لكن الحقيقة أن البكاء لا ينقص من رجولة الرجل ولا من قوته، هو مجرد تعبير طبيعي عن الحزن أو الفقد أو الضغط. وأحيانا يكون الرجل الذي يسمح لنفسه بالبكاء أكثر قدرة على مواجهة مشاعره بدل كتمانها. القوة ليست في ألا تبكي، بل في أن تعرف كيف تنهض بعد أن تبكي. جميل يا أنور، نوافقك صراحة. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. عليكم أتعب الروح نامي وخم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ويومك مبارك إن شاء الله.
2: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي يوم زياد.
3: كبدت موزعتين وتعى قلبي هربة.
2: إن شاء الله ما يوجع حد وقلبك يا رب.
3: لا والله إن سبحان الله مهما واحد يضحك ويبتسم في الدنيا كلها فيه وجع في القلب وفيه حزن في القلب. هذا سبحان الله. تعرفت على واحدة في الراديو أقسم بالله العظيم لما نكلمها تقول أمي استريحت لها وصوتها نفسها حتى هي توفاها الأجل. هي أم نصر الدين
2: إن شاء الله ربي يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب العالمين. ميمتك وأم نصر الدين
3: يرحم جميع موتانا. طبعاً أكيد في الدنيا هي والله العظيم مهما يكون بنادم سبحان الله يحس روحها. أنا اللي مات هي كلها كنت حتى لزينب بسمعت البرنامج مقدمة البرنامج قلت لي كلمتها وتنهى لي متى دي كل نحس قلبي حاجة مغططتني حاجة تقول حزن ما فهمتهاش هي يعني
2: ايه
3: هكي نحس روحي شبح كافي ما فهمتش والله ماني عارفة والله والحمد لله نصني والحمد لله حتى فزن وصلت لحاضر والحمد لله لكن حاجة بس حاجة من ذلك حزن هكي ما فهمتهاش والله العظيم الدنيا هذه سبحان الله رو صعب إذن فقط في القلب مفروض بنادم يفضفض وكلنا لكن مهما يكون

0: سبحان الله، والله
1: ما هو
0: حالك ربنا
1: انا
0: يخليك
1: يا ام
0: ويمسي
1: زياد،
0: فيك، وانا والله العظيم اتألم.
1: يا ام زياد، يا ام
0: نعم
1: زياد، انا
0: صوتك بعيد شوية.
1: يا ام زياد اسمعيني كويس. بهي انا شنو قلت؟ قلت في اشياء لما نحزن عليها تقعد في القلب، مكانها تقعد تقعد الاثر، تيري بتفضفضي بتحكي بتشكي، بيقعد مكانها واثرها في القلب، فهمتي؟
0: أكيد.
1: فهذا
0: بس
1: علاش
0: أنا ما
1: انت صاير معاك، هذا علاش انت صاير معاك هيك يعني.
0: بالأكيد هيك لما يكون في وسط العيلة، من العيلة وتحسي روحك بعدتي حل بقى من الناس، من وجعة القلب اللي حصلتها منهم وصدمة. أكثر شيء راه هذا الموت، هذا حق على كل إنسان يعني. صح، هذا واحد بيفقد أواليه وكله صح يتأثر، لكن اللي في الحياة صعبة هلقى.
1: اي والله
0: وبنقول حاجة يعني، أم سالم والله العظيم عليك، أم زياد والله لما توفت بنتك والله نضرب قديش مرة دحية. وبعدين سألت فوزية تريك يعني، قلت لها ما هو يعني مرات بعيد عليها التلفون وكلها يعني، والله العظيم ما ننساش أنا كنت بواصل أنا وياك يعني، وربي إن شاء الله هادي في الجنة بنيتك، وربي يرحمها ولو تسمع فيها، وإن شاء الله يومكم مبارك. خلي فرصة لغيرك. السلام
1: تسلمي.
0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حابين يتواصلوا معنا طبعا، ما أهلا وسهلا باللي التحقوا بينا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. أيضا على 0-92-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: مساء الخير ملك.
1: يا مساء النور نورس.
2: مساء الورد ومساء الفل.
1: يا
2: كل حاجة حلوة عليك. انت شن كنت تقول يا ملاك، وشن درتي، وليش اخترتي الموضوع هذا، وليش لمستينا في دخلنا، وليش تطلعي منا في الكلام اللي احنا ما نبوش نقوله؟
1: لا، ما هذا هو الغرض اصلا، علاش البرنامج اسمه من القلب؟ لاني نبي كلام من القلب.
2: تكلمي ملاك
1: ايه،
2: ولي دموعي تعفي دكتور، ما يخدعكش ملاك يعني نغني، او يخدعك يعني بعد البرامج وانا نتكلم في القنوات، لكن تاجر ودار الماء قال تاجر ودار ملاك، الحزن في تراكين خاطري، الفقدان لأب الأم، مكانك اللي كنت تعيشي فيه، بعدك على جيرانك اللي كنت كابرة معاهم، يعني شخص ارتبطتي بيه قلتي روحك انت في مكان وهو في مكان، جراح غويرة يا ملاك كان تفلها الزمن، طلعت معايا نفل يا ناس أحياء. أنا بنقولها بصراحة حتى لو أقرب الناس لي يسمعوا فيا، ملاك أنا كنت في علاقة مع الشخص في سنة 90، انفصلت أنا وياه في 94، رجع لي توا شهر 7، جيت صدفة تلاقيت أنا وياه يعني بعد 32 سنة، الجرح اللي بدري واندمل وانتهي نقض من جديد، فهمتي؟ في الذكريات الايامات الحلوه اللي كنا نعيشها مع بعض، يعني اني شو قلت يا ملاك؟ قلت غير خيرها ما تسيل، عيني عقاب الليل نقض جرحها سمرها، يقولوا الصبر جميل ونوين نلقى حيل وهي منكسر خاطرها، يعني هادي نورس عرفتي، ما يخدعكم الشيء يعني من يوم وكله مش انسان يضحك، راه ما يخدعكمش انسان يغني، ما يخدعكمش
1: يا نورس
2: يهدرز ويتكلم.
1: نورس
2: اها،
1: غرضك بخوك.
2: لا لا ملاك، تبي الصراحه في حاجات ما تعوضتش فيها، في حاجات ما تعوضتش فيها، انا قلت لك تاجر ودار ملاك، الحزن في تراكيم خاطري، فهمتي؟ في حاجات ما برتش يا ملاك، في حاجات فهمتي؟ ويا ملاك تشوفيني كثير في الأخطاء والرد، مش قالك نبكي في الحيط الجمد، حتى نير الحيوط تبدأ تبكي معي لما نتذكر فقدان الفراق البعد الجراح الحساسية، راه ما يخدعكم شيء حد إنه هو تقول عليه سعيد، راه أي حد متوفي أبوه وأمه، وأي حد انفصلت علاقته أو اتطلق أو صارت لحاجة، راه يقعد في أثرى جراح غويرة، جراح معناتها تنزف، جراح مرات الناس مرات ملاك الناس كلها رابدة في الليل عرفتي، ونام قاعدة على السرير مرات يمر علي شريط الماضي كلها، كان تشوفيني يا ملاك معناتها نبدأ نبكي بس

0: بنات هنبدا نبكي بالصوت، من نبدا نكتم في صوتي نقول مرات معناتها العائله يسمعوني، فهمتي كيف؟ يعني في حاجات مره واحد بلاك جرحوا لي يدي، عرفتي؟ تقلب اجرحوا لي حتى يدي الثانيه، معناتها الصحه وفاقده الحاجات هي بلاك انت ديما تجي تمشي تمشي تمشي هيك وتجي تلمسي فيا، عرفتي؟ في حاجه حتى يوم تتكلم على خراب البيوت المفتيني راه مرات يا ملاك يطلع شخص في حياتك سبب حزنك، فهمتي؟ مرات الفراق يكون سبب حزنك، مرات تحويلتك من مكانك لمكان ثاني سبب حزنك. كانت حياة امي شو تقول يا ملاك؟ تقول المحوله متباله لو عروقها في الميه، عرفتي؟ من تفيزي راح راين تركت البشر صعبة جدا، بدات يفقدوا ولاداتهم وبنياتهم هذا الشكل هيك، راي الام تشوفها تضحك وتلعب وكل شيء، لكن هي يعلم ربي بالجراحه اللي تنزل في داخلها. اي
1: أيوة والله
0: يعلم ربي يا ملاك، تتكلمي بجرح بوي كيف ينزل، جرح امي ما نحكي لك اضعاف مضاعفه، عرفتي؟ يعني ملاك انا قد ما نحكي لك نتخلصت من الجرح نتاعي، فهمتي؟ انا نحييك نحيي ام زياد اللي كانت قبلي، قول لي فوزي تركي صلاه ب 100,000 لبياسين، يعني ما سمعتهاش زين.
1: لا لا ما لا ما اعتقدش توفت، صح؟ ما سمعتش ان هي توفت.
0: المهم ذكرت فوزيه، مش عارف بنيتها فين فوزيه تركي، نعرفها صديقتنا. عندك علم ملاك؟ خلينا نختم معاك. فقدان ماما نعيمه وعمي الهادي الطبال،
1: اي والله،
0: وعمر الشريف،
1: اي والله،
0: وعمي الفيتوري بالحاج، عندك علم تركت فينا اثر وجراح؟ مرات لما نتكلم انا واحده من نبي نعيمه ونبكى على الطبال الريف وعلى ام البنات بهلوله
1: نورس نورس عمر الشريف الله يرحمه ويغفر له يا رب،
0: اي ام نصر الدين وكلهم هما اصدقائنا تركوا جراح فينا. الفقدان راهو صعب. انا ملاك ما نكذبش عليك، انا صاحبه مشاعر حساسه جدا على الاخر. قال ياسر فان موعدكم الجنه، فهمتي؟ يعني نحييك ملاك، نحيي قناه السرايا، وانت راك تلمسي فينا، عرفتي؟ رانا غير ما ناش قادرين نتكلموا، فما كلمتك جراح، هذا اللي قلت، انا ما قلت شيء من الجراح اللي تنزل.
1: تسلمي يا نورس، تسلمي، بارك الله، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله ربي يخفف عليك وجعك. وكنا عندنا ملفات قديمة، وكنا عندنا أشياء خسرنا كلام.
2: يوم يا ربي إن شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم
1: إن شاء الله يا رب، بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب. تفضلي. تفضلي.
2: نحكي على الحزن.
1: نحكي على الحزن. هادي بروحها. اسمعي أنت قبل ما تتكلمي، تحمل من الأحزان ما
2: طبعا مشي اليوم زياد، نقول عشان وليداتك وبنياتك خليك تاس وبروس يا ربي، والله يرحم امينتك وخيك
1: اللهم امين يا رب العالمين،
2: كل اخوتنا وخواتنا وكل مسلمين مسلمات، كنا اخوت وكنا اخوات وامهات وبعض، صلى ربي يرحم كل متوفي يا ربي، يشفي كل مريض،
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: طبعا والله الزعل هذا، ولا كنت هذا كيف كيف كيف مستمتش، ما تجيب حاجة تفرح حتى حاجة هيك ناسي هيك حاجة ليه مزيت الضي زيت لما يزيت السيولة زيت الجو العام حتى تيش بدر بشتاها تقولك الخلوبي، الله المستعان وخلاص،
1: الله المستعان والله، الله المستعان.
2: طبعا فقدان والله هذا الجوع ديما حتى أنا والله عندي غير الجوار هذا مشكلة روحي اه وفهي أنا والله كان عندي كل متوفي خاص في الأربع سنوات توا، قسما بالله مغيرات عليك إنما في اليوم قصي عن صدر ما نبيش نتلفت لزيها ثانية يقولي شكوني واحد، وكانت عندي بحثي وهدرستي بدعية قلت مريضة والله شن عندك دموعي ينزل قبلك دموعي ديما هكي يا الخير، حتى لو تحاك الضحكة هكي قوية تجي دموعي ملونات
1: اي والله
2: صراحة نفخ فيك هذا يعني الناس بدأت هذا التقطية نبدا لين ما عادش نقدر كان نبدا تصفي ما عادش تدري دموعي يجي هم الاولاد لين نتحسن. والحزن هذا يقول لك هذه الدنيا مرة تفرح مرة تسكت.
1: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: صلى ربي يكون في عوننا
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: ان شاء الله الله في
1: الجنة
2: يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك على المداخل.
2: طبعا معك زينب.
1: إيه اكيد اكيد عارفاتك زينب، بارك الله فيك.
2: انا بضيق لي فتره ما سمعتك وما دخلت معك.
1: لا مرحبتين بك في اي وقت.
2: تحياتي للجميع ولعمي عبد الحميد، ربي يحفظه ويعطيه وقت طيب، نقول الرب يسلمك.

0: بارك الله
1: وأدى
0: فيك.
1: لله الغياني حتى هي والله اللي قدر فيه ما اسمها صوت. نقول إن شاء الله تكوني بصحة وزيدة بخير. نقول سلمت نسادة سلمت نسادة رب الوقت الطيب إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: تحياتنا لك. شكرا يا زينب وشكرا على المكالمة. 092-99 في انتظار مكالماتكم. ولكن قبل ما ناخذ المكالمة نمشي فاصل ولا في مكالمة؟ هي جاهزة بح أطيالي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة. أعطيني فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على سرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. 150 159 99. حزن بشني؟ بالعشم. لما الشخص يعشمك بالزواج ولكن بعدين يخلف بوعده ويخلف بالعهود هذه ويذهب في حال سبيله، ولكن تبقى الجراح للأسف، وفي النهاية نصيب صح، ولكن حتى هو نوع من الحزن، نوع من الوجع. وفي اللي تقول لك ليهم سنين ولكن خلاص تتفركس هذيك الخطبة ويصير وجع. فالعشاء مش باهي،

0: 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا في هذه الدقائق اللي هي الساعة حاليا 27 دقيقة. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب تعب الروح أو أتعب الروح. وتكلمت فيه الموضوع هذا وعلى 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة. وتكلمت أن الحزن شعور طبيعي جدا يمر به الإنسان، طبيعي جدا، إحساس طبيعي جدا، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب. لكن المشكلة مش في أنك أنت تحزن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملاك لنورس، رجعت لك
0: يا مرحبا.
1: كلمة نقولها ملاك، تعرفي الناس اللي تحمل حزن في داخلها بفقدان الولدين ولا بفقدان أي حاجة تبداها، هذيما الناس راهم قعدوا في مفترق الطرق. أني نعبر لك علينا كثيرة، الناس عمال حزن خلاهم في مفترق الطرق، لا خلاهم ياكلوا ولا يشربوا ولا يتجوزوا ولا يمشوا ولا يطلعوا ولا شيء، خلاها مبتعده. ولكن بنقول الكلمه نختم بها: انا هربت يا ملاك من بني وليد على خاطر الحوش اللي ماتت صدقي من 2008. تعرف يا ملاك من 2008 الحوش هو ما خشيتهاش، عرفتي؟ هربت من قدامنا اني بفقدان اللي فهمتي كيف؟ راهو كل امه اني نتكلم بمشاعر، فهمتي؟ لكن فقدوا حبايبهم واصدقائهم وناسهم، راهم ديما حاملين الحزن. الحزن يا ملاكي خلي الانسان في مفترق الطرق، اني مشاعر كلها في مفترق الطرق، فقدان الوالد والوالده، فقدان اعز الناس عليا كلها صعبه. برنامجك هو صعب ملاك، انت راك تاثر علينا، تشوف انا الليله اهيا كيف ما تمشي معناتها عليا حزن وبكاء.
0: اتصلي بيا يا نورس،
1: مواضيع
0: نورس نورس نورس، اتصلي بيا تنواسيك في الليل، تنواسيك، اتصلي بيا تنواسيك في الليل بعد الحلقة
1: ان شاء الله بإذن الله.
0: بارك الله فيك يا نورس، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. انا عارفة غراطيني بس شوية، بنقول كلمة مهمة جدا. انا عارفة موضوع الحلقة مسكم كلكم، وعارفة ان موضوع الحلقة بيأثر فيكم كلكم، وعارفة ان موضوع الحلقة حيفكركم باشخاص ممكن انتم تنسيتوا عليهم، ما نسيتهمش لكن تنسيتوا عليهم. انا عارفة موضوع الحلقة مؤلم بالنسبة لكم، بس والله ما هوش قصة انه هو احنا نبوه يؤلمنا او يخلينا نحزن اكتر، لا والله لا والله. الغرض منا والغاية ان احنا كيف نتخطوا الحزن هذا او كيف نتعايشوا مع الحزن هذا، بس لا اكتر ولا اقل. لان انتم عارفين ان موضوعنا وعارفين الغرض والغاية من برنامج من القلب، انه فعلا يتكلم من القلب، ما يتكلمش بمجرد التفكير فقط، انه مجرد كلام وخلاص، كلام منمق ومرتب والى ما ذلك، انما كلامنا لازم يكون من القلب، واضح صريح، وبالمواقف اللي صايره معاكم، بالذكريات اللي صايره معاكم. لعل البرنامج هذا يكون شفاء ليكم، ما يكونش وجع بس، يكون شفاء ليكم، ممكن يعطيكم خطوات انكم انتم تحلوا مشاكلكم او تحلوا الاشياء اللي حاسين بها، وخاصه موضوع الحزن. يعني أنا عارفة، وأنا شخصيا الموضوع هذا مأثر فيه هلبة ولا زال مأثر فيه، زيني زيكم فقدت، زيني زيكم مريت بظروف يعلم بها الله سبحانه وتعالى، زيني زيكم فقدت أغلى الناس في حياتي، زيني زيكم كذا. فأنا مريت بالشيء هذا ونعرف ليه تأثير. أنا بروحي لما نقدم حلقة زي هذه نشد في نفسي بالسيف، لأن أنا نبيكم تتعلموا من الموضوع هذا، تاخذوا الغاية والغرض. هذا هو الغرض من برنامجنا من القلب، وهذا هو الغرض في اختيار مواضيعنا اللي تلامس القلب وموكانها وموضعها القلب. ممكن احنا بالعقل نفكروا كل شيء، ولكن القلب يخلينا نعترفوا بالأشياء فعلا، تخلينا نحن نفكر.

0: نحكوا، تخلينا نحن نواسوا بعض، تخلينا نحن نحنوا على بعض، تخلينا نحن نرجعوا حتى هذا هو. ألو السلام عليكم. مكالمة فصلت. قلت لكم إن... وعليكم السلام ورحمة كاتو.
1: نهارنا مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا عمي عبد الحميد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا رب.
1: ربي يحفظك إن شاء الله بنيتي، ربي يحفظك
0: ويحفظ الجميع يا رب. بارك الله فيك يا عمي عبد الحميد.
1: فيك تبارك الله إن شاء الله، حتى يحفظوا أولادنا يونس إن شاء الله ربي ينجيه.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا ربي
1: ويعطيكم وسعة البال إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عمي عبد الحميد.
1: تحية لأم زياد، نقولها ربي يحفظك وخيتي إن شاء الله، إن شاء الله ربي ما يوريك حزن إن شاء الله، وتفرحي بولاداتك وبنياتك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم
1: ولا بنيتي زينب حتى هي حيتني بارك الله فيها، وهذا مش غريب عليكم، نقول لك يا زينب أنا
0: بارك
1: إن شاء الله ربي
0: فيه.
1: يحفظك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل
1: ومش غير أنت تحيي لله الغرياني
0: أكيد،
1: حتى هي نحييها وخيتنا ربي يحفظها إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يحفظها يا رب.
1: وموضوعك يا أستاذة
0: تفضل يا عمي عبد الحميد.
1: الله يفضل عليك إن شاء الله. احنا امتى فرحنا من نهار ذاك اليوم؟ ما عادش لنا فرحة احنا والله. بدينا من ازمة لازمة، ازمة السيولة، ازمة الكهرباء، غلاء المعيشة، واخيرا 59 صباح اليوم ما عندناش مية.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: بالله هذا فيه حزن اكثر من الحزن هذا. 59 يوم من غير مية نشحتوا فيها شحاتة يا سبحان الله، وفصل المدينة نسكنوا عليها راي مش الدواخلة. توا هذا مشيني اللي مسكر السانيسكا هذا، توا نقول لك مسلم أنا هذا.
0: والله شو بنقولك،
1: والله لو تشوفي المأساة الناس كيف عايشة هنا، والله تقولي مع احترامي ليك والمستمعين، إلا هذا اللي مسكر السانيسكا لا ولد حرام، هذا ولد حرام هذا. كيف انت يا سبحان الله على منطقه تسكر عليها سانيسكا؟ انت راي فصل المدينة احنا.
0: اي والله، اي والله يا عمي عبد الحميد، والله
1: والله واحد شب يقول معقوله 59 يوم؟ تكلمنا في جميع القنوات هذا سي محمد داخل بعدي حل، شنو دارهولي هذا حل انت درتولي لي انا وتخلي الناس الثانيه؟ أنا ما نبيش الحل هذا، أنا نبي لما نفتح الشيش ما نلقى مية، مش أنت تجيب لي بطي أنت، هذا مش حل هذا يا أستاذ محمد. وبعدين كيف مرضى لي نفسي ليه ناخذ أنا ونخلي الناس التانيين كلهم هكي؟ والله أنت بتجيب لهم بطياتهم كلهم، وهو ما عنديش فسكية أنا، وين نصبها المية أنا؟ يجيبونك في اعدار سبحان الله.
0: اي والله عمي عبد الحميد،
1: وربي ياخذ فيهم الحق، حسبنا مش حسبني، حسبنا كنا المنطقه يا والله نحسبوا فيهم رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وبالذات اللي سكرها سانيسكا هذا ان شاء الله ربي ياخذ فيه الحق. وسامحيني بالله يا بنيتي وربي يحفظك ان شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد، تسلم عمي. لا ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك يا عمي عبد الحميد، تفضلوا المساحة مساحتك، ومدام في سياق حتى الاحترام وحتى انتقال الكلمات فبارك الله فيك يا عمي عبد الحميد. وهذا كلام واقعي، وهذا شيء ما فيش حد ينكر أصلا أساسا. أنا بروحي ما نقدرش نفتح فيه موضوع، لأن برنامجي بس مش اجتماعي يعني في الأمور الأشياء هذه زي برنامج الصباح فيما سبق، ولكن نأيدك على الكلام، وفعلا في ناس قاعدة تعاني وفي ناس كذا، والواحد والله ما نعرف حتى شو بيقول ولا شو بيعقب ولا شو بيحكي، ولا كان الله في عوننا وخلاص، والله المستعان، وإن شاء الله ربي يهديهم وخلاص. والله والله يديروا فيها بيدينا، يديروا فيها بيدينا للأسف. على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99.

موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مساء الخيرات والأنوار عليكم مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، منورين والله. عندنا أخونا صبر شنو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذ ملاك. اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. واللهم بعد عنا الحزن يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. محمد يقول: السلام عليكم ملاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكيت قبل مكالمة عمي عبد الحميد عليه موضوع الحلقة، وقلنا إن الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب، زي أي شعور في الدنيا. لكن المشكلة مش إنك أنت تحزن، المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. وليد الجزء هذا لازم انك انت تركزي على موضوع الحلقة، ركزوا على موضوع الحلقة، هذا هو الغرض والغاية يا ام وليد، كلام ليك ولغيرك. لازم ان احنا نركزوا على موضوع الحلقة، ما نركزوش على الاشياء الثانوية او الاشياء اللي ما فيش داعي نركزوا فيها، ركزوا على الكلام اللي قاعد يوصل. المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. مرات نحزن ونقولوا عادي يومين ثلاثة وننسوا، فترة سنة سنتين، لكن مش كل حزن ينساه الوقت. في أحزان تحتاج انك انت تواجهها، في أحزان تحتاج انك انت تحكي عليها، تحتاج انك انت تبكي وتفضفض، تحتاج مرات انك تقول اي نعم انا انسان توجع، انسان مريت بشيء معين. موضوعنا على يا اخي العزيز، لا بالعكس، ان مواضيعي من القلب تلامس القلب، تحتاج ان احنا قلوبنا نتكلم على الشيء اللي صاير معانا، مش بس على أشياء موجودة فقط، إنما لما نبغى نتكلم حتى على أشياء نحس بها بداخلنا، وهذا الغرض والغاية من برنامج من القلب، إنك تاخذ حكمة وموعظة في نهاية البرنامج. ممكن تكون في نهاية الكلام اللي هو في موضوع الخاتمة مثلا، مرات أنا نعطيك رسالة الأخيرة في الخاتمة اختصار لموضوع الحلقة. فأول خطوة للعلاج والشفاء من الحزن إنك أنت تعترف بحزنك. مش لازم إنك تكون إنسان قوي طول الوقت، مش إنك إنسان تتظاهر بالقوة أمام الناس، مش لازم كل مرة تقول أنا نقدر على كل شيء. حتى أقوى إنسان عنده لحظات تنهار فيها وينهار فيها أساساً، حتى الشخص اللي دائما يسند في الناس ويوقف دائما في ظهر الناس ويساعد في الناس كان اللي علاش نحزنوا، او الاشياء اللي تخلينا نحزنوا، مرات يكون الفقد الموت، مرات يكون الفقد لما انت تفقد انسان في حياتك وللاسف الشديد تبعدك الظروف او مسافات. أسباب الحزن: خيانة، فشل، وحدة، الخذلان، الكلام الجارح، ولا إنك أنت تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته. مرات الحزن ما يكونش باللي صار ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الأحزان، إنك ما تحزنش على حاجة صارت، تحزن على شيء أنت كنت تتخايل فيه وتتمناه، تحزن على حاجة كنت تتخايل فيها، كنت تتخايل انك انت تملك حياة، تملك صداقة، نجاح، وتنقلب الموازين كلها وظروف او اشياء كانت بقصد او من غير قصد ينتهي كل شيء، كل واحد يمشي في حالة،

وتلقى روحك مش قادر تحزن على الماضي وتحزن حتى على المستقبل اللي كنت تخايل فيه معاه. الحزن بعد الفقد لا غبار عليه، سواء كان في مرحلة الموت أو فقد إنسان عايش في الحياة. أصعب شيء ممكن يصير يمر به الإنسان هو الفقد، وفقد الإنسان مش شرط يكون إنسان مات. مرات تفقد شخص وهو مازال عايش في الدنيا، شخص كان كل يوم معاك، يعرف تفاصيل حياتك، يعرف كل شيء يمر بحياتك، يعرفك شن تاكل شن تشرب شن تحب تلبس كذا وكذا وكذا، كل يوم تحكي له على تفاصيل حياتك وهو هو كذلك. واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير معاه الشخص هذا في حياته، وهذا هو نوع من الفقد موجع جدا، لأن الشخص هذا كان موجود لكن وجوده في حياتك للأسف انتهى، شعورك اتجاهه انتهى أو قل مش بنفس الكيفية. وهنا انت تقعد تسأل في روحك وتقعد في دوامة، علاش شن درت انا، شن اللي تغير، هل انا ما كنتش كفاية للشخص هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها انك انت كنت شخص سيء، مش كل شخص مشي من حياتك معناها انك انت ما تستاهلش. بعض الناس يرحلوا من حياتنا ويطلعوا من حياتنا، بعض الابواب تتسكر في وجوهنا، راها طريق ما كانش مناسب لينا وما كانش خيرة لينا. اكثر تعبير للحزن الا وهو البكاء. هل البكاء احنا نشوفه فيه ضعف؟ علاش الإنسان يتحشم إنه هو يبكي، خاصة الرجال؟ علاش لما يبكي يتحشم؟ علاش عندنا مقولة إن الراجل ما يبكيش، الراجل ما ينزلش دمعته؟ ومن قال إن الرجولة معناها إنك أنت ما تحسش؟ من قال الرجولة إنك أنت ما تبكيش؟ هذه هي معتقداتنا، هذه هي مجتمعاتنا، وهذا اللي تربينا عليه، إن الراجل من الولد من صغره يقولوا له ما تبكيش انت راجل انت كذا. هذا غلط. الانسان عمره ما كان حجر، الدمعة عمره ما كانت ضعف، الدمعة هي اللي تخليك تعبر وتخلي القلب هو اللي يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك نقول احنا ما تتحشمش مثلا، ما تخجلش من نفسك، بالعكس انت احنا انسان عندك ضمير وقلبك حي. لو حسيت انك انت محتاج انك تبكي فابكي، رفه على نفسك، لكن بعد ما تبكي ارجع موض، اوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى مخليه يخفف علينا من الألام والأوجاع اللي نحس بها. لكن البكاء يخفف، لأن البكاء يخفف، لكن الاستسلام هو اللي يكسر. إنك تستسلم وتفقد الأمل، هنا أنت تكسر في نفسك. باهي ديما نخلو في علاقة الحزن، دائما نربطه في الحزن بالإيمان وبضعف الإيمان. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني بالله كان ضعيف. لا وألف لا، الحزن في حد ذاته دليل على مش دليل إن أنت عندك ضعف في إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، إذا خديجة إذا عمه حزن عليه السلام ابنه، حتى الأنبياء أنبياء الله حزنوا. لكن الفرق وين؟ إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل في ربي. في قصة مني سيدنا يعقوب عليه السلام، على حزن يوسف، في حزن يوسف لما فقد يوسف عفواً،

ما خلاش الحزن هذا يفقد ثقته بالله، بالعكس قال إن ما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما قالش ما نحزنش، لا بالعكس قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني بنحكي لربي بنشكي لربي. فأنت هادو أنبياء، فما بالك إحنا ببشر؟ فأنتم قولوا إن إحنا ادعوا لربي، قولوا والله يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قوي الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال أول ما نحزنوا دائما نبتعدوا على الناس، هذه طبيعة البشر، إن إحنا لما نحزنوا نبتعدوا على الناس. في ناس لما تزعل وتحزن تحب العزلة، تحب تكون بروحها، لكن لازم نفرق بين إن إحنا ناخد وقت لأنفسنا وبين إنك أنت تقطع كل الناس. أنا بيش حد دوا، لكن في الحقيقة محتاج إن في حد طبعاً موجود معاك ووقف معاك، محتاج إلى فعل، محتاج إن الشخص يسمع له بدون ما يحكم عليه، محتاج لشخص ما يعطيش آراء وحلول، فقط يسمعه. ممكن توا رسالة منك لشخص موجوع أو عارف بحزنه، تبعت له بس رسالة إنك تطمن عليه، طمني عليك، هذا تكفي، هذا يكفي، هذا يحسسك إنك أنت حاجة بسيطة درتها، خدت منك دقيقة أو تانية، جزء من الثانية، بعت له مسج مثلا، هو بالنسبة لي حاجة كبيرة. فردوا بالكم انكم انتم تحزنوا وانتم بروحكم، لان اصعب حزن انك انت تحزن بروحك، انك مرات تكون وسط احبابك واهلك قريب منك، لكن للاسف الشديد انت مش قادر تحكي، مش قادر، مرات ما فيش حد فاهمك، تضحك معاهم، تبصر معاهم، تمشي معاهم لمشاوير باش انك تلهي نفسك، لكن لما ترجع للبيت ترجع لنفس الفراغ ونفس الدائرة ونفس الانطواء ونفس ونفس ونفس. مرات احنا راهو مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، احنا محتاجين شخص واحد صادق معنا، شخص واحد فقط يسمعنا من غير ما يقلل من وجعنا، شخص ما يستهزاش بينا وبالوجع اللي نمروا بيه، ما يجيش يقول لنا لا والله انت موضوعك بسيط وانت مكبر الموضوع وما يستاهلش وكذا، ونقللوا من اوجاع بعض. لا، انت محتاج شخص يسمعك الف مرة باش تتخطى، باش تطلع من اللي انت فيه. فاختاروا ناسكم صح. في ناس تعبر على الحزن بهستيريا من الضحك، الدس في الحزن هذا ورا ضحكة، النوع هذا خطير جدا من الناس اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر، ديما يقول الدنيا بسيطة ما تستاهلش، تلقاه هو أكتر الناس يتوجع، أكتر الناس مر بمواقف. لما يقعد بروحه ويختفي عن الناس ينهار، فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، لأن الضحكة هذه بالنسبة ليه دفاع، بالنسبة ليه محاولة الهروب من وجع كبير يمر به. لهذا انتم كونوا رحيمين بالناس، انت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك قاعد يمر به، او ما تعرفش شن الحرب اللي قاعد يخوض فيها في صمته وسكوته، ممكن كلمة منك انت قاعد ترفعه وكلمة منك انت تكسره وترجع لنقطة الصفر. ودائما نربطه في الوجع والحزن بالوقت، ونقوله مع الوقت ننسو، مع الوقت حنشفو، مع الوقت حيمر، وهكذا وهكذا. الوقت كفيل.

0: بكل شيء. لكن هل خطر في بالكم انو تسألوا انفسكم تقولوا هل فعلا الوقت يشفي؟ الوقت ما يشفيش را، في مواضيع تشفى بالوقت وفي مواضيع ابدا مهما حاولت. الوقت مش كفاية، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار معاك، مع الشيء اللي سبب لك الوجع وسبب لك الحزن، انك انت تتقبل بحكمة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى ومكتوب من الله، انك انت لازم تفهم ان هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، ومرات انت مش محتاج انك تفهم كل شيء، انك انت تسامح لما تكون قادر انك تسامح، انك تتعلم من الحزن والصمت ومن كل شيء في الحياة. مش لازم انك انت تنسى، لان في بعض من الاشياء لا يمكن انك انت تنساها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها ولكن ما تجعكش بنفس الطريقة، وهذا هو الشفاء الحقيقي، ان احنا نطلع من الحزن باقل اضرار. ان احنا اول حاجة نديروها ان احنا ما ننكروش حزننا، نعترفوا بالشيء هذا ان احنا عندنا نقطة معينة حزنين فيها او زعلانين فيها. ثاني حاجة، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تقعدش انك انت دائما تجلد في ذاتك وتعاقب نفسك وتحس بتأنيب ضمير وتسأل نفسك وتسأل وتجاوب وكذا. ثالث حاجة، لازم انك انت تحكي مع شخص توثق فيه، شخص عندك ثقة بيه وعارف كيف يتعامل معك. رابع حاجة، وهي المفروض أول شيء، إن هالشيء هذا بيقربك من الله سبحانه وتعالى وبيخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة ألا وهي المهمة، إنك أنت لازم تطلع من القوقعة، أحرق هالورقة، أحرقها، إنك تراقب في أشخاص تانين في حياتهم رغم إن طلعوا من حياتهم خلاص ما عادش في أي وسيلة تواصل، ولكن مديرين حسابات وهمية أخرى يراقبوا بها في الأشخاص ويطمنوا ويشوفوا شن دار في حياته، شن انشر في حياته، شن ينزل، شن من عمل يطلع، من عمل يتكلم، وين مشي كذا وكذا. وبعدين يقول علاش انا قاعد موجوع؟ لانك يا اخي ببساطة او يا اختي، انت قاعد كل يوم تفتح في نفس الجرح، انت قاعد كل يوم تلف وتدور وتفتح في نفس الجرح. فمن الاول سكر الباب، مش لأي شخص او تكره عشرته، لا بالعكس، انك انت تحافظ على العشرة هذه، تحافظ على ذكريات الشخص معك واسراره والى ما ذلك. ولكن لما تسكر الباب هنا يمكن انت تحفظ في نفسك وتحفظ في كرامتك اساسا. لا تجعل حزنك يعرفك، انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي بتمر بها. اي شيء، ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطي فيك في شيء عارفك ومتأكد منك انك حتمر بالشيء هذا وحتفوته لانك قادر. فانت اكبر من التجربة اللي مرت بها ايا كانت التجربة في الحياة. لو فشلت ما تربطش الفشل هذا انك انت انسان فاشل، حشاكم وحشل الناس اللي تسمع فينا. لو شخص خلاك في نص الطريق وما وفاش بوعده معاك وهو إلى ما ذلك، مش معناه أنك أنت إنسان سيء وأنك إنسان غير محبوب. لو حلمك تأخر وما جاش في وقته، مش معناها أن الحلم هذا انتهى، ممكن أنت محتاج أنك أنت تحارب عليه الحلم هذا لحد ما توصل له. لو الدنيا سكرت أبوابها في وجهك، مش معناها أن أبواب ربي تسكرت. ألو، السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا
1: ملاك، أهلا وسهلا بك. هلا مرحبا
0: يا مرحبا
1: مستمعيك الكرام والمنفذ الكريم. سبع ربي بعد علينا الحزن والله.
0: اللهم أمين.

0: يا رب العالمين.
1: مع أن عجبتني الكلمة الحزن شيء طبيعي، ما تقول في القرآن في الأحاديث في الأشعار حتى في كلامنا يعني. الشيء اللي حتى ما تري يقول لك اللي ما يحزنش قلبه ميت، الناس لولا تقول شاعر. لكن لازم تحزن ولازم تتأثر بنفسك وبغيرك. كيف تو في ناس طول عمرها حزنة، وهذا احنا يا رب نقول لا، انت خالفت السنة او انت خالفت السنة، لان في نهي رسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ العين تدمع وقلبه يحزن، وليس منا من نطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. كيف تحزن طول عمرك انت حزين؟ كيف تكعيب على خاطر مثلا شن يعني، شن يعني انت خشيت للنار او تخش للنار برا احزن؟ مذكورة أوني في آلي في سورة آلي عمران، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يعني أنت بتحزن لشني؟ أول حاجة بتركب لروحك مرض وبتاكلها في نفسك. أوكي ما أكل حد قريب، أنت فرض تطعد به ثلاثة أربع أيام سبع أيام، بعدين خلاص ترى كل كرا كل رجل مالقة من كراحة كي يقولوا فيها هي. يعني يوم يفر المرء من أخيه، أنا ابن قد حازن ليوم القيامة، أنا مات بوي الله يرحمه، خلى الصيت وخلاص يعني، ماتت حناي ماتت شدودي، خلفونا الورث الله يبارك، مدعو لهم بالرحمة، ابن قد نبكي عليه أنا اليوم مثلا. لا أنا خالفت السنة فأحذروا. هذا كلام عموم يعني، كلام حتى في الشيوخ يقولوا فيه يعني، كيف تحزن أنت لازم تضحك. شوف الرصيف لكن عنا يحزن، لكن مش كان يحزن ويغضب على الدين متاعه، مش تحزن على يعني حتى الحزن بتاعه على ولد ابراهيم وتعرفوا القصه بتاعه، لكن ما قعدش طول عمره حزين هو عليه. تحزن مرات حاجه موضوع ما تمش، ممكن تحزن لكن تقول يلا خيرها في غيرها، صح ملاك ولا
0: صحيح؟
1: صحيح. الحزن مش كويس راهو، شويه اوكي تحزن على حاجه. انا والله كنت ربي في قطوف قعد معي سبع سنين، والله حزنت عليه فعلا، والله يجي سبع ايام تعرف تأثر كاني كبدت عليه، لكن بعدين خلاص ما عاد قدرت الربي قطوط حشاكم، ما عاد قدرت الربي، لان بعد فتره حيموت لانه ما يعيشش العمر هذا كله. عندي عصفور نفس الشيء بسم الله ما شاء الله طقوه بعين، ممكن ديما يغرد معي، حتى هو مات وحزنت عليه شويه، لكن خلاص يعني ما بالك يعني بني ادم مات لك، قريبك او ولدك او امك او جارك، بتحزن عليه وخلاص بتدعي له بالرحمه، لكن الحزن ديما مش باهي. بعدين ربي خلق النسيان. النسيان شنو؟ هي اكبر نعمه، هي الحزن راه مقابل النسيان، لازم تنسى انت كيف، لازم قضي في امورك، لازم تشوف الناس، لازم كذا تدرس ايه، بس تنسى لازم من السوق، وانت لازم تطلع من الحزن اللي انت فيه. يسبب مرض نفسي تلزم مع اي العلم، راه يسبب امراض نفسيه، راه كآبة، راه تقعد طول عمرك حتى الدواء ما عادش تجي بعدين. راه فديما السائل بالكمول طلبة الدين وقهر الرجال، ودعاء ثاني اللهم اللي حزين عن سهل لا سهل الا ما جاء اذا شئت سهلا يا حين ولا تحنتم الاعلون، علاش بتحزن؟ وبنختم بايه في سوره اعتقد البقره هي مكي رجع فيها ايه، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوف ايش قال ربي في الربع الاخير، هي ممكن 280 279، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، يعني واضحة الآية، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، واضحة يعني لو كان في عسرة لازم في يسر بعدها. انت قلتيها الله يرحم والديك، ان مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الإن هنا أداة توكيد، أكد ربي، فإن مع العسر يسرا، بعدين قال إن مع العسر يسرا، اللي يفهم اللغة العربية الله شنو يقصد فيه، فإن بعدين إن، هذه أداة توكيد ورفض، ما فيش معناها سمعنا وطعنا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتحياتي لكل مستمعينك وعلى حضورك الطيب، الله يرحم والديك وخيك ملك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا هنيبال على المداخلة، وكل المستمعين اللي اتصلوا بينا كلهم بارك الله فيهم جميعا وجزاكم الله خيرا، وأيضا الناس اللي علقت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم جميعا. في ختام حلقتنا

الختام، نبي كل واحد يسمع فينا يدير حاجة بسيطة بالله عليك. لو انت حزين او صاير معك شيء معين متضايق، توكل على الله وخلي وقول بس يحس ان ربي ان فيه رب يسمعه. الا كل شخص في قد انسان، ربي يصبر قلبك ويربط على قلبك. ولا كل شخص في قد علاقة اجتماعية، ايا كانت العلاقة ربي يعوضك براحة، دموع للحزن واول دموع للفرج. وتفكروا الحزن ضيف مش صاحب بيت، الحزن ضيف مش صاحب بيت. خليه يمر، خليه يعلمك، خليه يقويك، لكن ما تخليه شي يسكن فيك ويسكن في بيتك. ولو الدنيا قالت لك انتهيت، قولها مازال ربي ما كتب ليش النهاية. ولو الناس خدلوك، قول يكفيني ان ربي موجود وما خدلنيش. ولو الباب تسكر، قول ربي قادر يفتح لي ألف باب. ولو قلبك انكسر، قول ربي يجبره بطريقة أجل. وخلي دائما آخر حاجة في قلبك في حلقتنا اليوم، مش كل حزن نهاية، ومش كل دمعة ضعف، ومش وبعد ليل في الفجر، وبعد الحزن في فرحة، وبعد الدعاء في استجابة. ولو بالشكل اللي ربي اختاره لك من القلب، نقول لكم ربي يربط على كل قلب موجوع، ويجبر كل خاطر مكسور، ويبدل كل حزن فرحة، وكل خوف أمان، وكل ضيق فرج. كانت ممجأ من القلب. وفي كل مرة تحس الدنيا تقيل عليكم، تذكروا انتم مش بروحكم، احنا معاكم وتواجدين معاكم في برنامجكم من القلب. فيه الله سبحانه وتعالى يسمع لكم ويشوف دائما لدمعتكم، يعرف وجعكم حتى بدون ما تحكوه. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودامت قلوبكم عامرة بالأمل والثقة بالله. وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد،
2: راديو السرايا
3: راديو السرايا،
1: إذا سمجلس صلوا وسلموا تسليما.
2: إشراقة نور في أثير الوطن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

واستبق الحكيم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه من دبر فكذبت

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم

ذلك كنير أمنني فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم.

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. للقرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها صادقون. قال بل سولت

الغيب وما كنتم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

أنزل إليك من ربك الحق ومسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال.

قل أفتعمى والصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

فلبرتم وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن.

قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟

وعليها إنا نأتوها غرافها وهو سريع الحساب وقد

النفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قوم

وإذ قال موسى لقومه نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

ربك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويت أزين لهم فيهم أجل

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم فجعلنا

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم.

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

وبالنجم هم يهتدون. إن يخلق كمن لا يخلق

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه

بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

تعلم ضرب الله مثلا عبدا ممن شيء ومن رزقناه

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

بينكم تتخذون أيمانا دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

الأرزاق وليجزين الذين صبروا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق.

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليتبروا علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. أوحى إليك ربك من الحكمة

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا قل ادعوا

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه.

خيرة وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

لنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد

رسله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا

قيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك

ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

فمن أظلم ممن على الله زلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

هود ونقلب اليمين ونذيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قائل منهم كم لبثتم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل لبثوا له غث والأرض اسمع ما له من دونه يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

بِرَحْمَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إبليس كان من الجن فمن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني.

يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج

فاتخذت منهم حجابا فأرسلنا إليها أنا فتمثل لها بشر سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن

ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

من هو وأضعف عندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر

تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم إنما وزدان الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال

عددا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم

وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد

الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى

أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى

فرجعناك وقتلت نفسا فنجيناك من النار فتون فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي

تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله فتكم بعذاب وقد خاب من افترى

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة لا مثل وإن لك موعدا لن تخلفه

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء

يوم ينفخ في الصور ويومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له قولا يعلم ما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم شرا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون

أطال العمر أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق

ثم من علقة ثم من وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول

الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين

بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم.

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميت لا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير

تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفتون بالذين قل أفأنبئكم فروصين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج،

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

من الله الخلق ورأسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

0: راديو سر اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته.

نورك فهديت فلك الحمد، اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد، أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا

نهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج

نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضل لها، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

اللهم أغِث قلوبنا باليقين مرتبطين مجاهدين على أرض فلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا أرحم الراحمين. اللهم غوثك لأمتك.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع السيرة الخالدة، سيرة خير البشر، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيرة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى هجرته العظيمة، الهجرة الخالدة، الهجرة التي أرخ بها للمسلمين، الهجرة التي فرقت بين مرحلة الضعف ومرحلة القوة، الهجرة التي فرقت ما بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، الهجرة التي بدأت بها انطلاقة الإسلام، إسلام للبشرية، الهجرة التي كانت فتحا من فتوح الله رب العالمين. أسلم أهل المدينة وفشى فيهم الإسلام، وظل فيهم كفار لكن فشى فيهم الإسلام، وكان فيهم يهود ولم يدخل الإسلام في اليهود حتى ذلك الوقت، وجاءت الأوامر من الله عز وجل بالهجرة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي وصفتها لكم حتى وصل إلى المدينة في يوم 12 من ربيع الأول في العام الأول من الهجرة، كان ذلك موعد الهجرة. وكان مصعب بن عمير يحشد الناس كل يوم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظروا في ذلك اليوم على طريق القادمين من مكة ولا أحد، فلما صار الظهر رجعوا إلى بيوتهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه العظيم أبو بكر الصديق، ودليلهم عبد الله بن أريقط، عليهم الثياب البيض، واقتربوا من المدينة بعد صلاة الظهر. في هذه الأثناء كان أهل المدينة كلهم قد رجعوا، ما عدا واحد ظل في الطريق يتأمل ينتظر، هو يهودي من يهود المدينة، والمدينة كان ثلثها تقريبا يهود، فبدأ يصرخ: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. بني قيلة، كان اليهود يستهزئون بالأوس والخزرج القبيلتين العربيتين في المدينة وينسبونهما إلى أمهما. الأوس والخزرج ينتسبون إلى فرع واحد من العرب، وكانت أم ذلك الفرع اسمها قيلة، فاستهزاء بهم ما ينسبونهم إلى رجالهم، ينسبونهم إلى المرأة. هذا جدكم، يعني هذا حظكم، هذا نصيبكم، قد جاء. وانتشر الخبر بين الناس، وانطلق الأولاد الصبيان قبل الرجال يستقبلون: جاء محمد، جاء محمد. ووصلوا إليه، طبعا عبد الله بن أريقط الآن تنحى وصلهم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، وكان متقاربين في السن، بينهما سنتين فقط في العمر، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين فقط. كان الناس ما يعرفونه من بعضهما، فما هم عارفين هذا أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم عارفين. إلى أن اشتدت الشمس، فأبو بكر غطى النبي صلى الله عليه وسلم بظله، غطاه بظله، فعندها عرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ينادونه: يا محمد، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والنسوة على البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطرقات، والرجال يرحبون به، والصبيان يرحبون، وبدأ النشيد العظيم: طلع البدر علينا. من ثنيات الوداع: وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جرفت المدينة يا خير داع. والنبي صلى الله عليه وسلم مسرور بهذا الاستقبال العظيم وهذه الأعداد الكبيرة من المسلمين، بعد سنين العناء في مكة، بعد سنين الرفض والكفر والتصدي والتحدي. النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من هذه الأعداد الكبيرة التي تستقبله بالإسلام، 13 سنة وهو في مكة لم يسلم سوى 150 شخص، والآن مئات الناس يستقبلونه صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى وصل إلى ديار بني عمرو ابن عوف، فنزل هناك، استقبلوه وألحوا عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في منطقة قباء من ضواحي المدينة، وفورا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنوا مسجدا، فبنوا مسجدا سريعا من طين، ما أخذ معهم وقت، بنوا مسجدا سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل عنده وكان يصلي فيه، ونزل في هذا المسجد أول بناء لله عز وجل في هذا الدين الجديد في الإسلام، نزل فيه قول الله عز وجل: على أول يوم أحق ما فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. بدأت الصلاة هناك في ذلك المسجد، أول صلوات في المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلون طبعا قبلها ملتزمين بالصلاة، وكانوا يخطبون الجمعة. أول من بدأ يصلي بهم الجمعة أسعد بن الزرارة رضي الله عنه، فكانوا يصلون الصلوات الخمس ويصلون الجمعة، لكن هذه المرة يصلون خلف نبيهم بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني عوف، بني عمرو بن عوف، جلس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس. يوم الجمعة انطلق نحو وسط المدينة. في خلال هذه الأيام الخمسة حدثت مجموعة من الأحداث في المدينة. تروي صفية بنت حيي ابن أخطب، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. صفية كانت صغيرة، عمرها ذاك الوقت حوالي 18 سنة. تقول: سمعت عمي يحدث أبي، حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، وأخوه أبو ياسر من عظماء اليهود، هؤلاء سادة اليهود، كانوا طبعا وصلهم الخبر بوصول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ راح أبو ياسر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عرف فيه العلامات التي مذكورة عندهم في التوراة، فرجع وجمع اليهود. قال: والله إنكم لتعلمون أنه زمن نبي وتعلمون علاماته، فهو هو، فأطيعوني واسمعوا له. سكتوا، ما عرفوا ماذا يقولون. حيي بن أخطب قال: أنا أتيكم بالخبر. فذهب بنفسه وإذ بالعلامات. تقول: فرجع فالتقى أولا مع عمها أبو ياسر، فقال: أهو هو؟ قال: نعم هو. الآن من يروي هذا الحديث؟ تروي الحديث صفية بنت حيي بن أخطب، حديث عمها مع أبيها. سأله أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: ماذا عزمت؟ قال: عزمت عداوته أبد الدهر. تقرأ: أنا تحجر، يعرف أنه نبي ويعاديه. جمع اليهود، فهنا حيي قال: والله لا أزال له عدوا أبد الدهر. أبو ياسر خايف، هذا نبي، معاداة نبي من أنبياء الله أمر عظيم جدا. فقال: ابن أمي، حدث أخاه، يحدث حيي ابن أخطب: يا ابن أمي.

أطعني في هذه ثم اعصني أبد الدهر، اعصني ما شئت بعده لا تهلك. تعاند نبي، فقال حيي والله لا أطيعك، واستحوذ الشيطان على حيي بن أخطب فأطاعه اليهود، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المبتعث. لماذا هذا العداء؟ لأنه ليس من بني إسرائيل، وهم كانوا يتمنون أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل. فمن هنا بدأت العداوة بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أيضا وقع الإسلام في قلب صفية بنت حيي بن أخطب. تقول وقع في نفس الإسلام منذ تلك اللحظة، أبي وعمي يقولون هو، ثم يعاندون، لكن بنت صغيرة ما تستطيع أن تعاند أباها وعمها، فصبرت ثم أسلمت فيما بعد رضي الله عنها وأرضاها. أثناء بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أيضا يحدث حادث عظيم، وهو مجيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بقي 3 أيام التي كانت عنده، طبعا في خلال 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك غار ثور وانطلق نحو المدينة. لما انتهى علي من توزيع الودائع التي كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم عليها، انطلق فورا نحو الهجرة، وصل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قباء. علي بن أبي طالب من أوائل المهاجرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل قباء في يوم 15 ربيع أول بعد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. وكذلك وصل المدينة رجل عظيم من أعظم المسلمين، هو صهيب الرومي. صهيب أصله من الروم، كان قد أخذ عبدا ثم حرر، ثم صارت له أموال وصارت له تجارة وبدأت أمواله تكثر. فلما أراد الهجرة صده الكفار، كفار قريش، وقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا، لا مال لك، والآن تخرج وأنت غني وعندك أموال، ما نتركك. فأخرج سهامه، قال: عندي 40 سهم، وتعلمون دقتي في إصابة السهام، والله ما تصلون إلي حتى أقتل منكم 40 رجلا ثم هذا السيف، أو قاتلكم به حتى أقتل. قالوا: ما نتركك تذهب، وصدوه عن الطريق. تعلمون عندي أموال وأموالي ليست معي. قال: أين أموالك؟ قال: أموالي في مكة ما زالت مخبئها. أرأيتم لو أخبرتكم بمكانها تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: مكانها في المكان الفلاني. أول ما وصل والنبي قباء بعد مباشر رضي الله عنه، وصل في يوم 15. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. تحجب صهيب، قال: والله يا رسول الله ما سبقني إليك أحد، ما حد يدري قصتي. كان الوحي قد نزل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد ضحى بكل أمواله في سبيل أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكانة صهيب رضي الله عنه. وفي هذه الأثناء نزل علي بن أبي طالب عند بني عمرو بن عوف، يقول في بيت امرأة ماخذ أو نازل عندها بكرم منها، تقول امرأة ما كان لها زوج، يقول: فتعجبت كل ليلة من الليالي اللي احنا باقين عندها يأتي سهل بن حنيف فيضرب عليها الباب ويعطيها شيء ويمضي. تقول: أنا سكت بعدين، امرأة غير متزوجة، فتعجبت بالليل يأتيها هذا نص الليل وبالخفاء. فجئتها قلت: يا امرأة، يا أمة الله، أنا شوف هذا رجل يأتيك بنصف الليل وكذا. قالت: هذا سهل بن حنيف. قال: عرفته، بس يعني كيف يأتيك وأنت امرأة شوف حريصين على الشرف وحريصين على العفة، هذا صحابي وهذا صحابية، لكن مع ذلك لازم تراعون أن ما يؤخذ عليكم شبهة ولا أحد يتكلم عليكم، احرصي. فقالت: أتدري بما يأتيني؟ قال: لا. قالت: يذهب يسرق أصنام الأنصار، أصنام الأوس والخزرج، أصنامهم كانت مصنوعة من خشب. تقول: يذهب بالليل يسرق الأصنام ويأتيني بها، فأخذها وأشعل فيها النار، أدف فيها. فكانوا هكذا يقضون على الشرك، فكان عمل عجيب، يقول علي بن أبي طالب: فما زلت أذكرها لسهل بن حنيف رضي الله عنه. كيف أنه كان هكذا ينشر التوحيد بتحدي وبمغامرة منهم. ومن أعظم ما حدث في هذه الفترة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان قصته عجيبة جدا، تبدأ قصته في أصبهان في إيران. يقول: كنت من أهل أصبهان، من منطقة جي، منطقة جي أو قرية جي في أصبهان، وكنت ابن الدهقان. الدهقان اللي هو كبير المجوس، المجوس يعبدون النار، هو كبيرهم، وكان هو المسؤول، هذا الدهقان مسؤول عن إبقاء النار، نار المجوس التي يعبدونها، إبقائها مشتعلة، كان هو الذي يجعلها مشتعلة دائما. وقل: وكنت أساعد أبي في هذه المهمة، أتي له بالأخشاب، وكنا باستمرار نتأكد أن النار هذه ما تنطفئ. فإذا كان من أهل الدهقان، أحب

الدين ويعني أحب العبادة. وكانوا يعبدون النار، وأبي كان يحبني حبا شديدا جدا إلى درجة أنه يحبسني في البيت، ممنوع أطلع من شدة خوفه علي. لكن كان لأبي ضيعة، ضيعة مزرعة كبيرة. يقول أبي في هذه الضيعة انشغل عنها في يوم الأيام وما استطاع يذهب إليه، فقال لي اذهب انظر ضيعتنا، شوف إذا في يحتاجون العمال شيء وتعال أخبرني، ولا تتأخر، أنت أهم عندي من الضيعة. بدأ يوصيني وصايا شديدة. يقول فذهبت شاب صغير، ذهبت نحو الضيعة، في الطريق مررت على كنيسة فتعجبت من صلاتهم، فتوقفت فدخلت عندهم أسمع صلاتهم، فشفت خشوع وشفت ذكر عجيب، فقلت والله هذا من الله. فجلست إليهم فأخذوا يعلموني، فسألتهم هذا الدين وين أصله من وين، فقلت علموني، فعلموني الدين، فعجبت به، ما ذهبت إلى الضيعة، وظليت جالس عندهم إلى آخر الليل. فلما رجعت وإذ أبي قلق جدا يبحث عني في كل مكان من شدة حبه، أين ذهبت؟ إلى أين فررت؟ يقول لا، أنا ذهبت وجدت كنيسة في الطريق وكذا، وعجبني دينهم فأحببت أتعلم منهم. طبعا الأب زاد خوفه، يعني الآن هو خايف على ابنه، والآن يذهب مع جماعة يعتبرهم منحرفين، فزاد خوفه فأمره قال ما تطلع. قال كيف ما أطلع، أنا أحب أشوفهم وزورهم، أحب أتعلم، خل أشوف الحق، خل أتعلم الحق. قال لا ما تطلع. فأصر هذا وأصر ذاك، فأمر بحبسه، جعل في يديه وفي رجليه السلاسل حتى ما يخرج، حرصا منه على ابنه ألا يترك المجوسية. سلمان أرسل رسول إلى النصارى، قال لهم أنا أحببت دينكم وأريد أن أكون من دينكم، لكن أبي حبسني وأريد أن أذهب إلى الشام أصل دينكم، فإذا جاتكم قافلة من جهة الشام وعزمت على الرجوع أخبروني حتى أرجع معهم. فقالوا نعم، وفعلا جاءت قافلة من النصارى من الشام، تاجروا هناك في فارس، انتهوا في الطريق، قرروا يعودون. أرسل هؤلاء النصارى الرهبان إلى سلمان بالخبر، فاحتال لفك قيوده، وفعلا فك قيوده وذهب إلى القافلة وانطلق معهم نحو الشام في رحلة عجيبة بدأت من فارس وانتقلت ببلاد الشام وشمال العراق، وانتهت في الجزيرة ثم المدينة. انتقل فيها سلمان رضي الله عنه من المجوسية إلى النصرانية إلى الإسلام، وسألهم من أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل، قالوا هذا كبير النصارى هو أعلم أهل الأرض. فعندها ذهب إليه وقال أنا جئتك لأني أعجبني دينكم وأريد أن أخدمك وأخدم دينك وأخدم معك. فقال لا خلاص تبقى معي، وصار خادما في هذه الكنيسة. يقول فوجدته رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ثم يأخذ هذه الأموال ويكنزها لنفسه، ورأيته كيف يجمع من الذهب والفضة ويضعها في قلال كبيرة ويخبئها يدفنها. قلت تعجبت كيف يتظاهر بالدين سلمان في منتهى الصفاء، في منتهى الحرص على الدين. بعض الناس يستغلون الدين، شعوذة ولا كذا، ولا يقرأ الناس تعطوني فلوس، ولا أعوذ بالله، يجعل الدين تجارة. هكذا كان هذا النصراني، وكثير للأسف من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، فهكذا كان هذا النصراني الفاسق. يقول فلما مات بعد فترة الناس اشتد عليهم الخبر، عظيمهم مات وكذا، ففورا تكلمت قلت هذا فاسق، فيعني هجموا علي، قلت هذا الدجال وفاسق، وإذا أحببت أثبت لكم هذا، قالوا أثبت لنا. قال قلت لهم إنه يأخذ سبعة جرائر من الذهب والفضة كلها مملوءة، فاستاءوا جدا من هذا وقالوا يعني لا تدفنوه بل اصلبوه وارجموه. وفعلا أخذوا هذا الميت وصلبوه ورجموه، يعني من شدة كراهيتهم له كيف استغل الدين. وفعلا الذين يستغلون دين الله عز وجل يعني هذا مصيرهم في الدنيا، فما بالكم بمصيرهم بالآخرة. الدين ليس للاستغلال، الدين يجب خلاص والصدق. أنا أستطيع أن أخدعكم بكلامي وبحسن يعني حديثي عن الإسلام والدين والإسلام، لكن لن أخدع الله عز وجل. وكل إنسان حسبه الله، يتذكر أن الله رقيب، ويتذكر أن الله حسيب، ويتذكر أن هناك آخرة. وإياكم إياكم يا طلاب العلم أن تأخذوا الدين للدنيا، وأن تستغلوا الدين في شراء ذمم الناس، وفي استغلال الدين لأجل الدنيا ولأجل الترف في الدنيا، من أخبث المعاصي هذه المعصية. ثم يقول فاختاروا من بعده رجلا من الصالحين، يكون هو

0: رئيسهم.
1: وفعلا صار رئيسهم يقول فما وجدت، شوفوا الكلمة العجيبة. الآن سلمان يروي قصته للمسلمين فيما بعد، بعد ما صار مسلم والإسلام استقر، هو يروي هذه القصة، هذه رواية سلمان عن قصة سلمان رضي الله عنه. يقول فما رأيت رجلا لا ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي الخمس، يعني الصلوات الخمس، أفضل من هذا الرجل النصراني. والله سبحانه وتعالى مدح بعض النصارى، ذم بعض النصارى أنهم يشترون بدين الله الدنيا وأنهم عندهم حرص على استغلال الناس، لكن أيضا مدحهم، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، وأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذن هناك منهم فئة مؤمنة متواضعة، نعم عندهم ضياع وانحراف لأن الدين وصلهم بهذه الصورة المنحرفة. مطلوب منهم أن يدققوا، مطلوب منهم أن ينظروا، يعيدوا النظر. كون أنكم توارثتموه ليس معناه أنه صحيحا. جاء الإسلام بعدم التقليد، لا تقلدوا أحدا، لا تقلدوا المقلد، لا إيمان له. كيف؟ عقيدة إيمان، كيف يكون بالتقليد؟ لازم تقتنع تؤمن به، ولذلك حتى لو كان أبواك مسلمين ما تكون والله مسلما لأنه والله بالوراثة، لا، كن مسلما بالاقتناع. لا تكن نصرانيا بالوراثة، يهوديا بالوراثة، مجوسيا بالوراثة، علمانيا شيوعيا بالوراثة، لا يكن. هذا عقلك، الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل، استعمله كما استعمله سلمان، استعمله، فكر ثم انظر الدين الحق. يقول الله عز وجل عنهم أنه فيهم ناس أهل خير وأهل إيمان، وأنهم لا يستكبرون عن الحق بل يبحثون عن الحق. فهذا الرجل كان من خيرة الناس، يقول ما رأيت رجلا أفضل منه، وكان على التوحيد، وكان يعني زاهدا في الدنيا، يقول ما رأيت أرغب، ما رأيت أعظم منه بعد المسلمين. يقول فأحببته حبا عظيما لم أحبه أحد، حب عظيم جدا أحببته. يقول فلما اقترب من الوفاة وحضرته المنية جئت إليه فقلت له أنت رأيت كيف أنا حريص على الحق وعلى العبادة، وجزاك الله خير على حبك وحرصك وتعليمك لي وكذا، دلني أين أذهب، مع من أكون بعدك. فقال للأسف الناس انشغلوا بالدنيا، حتى أهل الدين ورجال الدين انشغلوا بالدنيا للأسف، وصار همهم الدنيا، ما بقي أحد حريص على الآخرة إلا أنفار قليلة. قال من أعلمهم؟ قال أعلم واحد أعرفه رجل بالموصل في شمال العراق. يقول فبعد ما مات صاحبي ودفنته وصليت عليه وكذا ذهبت إلى الموصل، فكنت عند الناس كذلك منية، فسألت فدلني على رجل طيبين، فذهبت إلى نصيبين، وهناك أيضا وجدت رجلا في منترحلة، فلما حضرته المنية دلني على أورية، فجلست عنده وخدمت عنده، والله سبحانه وتعالى رزقني بقرات وعندي غنمة، وبدأت أشتغل عنده وأتعبد عنده. يقول المنية قلت له إلى أي؟ قال ما أحد. فما في أحد تعرف؟ قال واحد عنده علم وإيمان ما بقى، يا أهل إيمان بدون علم، يا أهل علم حريصين على الدنيا. قال ماذا أفعل؟ أريد الحق، أريد العلم والإيمان. قال ما بقى إلا أمر واحد. قال ما هو؟ قال قد جاء زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم. نبي؟ أمر عظيم جدا. قال أين؟ كيف؟ قال سيخرج، عندنا العلامات، له علامات، سيخرج بأرض العرب وسيهاجر إلى أرض بين حرتين، الحرتين منطقتين كبيرتين فيهما صخور دببة، فالذي يراها يواد شديدة، وما زالت موجودة في المدينة إلى اليوم، فحرتين قرب الجامعة الإسلامية من يذهب إليها يراها، مهجره بين حرتين، أرض فيها حرتين فيها نخلة، ومن علاماته المذكورة عندنا أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، إذا جاءت هدية يأخذها، إذا صدقة ما يمسها، وبين كتفيه خاتم النبوة وصفل خاتم النبوة، شامة كبيرة فيها شعر كعرف الديك. يقول فتأملت أن أذهب إلى أرض العرب. يقول بعد ما مات صاحبي انتظر، وإذ ببعض العرب جايين إلى الشام من بني كلب من قبائل العربية المشهورة، فجئت إليهم قلت تأخذوني معكم إلى بلاد العرب؟ قالوا نأخذك، بس ماذا تعطينا بالمقابل؟ قال هذه بقراتي وغنمتي مقابل أن توصلوني. شوفوا استغنى عن الدنيا، ما عنده من الدنيا إلا البقرات والغنمة، مستعد أن يضحيها في سبيل البحث عن الحق. ويقول فعلا أعطيتهم الغنماء وأعطيتهم البقرات وخرجت معهم. يقول في الطريق الجماعة هجموا علي وربطوني وظلموني، ولما وصلنا إلى وادي القرى، منطقة وادي القرى في شمال الجزيرة، منطقة يسكنها اليهود، يقول باعوني هناك على أني عبد. يقول أنا ما عمري كنت حر، استغلوني باعوني عبدا. فصرت عبد القرآن. وبعد فترة زاره

ابن عمه من يهود على ابن عمه، وأخذني ابن عمه يقول أنا محرتين كنت ما أخاكني وصلت إلى مكان هجرة. بعض الناس سبحان الله ما يرحمون خدمهم ولا يرحمون العمال عندهم، ليل نهار ليل نهار كأنه ما هو

ثم هاجر إلى المدينة وأنا لا أدري عن شيء، ما أنا سامع بالخبر من شدة الرق الذي أنا فيه. يقول فشغلني الرق في يوم من الأيام بينما أنا أعمل على رأس نخلة قطع في البلح، إذ صاحبي جالس تحت النخلة وجاء لا ابن عمه قال يا فلان يا فلان، قال نعم، قال قاتل الله بني قيلة، كان اليهود يسمون كما ذكرت لكم الأوس والخزرج يسمونهم بني قيلة، قال ما لهم؟ قال والله إنهم لمجتمعون على رجل جاءهم من مكة وصل اليوم، يقولون عنه يزعمون عنه أنه نبي. يقول أنا كنت أسقط من الشجرة إلى الأرض من الخبر، هذا الخبر اللي صار لي سنين أبحث عنه الآن وصل تحتي. يقول فنزلت فورا من الشجرة وأنا أكاد أسقط، فقلت حدثني حدثني ما الخبر؟ يقول فصاحبي قام فضربني ولكمني لكمة شديدة، قال ما لك ولا هذا، أقبل على عملك ولا تنشغل بشيء. لا شيء، بس حبيت أستوضح الخبر. يقول فما تركني حتى أسأل عن الخبر، لكن عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة. لما هدأت الأمور بالليل ونام صاحبي وكذا، يقول أخذت بعض الأشياء اللي ملكي من خلال عملي، بعض التمرات بعض الكذا، فذهبت إلى قباء وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقلت بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابك جاءوا معك مهاجرين وذوي حاجة، وقلت أنت أولى الناس بهذه الصدقة، جئتك بصدقة فكل منها وأعطي أصحابك. النبي صلى الله عليه وسلم شكره وقبل منه الصدقة وضعها ودعا أصحابه يأكلون ولم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إيه هذه علامة، شوف الزبير يبحث عن العلامات، قال هذه علامة. ثم ذهبت يقول فجئت بإناء آخر فيه طعام وتمر وكذا، جئته وقلت ورأيت ما أكلت منها، هذه لك، هذه هدية لك، أكل منها أصحابه يأكلون. فقلت هذه علامة ثانية، الآن يريد أن يبحث عن العلامة الرئيسية الثالثة وهي الشامة التي بين في ظهره، عن ظهره وهو يعني زعيم القوم الآن، يقول لك شف ظهرك لعبد، يعني أمر عظيم. فما تجرأت طبعا. يقول فظللت أشوف لي طريقة، في يوم من الأيام سمعت أنه لما بعد ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من قباء في ذاك الوقت إلى المدينة، يقول فبلغني أن هناك جنازة وأنه سيخرج ليدفن واحد من أصحابه، فخرجت قلت أكيد فرصة مع الآن مع الحركة والعمل والكذا والحفر يمكن ينكشف شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم، يقول أحاول أطالع ما في شيء، ما قدرت مغطي كتف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب من هذا العبد اللي يحوم حواليه ويحاول يطالع يشوف إيش القصة، يعني شوف الحرص. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يدعون لهذا الصحابي، فيقول فظللت أتحول من وراء أنظر وراء، يقول انتبه إلي فعرف، فبحكمته وفطنته صلى الله عليه وسلم كان عليه رداء مثل اللي يلبسونه في الحج، إزار ورداء، يقول فألقى الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم وأنا وراءه، يقول فرأيت خاتم النبوة الشامة الكبيرة التي فيها شعر كعرف الديك، فقفزت وقبلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحول، يعني تعال أمامي. يقول فجئت أمامه، قال ما لك، إيش الحركة هذه التي فعلتها؟ يقول فأخبرت بالقصة من أولها وكيف صار معي، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأصحاب الذين كانوا معه، تعالوا اسمعوا هو يطلب مني أن أحدث الناس بقصتي، فأخذت أحدث الناس بقصة هذا الصراع الطويل من أجل الحق والبحث عن الحق. فهكذا أسلم سلمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قصة عجيبة في الحرص على الحق والبحث عن الإيمان. طبعا ما زال عبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له كاتب، المكاتبة نظام أبدعه الإسلام أنه يأتي العبد لسيده، كيف يحررون الرقيق؟ نظام اقتصادي سائد، ما يستطيعون أن يلغوه بقرار إسلامي، ما يمكن، لأن نظام سائد في الدنيا كلها. فاستنوا سنة المكاتبة، المكاتبة يأتي العبد لسيده يقول له مستعد أوفر فلوس أعطيك إياها، ولا أحصل على تبرعات أعطيك إياها مقابل أن تطلقني. قال له كاتب، فذهب إلى سيده فكاتبه، قال لا أنا كاتبك، إذا زرعت 300 نخلة وجئتني بأوقية من فضة يعني أتركك. 300 نخلة من يزرعها وأوقية من فضة من يأتي بها؟ يقول ففاتتني بدر وفاتتني أحد وأنا في الرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا صاحبكم. يقول فجاء الرجل ب30 نخلة زرعات نخل، وجاء ب20 وجاء ب10 وبدأوا يتبرعون. فلما اكتمل 300 نخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم روح جهز لي أماكنها. فيقول فحفرت أماكن 300 نخلة، فلما تجهزت النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فكان يزرعها لي بنفسه، يضع النخلة والصحابة يدفنونها، يضع النخلة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيده الشريفة إكرام

لهذا العبد حتى تعرفون كيف الإسلام قضى على الرق. الإسلام ما قضى على الرق بقرار لأنه كان نظام اقتصادي عالمي، لكن قضى على الرق بإغلاق روافد الرق وفتح أبواب التحرير. يقول سلمان: فما ماتت منها واحدة. وجاءت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب، فقال: خذها. قلت له: كيف تكفي هذه؟ قال: خذها روح وزنها. يقول: فوزنتها بالفضة فطلعت أكثر من أوقية من فضة، فأطلقت نفسي، صرت حرا بمعونة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت الخندق ثم كل المعارك بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان من أهل البيت الكرام رغم أنه فارسي. سلمان نموذج في البحث عن الحق والحرص على الحقيقة، فاقتدوا به ولا تقلدوا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من قباء إلى المدينة. كان يوم جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قبيل الجمعة نحو المدينة، فحان وقت صلاة الجمعة وهو في المدينة، وكان يصلي بهم وسلم كان يصلي بهم الجمعة أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، من سادة الأنصار ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة ذاك صلى بهم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكانت أول خطبة في الإسلام بمعاني الإيمان والتوحيد والذكر والدعاء والالتزام بهذا الدين العظيم والتضحية من أجله. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو وسط المدينة، فكان كلما مر على قوم من الأوس والخزرج كانوا يمسكون الناقة: يا رسول الله كن عندنا، نحن أحب من يقول دعناها مأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناقة جالس عليها، والناقة تتحرك وحدها بأمر من الله رب العالمين. تحركت الناقة والناس تنظر، كلهم يتأملون، كلهم يجرون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهم يقول دعوها فإنها مأمورة. فتتحرك الناقة بوحي وأمر من الله العظيم حتى وصلت إلى ديار بني النجار، وهناك عند موضع المسجد النبوي الشريف نزلت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عنها فقامت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فتحركت ثم ابتعدت ثم رجعت إلى نفس المكان فأناخت مرة أخرى، فقال هذا هو المكان. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناقة وسأل: لمن هذه الأرض؟ فقال بنو النجار: ليتيمين، اثنين شباب يتيمين، قال أشتريها منهما. قالوا: هي لك يا رسول، احنا نتبرع بأموالها لهم. قال: لا، أنا أشتريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شراها، وهناك بدأ بناء المسجد النبوي الشريف. من الناس الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كانوا الكل يتبع المعارف التي كانت أفنت سادتهم، فكان في عدة زعامات، فمن الزعامات الرئيسية في الخزرج عبد الله ابن أبي ابن سلول، اسم احفظوه، له تاريخ طويل، جاي يتصرف كأنه حاكم ملك. كل الناس كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم رد قال: انزل عند من دعوت، اللي جابوك المدينة خليهم يكرمونك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، ما بينه وبين شيء هذا يتصرف بهذه الطريقة. فهنا سعد بن عبادة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: والله الله أكرمنا بك وشرفنا بوجودك بيننا، وإننا كنا نجهز التاج لنملكه علينا. كان هو أبرز واحد من الزعامات، كان مجهز أن يكون هو الحاكم، في كذا واحد كانوا يتنافسون علينا وملك الوقت منا، فلا يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد يقول: في بيتي. بيت الكرام رضي الله عنه كان له بيت كبير طابقين، كان يعرفون البناء الكبير الطوابق، فكان له بناء من طابقين، فقال: يا رسول الله أنا عندي طابقين، ما في إلا أنا وزوجتي، أخذ أنت طابق وأنا طابق آخر. فقال لنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه القضايا، ما روح واحد يضيق عليه ويضايقه، لا يشوف أوسع شيء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه كلها من الأخلاق الاجتماعية نتعلمها، أن الواحد يراعي أصحابه ويراعي ظروفهم وما يضيق عليه، حتى لو صاحبك يلح وكذا، اللي الله وسع عليه تتعامل من غير اللي الله مضيق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب، فأبو أيوب قال: يا رسول الله أنت تكون في الطابق الأعلى وإحنا نكون في الطابق الأسفل، ما يصبر. قال: يا أبا أيوب واضح. نام أبو أيوب في تلك الليلة هو وزوجته، بيتهم كان الطابق الثاني أرضيته من خشب، تعرفون الخشب لما تدوس عليه يطلع صوت، فيقول: فكنا نمشي شوي شوي ونخاف، شوفوا الدقة والحرص والحب والأخلاق، الخاف يطلع صوت يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقظه من نومه. يقول: فنمشي شوي شوي، يقول: في الليل وإحنا في الظلام أسقطنا جرة فيها ماء ونصب الماء على الخشب وعليه ماء وفيه بين فتحات، فخشينا أن الماء يدخل في الفتحات فينزل عن

0: صلى الله عليه وسلم فيوقظه.
1: شوفوا الحب والحرص عجيب. يقول فظللنا طول الليل وإحنا ننشف بملابسنا وبالأغراض اللي عندنا ننشف الماء حتى ما تنزل نقطة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فتوقظ من النوم. شوف الحب كيف يتجلى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله تعبنا لا قدرنا النار وطول الليل إحنا هذه قصتنا فأنت تكون فوق هذه تبي تريحنا تكون فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وانتقل فوق. إذا جاء الناس خرجوا إليهم وجلس إليهم في المجلس. فهذه قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري. وفورا بدأ الأمر ببناء المسجد. أول فعل قبل أي معاهدات قبل أي إجراءات بناء المسجد. أول ما فعل في قباء بناء المسجد، والآن أول ما فعل في المدينة هو بناء المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين، من أعظم أماكن الأرض، مكان عظيم شريف مقدس محرم. كما حرمت مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى فيه صلاة كتبت له بألف صلاة، هذا الأجر كل صلاة تعد بألف صلاة. فهذا مكانة المسجد النبوي، أعظم مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة شرفها الله تعالى. وبدأ العمل، الكل يعمل، الكل يعمل، الكل يحمل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم اللبن، اللبن نوع من الطابوق الطيني يحملونه، لم ينشى يعني فيه إشارة شيد، وسلم معهم وكان كما في الحديث الصحيح ويمد صوته معهم، يلحنونها يعني ما هو فقط قصيدة، وإنما وكما لا عيش إلا الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وكان يقول لا عيش الآخرة فيكسر البيت. لماذا؟ هذا بيت شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقول شعر، ما كان يعرف يقول شعر أبدا، وإذا حاول يقول شعر يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا؟ حتى لا يطعن في هذا الدين أبدا أنه هذا أديب شاعر كذا، فاستغل هذا لكتابة القرآن. ما يحسن الشعر ولا يحسن حفظ الشعر ولا يحسن قول الشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهم ينشدون وينشد معهم ويغلط. هكذا كان تثبيتا للقرآن الكريم أنه ليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما وحي معجز من الله رب العالمين. بدأ النشيد بأنواع النشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحوى النبي ذلك من العرب، يعني يذكرون لم يعمل كل يعمل لهم والله وإني أحبكم الكرم والجود. الأنصار الذين نهضوا بهذا الدين ودعموه، الأنصار الذين نقلوا الدين إلى مرحلة الدولة، الأنصار أهل الحكمة والإيمان، حبهم من دين الله رب العالمين. وما زال اليوم من الشرف أن ينتسب الإنسان إلى الأنصار، وما زال بعض الناس يتوارثون هذا النسب ويحرصون عليه، لأن فيه انتساب إلى قوم حبهم دين، كما أن حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من ديننا. من يبغض أهل البيت فهو منافق، ومن يبغض الأنصار فهو منافق. ومن الأحداث العظيمة التي حدثت في تلك الفترة كذلك قصة عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام أكبر عالم يهودي في المدينة، حبر اليهود في المدينة، سيد اليهود، أفضل اليهود، أعبد اليهود. عبد الله بن سلام، وصلت الأخبار لعبد الله بن سلام بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو عند خالته. عبد الله بن سلام جالس عند خالته، وصلت الأخبار له بوصول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال الله أكبر تكبيرة عجيبة عظيمة. فتحجبت خالته، قالت والله لو جاء موسى ابن عمران ما كبرت هذا التكبير، تكبيرة عظيمة جدا من شدة فرحة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا خالتي هو وموسى أخوان، هو نبي وموسى نبي. تعجبت، الآن هذا سيد اليهود، عالم اليهود، أعظم اليهود، كيف يقول هذا؟ تعجبت خالته، وفورا انطلق وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إليه تأمل فيه، سأل بعض الأسئلة، عرف كل العلامات، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن عالم اليهود، سيد اليهود يسلم، أمر عجيب جدا. هذا مع بداية الإسلام، مع بداية الهجرة هكذا كان. فورا لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، يعني من أعظم من هذا؟

عند اليهود عالمهم يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن توقع اليهود كل. عبد الله بن سلام قال يا رسول الله اليهود أهل عني وادعهم واسألهم عني. قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختبئ وأرسل يستدعي اليهود. فجاء سادة اليهود. طبعا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كحاكم الآن, هذا ما يستطيعون إلا أن يطيعوه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم, جلس يشرح لهم الإسلام, يبين لهم الإسلام, وهم رافضون رفضا شديدا. حاول معهم في التوراة في كذا. الحديث ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود قط, بمشهد من الناس أمام الناس الحديث. فهنا يخرج عبد الله بن سلام وهو مختبئ فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاجأهم بالخبر وفاجأهم بعد أن شهدوا له بأنه سيدهم وعالمهم وحبرهم وأفضلهم وعابدهم. والله ما انتظروا دقيقة حتى قالوا هو سفيهنا كاذبنا وجاهلنا وأسوأنا. بدأوا يسبون فيه. أعوذ بالله كيف تقلب اليهود, يعطون كلمة في لحظات تنقلب الكلمة إلى عكسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهدتم لا, وقالوا لا هذا بدل وغير وانحرف. هكذا فعل اليهود. وقد ذكرت لكم كيف أن صفية بنت حيي بن أخطب في تفصيل قصتها تقول كنت صغيرة وكنت ألعب, وكل ما جئت إلى أبي ولا عمي يستقبلوني ويحتضنوني, ما عمرهم جئتهم إلا استقبلوني واحتضنوني. حتى كان ذلك اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, فجئت ألعب ثم جئت إلى أبي وعمي في المزرعة عندنا فتقول احتضنوني. تعجبت أول مرة يفعلوا بي هذا. فجلست استمع وإذ هما مهمومان. قال لا أهو هو؟ قال نعم. قال أهو الذي في الكتاب؟ قال نعم. قال هو الذي في التوراة؟ قال نعم. قال هو النبي الخاتم؟ قال نعم. شوفوا الآن هي تسمع وهي تروي القصة رضي الله عنها وأرضاها. فقال ماذا عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. إذن اليهود لما عاندوا الإسلام ما عاندوه عن جهل, الذين عاندوه عن جهل وتركوه عن جهل هم النصارى, وذلك هم الضالون. هو الذي لم يعرف الحق فضل عنه, لكن الذي عرف الحق وتركه عمدا فهو مغضوب. أي من هو الذي ويعتقين الذين أنهم غير عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كأمثال اليهود, ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق يريدون الحق لكن ما عرفوا أين هو, ضلوا, ما بحثوا بحثا كافيا, ما تأملوا تأملا كافيا, ما درسوا, ما سألوا, فضلوا جهلا لا عنادا. هذا الفرق رئيسي بين اليهود والنصارى, وذلك النصارى أقرب إلينا, بينما اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. اليهود والذين أشركوا أشد أعداء الدين. وهذا اليوم قضية فساء على قضية مصالح ولا على قضية, وإنما عداوة بدأ العداوة أعلى وهم يعلمون أنه الدين الحق. فاعرفوا عدوكم, اعرفوا اليهود, وتذكروا هذه القصص. نحن لا نذكر القصص هذه للتسلية, نذكرها حتى نعرف حقيقة الدين وحقيقة أعداء هذا الدين. فكان هذا العداء من بداية الإسلام. ثبت عبد الله بن سلام على الإسلام وصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي أسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فهي من أمهات المؤمنين. هؤلاء أصلهم يهود. نحن ما عندنا عداوة مع اليهودي الذي يقبل الحق, لكن عداوتنا مع اليهودي الذي عرف الحق وعانده واغتصب الحق واغتصب الأرض وقتل الناس. هذا عداوتنا مع هؤلاء. فالقضية ليس قضية عداء جنسي, جنس اليهود نكرههم وجنس بني إسرائيل نكرههم, لا, ليست قضية أصول, وإنما قضية حق وباطل. فهذه قصتنا مع اليهود. بعد أن بنى المسجد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأمور, ومن أهم هذه الأمور كانت قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هؤلاء المهاجرين قد فروا من مكة بدينهم وتركوا أموالهم وديارهم, جاءوا إلى بلد غريب لا عندهم أهل ولا عندهم مال ولا عندهم ديار ولا عندهم حتى مكان يسكنونه, فهم محتاجون من يساعدهم في هذه الفترة. فمن هنا كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي, اختار مهاجر مع أنصاري, مهاجر مع أنصاري, وكل واحد فيهم منه يا عز وجل رحامي بعضهم. إلى الآية كان المهاجر الذي هو أخ للأنصار إذا مات أحدهما يرث كما يرث الأخ. فالمؤاخاة مؤاخاة كاملة, مؤاخاة حقيقية, وكانت فيها قليل من الاستثناءات عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر ومهاجر, كما حدث أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب الله

زيد ابن حارثة لأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم فيما بينهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فقال هذا أخي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليكون أخا له. النبي صلى الله عليه وسلم ما تآخى مع أحد من الأنصار، وإنما تآخى مع علي بن أبي طالب. لكن الظاهرة العامة أن كل مهاجر كان يعين له واحد من الأنصار فيؤاخى بينهما، وظلت قضية المؤاخاة هذه فيما بعد ظلت في الإسلام. وكان بلال مثلا عندما سئل مع من يريد أن يكون في أيام الشام قال مع أخي الذي آخى بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت في نفوسهم قضية المؤاخاة مؤاخاة حقيقية. ومن نماذجها الرائعة ما حدث لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع من الأنصار أصحاب المال وكان له يعني خير، وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجرا لا شيء عنده، فلما وصل فورا أراد سعد بن الربيع أن يقسم كل ما عنده نصفين ويعطي لأخيه النصف ويبقي النصف، هكذا وصلت الأخوة بينهما. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال ماذا تفعل بالسوق؟ قال دلني بس أنا أتصرف. شوف الله أصحاب همم وأصحاب تفكير وإبداع. الرحمن بن عوف رغم أنه ما عنده أي ما عن يتمصار من أكبر أثرياء المسلمين، يقولون لما مات كان عنده بالملايين رضي الله عنه. ليس المطلوب من المؤمن هكذا أن يكون فقيرا، إذا كان يستطيع أن يكون غنيا تاجرا فليكن، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما فعل ابن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه يقول لو باع التراب لربح فيه، هكذا من قدرته في التجارة. بعض الناس سبحان الله عقليات اقتصادية، وهؤلاء يجب أن يفتح لهم الباب ويعطوا الفرصة لإدارة الاقتصاد. الاقتصاد الوطني في للأسف إذا سلم لأيدي ضعيفة ينهار، لكن عندما يسلم للأمناء الأكفاء عندها ينهض. فهكذا كان تعاملهم مع بعضهم رضي الله عنهم. إذن كانت قضية المؤاخاة وقضية الأخوة في الإسلام قضية عظيمة جدا، والمطلوب اليوم من المؤمن أن يتعامل مع إخوانه تعامل أخوي الذي فيه أريحية وفيه نفس طيبة وعدم صراع وإيثار وأخلاق. إنما المؤمنون إخوة، ما في صراع ما في عداب، فإذا حدث خلاف لا سمح الله فأصلحوا بين أخويكم، هكذا شأن الإسلام في قضية العلاقات الاجتماعية. فهذا من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عقد المعاهدات في المدينة مع سادة الأوس والخزرج وسادة اليهود كذلك، فرض هذه المعاهدات. ما كان أحد يستطيع أن يرده لأنه الآن هو الذي يملك القوة الرئيسية في المدينة، معظم المدينة الآن دخلها الإسلام، ففرض المعاهدات على هؤلاء. فمن بين هذه المعاهدات من شروطها يمنع أي واحد في المدينة أن يعقد معاهدة بدون الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تمنع المعاهدات الانفرادية هكذا، وإنما يجب أن تكون معاهدات جماعية، وأي معاهدة انفرادية لا قيمة لها. أيضا منع إيواء الفارين، أي واحد يفر من قريش أو يريد اللجوء من قريش يمنع. فإذا أعلن الحرب تقريبا على قريش، أعلن العداء مع قريش، وأعلن أنه لا جوار ولا حماية لقريش. حتى على اليهود يمنع عليهم أي تعامل سياسي مع قريش، منع التعامل السياسي مع قريش. ثم اتفقوا على حماية مشتركة للمدينة، أي قبيلة تهجم على المدينة الكل مسلمين وأوس وخزرج ويهود الكل يشترك في حماية المدينة، واتفق الجميع على هذه المعاهدات وتم الاتفاق عليها. طبعا هذه المعاهدة بالذات هذا الجزء الأخير منها الذي يتعلق بالحماية المشتركة للمدينة وعدم إيواء قريش وعدم إعانتهم هي السبب في إجلاء اليهود فيما بعد، بنو قريظة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا هذا الجزء من المعاهدة. فإذا هذه المعاهدات التي بدأت الآن كانت لها آثار سياسية رئيسية فيما بعد. في أثناء أيضا هذه الفترة من الأحداث التي حدثت أحداث صغيرة لكن نشير إليها بسرعة، موت واحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موت أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أسعد بن زرارة من أوائل المسلمين من الأنصار، وهو الأول من جمع الناس لصلاة الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يصلي بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومسجده مشهور ومعروف إلى اليوم في المدينة يسمى مسجد الجمعة، حيث أقيمت أول جمعة في الإسلام في ذلك المكان. أيضا مما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر

أن يؤتى بأهله وأهل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة. في هذه الفترة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو بنى بعائشة رضي الله عنها، كان قد خطبها قبل الهجرة وتزوجها بعد الهجرة في المدينة، وكانت صغيرة، قيل 10 سنين وقيل 12 سنة، بهالحدود كانت صغيرة جدا. لكن النبي وكان صحيح سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فإذا هي وأبوها الصديقة بنت الصديق أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وفضائلها معروفة وكثيرة في الإسلام، ذكرتها في تفصيل في قصص نساء خالدات في 3 حلقات أفردتها لعائشة رضي الله عنها لمكانتها العظيمة في الإسلام. في هذه الفترة كذلك حدث حادث مهم، وهو ميلاد ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وله قصة نذكرها بسرعة. ولد مولود فأشاع اليهود إشاعة، قالوا: سحرنا المسلمين فلا يولد لهم أحد. سحرنا المسلمين، عملنا سحر، فأي واحد مولود للمسلمين يموت. فعلا مرت حوالي 4 شهور الأولى من الهجرة، كل مولود يولد للمهاجرين يموت، وكذلك لكل مسلم من الأنصار. فتعجب الناس، 4 شهور بلا مواليد. في هذه الفترة كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قد جاءت، وهي زوجة الزبير بن العوام، والزبير بن العوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب، فيكون الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فأسماء جاءت مهاجرة وهي حامل، فلما وصلت إلى قباء جاءها المخاض، فهناك ولدت وبقي الولد ما مات، وفرح الناس به فرحا عظيما، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مضغ تمرة ووضعها في فمه ودعا له بالبركة، فكان أول ما دخل في فمه ريق صلى الله عليه وسلم، فبقي حيا وسماه عبد الله، أنه مولود ولد على اليهود. الله اليهود سحر هنا في هذه القضية، ما في سحر، وإنما إرادة الله عز وجل تجلت، والله سبحانه وتعالى أخذ اليهود بذلك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: شهدت مولد ابن الزبير ورأيت الناس يكبروا لما مات فيما بعد، قتل فيما بعد على يد الحجاج ومن معه، فكبروا عند موته. فيقول ابن عمر: والله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. فإذن هذا من الأحداث التي حدثت في بداية الإسلام. ومما حدث كذلك في بداية الهجرة إنزال الأذان، فرض الأذان، وله قصة لطيفة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تأتي وقت الصلوات ما كان في طريقة لنداء الناس، كانوا يجتمعون هكذا، يعني يتحينون يشوفون الشمس وكذا، فيقدرون الوقت ويأتون، فيتأخر بعضهم ويتخلف بعضهم، ما يدرون متى يتجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد طريقة لجمع الناس، ففكر بالناقوس، جرس، قال: اصنعوا لي ناقوسا حتى ننادي الناس للصلاة. بينما هم يعدون الناقوس في تلك الليلة، وإذ واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن ثعلبة، يقول: كنت نايم فرأيت رؤيا في المنام، رأيت رجلا يمر ومعه ناقوس، فقلت له: أعطني هذا الناقوس. فقال: لماذا؟ قال: ننادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: نعم، علمني. قال: إذا جاء وقت الصلاة ينادي أحدكم فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فرح عبد الله بن زيد. في اليوم التالي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال: رؤيا خير وكلام جميل، فعلا فكرة جميلة. فقال: علمها لبلال، إنه أندى منك صوتا، صوت أجمل من صوتك. وهذا من السنة، أن الذي ينادي بالنداء صاحب الصوت الجميل، والذي يقرأ بالناس صاحب الصوت الجميل، فهذا من السنة، فهو أندى منك صوتا. للأسف اليوم يعني لا يراعى مثل هذا، يؤتى بواحد يكسر باللغة العربية، ويؤتى بواحد صوته سيء فيؤذن ولا يقيم في الناس ولا يصلي بالناس، والناس العرب موجودين ويصلي بهم ولا يقرأ ولا يؤذن بهم، والواحد غير عربي يكسر ويلحن، ما ينبغي هذا، واحد منهم يتقدم يفعل هذا، فهذا من الأخطاء التي وقع فيها الناس، فهو أندى منك.

صوتا حتى الصوت الجميل يراعى في هذه المسألة. فصعد بلال على المسجد وبدأ يؤذن. طبعا المسجد ما كان له منارة في ذلك الوقت. فصعد على المسجد وبدأ يؤذن. عمر بن الخطاب سمع النداء هذا تعجب، فلبس ملابسه بسرعة يجر إزاره وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله والله لقد رأيت رؤيا في المنام بهذا الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا شديدا بتوافق الرؤيتين، رؤية ابن زيد ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هكذا كان بداية الأذان. ومما حدث أيضا في هذه الفترة، جاء الأمر من الله عز وجل بإتمام الصلاة. ما المقصود بإتمام الصلاة؟ لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، هذا الفرض العظيم، هذا الفرض، زيادة الصلوات جاءت في بداية المدينة، وقصرت الصلاة ما عدا المغرب في السفر، رجعت إلى الأصل في السفر. فهذا مما حدث أيضا في بداية الإسلام. ومما حدث كذلك بيعة النساء. الذين بايعوا كانوا الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يبايعنا، والبيعة كانت على أن لا يشركنا بالله عز وجل. شروط البيعة، بيعة النساء: لا يشركنا بالله عز وجل، ولا يزنين، الفاحشة، أن تكون المرأة مع غير زوجها. فهذا من المحرمات العظيمة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على المؤمنات بها من بداية الإسلام. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ليس فقط الزنا، وحتى مقدمات الزنا كلها حرام. فكل أخذ العهد والبيعة كانت المرأة المؤمنة تقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفعل ذلك. ونجد اليوم بعض الناس للأسف يدافعون عن هذه القضية ويتساءلون على ذلك. اللهم اشهد، اللهم اشهد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهن، كان يشهد عليهن مباشرة بالكلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فكانت بيعة النساء العظيم. إذن اشترك الجميع الآن في قضية الإسلام، الكل يبايع، الكل يلتزم، الكل، حتى المشركين عليهم معاهدات. وبدأ أيضا في المدينة عناء فوق العناء. فمما أصاب المسلمين في المدينة بعد مقدمهم إليها أن انتشر بين المهاجرين الحمى. حمى يعني الحرارة الشديدة، أصابهم مرض حرارة شديدة جدا فأسقطتهم. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني في الحديث أنه لم تصبه الحمى. كان هناك استثناءات قليلة من المهاجرين لم تصبهم هذه الحمى، لم يصبهم هذا المرض، منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتحاملون نحو المسجد، يعني بعض الناس سبحان الله أي عذر صغير سبحان الله ما يروح المسجد، بينما الناس كانوا يعني حتى وهم في الحمى الشديدة يذهبون إلى المسجد. يقول ابن مسعود: حتى كان الرجل ليتهادى بين الرجلين، اثنين يحملونه حتى يأتون به إلى المسجد فيوضع في الصف. وكان معظم المهاجرين يصلون قعودا من شدة الحرارة وشدة الحمى التي أصابتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم هكذا أراد أن يحمسهم، أن يقاوموا. سبحان الله، الإنسان إذا استسلم للمرض يأكله المرض، أما الذي يقاوم ويصمد إيجابيا في روحه، إيجابيا في جسده، ما ينهار. بعض الناس سبحان الله أول ما يصيب مرض طاح وكذا، لا، حاول أن تقاوم، حاول أن تصبر، لا تستسلم لهذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمسهم فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم. صلاة القاعد في الأجر نصف صلاة القائم. فكانوا يتحاملون على أنفسهم من أجل هذا الأجر الأعظم، فيقفون رغم شدة المرض التي أصابتهم. واشتد المرض على المسلمين، اشتد. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، كان عندها أبوها معه في البيت، كان معه ابن فهيرة. ابن فهيرة كان عبد عند أبي بكر وحرره وهو من المسلمين الأوائل. وبلال، وبلال كما تعلمون كان أبو بكر اشتراه وحرره. العبد إذا حرر يسمى مولى. فكانوا موالي عند أبي بكر، فكانوا عنده في البيت مثل خدم عنده في البيت. دخلت عليهم ثلاثتهم وإذ كلهم ثلاثة ساقطون من المرض. فسألت أبوها: كيف أنت؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. يعني من شدة الحرارة أشوف الموت، اقترب الموت كأني أراه. تقول هي بعدين تروي، تقول: قلت ما يدري أبو بكر ما يقول من شدة الحرارة التي أصابته. فذهبت إلى ابن فهيرة، إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه كذلك، فسألته: كيف أنت؟ طبعا هذا قبل أن يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين. فقال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. سبحان الله، الإنسان موته قريب جدا منه، الاثنين يتكلمون عن الموت من شدة الأذى الذي أصابهم. فقالت: ما يدري ابن فهيرة ما يقول. فذهبت إلى بلال، وإذ بلال قوله قول

آخر عجيب: كيف أنت يا بلال؟ فقال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. فخ وادي في مكة، إذخر وجليل أسماء جبال في مكة. يقول: يا ريتني ماني في هالمدينة هذه، يا ريتني أنا كنت في مكة ما طردونا منها، وأنا في وادي إذخر وحواليني جبال. شوفوا حنين الإنسان لوطنه، حب الإنسان للوطن، وهذا أيضا وقف ويتغنى بوطنه، هذا أمر عظيم في الإسلام. علموا أولادكم حب الوطن، اغرسوا فيهم هذا المعنى العظيم، اغرسوا فيهم أن بلادهم عزيزة عظيمة، عليهم أن يدافعوا عنها، عليهم أن يحمى. يتنافى مع بعض الناس يخطئ، والله أما الوطنية تنافي الإسلام، من يقول الوطنية تنافي الإسلام؟ الوطنية من الإسلام، وهذا بلال وهو من هو يتغنى بحب مكة. ثم إن المرض أصاب عائشة نفسها رضي الله عنها، فأسقطت من شدة المرض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي حرارتها شديدة جدا، فقال: كيف أنت؟ فذكرت له الحمى، ما تجد من الحمى. هنا وقفة أيضا، يجوز للإنسان أن يذكر ما به من مرض لأقاربه لكذا، أما يقعد يشتكي للناس الذين لا ينفعون، يعني ما في معنى يذكر لطبيب، يذكر لقريب، لكن يذكر لكل الناس وقاعد يشتكي، ليس من الأدب مع الله عز وجل. الشكوى يعذروا في قضية سبب، أما شكوى هكذا بدون سبب لا. هي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشكواها من الحمى، ووصلت شكواها من الحمى رضي الله عنها أن سبت الحمى، سبتها، لعن الله الحمى، وبدت تسب الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوها، لا تسبوها، فإنها مأمورة. شوفوا الإسلام سبحان الله عجيب، يعني حتى المرض تعامل فيه نوع من عقل في الوقت. طبعا الإنسان يفضل أن يفضل المرض، المرض فيه أجر من الله عز وجل، فيه تكفير للذنوب، فيه يعني تذكير بالله عز وجل. أحيانا الإنسان يغفل، لكن لما يصيب المرض يتذكر الله عز وجل، ثم ليتذكر أن هذه الأمراض، هذه الجراثيم والبلاء والأمراض، إنما هي جنود من جنود الله عز وجل، مأمورة، ليس لها قدرة أن تمرضني، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرضني وهو، وإذا مرضت فهو. فإذا لا نسب الأمراض، نتذكر الخير الذي في الأمراض، ونتذكر أنها بأمر الله عز وجل، ونشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء لما يجي له خير شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء، أصابته مصيبة، فقر، مرض، غيره، صبر فكان خيرا له. فأحوال المؤمن سبحان الله كلها خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، المؤمن هو الذي يكون له هذا الأجر العظيم وهذا العطاء العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحوالهم هكذا، تساقط الصحابة من حوله، المهاجرون تساقطوا، حتى فرح اليهود والمنافقون، قالوا: يعني خلاص خلصتكم منها الحمى. سبحان الله، المدينة كانت مكان حمى ما عدا أهل المدينة، لكن اللي يأتونها سبحان الله يمرضون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو في أحاديث كثيرة: اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة: اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، المدة يعني من الكفين، والصاع أربع أضعاف هذا، أربع مرات ملء الكفين، يعني إشارة إلى ثمار المدينة وحبوب المدينة وخير المدينة، اللهم بارك يعني في المدينة وفي ثمارها وخيرها، والله سبحانه وتعالى بارك فيها، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلامه عن المدينة أنه حرم المدينة ودعا لها، دعا لها بأن يذهب عنها البلاء: اللهم أخرج وباءها إلى الجحفة، منطقة خارج المدينة. في هذه المواطن أيضا جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. ما معنى حرم المدينة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من كذا إلى كذا، حدد الحدود التي هي حرم، لا يقطع فيها شجرة، ولا يصاد فيها صيد، ولا يحدث فيها حدث، يعني ما يقتل فيها، ولا يسرق فيها، ولا يؤوي فيها واحد مجرم. حرم المدينة إلى يوم القيامة كما حرمت مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا، يعني فجر فيها فجورا، ولا ظلم فيها، ولا فعل فعلا منكرا، ولا قتل، ولا كذا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لقضية المدينة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: من أراد بأهل المدينة بسوء أذله الله سبحانه وتعالى، وأذابه الله كما يذاب الملح في الماء، هكذا في الأحاديث، كما يذوب الملح. ترى عن المدينة أنها يأرز إليها الإيمان، فالإيمان يأتي إلى المدينة كما تذهب الحية إلى جحرها.

أبرز الإيمان إلى المدينة، والمدينة تنفي خبثها أهل الخبث والفجور. سبحان الله، لا يستطيعون البقاء في المدينة، المدينة طاهرة طيبة. سبحان الله، بهذه الأدعية خرج الوباء من المدينة ورجعت الصحة إلى الصحابة وعادوا من جديد، وأخذ الله اليهود والمنافقين. قبل أن ندخل في قضايا الجهاد وما حدث فيها، أنا أريد أن أصور لكم أحوال المدينة قبل بدء الجهاد وأثناء قضية الجهاد. أولا، كان من أشد أعداء المسلمين اليهود، أشد أعداء المسلمين. والمدينة أذكركم كما وصفت لكم كان فيها ثلاث مجموعات من البشر: الأوس، قبيلة الأوس العربية، وقبيلة الخزرج العربية، وهم أقارب بعيدين لكن أقارب، والمجموعة الثالثة هي اليهود الذين جاءوا من الشام وصاروا في المدينة. طبعا لما صاروا في المدينة صاروا عربا بلغتهم، عربا بملابسهم، عربا بطعامهم، بأشعارهم، كان شكلهم وكلامهم وتصرفاتهم كلها عربية، لكنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يعرفون التوراة وكانوا يدينون بها، وكان لهم حصون خاصة بهم في داخل المدينة. الأوس تقريبا الثلث، والخزرج الثلث، واليهود الثلث. هكذا كانت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيطر على الجميع بانتشار الإسلام في المدينة. وكان من أشد اليهود على المسلمين حيي بن أخطب، وأخوه كنانة ابن الربيع، أبو رافع ابن الأشرف، غيرهم، أسلم اليهود تظاهرا نفاقا حتى يضربوا الإسلام. طبعا كان هناك من أسلم صدقا كعبد الله بن سلام الذي ذكرنا قصته، أما الذين أسلموا نفاقا فزيد بن اللصيت وعثمان بن أوفى والزبير بن باطة وغيرهم، تظاهروا بالإسلام حتى يضربوا الإسلام من داخله. وكانت عداوة اليهود للإسلام والمسلمين ظاهرة بينة، وكانوا كثيرين الأسئلة، يكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يختبروه لعله يسقط في اختبارهم، لعله كذا، فيسألوه أسئلة عجيبة جدا: على أي أساس يأتي المولود ذكر ولا أنثى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم، كما الآن يذكرون الكروموسومات، إذا كانت الأكس والواي كذا أكثر يصبح ذكرا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا، كيف أن ماء الرجل إذا غلب ماء الأنثى فعندها يصبح ولدا، وصف عجيب. فكانوا يتعجبون من على أن الأسئلة التي سألوها في سؤال سيأتي فيما بعد، ويسألونك عن الروح، لكن هنا الروح، ما المقصود بالروح؟ قال: جبريل. فقالوا: إيه، هذا عدونا. كانوا يكرهون جبريل ويحبون ميكائيل، يكرهون ملك عظيم من الملائكة. فقال: لما؟ قالوا: لأنه يأتي بالشدة ويأتي بسفك الدماء. جبريل عليه السلام سيد الملائكة، رئيس الملائكة، وكان له مهام مختص بها، هو الذي يقود الملائكة في القتال، وهو الذي يأتي بالوحي، لا يأتي غيره بالوحي، وهو أيضا من الذين يجل بتدمير القرى والمدن على عاليها سافلها. فكانوا يكرهونه لأنه يأتي بالشدة. يقول عن سليمان أنه نبي، وما كان سليمان إلا ساحرا. عجيب، يسبون سليمان وهو من أنبياء، على قول الله عن سليمان: كفر سليمان ولكن كفروا السحر، وما أنزل على وماروت. بس هاروت وماروت، أن هاروت وماروت بشر سحر، يعلمون الناس السحر، والسحر عجيب شأنه. فبدأوا يعلمون الناس السحر ويختب، ما كان يعلمان أحدا حتى، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إشارة بين الناس، هذا أمر مكروه ويجب أن لا نكثر من ذكره. الله سبحانه وتعالى بشر، فالله اليهود ما كان ساحرا، كفروا. وجاء أيضا اليهود يسألون القيامة: أخبرنا عن، فبين لهم أن الساعة أمرها إلى الله عز وجل، ونزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة، علمها عند ربي لا يجلاه. ومن الأسئلة التي سأسلم أو على الآيات، آيات العذاب، آيات النار. فبدأوا يخففون هذا على اليهود، قالوا: لا تخافوا، أحبارهم وربانهم هؤلاء، بدأوا يخففون، قالوا: لا تخافوا، إنما عذاب النار 7000 سنة، وال1000 سنة يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة يوم. إذن كل عذاب النار 7 أيام تنقضي، حتى لو واحد وقع في النار لا يخاف من اليهود. فنزل قول الله عز وجل وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل وعهده أم تقولون على الله ما لا، بلى مايا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحذير أن جهنم خلود، ما هي أيام معدودة، ما في واسطة، ما في عهد من الله لكم خصوصي، أنتم لا تعذبون في النار إلا أياما معدودة إذا أذنبتم، لا، من غرق في السيئات فله جهنم والعياذ بالله. هذه الآن اليهود. أيضا كان هناك أعداء من المنافقين ومن الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج. إذن من داخل المدينة هناك يهود، هناك منافقين، وهناك كفار داخل المدينة، بالإضافة إلى عداوة

0: قريش بالإضافة إلى العرب الذين يطمعون في المدينة والغزو المدينة كما قلت لكم يعيشون على الغزو. كل هذه الأحداث أدت إلى قضية الجهاد في سبيل الله رب العالمين، لجوء المسلمين إلى القوة لحماية أنفسهم ولجوءهم إلى القوة لكسر عدوهم. أمر الجهاد في سبيل الله، السرايا التي جاءت قبل غزوة بدر، غزوة بدر، هذه الأحداث العظيمة هي حديثنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع صفحة جديدة من صفحات قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الليلة دي يا جماعة، يعني قصة هذه الليلة هي قصة التضحية والفداء، قصة واحد من الصحابة كان عنده استعداد أن يضحي بكل حاجة في حياته علشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي كان عايز أبدأ الدرس ده بسؤال صغير، لو عرض عليك أن أنت تضحي بحياتك عشان النبي، يا ترى ممكن تعمل كده؟ أكيد طبعا، أكيد كل

الواحد يقول ايوه طبعا اضحي بحياتي واضحي بكل حاجه عشان خاطر النبي عليه السلام. طب بنقول له طب ده انت الان مطالب باشياء ابسط من ذلك بكثير، مطالب بس ان انت تتبع سنه النبي، مطالب ان انت تصلي، تحجب زوجتك، تحجب بناتك، ان انت تحسن الى جيرانك، ان انت تبر والديك، ان انت تعمل الاشياء الطيبه ديت، ودي اشياء ابسط بكثير من ان انت تضحي بدمائك من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل، لك ان تتخيل انه وقف في يوم من الايام يا جماعه قابل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، انضرب 39 ضربة بالسيف وما زال يدافع عن النبي، اتشلت ايديه ورغم ذلك كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع الشهيد الحي، مع طلحة ابن عبيد الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله يا جماعة من العشرة اللي النبي بشرهم بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. كتير من المسلمين بكل أسف ما يعرفوش أسماء العشرة المبشرين بالجنة، لكن يعرفوا أسماء الفريق القومي والاحتياطي والبدل واللايمان صح ولا لا؟ كتير جدا من المسلمين يعرفوا أسماء الفريق القومي وأسماء الفرقة اللي بيحبها، بل أسماء الفنانين وتاريخ حياتهم، وبيحب ياكل إيه وبيشرب إيه ويتفسح فين، وسبحان الله. لكن أصحاب النبي كتير مننا ما يعرفش عنهم حاجة، مع اننا يا جماعة والله محتاجين ان احنا نحس ان الصحابة دول اغلى عندنا من الازواج ومن الاولاد، بل ومن الاباء والامهات. الصحابة اغلى ناس عندنا يا جماعة، هم دول اجدادنا اللي احنا بنفتخر بيهم، هم دول افضل جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل سيدنا طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة، والعشر الذين بشروا بالجنة يا جماعة منهم ستة فقط اسلموا على يد سيدنا ابي بكر الصديق. سيدنا ابو بكر اسلم على يده اكتر من 30 واحد يا جماعة، كان من ضمنهم الستة الذين بشروا من بعد في الجنة، وكان من بينهم ضيفنا الليلة وهو طلحة ابن عبيد الله. تعالوا نعيش القصة من اولها بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة يا جماعة نشأ في مكة، كان بين ابوين، يعني كان ابوه كان عبيد الله، كان من اشراف مكه ومن اثرياء مكه، ابوه كان غني جدا وكان راجل صاحب منصب وجاه وله مكانه في بين اهل مكه، وكانت امه الصعبه بنت عبد الله، كان جدها يعني لامها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم، كان راجل مشهور جدا بالعطاء والكرم، كان يعني يغدق بالاموال على كل القبائل اللي حواليه. فهذا طلحه بن عبيد الله كان يعني من بالبلدي كده من عيله ثريه جدا، كان من عيله القوم، وكان عايش بين امه وابيه، كان بيتعلم منهم الجود والكرم والوفاء والاخلاق الطيبه، وكانوا الناس افاضل يعني سبحان الله، فتعلم منهم كل مكرمه رضي الله عنه وارضاه. فالمهم لما كبر سيدنا طلحه ابن عبيد الله تزوج حمنه بنت جحش، او حمنه بنت جحش اللي هي اخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا طلحه كان ليه هوايات وهو صغير كان بيحبها جدا، كان يحب يتعلم رمي السهام ورمي الرماح، وكان يحب الرماية جدا. لكن لما كبر شوية ساب بقى الرماية وساب الحاجات دي كلها وانشغل بالتجارة، فعرفته أسواق الشام واليمن بأنه هو التاجر الأمين، كان مشهور جدا بالأمانة والصدق، وكان تاجر يعني سمح جدا في البيع والشراء، كان كل الناس كانت بتحبه، وكان أشهر اتنين من التجار اللي هم كانوا معروفين بالسماحة وان هم عندهم صدق وامانه شديده جدا في الوقت ده، كان سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا طلحه ابن عبيد الله. حقيقه يعني سبحان الله زي ما قلت لكم سيره الانسان بتنفعه في دعوته الى الله عز وجل، لما تكون سيرتك طيبه بفضل الله عز وجل تجد الناس كلها بتحبك. حتى الانسان لما بيموت يا جماعه يقولوا الانسان لو انسان كويس لما بيموت حتى وسيرته بتبقى فاضله، فالسيره دي عمر تاني للانسان يا جماعه، يقول لك فاضل فاضل، يعني سبحان سيره الانسان بتنفعه، ولما يجي يدعو الى الله عز وجل ويكون داعيه ويكون سيرته طيبه بفضل الله الناس بتستجيب ليه بسرعه، لان عارفين الانسان فاضل، فاهم ازاي؟ فسيره الانسان بتسبقه. ولذلك سيدنا يوسف لما كان في السجن عليه السلام، لما الاثنين طلبوا منه ان يؤول لهم الرؤيا، قال لهم ايه؟ قالوا له ايه؟ قالوا له نبئنا بتاويله انا نراك ايه؟ من المحسنين، سمه الاحسان واضح على وجهي. فطبعا ده كان سبب الجاهليه بقى اللي ساكن فيها، شايف بقى يعني وأد البنات وشرب الخمور والزنا والقمار والميسر وكل الاشياء القبيحه اللي كانت منتشره في هذا المجتمع، كان بيتمنى انه زي ما هو انسان فاضل كان بيتمنى الدنيا كلها تكون يعني بخير، ويكون الناس افاضل ويكونوا على اخلاق طيبه، كان بيتمنى ان جو الرحمه واللين والاحسان والاخلاق الطيبه تكون منتشره في ارض الجزيره بل وفي الكون كله. وشاء المولى عز وجل ان الامنيه ديت ما طالش عليها الانتظار، فلقد بعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم عشان ينشر الخير كله على الكون بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. طبعا اول من اسلم يا جماعه كان سيدنا ابو بكر الصديق، وزي ما قلت

لك سيدنا أبو بكر الصديق كان تاجر مشهور جدا بالأمانة والجود والوفاء. كان مين برضو اللي كان مشهور بنفس المسألة دي؟ كان برضو طلحة ابن عبيد الله. فأول ما طلحة ابن عبيد الله عرف أن سيدنا أبو بكر أسلم، قال طبعا أكيد طالما هو أسلم لا يمكن أن يجتمع محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على باطل أبدا. النبي كان معروفا في الجاهلية بأنه الصادق الأمين. كان أبو جهل نفسه لما يسألوه ماذا تنقمون على محمد صلى الله عليه وسلم وما تقولون فيه، يقول انه الصادق الامين. هو من ناحيه الايه؟ الصدق والامانه، فهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فطلحه بن عبيد الله لما لقى ابو بكر دخل في الاسلام ودخل مع مين؟ مع النبي عليه السلام، فهو عارف اخلاق النبي وعارف اخلاق سيدنا ابو بكر، فالفضل ده كان حادي ليه ان هو يسارع ويدخل في الاسلام. وفي ساعتها يا جماعه سرعه استجابه، طالما عرفت ان الامر ده فيه خير اوعى تاخر، واخد بالك؟ اللي تقدر تعمله النهارده اوعى تاجله لبكره. فهو لما عرف ان هم على الحق على طول في ساعتها اسرع وصافح النبي صلى الله عليه وسلم لما بين يدي الحبيب. يا جماعه شوف من كتر المسابقه والمصارعه طلحه بن عبيد الله كان رقم 8 من اللي اسلموا، ولذلك هو نفسه بيقول عن نفسه، بيقول والله لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام، انا ثامن واحد في الاسلام. فاهم ازاي؟ شوف قد ايه، ادي درس جميل جدا نبدا بيه، ان الانسان يا ريت يكون مسابق. يعني يا حبذا، يا سلام لما تكون انت اول واحد يلتزم في المكان اللي انت عايش فيه، يا سلام لما تكون انت اول واحد ميه في الشارع عشان الناس تشرب منه، يا سلام لما تكون انت اول واحده تلبس حجابها في المنطقه اللي عايشه فيها، يا سلام لما تكون انت اول واحد يتوب من المعصيه في وسط اصحابك، يا سلام لما تكون انت اول. الله، المسابقه يا جماعه، وسابقوا الى مغفره من ربكم، وسارعوا الى مغفره من ربكم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سباق دائم لا ينقطع ابدا بالنسبه لطاعه الله سبحانه وتعالى. ادي مسلم بساط كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يا جماعه ان النبي في يوم من الايام جالس وسط الصحابه، فكان النبي ما كانش يقول لهم بقى ها مين فيكم اللي كمل العمره بتاعته؟ مين فيكم اللي بنى الدور الثاني؟ مين اللي جاب المرسيدس؟ النبي ما بيسالوش عن دنيا صلى الله عليه وسلم. النبي كان لا يسالهم الا عن طاعه تقربهم من الله. قال من اصبح منكم اليوم صائما؟ مين اللي رد؟ قال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. شوف قد ايه. حديث ثاني جميل جدا رواه احمد والنسائي باسناد حسن، ان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام مر هو وسيدنا ابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود، عدوا من قدام بيت عبد الله بن مسعود. الكلام ده كان في الثلث الاخير من الليل يا جماعه. يا ترى عبد الله بن مسعود كان بيعمل ايه؟ يا ترى كان سهران على ايه؟ كان سهران بيصلي قيام الليل يوم ما كانت بيوت المسلمين عمرانة بذكر الله وبطاعة الله وقيام الليل وقراءة القرآن. يا سلام، كانت البيوت مليانة خير يا جماعة، كانوا عايشين على الحصير. أي نعم، وكان ما عندهمش غير طبق وإناء وكوب وحاجات بسيطة جدا، لكن السعادة كانت مالية البيت كله. احنا النهاردة ما شاء الله مكيفات وديب فريزر وتلاجة 12 قدم نوفروست وما شاء الله والموكيت والسجاد العجمي والانطراهات وكل دوت، ورغم ذلك لا تشعر بأي شيء من السعادة. عربية مكيفة تحت رجليك ورغم ذلك ما تش حاسس انت مبسوط، حاسس ان الدنيا كلها كأنك بتنظر من ثقب إبرة. هم كانوا حاسين ان هم ملكوا الدنيا كلها بحتة الحصيرة اللي قاعدين عليها ديت. ليه؟ لأن الحصيرة ديت كانت دائما تبتل بدموعهم من خشية الله. كانت الأرض دي كانت تشهد لهم أنهم بيطيعوا ربنا. كانت الأرض أو الأوضة اللي عايشين فيها البسيطة دي يا جماعة كانت بتشهد لهم طالما ملأوها سجودا لله وركوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد هو في غرفة أمنا عائشة، وده مين؟ سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو طلب أن يملك الكون ده كله هيملكه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان لما يحب يسجد ما فيش مكان في الغرفة يسجد فيها، فكان يغمز أمنا عائشة في رجليها تلم رجليها فيسجد النبي، ما فيش مكان، الأوضة ضيقة. فاهم ازاي؟ ولما يقوم صلى الله عليه وسلم من سجوده كان يغمزها عشان ترجع رجليها تاني وتعرف تنام. يا سلام بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام هو أبو بكر وعمر مروا صلى عمال بيصلي قيام الليل، وكان بيصلي بسورة النساء وعمال يبكي. فالنبي عليه السلام قال لأبي بكر وعمر من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. تخيل. فلما انتهى ابن مسعود جلس يدعو. خد بالك الكلام ده كله سيدنا ابن مسعود ما عرفش ان النبي بره، النبي بيكلم ابو بكر وعمر وهو ابن مسعود جوه ما عرفش ان هم بره. فالنبي عليه السلام قال ايه؟ سل تعطى. سيدنا ابن مسعود رفع ايديه وهيدعو، فالنبي بيقول ايه؟ سل تعطى بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء ستدعو به الآن فأبواب السماء مفتحة. سيدنا ابن مسعود طلب إيه يا جماعة؟ هل طلب قصر؟ هل طلب فيلا؟ هل قال يا رب بقى وسعها علينا بقى يا رب، نفسنا كده في شقة على النيل وحتة شبح كده وأي حاجة من الكلام ده؟ أبدا. سيدنا ابن مسعود طلب ثلاث حاجات بالله عليك احفظها. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد. ده فين يا جماعة؟ في الجنة، ربنا يجمعنا في الجنة يا رب. ونعيما لا ينفد. والثالثة ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. إيه اللي حصل؟ عارف إيه اللي حصل؟ فقال النبي آمين. يا الله، النبي أمن له على ثلاث دعوات: إيمان لا يرتد، يبقى سيدنا ابن مسعود هيفضل على إسلامه لحد ما يموت. ونعيما لا ينفد، يبقى هيخش الجنة. والثالثة ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، قال آمين، يبقى ابن مسعود هيبقى مع النبي في أعالي جنان الخلد. يا سلام. فسيدنا عمر الشاهد بقى من الحديث، سيدنا عمر قال بس اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أنا مش عارف أسبقه في أي خير، فنفسي أسبقه مرة. النهاردة بقى أروح أبشر عبد الله بن مسعود إن النبي أمن على دعاء بس خلاص. فسيدنا عمر أول ما انتهى الناس من صلاة الصبح جري على دار عبد الله بن مسعود، قال: فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي، فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. خلاص اتعرف أن المرتبة الأولى بعد النبي هي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. المهم يا جماعة نرجع لقصة سيدنا طلحة بن عبيد الله. سيدنا طلحة اتعذب عذاب شديد جدا، رغم أن زي ما قلت لك كان من علية القوم وكان له مكانة اجتماعية عالية جدا، واخد بالك، ورغم ذلك لم يفلت من عذاب المشركين رضي الله عنه وارضاه، واستحمل وسبت. وده درس جميل جدا يا جماعه. كتير من الشباب مع اول بلاء يبقى يبتزم، واول ما يلتزم مع اول ابتلاء يتعرض ليه خلاص يحلق لحيته ويسيب الصلاه ويقعد على القهاوي ويبعد عن طاعه ربنا. وكتير من البنات مع اول ابتلاء بسيط جدا اهلها في البيت مضايقينها، ليه؟ عشان لبست الحجاب، زوجها مش عايزها تلبس الحجاب، على طول تسعى لارضاء الخلق وتنسى رضا الخالق سبحانه وتعالى. تقوم خلع الحجاب عشان ترضي ابوها وامها، تخلع الحجاب عشان ترضي زوجها، نسال الله العفو والعافيه. شوف طلحه بن عبيد الله يتعذب، ميه بسيط مليون مره من غبسه واحده في النار. يا جماعه الانسان اللي ممكن يتعذب في الدنيا ويستحمل عشان خاطر يثبت على دينه هينسى كل دوت مع اول غمسه في الجنه، فما ظنك بقى هو بقى عايش مع النبي في الجنه ومع اصحاب النبي في الجنه. شوف قد ايه. واللي مش هيثبت على دينه ممكن هيرتاح ماشي، لكن في النهاية هينسى كل الراحة دي مع أول غمسة في النار. ربنا عافينا وعافيكم. دينك دينك، لحمك دمك، أغلى حاجة عندك إن أنت تلقى الله على التوحيد وعلى نعمة هذا الدين العظيم اللي بيخلي الإنسان يثبت على دينه. إيه يا جماعة؟ صدق انتمائه لهذا الدين، عنده صدق انتماء. إيه اللي بيخلي الصحابي ينفق؟ صدق انتماء. إيه اللي بيخليه يهاجر ويسيب بلاده ويسيب أولاده ويسيب حياته وبيته؟ صدق انتماء. حبه في حاجة أغلى من الدم؟ واحد داخل هيتقطع حتت في سبيل الله، اللي بيخليه يعمل كده وهو مرتاح ومبسوط لدرجة إن حرام ابن ملحان كما عند البخاري في حديث البئر معونة، يا جماعة دخل الرمح من ظهره، أنا عايزك تتأمل معايا المشهد ده، دخل الرمح من ظهره، طلع من صدره الرمح، وهو طالع الرمح من صدره يا جماعة الدم بتاعه فار زي النافورة، راح ماسك الدم بإيديه الاثنين ومسحه على وشه وابتسم وقال: فزت ورب الكعبة. فاز. فاز بيه يا جماعة؟ ده راجل اتقتل، راجل اتقتل مات، فمزق ايوه فزت، انا شويه دم طلعوا مني تمام، مع اول ضفق الدم اتغفر لي كل ذنوبي وشفت مقعدي من الجنه وبقيت شهيد وهكون مع النبي في الجنه. طبعا من ضمن اللي هاجروا طلحه ابن عبيد الله، عاش في رحاب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. يجي يوم يا جماعه سيدك النبي عليه السلام يبشر سيدنا طلحه بان هو هيموت شهيد. يا سلام. تخيل بقى لما النبي يجي يقول لك يا فلان انت هتموت شهيد، وجابها له بشكل بقى جميل، اثبت حراء، والحديث اللي هو مفرد، اثبت حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد، واحد من الثلاثه، نبي اللي هو النبي عليه السلام، او صديق اللي هو مين؟ ابو بكر، او شهيد اللي هم الباقيين اللي هقول لك عليهم دلوقتي، اللي هم مين بقى؟ كان على الجبل مين يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. يبقى النبي حكم بالشهاده لمين؟ والكلام ده مش من عند النبي، الكلام ده منين؟ وحي من الله الى رسول الله، ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى النبي عليه السلام هو النبي، وابو بكر هو الصديق، والشهداء مين بقى؟ عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. يا سلام. خدت بالك؟ فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيموت شهيد. الكلام يا جماعه بحديث ثاني جميل جدا كان رواه البخاري ومسلم،

ان النبي في يوم من الايام طلع فوق جبل احد، كان هو معاه مين بقى ساعتها؟ ده الحديث اللي مشهور بين الناس، حديث في البخاري ومسلم، النبي طلع هو وابو بكر وعمر وعثمان بس فقط. طلع فوق الجبل، فالجبل فرحان، مين فوقيه؟ ده النبي عليه السلام. ومين تاني؟ ابو بكر وعمر وعثمان، يا فرحتي، فاهم ازاي؟ فاهتز، بس طبعا يعني فرحته دي شرف قتل يعني، فايه؟ فيعني فالنبي عليه السلام قال له: اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. اللي هم مين؟ الشهيدان اللي هم مين؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما. وزي ما العرش ايضا اهتز يا جماعه الموت سعد بن معاذ، وده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، عرش مالك الملك ومالك الملك، والحديث في البخاري ومسلم، اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وزي ما الحصى والطعام كانوا بيسبحوا في يد النبي، حديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. الحصى اول ما يتحط في ايد النبي، انا في ايد مين؟ انا في ايد النبي. فطلحه كان سعيد جدا يا جماعه، سعاده انا ما اقدرش اوصفها، بان النبي بشره بان هو هيموت شهيد. ليه؟ لان في حديث جميل جدا جدا، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي عليه السلام اخبر ان الشهيد ليه 7 خصال يتميز بها عن سائر الخلق. الحديث بيقول ايه؟ بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه 7 خصال. خد بالك بقى، يغفر له مع اول دفعه من دمه، اول نقطه تنزل من دمه الصحيفه بتاعته ترجع بيضه ما فيهاش ولا ذنب واحد. وبعدين ويرى مقعده من الجنه قبل ما يموت، ولذلك ده بيبتسم، فاهم ازاي؟ يرى مقعده من يشوف المكان اللي هيقعد فيه فين؟ في الجنه، ويرى مقعده من الجنه. وبعدين ويحلى حله الايمان، رابع حاجه ويزوج من 72 زوجه من الحور العين. 72 زوجه بقى، شوف النهارده الواحد لما يكون بقى في الدنيا كده متجوز 2، واخد بالك؟ يبقى ماشي في الشارع بيكلم نفسه، واحد بيقول له انت بتسبح؟ قال له لا انا بحاسب بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، واخد بالك؟ لا في الجنه بقى هتتجوز ايه يعني؟ جوز 72 زوجه من الحور العين، لو ان بعض بنانها جزء من صباعها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. يا سلام. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا سلام. وتنظر إلى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. يا سلام، إيه الجمال ده كله؟ فاهم إزاي؟ وتنظر في مرآة خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك. وتغني لك: نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن المقيمات فلا نظعن أبدا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كنا له. كلمة النساء عربا، العروب اللي هي إيه؟ المرأة التي تتفنن في كلام العشق والغرام لزوجها في الحلال، فاهم إزاي؟ تيجي انت زوجتك الاخت الفاضله المنتخبه يعني ما عندهاش حته عين، ما تعرفش تقول كلام الغرام لزوجها، فلو زوجها قال لها بحبك يا فلانه فتقول له جزاك الله خيرا يعني. انما في الجنه بقى لا، تلاقي بقى الكلام بقى العشق والغرام في الحلال، زوجتك بقى بتقول لك، فاهم ازاي؟ اترابا، دي اترابا يعني في سن واحده، كله هيبقى في الجنه في سن واحده 33 سنه، اللي هو السن الذي رفع فيه سيدنا عيسى ابن مريم حيا الى السماء، فاهم ازاي؟ يبقى 33 سنه الكل في سن واحد. تعرف مشكله النساء في الدنيا؟ يبقى عندها 20 سنه، فتيجي بعد 20 سنه لو سالتها عندك كام سنه؟ تقول لك ماشيه في 21 سنه يعني، واخد بالك؟ ليه؟ مش عايزه تكبر. في الجنه بقى المشكله دي تنتهي عند النساء، ليه؟ كلهم في سن واحده 33 سنه. نرجع لموضوعنا، فيبقى للشهيد 7 خصال، اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دمه، ثاني حاجه يرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، وبعدين ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. وآخر حاجة ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا طلحة بن عبيد الله اول ما عرف ان هو هيموت شهيد قعد يبحث عن الشهاده في كل ايه مكان، اي غزوه يغزوها النبي عليه السلام كان يغزوها معه، فحضر كل الغزوات فيما عدا غزوه واحده اللي ايه؟ اللي هي اول غزوه، اللي هي غزوه بدر. ما حضرهاش ليه طيب يا ترى؟ لسببين يا جماعه. اول سبب او يعني لسبب من اثنين على اختلاف يعني الروايات، بعضهم قال لان هو ساعتها كان مسافر في تجاره بالشام، وبعضهم قفلوا على حاجه لما كان بيتتبع العير بتاع راسها ابو سفيان، فارسل طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لهم روحوا شوفوا لي القافله هترجع امتى عشان نستطيع ان احنا ايه نهجم عليها. فهم راحوا في مكان وصل ايه عن القافله. المهم يا جماعه تمر الايام وتيجي غزوه احد، وطلحه بن عبيد الله لما يذكر غزوه احد يبقى هو ده يوم طلحه بن عبيد الله على طول كده، زي سيدنا ابو بكر الصديق كان اذا ذكر امامه

يثبت أحد يقول كان هذا اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. في بداية الغزو يا جماعة حبيبك صلى الله عليه وسلم أمر 50 من الرماة طلعهم فوق جبل، خليكم فوق الجبل ده، أي حد المشركين يقرب ترموه بالسهام عشان ما حدش يهجم علينا من ظهرنا، وهم كانوا حامين ظهرهم بجبل أحد، واخد بالك؟ والمهم قال لما حد يسيب مكة، لقيتونا انتصرنا خليكم على الجبل، لقيتونا اتهزمنا خليكم، ما حدش اتحرك خالص. فالمهم كانت النصرة في بداية الأمر يا جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بالفعل في غزوة أحد كانت النصرة فعلا إيه؟ لصالح النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالمهم سبحان الله الرماة يعني طبعا لما لقوا ان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتصروا في بدايه الامر ولقوهم بيجمعوا الغنائم، قالوا خلاص ننزل نجمع الغنائم معهم. فقال لهم عبد الله بن جبير: اما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم انه امركم الا تبرحوا اماكنكم ولو رايتموهم تخطفهم الطير؟ قالوا خلاص الغزوه انتهت. فنزل 40 يا جماعه وفضل 10 فقط، كان على راسهم عبد الله بن جبير. فلما نزل 40 الحقيقه حصلت ماساه في تلك اللحظه. ايه هي الماساه اللي حصلت؟ ان شاء الله نرجع اليكم بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: شيء من أمور دينك، ستجد جوابا كافيا من خلال نخبة من العلماء.
1: خلوة الرجل بالمرأة غير جائزة، يستوي في ذلك الطبيب وغيره.
0: يجيبون على أسئلتك وإشكالاتك.
2: عباد القبور كفار.
3: سجود السهو ليس بعده تشهد.
2: من مات على التوحيد هو حتما مآله إلى أن يدخل الجنة.
0: الجواب الكافي.
4: يأتيكم في الأوقات التالية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مرة تانية لقصة سيدنا طلحة بن عبيد الله. فيا جماعة سبحان الله، لما نزل 40 صحابي من على جبل الرماة وتركوا الجبل وفضل 10 فقط، كان في اللحظة ديت كان خالد بن الوليد لسه ما زال مشركا، لأن خالد بن الوليد أسلم في عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه. فخالد بن الوليد أول ما شاف المنظر كان المشركين كان يعني كان انسحبوا سبحان الله. فأول ما لمح نزول الأربعين دولت من على الجبل استدار ولف حوالين الجبل وطلع هو والناس اللي معاه من المشركين، قتلوا 10 من الرماة اللي كانوا موجودين اللي هم عبد الله بن جبير ومن معه، وانقضوا على 60 آخرين، فقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حقيقة كان موقف في غاية الصعوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قتل يعني عدد كبير جدا من أصحابه، وكان من بينهم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعية النبي وهشمت البيضة الخوذة اللي فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وسالت دماء النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما جت فاطمة بنت النبي. شوف المشهد مؤثر ازاي، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عشان تمسح الدماء من على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت حلقات المغفر لواحد اسمه ابن قمئة عليه من الله ما يستحقه، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفر، دخلت حلقات الحديد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل سحب المغفر فالحلقات فضلت ثابته في وجه النبي. مين اللي يجي يا جماعه عشان يشيل الحلقات ديت من وجه النبي؟ ابو عبيد بن الجراح، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العشر المبشرين بالجنة. عايز يطلع الحلقات الحديد دي من وجه النبي، يطلعها بايديه، حاسس انه عيب انه يطلعها بايديه، قال اطلعها باسناني. شوف قد ايه عشان اقدر اطلعها مرة واحدة، جيب يطلعها باسنانه، كل اسنانه سقطت يا جماعة. واصبح ابو عبيدة بن الجراح اهتم سبحان الله، ورغم انه اصبح اهتم يقول الصحابة فما رأيت صحابي اخر فيمتص الدماء، الدماء اللي كانت مطرح الحلقتين اللي دخلوا دول يا جماعة، يمتص الدماء من وجه النبي، ويقول له النبي مج الدم، يعني اخرج الدم من فمك. فابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا الرجل، لان لا يمكن جسد يعذب في النار وجواه دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا صحابي زكي رضي الله عنه وارضاه سبحان الله. وتمر اللحظات الصعبة يا جماعة، ويأتي ابن قمأة مرة

تانية ويضرب النبي بالسيف ضرب على عاتقه، اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه اللي حصل مع النبي؟ النبي نصبوا له شراك، حفرة وقع فيها يا جماعة، وانضرب بالسيف وانضرب صلى الله عليه وسلم على الخوذة وانكسرت رباعيته. كل دوت والتعب اللي شافه النبي عليه السلام عشان احنا نطلع مسلمين، بعد ده كله نفرط في دين الله، بعد ده كله نفرط في الصلاة، بعد ده كله مسلمة تفرط في حجابها، بعد ده كله ما تسمعش كلام النبي. النبي يحصل له كل ده عشان خاطر انت تطلع موحد لله، عشان انت تخش الجنة، عشان انت تشرب من حوض النبي عليه السلام. وكل دوت في النهاية نضحي بدين الله، ويبقى الدين اخر حاجة نفكر فيها في حياتنا اليومية. سبحان الله. عليهم انس بن النضر اللي هو عم انس بن مالك، والحديث في البخاري ومسلم، فبيقول لهم ماذا تصنعون؟ انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم طيب، يعني الكلام بيناقض الفعل، طالما ان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم شهر سيفه وتقدم انس بن النضر وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. وفي رواية اخرى انه لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، فقال له انس بن النضر يا سعد، واه لريح الجنة، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنة دون احد. سبحان الله، الناس كلها طلعت تجري من ارض الجهاد، وانس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري على جوه، داخل بيجري على مصدر الريحة بتاعت الجنة اللي هو شممها، لانه كان على لقاء وعلى موعد مع الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تمر الاحداث وتمر الاوقات يا جماعة، واراد المشركون ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تيقنوا ان النبي لسه ما زال حيا. واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي على اصحابه هلم الي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي كم واحد جنب النبي يا جماعة؟ 9 7 من الانصار واثنين من المهاجرين. الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، اول ما اجتمع 9 حواليه والجيش كامل من المشركين جايين يقتلوا النبي، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ مين يدافع عني؟ ومش هيبقى في الجنة وبس يا جماعة، هيبقى مع النبي في الجنة. فالسبع من الانصار يا جماعة واحد ورا التاني يخش لوحده يقاتل الجيش يتقتل، التاني يخش يتقتل، اتقتل السبع من الانصار. واذا بالنبي ينظر الى طلحة بن عبيد الله وينظر الى سعد بن ابي وقاص ويقول ما انصفنا اصحابنا. سبحان الله، كان اخر واحد من السبعة كان مشهد مؤثر جدا جدا، مشهد مبكي، كان مين؟ اسمه عمارة بن يزيد بن السكن. عارفين لما اتقتل عمل ايه؟ وهو في النزع الاخير فضل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما وصل للنبي وحط خده على رجل النبي ومات، كأنه بيقول له يا رسول الله انا معاك وهفضل وراك لحد اخر قطرة في دمي. يا سلام. فقال النبي لصاحبيه ما انصفنا اصحابنا، يا ترى لو كنت معاهم كنت ممكن تدافع عن النبي؟ كنت ممكن فعلا تبذل روحك عشان خاطر النبي؟ يا رجل ده انت لحد الان مش قادر تتخلص من الدخان، لحد الان مش قادر تحافظ على الصلاة الخمسة، لحد الان مش قادر تحافظ على حجابك، لحد الان مش قادر تبر والديك، وتقول لي هدافع عن النبي؟ طب ما تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يا جماعة، قام النبي صلى الله عليه وسلم ونثل كنانته، الكنانة اللي فيها السهام، وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال له يا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. ثم تقدم 12 آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى عند الحاكم بإسناد الحسن، وكان من بينهم أيضا طلحة بن عبيد الله. فالنبي قال من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مكانك استنى. فدخل واحد مكانه فقاتل فقتل، واحد ورا الثاني لحد ما ال 12 دخلوا، في روايه عند الحاكم بسناد الحسن ال 12 دخلوا واتقتلوا، فما فضلش غير مين؟ طلحه بن عبيد الله. هو بقى اليوم كله كان لطلحه بن عبيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحه بن عبيد الله انا يا رسول الله. فتقدم طلحه بن عبيد الله. تخيل يا اخي العزيز وتخيل يا ايات الاخت الفاضله، ان واحد داخل يقاتل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، مع ان هذا الصحابي الجليل لو مشي وساب النبي معذور، لانه قدام جيش يا جماعه، مين يقدر يقف قدام جيش؟ ورغم ذلك اثر ان يقاتل وان يدافع عن النبي حتى اخر لحظه في حياته. تقدم بينه وبين المشركين ضربوه بالسيف، قطعوا صوابعه الاربعه بالسيف، فقال حس من شده الالم. فقال له النبي محفزا له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. يا سلام. وفي رواية قال له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى تلج بك في جو السماء. وفي رواية ثالثة قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها

بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام، طلحة بن عبيد الله كان النبي يا جماعة من شدة التعب والإعياء من السيف اللي اتضربه النبي عليه السلام وانكسار الرباعية بتاعت النبي عليه السلام ونزيف الدم الشريف على وجه النبي عليه السلام، كان النبي بلغ به الجهد مبلغا ما بقاش قادر يقف. بقى طلحة بن عبيد الله يشيل النبي على ايديه ويرجع بظهره، وأول ما يقرب المشركين يحط النبي ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيله، لحد ما بلغ به الإعياء مبلغا شديدا، وصل لصخرة مش قادر يشيل النبي. يعمل ايه؟ أفاق النبي عند ذلك. شوف المشهد مؤثر ازاي. أفاق النبي عند ذلك ثم صعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة، قال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشر الذين بشروا بالجنة. في اللحظات دي يا جماعة، في الحتة دي، مجرد ان سيدنا طلحة وهو قاعد عمال بيدافع عن النبي لحد ما وصل للصخرة ديت، انضرب 39 ضربة بالسيف، ايديه اتشلت، ايديه اتشلت. سبحان الله، بقيت سيدنا طلحة بن عبيد الله تتشل دفاعا عن النبي عليه السلام، وانت مش قادر تحجب ايديك عن اكل الحرام، وانت مش قادر تحجب ايديك عن ظلم العباد، وانت مش قادر تحجب ايديك عن كل ما يغضب الله، وانت مش قادر تحجب رجليك عن كل خطوة بتمشي بها المعصية لله سبحانه وتعالى. طلحة بن عبيد الله قدم حياته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده نعرف إيه السبب اللي خلى سيدنا أبو بكر لما يسأل عن غزوة أحد كان يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة بعد انتهاء حصل جدا كما رواه الترمذي، دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي سؤال، قال له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله عز وجل بتلك الآية؟ مين اللي ربنا قصدهم بالآية ديت؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فسكت النبي ولم يرد. شويتين يا جماعة طلحة بن عبيد الله داخل من باب المسجد، وقف على باب المسجد، فقام النبي وقال من السائل عن تلك الآية؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال هذا من الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. يا سلام، وفي رواية هذا ممن قضى نحبه. لكن يا جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم

عليه وآله وسلم. شفت طلحة عمل إيه؟ شفت طلحة بذل حياته كلها عشان خاطر النبي؟ طب بالله عليك أسألك سؤال، عمرك مرة فكر كده وارجع بالذاكرة في حياتك كلها الطويلة دي، عمرك مرة تعبت لله؟ عمرك مرة رجليك اتقطعت وانت ماشي في أي خدمة لدين الله؟ عمرك مرة رجليك تعبت وانت رايح تخدم أخ مسلم ليك، أو تعين إنسان ملهوف، أو تساعد أرملة أو يتيم؟ عمرك حسيت بحاجة زي كده؟ عمرك مشيت مرة في الدعوة إلى الله؟ عمرك بذلت جهد في طلب العلم؟ والله ثم والله لو عملت كده ولو مرة وجيت تنام بالليل وانت تعبان، هتنام أجمل ليلة في حياتك. ليه؟ التعب ده يا رب من أجلك. ولذلك كان أحد يعني السلف كان يعملوا ايه؟ كان لما يعوز يقيس مدى خدمه الرجل لدين الله، كان اعزك الله كان ينظر الى حذائه، فلو لقى الحذاء دايب يقول اه الحذاء ده صاحبه ياما مشي في الدعوه الى الله وفي طلب العلم، ولو لقى الحذاء جديد يقول له اكيد ما تعبتش ولا رحت لا يمين ولا شمال. المهم يا جماعه قد ايه الصحابه تعبوا، قد ايه بذلوا كل حاجه من اجل نصره دين الله عز وجل. كان في منقبه جميله جدا لطلحه بن عبيد الله لما كان بيشيل النبي عليه الصلاه والسلام وكان بيسنده عشان يطلع على الصخرة في يوم أحد، كانت رجليه من شدة الضرب بالسيوف جالها عرج، اتعرج في رجليه، فلما حب يشيل النبي حب ان هو يخفف الالام عن النبي وما يحسسوش ان هو تعبان عشان خاطره، فحب ان هو يتكلف ان هو مش اعرج، ان هو يمشي عادي، فلم يشفي رجليه فيشفى من العرج، يعني تكرمة له بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة يعني كان سيدنا طلحة بن عبيد الله ما كانش بيدافع عن النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا كان بيدافع عن كل مؤمن، ظن بكل المسلمين. قال له هل هناك إنسان فيه خير يكذب على رسول الله؟ أنا أحدثك ما الذي كان يحدث، إنا كنا أهل بيوت، إحنا كنا أصحاب بيوت، فكنا ما بنروحش للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الصبح وبالليل، أما أبو هريرة فكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فلا شك أبدا في أنه كان يسمع من النبي ما لم نكن نسمع. وهو ده يا جماعة اللي إحنا عايزين نعمله، يبقى عندنا حسن ظن ببعض وبخاصة بدعاة وعلماء الأمة، نحسن الظن بيهم لأن هم على ثغر من ثغور الإسلام، دول يمثلوا الجهاز المناعي للأمة يا جماعة، هم دول اللي بيحموا الأمة من وقوع البدع والشرك في الأمة ومن وقوع الآفات في الأمة، هم دول اللي بيدافعوا عن حسن الإسلام. فربنا يحفظ جميع دعاة الأمة. تعالوا نشوف يا جماعة صورة جميلة جدا من صور انفاق وكرم سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي، والحقيقة يعني الموقف ده موقف يخلي الجسم أشعر. سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي جاله 700,000 درهم، 700,000 درهم، فنام يتململ طول الليل. كان متزوج مع ساعتها مين؟ ام كلثوم بنت الصديق. يا سلام بيت كرم، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فكان متزوج من ام كلثوم بنت الصديق. مالك؟ مال قد جاءني وقد كثر مالي في الله عز وجل وفي بيته. يا جماعه مش النهارده اللي عايز يامن مستقبله ومستقبل عياله واحفاده واعز الولد ولد الولد ونفسه يمتلك الكره الارضيه كلها ومش كفايه كمان، خدت بالك؟ سبحان الله. فقال لها كيف القى الله وفي بيتي كل هذا المال؟ فالزوجه الصالحه، شوف الزوجه الصالحه الفاضله، قالت له لا عليك، هون عليك، ايه اللي مضايقك؟ اذا اصبح الصباح فقسم مالك بين اخوانك. قال لها والله انك لموفقه، انت انسانه فاضله يعني سبحان الله. فالمهم صبح الصبحيه فاتى بالغلام وقسم ماله كله بين المهاجرين والانصار رضي الله عنه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طلحه بن عبيد الله يا جماعه فضل في صحبة النبي عليه السلام فترة كبيرة جدا إلى أن جاء اليوم، كما نقول في كل درس، إلى أن جاء اليوم الذي أظلمت فيه سماء المدينة ومات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولى الخلافة سيدنا أبو بكر، ثم مات، ثم جاء من بعده سيدنا عمر بن الخطاب، ثم جاء من بعده عثمان، ثم علي. في خلافة علي بن أبي طالب كان في موقف يعني لسيدنا طلحة بن عبيد الله في موقعة الجمل، لما حدثت الفتنة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، وزي ما بنقول دائما ونكرر موقفنا من ذلك أننا نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول وأنهم تأولوا الأمر، حدث ما بينهم خلاف، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، لكنهم جميعا ما أرادوا دنيا ولا أرادوا جاها ولا أرادوا سمعة ولا مالا، رضي الله عنهم أجمعين. فيعني نحن سبيلنا في ذلك الكف عن الخوض في سير الصحابة وأن نستغفر الله عز وجل لهم وأن ندعو لهم وأن نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. المهم كان سيدنا طلحة بن عبيد الله يا جماعة كان في صف سيدنا معاوية ضد سيدنا علي. خرج سيدنا طلحة بن عبيد الله مع الزبير بن العوام ومع عائشة رضي الله عنهم جميعا يطالبون بالثأر أو يطالبون بدم سيدنا عثمان الذين قتلوا سيدنا عثمان، الفئة الباغية. فعرفوا ان جيش سيدنا معاوية هيقاتل سيدنا عمار، لا ما ينفعش، يبقى احنا نعتزل هذه الفتنة. فاعتزل طلحة والزبير لما رأوا سيدنا عمار

في صف سيدنا علي. المهم طلحه والزبير كمان اللي شجعهم اكتر ان هم يعتذروا ان سيدنا علي بن ابي طالب راح كلم سيدنا الزبير، فكروا بحته حلوه قوي جميله، جمله كان قالها النبي عليه السلام، قال له: اسالك بالله او انشدك الله يا زبير، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك، بيكلمه ايه يعني في وجهه بيقول له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك تقاتله وانت له ظالم؟ فقال له الزبير: قال نعم تذكرت. فاهم ازاي؟ فاعتزل الزبير وطلحه بن عبيد الله هذا القتال، وابتعدوا هما الاثنين ومشوا. وهم ماشيين وهم منسحبين يا جماعه اتقتل هما الاثنين. الزبير بن العوام قتله رجل اسمه عمرو بن جرموز. واما طلحه بن عبيد الله قالوا ان هو جاله سهم من مكان ما حدش عارف مين اللي ضربه، وبعضهم قال بل قتله رجل اسمه مروان بن الحكم. فاهم ازاي؟ ولذلك قال الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه: قاتل طلحه بمنزله قاتل علي بن ابي، بشير طلحه بالنار. بن عبيد الله انضرب بسهم، فضل طلحه، لكن شوف المشهد بقى المؤثر ده، مشهد عجيب جدا. طلحه بن عبيد الله يا جماعه كان مع مين؟ كان مع سيدنا معاويه. ضد مين؟ ضد سيدنا علي. لما طلحه بن عبيد الله اتقتل، مين اللي راح له؟ سيدنا علي. سيدنا علي بن ابي طالب راح وراح حامل سيدنا طلحه، خد بالك، ومسح التراب من على وجهه، لانه لما انقتل نزل على الارض فالتراب جه على وشه، فمسح التراب من على وجه طلحه بن عبيد الله، خدت بالك، وهو يترحم عليه بيقول: الله يرحمك، الله يرحمه. ثم قال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنه. ياه، مع ان زي ما قلت لك طلحه كان مع مين؟ كان مع سيدنا معاويه، ضد سيدنا علي. يا سبحان الله. بل وفي رواية أخرى إن عن أبي حبيبة مولى طلحة قال: دخلت على علي بن أبي طالب مع عمران ابن طلحة، ابن سيدنا طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله ابن اسمه ابن اسمه ليه ابن اسمه عمران؟ دخل على علي بن أبي طالب فرحب به علي وأدناه منه وقال: والله إني لأعز وجل أن يجعلني وإياك أن يجعلني وأباك ممن قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل هكذا. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات طلحة الجود، طلحة الخير، مات طلحة الفياض، مات طلحة الذي بذل نفسه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاء له سبحان الله يحفظ الله عز وجل جسده بعد موته. في يوم من الأيام بنت عائشة شافت في المنام أن أباها طلحة، والكلام ده كان بعد 39 سنة من دفنه رضي الله. سبحان الله، جمعت رجال القبيلة بتاعتها وراحوا نصبوا خيمة وحفروا القبر ونبشوه، فأخرجوا طلحة بن عبيد الله بعد 39 سنة وجدوه كما هو، كأنه قد دفن منذ ساعة واحدة. يا سلام، احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل. يا جماعة نخرج من درس سيدنا طلحة بن عبيد الله أو من قصة سيدنا طلحة بن عبيد الله بدروس عظيمة جدا، كان من أولها التسابق إلى كل طاعة. طلحة بن عبيد الله كان رقم 8 في الإسلام، يا ترى أنت هتكون رقم كم في الالتزام؟ يا ترى أنت هتكون رقم كم في اللي هيلبسوا الحجاب في المكان اللي أنت عايشة فيه؟ أول حاجة التسابق إلى كل طاعة، تاني حاجة الصبر على الابتلاء، هو اتأذى وتعذب لكن الدين غالي، دينك دينك لحمك دمه. ثالث حاجة محبة صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة يا جماعة حسن الظن بالمسلمين وخصوصا بدعاة الأمة زي ما سيدنا طلحة بن عبيد الله دافع عن سيدنا أبو هريرة. رقم خمسة الجود والإنفاق. سيدنا أبو طلحة، سيدنا طلحة بن عبيد الله أنفق 700,000 درهم في يوم واحد. الجود والإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والنبي يقسم على ذلك ثلاث أقسم عليهن: أول حاجة ما نقص مال من صدقة، رقم ستة جماعة الوقوف عند الحق، فإن سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما لقى سيدنا عمار في الجيش الثاني وعرف إن النبي قال تقتلك الفئة البغية، خلاص رجع سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة محتاجين إن احنا نتذكر إن في يوم والله هنقف فيه بين إيدين ربنا ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم. وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ.

يعني الحقيقة يعني محتاجين يا جماعة فعلا من يذكرنا بكل لحظة هنلقى فيها الله عز وجل. يا جماعة الواحد لما بيقعد يتخيل مشهد الصحابة وهم بيضحوا بحياتهم ويضحوا بكل حاجة وأموالهم، يا جماعة الدين اللي هم كانوا يدينون به نحن ندين به، الإله اللي عبدوه احنا بنعبده، النبي الذي اتبعوه سنته بين ايدينا، القرآن الذي قرأوه بين ايدينا، سنة النبي بين ايدينا، كل حاجة بين ايدينا. ايه اللي يخلينا ما نقلدش الصحابة؟ محتاجين ان احنا نخرج من دروس الصحابة، ان احنا نلاقي في هذا الجيل من هو على شاكلة طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب وابو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد. محتاجين نشوف الصحابة مرة تانية ما بيننا الان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم مع النبي في الجنة، وان يجعلنا ممن يشربون من حوض النبي وممن يصحبون النبي في الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين، واجمعنا مع سيد الاولين والاخرين في جنات النعيم، وارزقنا جميعا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قول

قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا أو فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. تكلمنا فيما مضى من هذا الحديث وهو الحديث الثاني الذي ذكرته الآن حديث سعد ابن أبي وقاص، وتوقفنا عند قول شراح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في هذا الحديث بالجهاد ثم بالحج وبالإيمان بالله ورسوله ثم بالجهاد ثم بالحج. ومر بنا وسيأتي معنا أن تختلف يخترتيب التي يحبها الله ورسوله. حديث الآتي حديث ابن مسعود يأتي معنا ويبين أن أفضل الأعمال هي الصلاة لميقاتها ثم بر الوالدين ثم الحج. وفي حديث أبي موسى السالف الحديث الحادي عشر أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه

أعمال ما كان الناس بحاجة إليه نظراً لأحوال المخاطبين أحوالهم ونظراً لحاجاتهم واعتبار أشخاصه. فلكل مجتمع ولكل حالة خطابها الخاص. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب المسلمين وينظر إلى أحوالهم واستعداداتهم. فهو بحسب السائل وبحسب الحالة التي تدعو إليها أو يدعو إليها يغير النبي صلى الله عليه وسلم خطابه للمسلمين. فأحيانا تجده يقول إيمان بالله ورسوله كما في هذا الحديث, ثم أي يقول الجهاد في سبيل الله, ثم أي يقول حج مبرور. في أحاديث أخرى يقول الصلاة لميقاتها, ثم بعد ذلك بر الوالدين, ثم بعد ذلك الحج. ولذلك كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص, وهو ما نسميه نحن اليوم بفقه الأولويات وفقه التراتيب التي كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه. فكلما شعر بحاجة الأمة إلى أمر ما جعل ذلك الأمر في مقدمة الأشياء المطلوبة عند المسلمين. فإذا كان الجهاد ملحا قدم الجهاد على الحج, وإذا كان الحج في حق من سأل أفضل قدم الحج على الجهاد, وهكذا. وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وإن كان فيه ضعف, قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البزار: حجة خير من 40 غزوة, وغزوة خير من 40 حجة. كيف يكون ذلك؟ حجة لمن لم يحج من قبل خير من 40 غزوة ليست متعينة, وإنما هي من باب الغزو الذي هو من النافلة وليس من فرائض الأعيان. وأحيانا تكون الغزوة أفضل من 40 حجة إذا كانت تلك الغزوة متعينة, وإذا كان ذلك القتال متحتما على المسلمين. وأيضا في حق الأشخاص من له قدرة على الجهاد يكون الجهاد في حقه أفضل من الحج, ومن ليس له قدرة على الجهاد وكان له قدرة على الحج فالحج في حقه أفضل. وهكذا تتنوع الأشخاص والأحوال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم, ولذلك هو ينوع في خطابه لهذه الأمة. هذه من الناحية. ناحية أخرى قالوا إن لفظة أفضل إن لفظة في هذه المعاني كلها, فيكون مثلا أن المراد من أفضل الأعمال بر الوالدين, ومن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله, ومن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله, ومن أفضل الأعمال الصلاة لميقاتها. فإذا أقحمنا معنى من في هذه الأحاديث تخلصنا من ذلك, لأننا إذا قلنا فلان أشعر الناس يعني ليس أحد مقدما عليه. إذا لم نقحم من, ولكن إذا أردنا أقحمنا من, فإن ذلك الأمر لا يختلف. نقول فلان هو من أشعر الناس, يعني أن غيره يشاركه في هذه الفضيلة. ولذلك حمل العلماء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله, والمراد أنه من خير الناس خيركم لأهله, وليس هو بالضرورة يصير بذلك خير الناس. من كان خيرا لأهله هل يصير بذلك خير الناس؟ لا, بل هو من خير الناس. فمن هنا مراد, مثل قول الناس أزهد, مثل ما يقولون في المثل السائر أزهد الناس في العالم جيرانه, وإن كان بعض الناس يروونه كحديث وهو موضوع ليس حديثا, وإنما هو مروي من كلام الإمام الحسن البصري, ذكره الإمام البيهقي في شعب الإيمان, وقال عنه يعني عن الحسن البصري قال أزهد الناس في العالم جيرانه, وشر الناس لميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه. معنى من أزهد الناس في العالم جيرانه. ودل هذا الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أي العمل أفضل, قال إيمان بالله ورسوله, ثم قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله, ثم ماذا قال الأمر الثالث الجهاد في سبيل الله, ثم

الحج المبرور. الحج المبرور قلنا هو الذي لا إثم فيه، وقيل هو المقبول، وقيل هو الخالص، ولا مانع من اجتماع كل هذه المعاني في معنى الحج المبرور، الخالص المقبول الذي لا إثم فيه، فهو حج، فهو ذلك الحج المبرور. دل هذا الحديث أن الأعمال، أن الأعمال هي من جملة مسمى الإيمان، لأن لما سئل قال أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، فأن الإيمان بالله ورسوله والأعمال الأخرى، الجهاد والحج المبرور، كلها تدخل في مسمى الإيمان، والعمل جزء من مسمى الإيمان، وهذا هو مراد الإمام البخاري عندما ذكر ذلك في كتاب الإيمان ليدلل هي من جملة الإيمان. الجهاد في إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، بر الوالدين، الحج، كل هذه الأعمال يعني تعطي معنى الإيمان بالله تعالى، وأن الإيمان لا يمكن أن يتحقق عند المسلم إلا إذا شمل ذلك الإقرار، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل، والعمل بالجوارح. طبعا هؤلاء الرجال الذين ذكروا في إسناد هذا الحديث كلهم ترجم لهم إلا ابن المسيب، سعيد بن المسيب في حديث أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل وسعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هكذا بفتح الياء، ابن المسيب ابن حزم، ابن حزم القرشي المخزومي المدني. وهذا سعيد بن المسيب هو إمام التابعين وفقيه الفقهاء كما يسميه المترجمون. أبوه المسيب وجده حزم، هؤلاء صحابيان قيل أسلم عام الفتح، وهذا قول رده الإمام ابن حجر وغيره. وذكر الإمام النووي أن أباه وأن جده كانا صحابيين هاجرا إلى المدينة، كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات، يعني ذكر أنهما هاجرا إلى المدينة، وأن المسيب نفسه، أن المسيب نفسه هو كان ممن بايع تحت الشجرة، والبيعة تحت الشجرة معروفة، حضرها كم من الصحابة كما قلنا في مرة من المرات، حضرها حوالي 1500 أو 1400 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسيب وحزم، وطبعا سيأتينا في كتاب الأدب من صحيح البخاري أن حزم جد سعيد بن المسيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزم. والحزم تطلق على الأرض يعني ما فيه خشونة من الدواب، من الحزونة والحزن يطلق على ما فيه خشونة من الدواب والأرض، ولذلك في الدعاء للتسمية اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فاجعل الحزن سهلا، ما يمشى فيه بصعوبة هذا الحزن، الأرض التي كثيرة الحصى وصلبة المشي عليها عندما يمشي عليها الإنسان تؤذي قدميه، تسمى أرض حزن فيها حزونة. فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه كان يحب تغيير الأسماء، قال له أنت سهل، لأن ضد الحزونة السهولة، ضد الحزن السهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول ابن المسيب هذا الحديث، لأن سعيد بن المسيب ذكر هذا الحديث عن أبيه عن جده، قال فما زالت الحزونة فينا بعد، هذا ثابت في صحيح البخاري، فما زالت الحزونة فينا بعد. فهذا صحابي جليل، هو جد سعيد بن المسيب، وأبوه كذلك المسيب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن بايع تحت الشجرة. وطبعا كما قلنا المسيب بفتح الياء على الصحيح المشهور. وهناك من يرى مثل الإمام القاضي عياض يذكر عن ابن المديني أن الفتح وهو المسيب هكذا هو قول أهل العراق، وأن المسيب بكسر الياء هو قول أهل المدينة. وقد نقل عنه الإمام القاضي، نقل عنه كما في مشارق الأنوار، نقل عنه كراهيته لهذا الاسم، وكان يقول ويذكر عنه أنه يقول سيب الله من سيبني، لكن الصحيح

0: مشهور أنها بفتح الياء، لكن غيره بلا خلاف بفتح الياء، مثل المسيب بن رافع الأسدي والعلاء بن المسيب وهكذا. الخلاف موجود في سعيد بن المسيب أو ابن المسيب، أما غيره فبالفتح. قد ولد هذا التابعي الجليل في سنتين أو لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك من يقول أنه لأربع سنوات مضت من خلافة عمر بن الخطاب. وهذا الصحابي الجليل سمع عمر وسمع عثمان وسمع علي وسمع أباه اللي هو سعيد بن المسيب وسمع أبا هريرة، لأنه كان صهر أبي هريرة، زوج ابنة أبي هريرة، ولذلك كان أعلم الناس بحديث أبي هريرة هو سعيد بن المسيب، كان صهره وورث علمه، ولذلك هو كان من أعلم التابعين، روى عنه خلائق من التابعين، اتفق الأئمة على إمامته وعلى علمه وعلى تقدمه على أهل عصره في العلم والفتوى، حتى قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. شيخ الإمام بخاري المديني ابن المديني قال لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، وإذا قال مضت السنة، هذا سعيد بن المسيب، فحسبك به، وهو عندي من أجل التابعين، وأهل البصرة يقولون أفضل التابعين أويس القرني. ذكرنا أن الخلاف، أن لا خلاف إذا حمل في خلاف الناس في ذلك الزمن أفضل التابعين، هل هو سعيد بن المسيب؟ نعم في العلم، وأويس القرني نعم هو أفضل التابعين في الزهد.
1: فمروه فليستغفر لكم.
0: كان يرجو له حتى وجده في الكوفة فبعث إليه وطلب منه أن يستغفر له، وهناك رواية أخرى أنه رصد له في مكة في الحج في موسم الحج، فلقيه علي ولقيه عمر وطلب منه الاستغفار والدعاء لأنه كان مجاب الدعوة. وقال العلماء أنه طبعا هو أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أويس القرني، وإنما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بارا بأمه، كان يعاني أمه، وكان بره بأمه جعله لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الرجل وجعله مجاب الدعوة. وهنا يعني يعلم الناس كيف أن الإنسان ببره لأمه يصبح مجاب الدعوة ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مكث يعني سيدنا عمر اللي هو صحابي وقدم للإسلام ما قدم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك كان يرصد له حتى وجده وطلب منه الدعاء. والخلاصة أن أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب، وعليه يحمل أفضلهم في العلم، وأفضل التابعين أيضا ويس القرني، وأفضل التابعين أيضا مما يذكر عن أهل البصرة الحسن البصري. ولا مانع أن نقول أن من هنا والحسن البصري. مات سعيد بن المسيب سنة 94 للهجرة، وكانت تسمى سنة الفقهاء لأن لكثرة من مات فيها من الفقهاء. أيضا من رجال هذا السند أحمد بن يونس، وأحمد بن يونس ابن عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي أبو عبد الله الكوفي. وأحمد بن يونس سمع مالكا وخلقا يقال هو مولى الفضيل بن عياض، وروى عنه أبو زرعة وروى عنه البخاري وروى عنه أبو حاتم. قال الإمام أحمد عن أحمد بن يونس قال هو شيخ الإسلام. هذا شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل. أحمد بن يونس التميمي وموسى ابن إسماعيل. قال عنه أبو حاتم كان ثقة متقنا، وقلنا قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام. مات سنة 27 و200. في هذا الحديث، في سند هذا الحديث شيخان للإمام البخاري اللي هم أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل، وفيه أيضا التحديث والعنعنة، فيه التحديث والعنعنة، أحيانا يقول حدثنا.

احنا احيانا يقول عن مسيب وابو هريره وابراهيم بن سعد هذا ابن عبد الرحمن بن عوف المدني الزهري. هذا نهايه هذا الحديث. الحديث الاخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره سعد ابن ابي وقاص عندما قال أعطى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس إلى آخر هذا الحديث. وهذا الحديث رواه البخاري في هنا في كتاب الإيمان، وخرجه أيضا في كتاب الزكاة باب قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، لأنها متعلقة أيضا بالعطاء وبالأخذ وبمن يستحق أن يأخذ الأموال. فهو كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، وسيأتي من هو ذلك الرجل. وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام مسلم في صحيحه أيضا في كتاب الإيمان باب تألف من يخاف على إيمانه لضعفه، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه، هو حديث صحيح كما تعلمون. والحديث مطابق للترجمة الظاهرة إذا باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف. الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، ما الذي يحصل؟ لا يقبل، لا ينفع صاحبه ولا يقبل من صاحبه عمل، لأن الإسلام لابد فيه من الإيمان، والإيمان لابد فيه من الإسلام والعمل الصالح. ولذلك هو صدر بالآيات التي تدل على ذلك، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإذا استجمع الإنسان معنى الإيمان والإسلام فهو على قول الله عز وجل، فقد استجمع الدين، وهو على قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي يعني كل هذه المعاني، وإلا كان مجرد استسلام أو خوف أو نفاق أو غير ذلك. فيشترط فيه كثير من الأعمال، يعني ارتباط اليقين في القلب بالإقرار باللسان بالعمل بيش وعندما قال وسعد جالس، لأنه قال أن سعيد بن المسيب كان حاضر لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، قالوا هذا فيها تجريد، هو تجسي شخصا عنه ولم يتكلم سياق أن يقول وأنا جالس، ولكن هو جرد من نفسه شخصا آخر، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد جالس، وسعد جالس هذه يقال له تجريد عند البلاغيين. ثم قالهم إلي صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فيها التفات، هو الأصل أن نقول هو أعجبهم إليه لأنه قال سعد جالس وترك، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، يعني إلى سعد، التفت من الغيبة إلى التكلم ونسب الكلام إلى نفسه وقال هو أعجبهم إلي. طبعا وأعجبهم إلي كما قلنا هو مهم خبر، والجملة في محل نصب، صفة ليش؟ لرجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكبه الله في النار من باب الكناية، قالوا هنا فيه أطلق اللازم وهو الكب في النار، وأراد الملزوم اللي هو خشية كفره، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية كفره الذي يؤدي به إلى أن يكبه الله فيش، أن يكبه الله في النار، فحذف اللازم وهو لازم الكفر، لازم الكفر شنيه؟ أن يكب في النار، حذف الملزوم وذكر اللازم، لازم قال يطلق حتى على 11 من الرجال يقال لهم رهط، لكن أكثر الإطلاق أن من 3 إلى 10 يقال لهم رهط، وكان في المدينة 9 رهط. أما النفر عند بعض أهل اللغة فإنه يطلق على 3 فأقل، من 1 إلى 3 يقولهم نفر، جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رهم حوالي 3-4 أشخاص، لكن الرهط 3

إلى 10 أشخاص في عموم استعمال اللغة، وقد يخرج هذا الاستعمال عن هذا الذي أصلحهم في اعتقاد، يعني كون لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هو من المهاجرين وسيأتي، تركه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وفقهه في الدعوة من كان يخاف عليه النار، أما ذلك فثبت الإسلام في قلبه وثبت الإيمان في قلبه. ولذلك الإيمان يحتاج إلى سكينة ووقار في القلب، ثم إلى ثبات في المواقف. أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، وهذا من فقه الدعوة إلى الله عز وجل، أنك إذا أقدمت على عمل ولو كان هذا العمل خيرا، إذا ترتبت عليه مآلات سيئة فإن من السنة أن تدرس هذه المآلات. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت تفعل الشيء العدل المضبوط فينقلب إلى سيء، تترك العدل المضبوط إلا ما هو أولى. كما قدر هذا الصحابي ببساطته ومثلا بعفويته أن فلان أحق بالعطاء من فلان وفلان، ولكن بعد النظر عند النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الدعوة وفقه المآل جعل أن هذا يحتمل عدم إعطائه من الغنائم أو من الزكاة أو من الأموال، بينما هؤلاء لو لم يعطوا لآل الأمر إلى كفرهم وإلى ممكن شكهم في الدين وإلى عدم ثبات إيمانهم. ولذلك كان اهتمامهم بمن هو يعني أقرب إلى النار وأقرب إلى الكفر وأقرب إلى الإلحاد أكثر منه إلى من استقر الإيمان في قلبه. وهذا من فقه الدعوة، فقه الأشخاص، فقه المآلات، مآلات الأفعال. لابد الإنسان يدرك قبل أن يقدم على أي عمل، وربما ببساطته القريبة يقدر الأمور بمقدار بسيط، ولكن في النظر البعيد الأمر الذي أتاه هو خلاف السنة، لأنه لم يفقه مآلات الأفعال. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك من هو أولى بالعطاء إلى من هو يعني في نظر الناس أولى بالعطاء إلى غيره، ولكن إذا حققت الأمر لرأيت أن الأولى بالعطاء هو من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا على هداية الناس وإدخال الناس للجنة. يكب بضم الكاف هكذا، يعني الكب هو أن يلقى منكوسا على رأسه ولوجهه، يقلب على وجهه ثم يلقى في النار. وهذه صورة سيئة في العذاب، عندما يؤخذ الإنسان ويلقى على وجهه في أي مكان، فتكون الصورة أشنع وأبشع. وعندما يدخل هكذا إلى النار دخولا عاديا، أو يلقى هكذا برجليه إلى النار، يكون إلقاء عادي، لكن عندما يلوى ويقلب وجهه ويلقى منكوسا على النار يكون فيها نوع من الشدة ونوع من الذلة ونوع من الهوان والإهانة لذلك الإنسان الذي يلقى على رأسه في النار. ولذلك جاء تعبير القرآن الكريم فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. والكبكبة هي الصوت، صوت من يلقى في النار، وتحدث لهم نوع من الكبكبة. العلماء قالوا أصلها كبكبة أصلها كبه في النار، لكن عندما تقول كبكبة قال لك هنا يكرر اللفظ لدلالة التكرر، لأنهم يكبكبون في النار، وتسمع لهم كبكبة بعد كبكبة وصوت بعد صوت وهم يلقون في النار. فلذلك كلما تكرر اللفظ كلما ازداد في المعنى بلاغة. وهناك فرق كما قال علماء اللغة بين صر وبين صرصر. فصر الأمر إذا كان مرة واحدة، لكن صرصر يكون فيه نوع من المبالغة. وأيضا عندنا قاعدة كما تفهمون أن اللغة العربية الفعل اللازم هو الذي يكتفي بمرفوعه، فتقول ذهب فلان، أو تقول مثلا

كرم فلان يعني أصبح كريما، لكن نقول أكرم عندما تريد أن تعديه بالهمزة، فيصبح من فعل لازم يكتفي بمرفوع إلى أنه متعدي إلى مفعول أو متعدي بحرف الجر. ولذلك يقول أكرم فلان فلانا، أكرم فلان فلانا، حد عدنا الفعل بيش بالهمزة، هذه القاعدة العامة في اللغة. هذا فعل كبة، قالوا هو من الأفعال النادرة في اللغة، بحيث أنه إذا كان بهمزة كان لازما مكتفيا بمرفوعه. تقول أكب الرجل، أكب الرجل، وإذا كان متعديا تقول كبه في النار، كبه الله في النار. فهنا كبه هنا أصبح شنيع بدون همز وبالهمز، أصبح لازما على خلاف أصل. وهذا موجود في أحرف يسيرة من لغة العرب، ذكروا منها مثلا قولهم أنسل ريش الطائر، أنسل ريش الطائر، أنسل فعل ماضي وريش الطائر فاعل، ريش فاعل والطائر مضاف إليه. ولكن عندما تريد أن تعدي أنسل تحذف الهمزة، تقول قلته الطائر، أصبح متعكناهم عامة مفردات اللغة. تقول أنزفت البئر، أنزفت البئر يعني قل ماؤها، ولكن عندما تريد أن تعدي هذا الفعل تقول نزفت البئر يعني أقللت ماءها أو أنزحت ماءها. وأيضا فعل قشع، تقول مثلا أقشع الغيم وأقشع السحاب، فعل فاعل، لكن عندما تريد أن تعديه بالعكس تحذف منه الهمزة فيصبح متعدي، تقول قشعت الريح السحابة، قشعت الريح السحاب. وقوله في الحديث وسعد جالس، الواو هذه يقول لها اللغة واو الحال، مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، سعد مبتدأ وجالس خبر، والجملة في محل نصب حال. وقوله هو أعجبهم إليك ما قلت وذكرت آنفا، هو مبتدأ وأعجبهم خبر، وإليه جار ومجرور متعلق بأعجبهم أفعل التفضيل. والمبتدأ والخبر في محل نصب صفة لمن؟ فترك رجلا، ما صفته؟ أعجبهم إليه. ب وقوله إني لأراه مؤمنا، لأراه بضم الهمز يعني لأظنه. وهناك من العلماء وهو الإمام النووي رحمه الله قال إنه لا يجوز الضم، وإنما لا ليس فيها إلا إيش؟ إلا الفتح. ما دليلك يا إمام النووي؟ الإمام النووي استدل بما في هذا النص، وهو قول الحديث فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه. فهنا بضم بفتح الهمز معناها أعلم، أراه يعني أعلمه، لكن إني لا أراه يعني لا أظنه. والعلماء قالوا إن الفتح لا يتعين، بما فيهم الإمام الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث قال ما قاله الإمام النووي بوجوب فتح الهمزة ليس لازما لجواز إطلاق العلم على غلبة الظن، بدليل قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن يعني ظننتموهن مؤمنات. فما ذهب إليه الإمام النووي هو مرجوح، فيجوز فيها إني لأراه مؤمنا، ويجوز فيه إني لأراه مؤمنا ثم قال أو مسلما. ودلالة، واستدل بعض العلماء على أن الحلف اللغو اليمين اللغو استدلوا على أنه لا كفارة فيه، وهو مذهب الإمام مالك وكثير من العلماء أن اللغو في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هو أن يحلف الرجل على غلبة الظن على شيء، ثم يظهر أن هذا الأمر خلاف ما كان يظنه فلا كفارة فيه، يحلف على أن ذلك الرجل هو فلان في ظنه وفي اعتقاده، فإذا اقترب إليه تبين أنه على خلافه. قال الإمام مالك أن هذا

لغو لا يؤاخذ عليه. وجاء في البخاري أن اللغو في اليمين، استدلوا بهذا الحديث المالكي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن حلفه، لأنه حلف قال يا رسول الله فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني لأظنه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، مؤمنا أو مسلما. لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ظنه، ولم يأمره بالكفارة، ولم يأمره بكفارة. ولذلك استنبط العلماء من هذا أن ذلك من جملة اللغو. ولا مانع من هذا، ومما ذهب إليه الإمام الشافعي اتباعا لما جاء عن عائشة في صحيح البخاري أن قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نزلت في قول الرجل بلى والله، ولا والله في قوله وهو في مجلسه كما يحدث عند بعض الناس لا يقصدون بذلك ولا يعقدون قلوبهم على الأيمان بالله عز وجل، وإنما هي عادة جاءت إلى ألسنتهم وإلى منطقهم، وكأن هذا الأمر من قديم الزمان من عهد عائشة رضي الله عنها. لا مانع أن يكون هذا من اللغو، وكذلك لا مانع أن يكون من اللغو الذي لا يكفر ليس عليه كفارة ولا أخذ فيه الإنسان أن يحلف معتقدا على شيء ثم يتبين خلاف هذا الأمر. ولذلك جاء عن الإمام مالك في الموطأ قال أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه، قال فلا كفارة فيه. وهذه رواية عن ابن عباس، هناك رواية عفوا عن ابن عباس أن اللغو هو حلف الرجل وهو غضبان، يعني فلا كفارة فيه. وهذه يمين اللغو، قسم العلماء اليمين إلى منها اليمين اللغو وهي التي لا كفارة فيها، ومنها اليمين المنعقدة التي هي تتعلق بالمستقبل، وتكون إذا حنث فيها الإنسان يجب في حقه أن يقول الإنسان والله لا أفعل، أو يقول والله لا أفعل كذا ثم يفعل، وهذه والله لا أفعلن كذا، هذه يقولونها يمين الحنث لا يزال حانثا حتى يفعل، والله لا أفعل كذا هذه يقولها يمين البر، ما دام أن ما فعلش وهو على بر، فإذا فعل وجبت الكفارة في حقه. وهناك يمين الغموس، واليمين الغموس هي التي يعقدها الإنسان وهو كاذب، يقصد الحنت ويعلم أنه كاذب ويحلف، سواء على كان أمر ماضي يقول له هل سافرت الأمس، يحلف بالله العظيم أنه ما سافر والحقيقة أنه سافر، يحلف بالله العظيم، أو يحلف في المستقبل أنه سيأتيك يوم كذا وهو في قرارة قلبه لن يأتيك، هذا إنسان متجرئ على الله عز وجل، هان في قلبه هانت في قلبه عظمة الله عز وجل، هو داخل على الكذب يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كذب ويقسم بالله العظيم متعمدا كاذبا على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالشرك بالله عز وجل، فكما جاء في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. بالله عليكم شوفوا فيش حطها النبي صلى الله عليه وسلم، حطها في أسوأ ما يمكن أن يقال عن اليمين الغموس، عن اليمين الغموس، وشدة ما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الشرك بالله، يعني قرينة الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس هي اليمين الغموس. هناك أبيات أريد أن أقولها لكم اللي هي ذكرها فصل فيها الإمام، يعني طبعا هناك من يحلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحلف إذا حلف الإنسان بغير الله فإن يمينه لاغية لا قيمة لها ولا كفارة عليها، وليستغفر الله عز وجل، لأنه عظم مخلوقا من المخلوقات، لأن القسم بالشيء تعظم.

تعظيما له، تعظيم له ولا تعظيم إلا لله عز وجل. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقسم إلا بالله، لا تحلف إلا بالله، ولا تحلف بالله إلا وأنتم صادقون. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما من حلف برأس فلان أو بشرفه أو بماله أو بقدره أو بأشياء، يعني بولي صالح أو بالكعبة المشرفة أو أشياء من هذه الأمور، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. ولذلك شيخ مشايخنا الشيخ محمد مفتاح قريو في منظومته القديرة اللي هي الجواهر يقول: والنذر قد جر إلى اليمين. النذر عندما تكلم عن النذر وأنهى باب النذر قال: والنذر قد جر إلى اليمين، لأنها تشبه اليمين بالله عز وجل، لأنها عهد يصدره المسلم لله عز وجل، ويجب عليه الوفاء بنذره إذا كان طاعة لله عز وجل. يقول: والنذر قد جر إلى اليمين حتى غدت تحتاج للتبيين. فعرفت، عرفها أنها، فعرفت بأنها هي الحلف، وحيث أطلقت فليست تنصرف إلا لما يدعونه بالقاسم يكون بالله العظيم الأعظم. القسم يكون بيش؟ بالله العظيم الأعظم، أو بصفاته هنا الذاتية أو التي اشتقت من الفعلية، مثل وقدرة الله وعلم الله وكلام الله وغير ذلك، إما باسم من أسمائه وإما بصفة من صفاته، لا بالتي والكعبة المشرفة ولا الولي عند أهل المعرفة، ولم يجز بنحو رأس الولد والآب والسلطان عند أحد، لا يجوز هذا النوع من اليمين، ولا بنحو إنه يهودي أو خارج من دينه المحمودي كما يفعل بعض الناس، هذا لا يجوز هذا النوع من. ثم ذكر أنها أنواع ثلاثة، قال: وهي ثلاثة وليست واحدة. اليمين ثلاثة وليست واحدة، وهي ثلاثة وليست واحدة: لغو غموس، وكذا المنعقدة. اليمين المنعقدة التي هي توجب الكفارة في حق الإنسان المسلم إذا حلف وحنف. ثم كما قلنا أن هذا الحديث استنبط منه العلماء أن اللغو يكون في ذلك، في هذا النوع، أن يحلف الإنسان على ما يظنه ثم يتبين أنه خلافه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الحلف ولم يأمره بالكفارة عن حلفه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، فكان يقول إني لأراه مؤمنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. طبعا هناك من رواه بفتح الواو، أو مسلما بفتح الواو هكذا، وهذا خطأ، وغال أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم عن ذلك الصحابي الجليل، لأن إذا قلنا أو مسلما معناها الهمزة هذه للاستفهام مفتوحة على مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، والواو واو العطف معطوفة على جملة محذوفة تقدير الكلام أو أتظنه، أو تظنه مسلما، هذا لا يصح هذا المعنى. الروايات الصحيحة أنها أو، التي هي إما تفيد التقسيم، لأن أو لها عدة معاني، إما الشك، تقول جاء محمد أو علي، منش عارف أحد منهم يعني شاك، هذا إذا كانت للشك، أو أحيانا تكون للتخيير، تقول خذ درهما أو ثوبا مثلا، وأحيانا تكون ليش للتقسيم، وهنا بعض العلماء قالوا أنها للتقسيم كقولكم الكلمة اسم أو فعل أو حرف. فلان إما أن يكون مؤمنا أو مسلما، يعني إما مؤمنا أو مسلما. وهناك من يقول أو للإضرار، مثل قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون، بل يزيدون، بل يزيدون، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، علق وعقب على قوله لأنه حكم على ما في الباطن وترك ما في الظاهر، وكان الأولى للصحابي أن يمدحه بظاهره الذي هو يعلم عند جميع الناس، لا بباطنه اللي هو الإيمان. عندما قال: والله إني لا أراه مؤمنا، وكأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل مسلما، بل مسلما. فهنا تكون إيش لل

للإضراب، وهناك من يرى أنها أيضا أو للتشريك، للتشريك يعني في يعني أنه يشترك في كلا الصفتين، يعني مسلما ومؤمنا للتشريك في كلا الصفتين، وهذا هو الأحوط. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأحوط أنك أنت تقول لا إني لا أراه يشترك في صفتين اللي هي مؤمنا ومؤمنا. الواو تقتضي سكت قليلا، يعني أهل الله سكت قليلا، حذف المصدر ونابت الصفة منابه، هو صفة لمصدر محذوف، فسكت أصل الكلام، فسكت سكوتا قليلا. قال فترك رجلا. هنا بعض المفسرين قال لا أعلمه، ولكن العلماء الإمام الحافظ في كتابه هدى الساري أو هدي الساري هي مقدمة لصحيح البخاري ذكر اسم هذا الرجل، وذكره أيضا في تفسيره لهذا الحديث، وهو جعيل بن سراقة الضمري، جعيل بن سراقة الضمري. وهذا جاءت حتى في كتب السيرة، سيرة ابن هشام في حلية الأولياء وفي أسد الغابة لابن الأثير، جاءت رواية تؤكد هذا المعنى، وأن اسم الرجل هو جعيل بن سراقة الضمري، وهو يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء إبراهيم التيمي أن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وتركت جعيل بن سراقة الضمري، فقال أما والذي نفس محمد بيده، أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض. يكفي أن يعطي هذه الشهادة، يعطي هذه الشهادة التي هي وسام على صدر هذا الصحابي الجليل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟

بيده، أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض. يكفي أن يعطي هذه الشهادة، يعطي هذه الشهادة التي هي وسام على صدر هذا الصحابي الجليل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالقهم ورازق الصادق الأمين. صلِّ وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، ومن الخيانات التي وقعت في التاريخ وسقطت بها الأندلس ما قام به أبو عبد الله محمد الصغير عندما علم أن أباه يعد الجيوش لمحاربة الصليبيين الذين دخلوا بلاد الإسلام، فانقلب على والده خشية ألا تبقى له إمارة، وحالف الصليبيين وقدم لهم الهدايا والقرابين حتى يتركوه في ملكه في غرناطة. ثم لما جمع عمه عبد الله جيوش الإسلام وقاتل الفرنجة وقضى عليهم، طلب الفرنجة من أبي عبد الله الصغير أن يرسل جيشه ليقاتل عمه حتى لا يستولي عمه على ملكه، وفعلا أرسل الجيش ليقتل المسلمين نصرة للفرنجة الصليبيين. ثم كان ماذا؟ استولى الفرنجة على غرناطة، وخلعوا الصغير، وبكى بكاء النساء على ملك ضيعه، وقيل له: لا تبكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. التاريخ لا يرحم، التاريخ يفضح، قيامة سيسفك الدماء التي ما زال في ملك وسلطان وذل وخضوع لأعداء الله. الكل سيقف بين يدي الله، فماذا سيكون جوابهم أمام هذه الدماء وأمام هذه الأرواح؟ لا جواب، لا جواب يغنيهم من العذاب، لا جواب يغنيهم من العذاب. فإن الله عز وجل يغار على حرمات الإسلام وعلى حرمات المسلمين، بل إن دماء المسلمين أعظم عند الله من بيته الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين. اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين، اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم، عليك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم إن عبادك مستضعفين، اللهم إن عبادك مستضعفين، ولا ناصر لهم ولا معين إلا أنت يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا، اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك وانصرهم بمدد من عندك يا الله. اللهم قد خذلهم القريب، اللهم قد خذلهم القريب، اللهم كلهم أمين، اللهم كلهم يا أرحم الراحمين، اللهم كلهم يا قوي يا عزيز.

عزيز، كن جبارا على أعدائهم، انتقم منهم شر انتقام، مزقهم شر ممزق. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، رحماك بالضعفاء والمستضعفين. يا ذا الجلال والإكرام، رحماك بأمة نبيك الأمين. يا ذا الجلال والإكرام، رحماك بنا يا رب العالمين. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: تواب.
1: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ده الأسبوع التاسع صح؟ أول أسبوع، أول محاضرة كانت المحاضرة التمهيدية للدورتين، ثم 9 محاضرات، دي المحاضرة التامنة، فضلنا محاضرة واحدة فقط ونخلص دورة التربية الإيمانية. مروا بسرعة، لكن من حديثي مع بعض الإخوة أثناء الأسبوع، ومنكم اللي بيتصل بيا ومنكم اللي بقابله قبل الصلاة، الناس اللي مواظبة على الواجب، شعرة باستقامة، يعني اللي يرفع ايده كده، اللي حاسس ان فيه مزيد من الاستقامة مع أداء الواجب. مازال هناك ناس بتيجي تتفرج عليا وما بتعملش الواجب، وده واضح من الشيت اللي بشوفها يوميا. وفي ناس بقابلهم بيقولوا لي والله بنعمل الواجب بس ما بنبعتش ايميل. اشكركم جدا على اللي بتعملوه فيا، يعني اسمك يكون موجود وقدامه فاضي، ده بيجيب لنا اكتئاب. فانت مصر تعمل فيها كده خلاص، اهم حاجه تكون بتعمل الواجب. الناس بقى اللي ما بتعملش الواجب واظبط على الحضور، اقدر لكم انتوا استفدتوا بنسبه 1 إلى 5% بس. ما تضحكش على نفسك، ما تفتكرش نفسك حضرت دوره التربيه الايمانيه تقدر فورا تبدا تعمل. انت كل مره بتسمع الواجب من عملته مره، واظب عليه من الان خلاص. بالنسبه لواجبات الاسبوع دوت هقولها لكم في الاخر، لكن عشان لو حد لاي ظرف اضطر يقوم او حاجه، الواجب بتاعنا هنعمله الاسبوع ده لغايه يوم السبت الصبح، السبت اللي جاي. من السبت الفجر هتقطع قرايه قران لغايه ما تجيلي يوم الاحد بالليل، قران واذكار. عارف لما تروح تعمل تحليل صايم ولا تعالى صايم؟ عشان تحليل سكر انت هتيجي يوم الاحد صايم يوم ونص من غير قرايه قران ومن غير اذكار، عشان عايزين ناس نسمع منكم بقى. انتوا الناس اللي كانت مواظبه طيله شهرين على القران وبعد كده على القران والاذكار، ايه احساسك في اليوم ونص دول؟ هيب عايزين نعرف. انت قبل كده كنت منقطع عن الكلام ده اصلا بالشهور، عايزين نعرف. فاذا يوم السبت الجاي هتقطع القران والاذكار، الكلام ده للي مواظب عليه ماشي، ونسمع منكم يوم الحد ان شاء الله. الامر الثاني، الورقه بتاعت الاسئله اللي كانت استبيان للحاله القلبيه اللي كانت في اول مره خالص اللي جاوبتها وقلت لك احفظها بعيدا عن اعين الناس، او سيفها بباسورد، دي حضرتك تجاوبها تاني دلوقتي بقى. دي اللي هتبين التغير عندك. اكتب لي عليها جديد او بنيه وتدبسهم في بعض، واحده مكتوب عليها جديد، ويكون عندنا هنا صندوق زي صندوق الانتخابات كده بتقوم رامي فيه الورقتين من غير ما حد يكتب لي لا اسمه ولا غيره، عشان بعدها يبدا ان شاء الله شهرين تانيين 8 محاضرات تانيين دوره التربيه الروحيه، التربيه الايمانيه، تنميه القلب، ربط القلب بالقران، ربط القلب بالله. التربيه الروحيه دي ترويض النفس على حاجتين اساسيتين، الاخلاص الحقيقي الغير مصطنع، دي قصة تانية خالص بواجبات تانية خالص. أرجو من الناس اللي واظبط طول الشهرين دول يكملوا معانا. أنت في مرحلة خطيرة. أنا عايز أقول لكم أنا قد إيه ببقى سعيد وأنا معاكم هنا. بشعر إن أنا هنا وسط نجوم المجتمع. أنتوا النجوم على فكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. اللي هي الكواكب والنجوم بيها النجوم. اذا الملأ الاعلى اهل السماء لما ينظروا على الارض بيرون العباد كما نجوم، ظلام وفي نقط مضيئه. انتم بفضل الله النقط المضيئه في هذا الظلام. انتم النجوم مش اللي بتشوفوهم في التلفزيون.

في عرب ايدول وهبل ايدول والكلام ده، لا ان شاء الله عباد ربنا الموحدين هم دول النجوم. محاضرة النهاردة بقى محاضرة اللي هيركز فيها وهيتدرب بعد كده عليها ممكن تغير حياته تماما. المحاضرة دي اسمها روح الصلاة، روح الصلاة. وإيه الحقيقة، بدل ما هندي محاضرة احنا هنصلي ركعتين مع بعض دلوقتي، احنا هنصلي ركعتين مع بعض. تقلقش مش هقومك تتوضى تعي لو انت كنت يعني نقضت وضوء ولا حاجة. احنا هنصلي ركعتين في خيالنا، هنتخيل نفسنا بنصلي ركعتين وهنتدبر كل كلمة وكل حركة بنعملها في الصلاة عشان نشوف الفرق بين الطريقة اللي بنصلي بيها وبين الطريقة اللي المفروض نصلي بيها. بأمانة ده موضوع أنا اخترته لأن من الآخر ما بنصليش، احنا بنقوم نقف وبعد كده بنوطي ركوع، بعد كده بنسجد، بعد كده بنقعد، لكن دي مش صلاة، ده صوف ركوع سجود قعود تمارين صح، 80 كالوري 100 كالوري مفيدة برضو يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. اللي تدبره الشيخ محمد عبد اللطيف هو بيقرأ بينا وبيختار الآيات وبيفسر الكلمات وبيفسر الحروف من بعضها، الواحد بيستطيع أن يتدبر. لكن لو وصل لي الآيات في بعضها وخدني بسرعة وقرأ لي حدر في الصلاة عشان نلحق الجلسة، هي دي طريقة الصلاة. أنا بستمتع جدا بالصلاة هنا ورا الشيخ محمد بصراحة بأمانة، يعني ما بقولهاش والله عشان حاجة، بس فعلا مش لأني بحبه، لكن فعلا أنا بستمتع بالصلاة معك. أنت دلوقتي لو دعيت أنك تروح تقابل شخص عظيم، حد كبير، منصب كبير، رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة، تروح إزاي؟ تلبس أحسن حاجة عندك ولا لا؟ تخش تاخد دش كده وتروح وحاطط ريحة وحاطط بتاع، مش هتروح بالبيجامة، مش هتروح بالفانيلا. اه طب انت بتصلي ازاي؟ اهتمامك بالصلاة ايه؟ قايم تصلي المغرب مثلا، احساسك انك رايح تعمل ايه؟ حاجة عادية، حاجة بتعملها على طول كل يوم، مش احساسك انك رايح تقف بين ايدين ربنا. لذلك عايزين نفهم النهاردة آية خطيرة، هي آية ما قدر الله حق قدره. هو ده الاحترام اللي بيدور ربنا، ما قدر الله حق قدره. قارن بقى استعدادك لمقابلة شخص غني أو عظيم باستعداداتك للصلاة، استعداداتك للوقوف بين إيدين ربنا عشان تفهم ما قدر الله حق قدره. وخلي بالك انت دلوقتي رحت واقف معاه بتتكلم مع هذا الشخص العظيم، تبقى مركز في كل كلمه بيقولها ولا لا؟ واخد بالك قوي هو بيقول ايه، وعارف كويس قوي انت بتقول له ايه؟ لكن هتبقى قاعد معاه وسرحان هو عمال يتكلم انت او بتتكلم انت مش داري انت بتقول ايه، مش هيحصل. ما قدر الله حق قدره، بص انت وانت واقف بين ايدين ربنا بتبقى عامل ازاي؟ عقلك وقلبك مشغول ازاي؟ انت وانت قاعد مع واحد مثلا رئيس وزارة ولا وزير ولا رئيس جمهورية ولا ملك، هتبقى مخك مشغول بحد اقل منه؟ رئيس حي مصر الجديدة مثلا؟ لا، انت واقف مع واحد اكبر بكتير،

طب ليه وانت واقف بين ايدين ربنا وفي المقابلة المهمة دي عقلك وقلبك مشغول بكل حاجة تانية غير ربنا؟ مش هنضحك على بعض يا جماعة، احنا بنخش في الصلاة الله اكبر ونبدأ نخطط بقى لحياتنا ابتداء من بعد الصلاة فورا لغاية 30 سنة قدام. الله اكبر، بعد الصلاة عايز اروح اشتري من السوبر ماركت الليستة اللي مراتي حطها لي في جيبي، وانا بكرة محتاجة اذاكر كويس عشان احنا عندنا امتحانات كذا. يا سلام لو اعمل دكتوراه في مش عارف ايه، يا عايزين نغير العربية، يا ده في شقق بتتباع في التجمع، يا مش عارف ايه، عايزين نطلع. نفسي يبقى عندي حاجة بعد 30 سنة افاجأ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الإمام خلص صلى كم ركعة؟ أكيد أربعة مع ده العشاء يعني. أرى إيه فيهم؟ قرآن. طب منين يعني؟ خلاص بقى ربنا ستار. ما قدر الله حق قدره، هو ده اللي بنقوله. ازاي تبقى واقف بين ايدين ربنا وقلبك مشغول وعقلك مشغول بكل حاجة غير ربنا؟ ده اللي بنقول، ده اللي احنا عايزين نغيره بقى فينا. اللي اخونا قال تتحول الى فايدة واحدة بس، بتحرق 50 كالوري 100 كالوري وخلصنا كده. مفيش اي فايدة تاني الا شوية تمارين رياضية بنعملها وخلاص. الصلاة يا جماعة لو قسمناها الى، اعتبرنا ان الصلاة دي بني ادم جسد وروح، هيصبح جسد الصلاة هي الحركات اللي احنا بنعملها والكلمات اللي احنا بسنة، ده الجسد. انما روح الصلاة الخشوع. صلاة بدون خشوع جسد بدون روح، جسد ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصلاة نوعين، صلاة بعد ما صاحبها يصليها ترتفع في شكل جميل زي ما يكون هدية ملفوفة، ويتساءل الملأ الأعلى والملائكة طالعة بيها ايه الشيء الجميل ده، فيقول لهم هذه صلاة فلان او هذه صلاة فلانة. او صلاة بعد ما صاحبها يخلصها تتلف كالثوب الخلق، يعني زي التوب المقطع المبهدل الدايب، وتلقى في وجه صاحبها، ترد على صاحبها. الصلاة ليها دور. دور الصلاة في حياتنا انها تخلينا بعدها نشعر بنفسنا اقوى من الاول واضعف من الاول. يعني ايه؟ بعد الصلاة أشعر أني أقوى وأشعر أني أضعف. إزاي؟ أنا بصلي وبقف بين إيدين ربنا، إذا أشعر أني أنا مع الله، لن أخاف من أحد أبدا إلا الله، فأشعر أني قوي بهذه الصلاة وبمعية الله. وفي نفس الوقت أنا بقف إيدين ربنا اللي خلقني واللي هيحاسبني واللي محدش هيقدر، فلن أظلم أحدا لأني أشعر بضعفي في جنب الله. فالصلاة هنا دور خاف من أحد، ودور أنها تحسسك بضعفك فلا تظلم أحدا، أنها تغير منك. كل صلاة المفروض أنها تغير للأفضل. رايح ميت تقف بين إذن ربنا فيه بدعوة، المؤذن وهو بيؤذن لما بيقول حي على الصلاة، يعني تعالى صلي، تعالى حي على الفلاح، تعالى، هو ده النجاح هنا. دي دعوة جات لك، انفيتيشن، اتفضل. انت بتروح، بس قبل ما تروح بتستعد. تستعد ازاي؟ تاخد دش، تغسل وشك، وامسح شعرك، تنقي هدومك.

نظيفة عليها نجاسة، صح؟ تستعد استعداد خارجي. لو انت اللي بتحدد مكان نظيف، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، شروط الصلاة، ده استعداد خارجي زي ما بتستعد لأي مقابلة. إنما هذه الاستعداد، لأن الناس اللي تستعد تقف كده عشان تصلي، مش ينفع تقف تصلي أو كده، فأنت ربنا مطمئن. ما تصلي في أي حتة خلاص. من الشبهات حول الإسلام على فكرة إن المسلمين وثنيين بيعبدوا الأصنام. يقول لك صحيح أنتوا فتح مكة حطمتم الأصنام، بس مش كلها، سبتوا الكبير المكعب، الكعب ده. دي مش شبهات على فكرة. يقول لك بص كده على أي مسلم لما يدخل أي غرفة في فندق، أول حاجة يعملها إيه؟ يقعد يفتح الإدراج ويدور على المرايات ويشوف بس أي سهم مرسوم في أي حتة، بيدور على القبلة. ما تصلي في أي حتة وخلاص. فدي من الشبهات حول الإسلام، إن المسلمين بيعبدوا الكعبة. إحنا ما بنعبدش الكعبة. الكعبة ليست صنما يعبد، الكعبة نؤمن أنها لا تضر ولا تنفع. يبقى إزاي بنعبدها؟ دي لا بتضر ولا بتنفع. أمالك إيه؟ الكعبة هي أول بيت وضع للناس، أول بيت للعبادة على وجه الأرض. النهاردة الكعبة لها دور خطير في حياتنا، وهي إنها بتوحد المسلمين في دوائر حولها عند الصلاة، وهذه الدوائر بتكبر تكبر تكبر، توسع توسع توسع لغاية ما تفرش على وجه الأرض. فاحنا النهاردة صلينا هنا مثلا 10 صفوف، 10 خطوط مستقيمة، لا دي 10 مقاطع من 10 دوائر حول الكعبة. دي مش خطوط مستقيمة، بس انت شايفها خط مستقيم عشان ده مقطع صغير قوي. فصلي لوحدي منفرد، اقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، ما اقولش اياك اعبد واياك استعين. ليه؟ انا بصلي لوحدي. لا، ما اصدق قران، مش هنغير القران. لكن ممكن ربنا كان يعمل لنا قاعده زي كده، هتصلي لوحدك قول اياك اعبد واياك استعين، لكن لا، برضو بتتكلم بالبلورال تنس، برضو بتتكلم بصيغة الجمع. ليه؟ لأنك مش لوحدك، أنت في دائرة مع مسلمين ومسلمات بيصلوا معاك. صحيح مش واقفين جنبك، لكن يمكن يكونوا على جبل، ممكن يكونوا على مركب، ممكن يكونوا في الصين، ممكن يكونوا في الدنمارك. فالكعبة تشعرك بعالمية بالأخوة في هذا. لوحدك استشعر عالمية الإسلام وأخوة الإسلام. داخل تستقبل القبلة، هنصلي، بس في حاجة احنا عايزين نغير من صلاتنا بقى، زي ما غيرنا من طريقتنا في قراءة القرآن، وبقينا بنقرأ بتدبر، وبقيت أذكرنا بتدبر، كمان الصلاة لازم تبقى بتدبر وبخشوع. ايه المشكلة؟ المشكلة ان في اشياء بتدخل تشتتنا واحنا بنصلي، بنتشتت كتير قوي، بنسرح كتير قوي. طب انا عايز مسرحش كتير، هيحصل سرحان لكن يقل، وعايز استشعر الخشوع، يبقى لازم تستحضر الخشوع، حضره، هاته قبل ما تصلي. ازاي؟ حاجتين. قال لك اول حاجة، تخيل نفسك مت وانك بتبعث دلوقتي، وانت رايح كده هو متوجه للقبلة، انت استخيل ان قدامك الصراط وانك هتعدي عليه، وعلى يمينك هي الجنة بنعيمها، وعلى شمالك النار بكلالبها اللي عايزة تطلع تخطفك وتنزل بيك. فاستشعار الموت والبعث يخليك تستحضر الخشوع.

ماشي، بس برضو الدنيا فيها حاجات كتير، فلوس عايزين نكسبها، شغل، دراسة، أشياء دنيوية، عربية عايز أغيرها، بيت عايز أجيبه، ما الحاجات دي برضو هنا تستحضر عظمة الله بقى. يعني إيه؟ يعني تعرف إن كل اللي أنت بتقوله ده القيمة الحقيقية بتاعته هي صفر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الكهف: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل حاجة على وجه الأرض هتبقى تراب خشن، رابل. عارف انت لما عمارة بتقع، عمارة الموت اللي وقعت في عند مستشفى ديوكلس من حوالي 15 سنة بقت ايه؟ تراب. قبلها بدقيقة قبل ما تقع كان جواها ايه؟ مجوهرات، كان تحتها عربيات فخمة، ومرة واحدة كله بقى ولا حاجة، انقاض. إذن كل اللي حضرتك جاي يشتتك ده، إن كان فلوس، حسابات بنوك، شركات، دراسات، كل حاجة من دي حقيقتها صفر إذا قارنتها بالله سبحانه وتعالى. يبقى قبل ما تبدأ كده هات بقى كل الحاجات اللي ممكن تشتتك وحطها في إيديك، أهي فلوس، مجوهرات، ذهب، عربية، حط تخيله كله كده في إيديك ومرميه ورا ظهرك وقول الله أكبر. تكبيرة الإحرام، المقابلة ابتدت بعد ما رميت كل حاجة ورا ظهرك. كده أنت دلوقتي الميتينج ابتدى، أنت دلوقتي واقف بين إيدين ربنا مستحضر الخشوع ومستحضر ان كل حاجة ممكن تيجي تشتتك لا قيمة لها. بدأ اللقاء. اي لقاء في الدنيا بيبدأ بايه؟ تحية. مين بيحيي مين؟ الصغير يحيي الكبير، الضعيف يحيي القوي. انت تتوجه الى الله بالتحية، دعاء الاستفتاح بصيغه الكثيرة، تستغيث زي بالظبط اللي فيه بلطجي بيجري وراه عايز يموته ولقى حد يحميه، رجل شرطة أو غيره، بيستنجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستغيث بالله من البلطجي اللي هيحاول يشتتك في الصلاة. ثم تبدأ باسم منين؟ انجلترا باسم الملكة، مجلس الشعب كان زمان يقولوا باسم الشعب، بقت باسم الله اخيرا الحمد لله. باسم ايه تفتكرون؟ باسم الله الذي في حضرته تسكت كل الاصوات، الذي في حضرته تذوب كل الفوارق، الذي لا فرق في حضرته بين وزير وغفير، فيش ملك وصعلوك، فيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تبدأ تقرأ الفاتحة. زمان كنا بنقرأ الفاتحة ازاي؟ أمين. كان تنظر، لكن لا، في كثير جدا في الفاتحة علينا ان احنا نتدبره. ده ربنا ألزمنا بالفاتحة من دون كل القرآن انها لازم تقراها هي ولا الحمد لله يا رب العالمين. لا استنى، خدني كلمة كلمة. الحمد لله، استنى بس على ايه؟ فكر في نعم ربنا. الحمد لله، نعم ربنا، الصحة، الفلوس، الجمال، الذكاء، نعم ربنا علينا كتيرة. فكر في نعم ربنا عليك، بس فكر في

بني آدم جميل، بس ايه المشكلة؟ انه لا يستحق العبادة، بس لا المسيح ولا سيدنا محمد ولا اي نبي ولا اي بشر يستحق العبادة، لا يستحق. احنا اتكلمنا قبل كده في الرتبة النباتات، وخلق مخلوق اعلى منها في الرتبة الحيوانات، وخلق مخلوق اعلى منها في الرتبة وهو الانسان. وجعل الله سبحانه وتعالى النظام كالآتي: كل مخلوق في خدمة المخلوقات الأعلى في الرتبة لا العكس. فالماء والتربة يخدم النبات ويخدم الحيوان ويخدم الإنسان، مش العكس. النبات يخدم الحيوان ويخدم الإنسان، والحيوان يخدم الإنسان، بناكل الحيوان وبنشرب لبن الحيوان وبنلبس جلد الحيوان، صح؟ والإنسان يعبد ربنا. فالإسلام فقط يضعك على أعلى قمة هرم المخلوقات، عبد لله، وكل شيء في الكون مسخر لك. أما الكفر فيه ذل للإنسان. لو أنا هعبد إنسان هنزل في الرتبة عشان أعبد إنسان، هعبد حيوان، مليار بني آدم في الهند بس بيعبدوا حيوانات، يعبدوا البقر، هنزل في الرتبة عشان أعبد حيوان. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وفي اللي بيعبد صنم، واللي بيعبد حجر، واللي بيعبد نبات، واللي بيعبد نجوم، واللي ما بيعبدش خالص. الإسلام يضعك في أعلى قمة هرم المخلوقات، أنت الخليفة، خليفة الله في الأرض، اللي مسؤول عن إعمار الأرض وإقامة العدل. فالحمد لله على نعمه كلها الذي أعلمها والتي لا أعلمها، لأن في نعم لا نشعر بها إلا عند ذهابها، عند فقدها. سألنا الناس اللي كانت بتجمع النعم، واحد جمع 80 نعمة، سألته منهم البلع؟ لك لا، ليه؟ عشان زوره ما وجعوش في الأسبوع ده، لو كان زوره وجعه كان عارف قيمة نعمة البلع. فبتحمد ربنا: الحمد لله على نعمه التي أعلمها والتي لا أعلمها، وعلى نعمة الإسلام. بقى 5 دقايق بنشرح بس في الحمد لله وبنتدبر الحمد لله. الله رب، رب بمعنى ربية والعطاء. الرب هو اللي بيخلي باله، اللي بيرعى، اللي بيعطي. كل هذه العوام الله سبحانه وتعالى هو ربها، اللي بيعطيها، اللي بيسيرها، بيسير امورها، بيسير امورك انت، ربك اللي مظبطك انت. وانت قاعد دلوقتي ما انتش عايل هم قلبك يقف. عمرك فكرت يا نهار ابيض ده قلبي يقف دلوقتي يعمل ايه؟ لا ما تخافش، هو حايش عنك دي، ما انتش عايل هم الكلى بتاعتك يحصل لها حاجه وتقف دلوقتي، هو مظبط دي، هو اللي عامل لك الايه؟ الصيانه بتاعتك، ربك ورب كل العالم في نفس الوقت، اللي مظبط لك نظامك دلوقتي، مظبط نظام كل واحد، مظبط نظام السمك اللي في الانهار، كله رزقه موجود، الطيور، رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعمة كمان اهي ما كناش دريانين بيها، هو انه اختار الاسمين دول من اسمائه الحسنى عشان يبقوا في الفاتحة، وألزمك تتذكر 17 مرة كل يوم على الأقل. تخيل بقى كاتبها الفاتحة كده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الجبار المنتقم. تفتكرها 17 مرة غصب عنك كل يوم، كانت تبقى حياتك صعبة قوي. لكن ربنا ألزمك انك تتذكر انه رحمن رحيم 17 مرة كل يوم، عشان ده

عليك خطير. اسمين من مصدر واحد، رحمة. طب ما كان كفاية واحدة تبقى الفاتحة كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين، أو الحمد لله رب العالمين الرحيم. ما تكرار ذنوبك تتكرر، فكما أن ذنوبك تتكرر رحمة الله تتكرر. أخ قبل الصلاة بيقول لي غلطت هذا الأسبوع، عملت حاجة حرام وتبت، وبعدها بيومين عملتها تاني حرام، قلت له توب تاني وتالت، ورحمة ربنا بتتكرر وانت ذنوبك بتتكرر. الرحمن الرحيم، نعمة والله من نعم ربنا، كناش دلانين بيها، بس ما تتكلش عليها قوي كده، لأنه ما يليك يوم الدين. فتتذكر أن هناك يوم الدين، وأن هناك بعث، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك حساب. فلا تظلم أحدا. ذنوب نوعين، ذنوب بينك وبين الناس، وذنوب بينك وبين الله. اللي بينك وبين الله بيسامح فيه إذا أنت استسمحته واستغفرته، إنما اللي بينك وبين الناس يجب إن هم يسامحوك. كل واحد ظلم حد لازم يستسمحه. وفي ذنوب بقى ايه؟ مش هتعرف تجيب الناس اصلا تستسمحهم. اللي دخلت قدامه في طابور العيش وخدت دوره، هتجيبه منين عشان تستسمحه دلوقتي؟ قصة. عشان كده خلي بالك قوي من كل حركة من حركاتك، من كل سكنة من سكناتك. اياك تاخد حق حد، حق حد ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله نواية بلح، حاجة بسيطة جدا. يعني ان شاء الله، يعني ربنا بيقول ايه؟ لا يظلمون نقيرا. النقير هو الفتله اللي جوه نوايه البلح اللي عامل الرفيعه دي، عامل زي الفتله النايلون كده، دي محسوبه وموجوده في ميزانك. بقول الكلام ده للي بيستسهل ياخد حق الناس. خلي بالك، مالك يوم الدين دي ايه محتاج تتوقف عندها كتير. إياك نعبد وإياك نستعين. وخلي بالك انت لازم ما توصلش الآيات ببعض، توقف عند كل آية. ربنا بيرد عليك، خلي بالك انت بتقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. هو ما بيقولش عبدي، ده هو الحديث بيقول كده لأن الحديث جنرال عشان نفهمه، لكن حقيقة الأمر ربنا هيذكرك بالاسم حمدني عمار. حمدني، تخيل ربنا يذكرك بالاسم. اقف شوية بعد كل آية كده، ريح واستشعر الرد جاي لك. الرحمن الرحيم أثنى علي، مش عبدي بقى خلاص، هيقول اسمك خالد. مالك يوم الدين مجدتني هدى. ايه الجمال ده؟ انت في حوار، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، اذا قال كذا قلت كذا، واذا قال كذا قلت كذا. انت مستعجل على ايه؟ بتمصمص الفاتحة ليه؟ انت بتضيع على نفسك فرصة ايه؟ ركز، ده أهم مقابلة في حياتك، واداك الفرصة تقابله 5 مرات كل يوم، تقف بين إيديه على الأقل 5 وتكلمه ويكلمك. إيه الروعة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب لا أستعين إلا بك. إذا استعنت فاستعن بالله. الله، طب أنا عيان ما روحش للدكتور؟ أنت لازم تروح للدكتور. ليه؟ انت مش بتستعين بالدكتور، لا، انت بتأخذ بالأسباب، وهيكتب لك دواء لازم تاخد الدواء، لكن اياك تفتكر ان الدكتور بيخففك او ان الدواء هو اللي بيشفيك. ابدا. مريضين من نفس الجنس ولهم نفس السن

عندهم نفس المرض، بيعيوا بالمرض ده بيجي لهم نفس الدكتور بيديهم نفس الدواء، واحد بيشفى والتاني بيموت، لا الدكتور ولا الدواء، ده ربنا رب الدكتور ورب الدواء. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. خلي بالك كله ماشي جمع، انت بتتكلم بصيغه الجمع، انت بتتكلم بالنيابه عن المسلمين، بس الدين ده دين الجماعه، ده مش دين افراد. انت مطلوب منك تصلي 5 مرات في جماعه قدر الامكان، صلي في البيت جماعه يا سيدي، تعالى المسجد جماعه، يبقى انت كده عندك مقابله اجتماع مع اهل المنطقه الشارع 5 مرات كل يوم، احضر منه اللي تقدر عليه، حاول تحضر اكبر عدد ممكن من الاجتماعات دي. الصلاه ده تجمع. وبعدين السنه انه تغلق المساجد الصغيره وتفتح المساجد الجامعه يوم الجمعه. ليه؟ لان ده اجتماع اهل الحي. تعرف المسافر لا جمعه له، هو مش من اهل المنطقه، ده اجتماع اهل الحي. ثم السنه ان في العيد تغلق كل الجوامع ويصلى في الخلاء، ده اجتماع سنوي، لا نصف سنوي، ما هو مرتين في عيد الفطر وعيد الاضحى لاهل الايه البلد، بيطلع اهل مصر الجديده كلها، اهل مدينه نصر كلها يجتمعوا كلهم بقى، ماشي، اهل المدينه اهل القريه. ثم هناك جنرال اسمبلي، جمعيه عموميه لمسلمين العالم كل سنه تقام في مكه في الحج، وعليك مره في حياتك انك تسعى لان تكون ممثل عن بلدك و عضو في هذه الجمعية العامة لمسلمين العالم. ده دين جميل. لذلك سبحان الله الواحد يروح يحج ويرجع تقول له جبت ايه؟ جبت بطاطين وجبنا من بن داود مروحة وجبنا، يا ابني جبت ايميل حد؟ جبت تليفون؟ ما شفتش هناك مسلمين من ماليزيا؟ شفنا. طب من الصين؟ شفنا. من امريكا؟ شفنا. اتعرفت على حد؟ لا. رايح اجتماع عالمي لمسلمين العالم، ازاي ما نستغلش هذا الاجتماع بنشر الحب والوئام والتعارف والاطلاع على احوال بعض واخبار مسلمين ميانمار ايه دلوقتي؟ طب مسلمين تعرفين مسلمين سريلانكا بدا عندهم موجه اضطهاد خطيره بقى لها حوالي 4 شهور واعتداءات شبه اسبوعيا عليهم، اشتريانين لما نقابلهم هناك يقولوا لنا إياك نعبد، أنت بتتكلم بالنيابة عن مسلمين العالم، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. علمك تدعيه إزاي، تدعوه إزاي، تدعو بإيه؟ بالأمور الأخروية، مش يا رب اديني 1,000,000 جنيه، يا رب أغير العربية، يا رب أتجوز فلانة، يا رب إيه الأمور دي؟ فوض ربك، هو اللي يختار لك، هيختار لك أحسن حاجة. ادعي ربنا بالخير كله عاجله وآجله في الدنيا والآخرة وفوضه، ما تحددلوش، يمكن اللي انت بتحدده ده مش كويس وانت مش دريان. فعلمك تدعوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تذكر بقى الذين أنعمت عليهم دول المؤمنين والمهاجرين والأنصار والرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى ابن مريم والحواريين بتوعه وسيدنا موسى والمؤمنين اللي امنوا بيه وسيدنا ابراهيم الذين انعمت عليهم. الاسلام ده مسيره ماشيه في التاريخ، انت عضو من اعضائه، انت واحد من اللي ماشيين في المظاهره الجميله دي، مظاهره الاسلام. الذين انعمت عليهم، الاسلام القران بيكلمك عن علاقتك باخوك الانسان وعلاقتك بالاجيال السابقه

الأجيال القادمة كل معلومات أنت عايزها موجودة في القرآن، كل الأسئلة الكونية تجاب في القرآن. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده اللي هم مين؟ اليهود المسيحيين. يا سلام، وانت انت حلو، جبت الكلام ده منين؟ المغضوب عليهم كل من رأى الحق ولم يتبعه كاليهود. لكن لو واحد اسمه مصطفى، واحد اسمه محمد، ورأى الحق ولم يتبعه، هو اهل ايضا لان يحدث له نفس الشيء. لو القرآن اليهود ويتكلمنا عن بني اسرائيل، عشان مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، نقراها ونضحك. طب واللي حملوا القرآن ثم لم يحمل، يعني اخطر، تكتب اعظم. ولا الضالين كالمسيحيين وغيرهم، وياما مسلمين ضالين. فما تفتكرش ان ربنا بيقول لك القصص دي مش تتفرج على الناس، لا، القرآن نزل لك انت ومن العبر دي كلها. امين، استجب يا رب. احنا بقالنا نص ساعه بنتدبر في الفاتحه، ده كنا بنقراها في ثانيه. تدبرها وركز في معانيها واختار ايه، سوره قصيره. اللي عايز يقرا حاجه جميله بخصوص الموضوع ده، هي اللي انا محضر منها الدرس، مقالة اسمها صلاة ركعتين للشيخ علي الطنطاوي. لو كتبتها صلاة ركعتين علي الطنطاوي هتنزل لك، والدرس ده موجود باسم روح الصلاة، وان شاء الله يعني هينزل برضه الاخوة ينزلوه. اختار آية. الشيخ الطنطاوي اختار سورة الماعون، ولكن ربنا اتكلم فيها عن نوعين من الناس، المؤمنين والكافرين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني ده بيكذب بالدين ووصل به الحقارة، انه حتى اليتيم هو بيضطهده، بيعامله معاملة سيئة، يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. يعني ايه؟ يعني مش بيحث الآخرين على إطعام المسكين. ده ممكن يكون هو بيطعم المسكين لكن مش كفاية، إنك تطعم المسكين مش كفاية، يجب العمل، ونشتغل مع بعض عمل جماعي في مؤسسة رسالة، في بنك الطعام، في عمل جماعي من أجل المساكين، ونحث الناس على التبرع. ده دين مش أفراد، ده دين جماعة، خلي بالك، ده دين ناس عايشة مع بعض، مش كل واحد عايش لوحده. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، دول المسلمين اهو، الذين هم عن صلاتهم ساهون. كانوا يصلوا زي ايه؟ زي ما احنا كنا بنصلي قبل كده، مش هنصلي كده تاني، احنا هنصلي بتركيز، مش هنأخر الصلاة، الصلاة في ميعادها وبتركيز وبتدبر. الذين هم يراءون، بيتمنظروا قدام الناس، رايح يصلي جاي من الصلاة، بعد ما يخلص يقف يصلي بقى، يعني لما يصلي بقى ركعتين السنة قدام الناس أحسن، بعدين الناس تفتكروا ما بيصليش سنة. طب ما تصلي في بيتكم السنة، إيه يعني صايم تيجي تقدم له حاجة يقول لك أشكرك أصلا صايم، أصل أنا متعود دايما الاثنين والخميس لازم أصوم. سقفوا له يا جماعة، صايم. يراؤون ويمنعون الماعون. ماعون، عارف المواعين؟ وبعد لك اديني طاسة أعمل فيها بيض وأرجع لك تاني، مش هتكلفك ولا حاجة خالص. لا إحنا آسفين جدا، بس إحنا ما عندناش طاسة. الله، يعني حتى الخدمة اللي مش مكلفة حاجة مش عايز يعملها. ناس جلدة. أيوة، ما هو معناها يمنعون أقل القليل، الحاجة اللي مش مكلفة حاجة، معون. أكتر من كده إيه؟ معون طبعا ليها معنيين، معنى معون يعني المعونة، معنى الماعون يعني

عمال تتدبر. طبعا ده كده ذكر مين؟ الكفار. طب فين المؤمنين؟ ذكرهم بمفهوم المخالفة. ما انت لما تعكس بقى تلاقي الصورة دي هي هي تاني بتديك معاني اخرى. أرأيت الذي يكذب بالدين، بمفهوم المخالفة أرأيت الذي يصدق بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم، بمفهوم المخالفة فذلك الذي يكرم اليتيم. وتاخدها بمفهوم المخالفة وتشوف بقى الفرق وإيه المطلوب منك. الذين يحضون على طعام المسكين، مفهوم المخالفة. طيب زود بقى على الخشوع اللي عمال يزيد في القلب ده والبطارية اللي عمالة تشحن دي، ومزود عليها حتة خشوع فيزيكال شوية. اعمل حركة توري خشوع أكتر. الله أكبر واركع. موطي زاوية قايمة كده وبتقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإنت زالل نفسك، خلي بالك إنت موطي وبتعظم ربنا وإنت موريه، بتوري ربنا خشوع فيزيكال كمان، مش بس خشوع معنوي عمال يزيد جواك. موطي في الأرض كده سبحان ربي العظيم، وبعدين بتقف سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إيه معنى؟ حد عمره فكر فيها؟ مين بيقول لمين سمع الله لمن حمده، ومين بعد كده بيقول ربنا ولك الحمد؟ الشيخ الطنطاوي بيقول لك وكأن الخشوع اللي انت عمال تكسبه في الصلاة بيدخل جوه اللحظة دي، ربنا هيسمع للي يحمد. تقوم انت بسرعة تبادر وبكل الفرح وتقول ربنا ولك الحمد. خشوع زايد عمال يزيد. الله أكبر. وانزل بقى في وضع هو أقصى وضع في الأرض في التراب لله، عشان لما حطهم لله مش هتحطهم لأي حد تاني، مش هتتذل لحد أبدا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وانت بقى حاطط يقولك ده مناخيره في السماء علامة الكرامة، وانت حاططها في الأرض لله في أقصى وضع وأصغر وضع بيوري التذلل والخضوع، بتعظم ربنا وبتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. وكان تاني تسجد وتعظم ربنا وسبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. مين هيتجنن بقى دلوقتي؟ الشيطان. وإيه الموضوع؟ خلص البرنامج اللي انت بتتفرج عليه قرب يبتدي، الماتش، مذاكرة، الشغل، اللي تقولش يعني الدقيقتين ثلاثة زيادة دول هم اللي هيولى. يخش بقى ايه؟ سوري يعني. هي دي الله أكبر. الله بتقوم فاتحها وتب. الغريب بقى ييجوا يترجموا الله أكبر يقولك الله ما ينفعش ترجمها كده، اصل الناس مش هتفهم كده، جملة ناقصة. طب ما هو بالعربي برضو جملة ناقصة. لا ما هو بالعربي برضو الله أكبر جملة ناقصة، يكملها موقف. أنا في الحرب والله أكبر من العدو، بطفي النار الله أكبر من هذه النار، في الصلاة الله أكبر منك يا شيطان ومن كل شيء أنت تأتي لتحاول أن تذكرني به لتشتتني. الله أكبر ده شعارك في الصلاة اللي بتقاوم به الشيطان، وهو ما بيهداش، بياخدها الايه الطعنة دي وشوية يقوم راجع لك تاني، تقوم يديله واحدة الله أكبر تاني. هو كده الله أكبر، وتقف وتتدبر الفاتحة تاني. الحمد لله، تذكر نعم ربنا اللي انت عارفها واللي انت مش عارفها، تذكر نعمة الإسلام رب، تذكر نعم ربنا علينا ونعمه علينا العالمين.

شيء مش احنا بس، واثر الاسمين عليك وعلى وعلى وعلى حياتك. مالك يوم الدين، تذكر الحساب والجنة والنار والبعث. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نخشى إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نستعين إلا بالله، لا نطلب إلا من الله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تذكر الأجيال السابقة من المؤمنين من لدن آدم لغاية النهاردة، النجوم زي ما قلنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نقي كمان سورة، شيخ الطنطاوي نقى سورة رائعة، سورة والعصر. قال فيها الإمام الشافعي رحمة الله عليه إنه لو لم يتنزل من القرآن غيرها لكفت الناس جميعا. ليه؟ لأنها دستور للأفراد والجماعات. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. مع الوقت، by time، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان في حالة خسارة مستمرة، خسرت طفولتي، خسرت شبابي، بخسر صحتي كل يوم، في وقت معين هخسر حياتي، أنا في حالة خسارة مستمرة مع الوقت. كلنا خسرانين؟ لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول في حالة مكسب مستمر. عمل فردي، إيمان عمل فردي، عمل صالح ممكن يبقى عمل فردي أو عمل جماعي، بس اللي جاي بقى عمل جماعي. وتواصوا بالحق، نوصي بعض بالحق، نذكر بعض بالحق، نحث بعض على الحق. وتواصوا بالصبر، صبر على المصيبة،

على حقيقته. الصبر على المصيبة هو الكاشف الذي يكشف حقيقة الإيمان بالقضاء. الساعة 4:30 وبيتوضأ صبر ويقف يحتاج صبر. الطاعة معاها نوع من الصعوبة تحتاج صبر عليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. صبر على الطاعة وصبر على المعصية. النهاردة المعصية بقت سهلة، بدوسة زرار معاصي، دوسة زرار معاصي شغالة، والمعاصي بيحلوها لك ويسموها أسماء تانية غير المعاصي. الخمرة بيسموها مشروبات روحية، تقولش يعني دورة التربية الروحية، ما روحية. يا سلام على الروحانيات اللي بيبقى فيها الإنسان لو شرب خمرة، يعني غيروا لك اسمها. مش عارف برنامج ايه، مش عارف ايه. النجوم، نجوم دول بيحثوا الناس على المعاصي، يسموهم نجوم، هم اقزام. فالمعاصي بقت سهلة، محتاجة صبر. وهناك اصعب نوع من انواع الصبر، الصبر على النعمة. ياه، اصعب اختبار لسيدنا يوسف مش لما تأمروا عليه، ولا لما رموه في البير، ولا لما تبعبت، ولا لما يعني حاولت انها امرأة العزيز انها تغرر بيه او انها تغويه، ولا لما تسجن ظلم. اصعب اختبار لما بقى هو عزيز مصر. التمكين اصعب شيء. الغني في وضع اصعب بكثير من الفقير. الفقير ما قداموش غير انه يصبر. الغني صعب قوي انه ما يبقاش مسرف. في ناس ما عندهاش ميه خالص، في ناس قريبه من هنا على بعد 50 كيلو من هنا و100 كيلو من هنا، بيمشي كل يوم 2 كيلو بالجركن فاضي عشان يملى الجركن 10 لتر ياكلوا ويطبخوا ويستحموا ويشربوا منها. وانت بتقف الصبح عشان تغسل سنانك بتنزل 30 لتر عشان حضرتك ناسي تقفل الحنفية وانت بتغسل سنانك. ده محتاج صبر، ده تبديد. اي ده ربنا بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. المية بتشربها بيقولك ما تسرفش، ده انا بشربها مش بنزلها. كل واحد مننا الصبح بيصحى يستحمى، واللي فيكم بيحلق، واللي فيكم بيغسل سنانه، خلاص ضيع بالظبط كده في حدود 300 لتر مية. حسبناها، انا عندي حلقة اسمها من بعد الصلاة فيها الحتة دي، حسبناها كل واحد بينزل كام لتر على الفاضي. مش معقول. صبر. ثم خش ركوع. الله اكبر، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. الله اكبر سجود، الله اكبر سجود. الله بايه؟ تحية، التحيات لله والصلوات. وكأنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أنه ميت يأذن لك أن تحييه. وأين سلم على نفسك تستحقهم بعد الركعتين دول، وعلى عباد واقفين معاك في الدائرة في منغوليا، سريلانكا، في المكسيك. جدد البيعة مع الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتباع لسنة النبي. اختم الصلاة بدنا النهار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولكن دايما قبل الدعاء تبدأ بإيه؟ صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل ما تختمها تصلي على رسول الله بأفضل صيغة من صيغ الصلاة عليه، وهي الصلاة الإبراهيمية. فقبلها تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أبو الأنبياء إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بالفرعين اللي نازلين منه من الأنبياء، فرع العرب ومنهم الإسماعيليين اللي هم الإسماعيليين ومنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: فرع بني إسرائيل أمة مسلمة 3000 سنة فيهم عصاة وفيهم مؤمنين وفيهم أنبياء. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأهلا بك في كوكب الأرض. انزل بقى تعالى تعال على الكوكب تاني بقى. انت كنت دلوقتي الصلاة معراج المؤمن، دي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت تعرج الى الله في الصلاة. انت نازل على كوكب الأرض تاني دلوقتي تمارس مهامك كخليفة، وعند معاد الصلاة اللي بعدها أرحنا بها يا بلال. يعني ايه الصلاة؟ نوعين، صلاة بتريحك وصلاة بتستريح منها. استريحك قاعد مستنيها، فاضل طالب نستريح منها هي اللي ايه، فاضل 5 دقايق على العشاء قوم بسرعة نلحق المغرب. الله أكبر، خلصنا الحمد لله كده، دي صلاة انت بتستريح منها، مش دي الصلاة اللي احنا عايزينها. عايزين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة اللي بتريحنا اللي هي أرحنا بها يا بلال. يبقى الواجب بتاعنا من الأسبوع ده في حدود الساعة نص الصبح ونص، وأذكار المساء بتدبر، ورد الإلحاح كل يوم تسأل ربنا يصلي من هنا ورايح. خلاص الصلاة القديمة دي خلاص هنصلي بطريقة جديدة، زي ما بقينا جديدة، زي ما بقينا نذكر رب. مهم جدا يا اخوان، من هذا الأسبوع بدأنا حياة جديدة، وبذكركم مرة أخرى إنه الأسبوع القادم من يوم السبت الصبح هتقل يوم الحد، عشان شو؟ وبعض الإخوة صوروا بالكاميرا، هي اللي تصور مع الإخوة قبل الصلاة وبعد الصلاة إيه مشاعرها لما انقطعت عن القرآن، عشان الكلام ده عايزين نكرره في بورسعيد، في السويس، في الأليوبية، في اسكندرية، فالناس تشوف مشاعركم. وإن شاء الله لو كان فيها خير نعملها إن شاء الله في محافظات أخرى. أذكركم بدورة كيف تحاور ملحدا، هنعملها مؤسسة الجسور، هتعملها من يوم مؤسسة الجسور موجودين معنا وهيكونوا موجودين خارج المسجد بإذن الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثيريا 99.3 FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: ألتقي بكم وقات برنامج سورة. بعد أن انتهينا من سورة الزمر في ما يقارب 16 حلقة، نبدأ الآن هذه الحلقة من أجل إجابة أسئلتكم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي مستغانمي، حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي مشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله.
0: في اللغة العربية يقال 16 حلقة.
1: نعم.
0: تخالف.
1: صحيح.
0: والعشرة توافق.
1: ما شاء الله أنت تذكرنا بالنحو.
0: والله نسينا النحو يا دكتور. دكتور، الأسئلة التي وردت في الحقيقة بعد تغير إيميل البرنامج، لأن تغير إيميل البرنامج وهو يظهر على الشاشة خلال سير الحلقة.
1: ربما فقدنا بعض الأسئلة.
0: بالفعل قد تكون بعض الأسئلة لم تصل، لكن إن شاء الله قدر المستطاع نجتهد من أجل أن نجيب على أجمل الأسئلة يكون كلها إن شاء الله. السؤال الأول جاءنا من مدريد، يقول يسأل
1: موجود في لبنان في مكتبة دار ابن كثير حتى فقط للفائدة.
0: مصطفى لديه عدد من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة، يقول بعد السلام على سادة الكرام،

0: المضيف الكريم والضيف العليم في برنامجنا الإسلامي الذي يتجدد به الدين ويزداد من الإيمان جدا أنكم لا يعد ولا يحصى. ويسعدني أن وفقني الله بأن يذكر فضيلة الشيخ الدكتور اسم مدينتي ومسقط رأسي حين كان يجيب على سؤالي في القراءات السبع، وضرب المثل في الإمالة فذكر كلمة طوبى. قالي الأول، طبعا له عدد من الأسئلة سوف نبدأها سؤالا سؤالا حتى لا، لأن أسئلة طويلة. يقول ما معنى قوله تعالى وما معنى قوله تعالى في سورة ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا يقول هل الأموات هنا رقود في قبورهم أم هم أيقاظ معذبون؟ وما السر الملحوظ في استعمال كلمة رقود؟ أم يكون الأموات عامة في نوم؟ وهل يمكن أن نفهم من هذا ألا عذاب في القبر؟
1: هذا كلام خطير.
0: نعم.
1: سؤاله: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: أولا نشرح الآية ثم نعلق على سؤاله.
0: مررنا عليها هذه
1: مررنا الآية في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا. هل هذا يجعلنا نفهم أن الناس في قبورهم في حالة رقود؟ هو هذا سؤاله. أولا كلمة من بعثنا من مرقدنا، مرقد على وزن مفعل،
0: اسم مكان،
1: تنطبق على اسم المكان وعلى المصدر الميمي.
0: نعم،
1: مصدر ميمي أو اسم مكان. من بعثنا من رقودنا
0: أو من مكاني
1: أو من كلتا الحالتين، هذه استعارة. هل يوجد رقود في القبر؟ يعني الإنسان يرقد ويستريح وتحسبهم أيقاظا وهم
0: وهو النوم كما نعهده، لكن المقصود في الهيئة، هيئة
1: في مرقدنا،
0: في في في في المرقد هذا، في المكان الذي نرقد فيه.
1: لماذا موتنا؟ هو هذا السؤال تقريبا. هو يقول من مرقدنا، هل كانوا رقودا؟ نقول بالله التوفيق، هنا استعارة شبه الموت والانقطاع عن الحياة بالرقود، هذا كلام المفسرين.
0: وهل في القرآن استعارة؟
1: طبعا القرآن استعارة تملأ القرآن الكريم، وهي نوع من أنواع المجاز، بارك الله فيك. عندما نقول يخرجكم من الظلمات إلى النور، هل الناس الذين في الجاهلية كانوا يمشون في الظلمات أم في الكفر؟ يمشون في الكفر، شبه الكفر بالظلمات، استعارة. فالاستعارات بمعنى تشبيه حذف أحد طرفين.
0: أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ لأن هناك طائفة من الناس يقولون لا مجاز،
1: قول مجاز
0: من لغتهم،
1: من لغتهم وعلى لسانهم وعلى طريقتهم أنزل، فلذلك يعني في تجاوز. لكن نحن نحترم الثاني، نحن بهذا القول فقط. وأنا كثيرا ما كررته، عندما يقفون عند الصفات ويقولون نسندها كما هي، نعم أحوط لنا كأهل السنة، لا نشبه نقول اليد تزعى، لكن المقول يخرجت إلى آيات كثيرة في القرآن يعني فيها الكنايات.
0: طيب.
1: هذا جميل. من بعثنا من مرقدنا أي من رقودنا أو من مكان رقودنا، بارك الله فيك، هذا المعنى. لماذا سماه رقودا؟ العلماء ذكروا وهم غفلوا عن ذلك.
0: لا.
1: أولا بعض المفسرين يقول نظرا لاختلاط عقولهم حين أمام الله، فإذا هم قيام ينظرون يختلط عليهم الأمر، يظنون أنهم كانوا رقودا. هذا معنى من المعاني. معنى رقم اثنين، بين النفخة الأولى والثانية كما ورد في الحديث الصحيح 40، قالوا سنة، قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 قرنا لا أحد يحدد. يقول المفسرون يعني لعل تلك الفترة فيها يعني مؤقتة للموتى، فظنوا كأنهم كانوا رقودا. هذا تأويل، أنا أقول تأويل ليس تفسيرا صحيحا.
0: دقيقة، هو الكلام هذا،
1: نعم،
0: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا على لسان من؟
1: الذين كفروا.
0: كفروا،
1: نعم، يقولون يا ويلنا، يا ثبورنا، يا هلاكنا، احضر فهذا أوانك، من بعثنا من مرقدنا. هل كانوا فعلا رقودا؟ هذا هو السؤال. هم المعنى الثالث، دعني أكمل لك هذا، عندما يرون هول العذاب يوم القيامة يظنون أن القبر كان مجرد مرحلة رقود. فعلا يعني عذاب، بينما المؤمن يقول يا ربي أقم الساعة، لأنه تفتح له نافذة إلى الجنة، صح؟
0: صحيح.
1: المؤمن لا يشعر بعذاب القبر كما يشعر به الكافر. فهذا الذي ذكره العلماء من أقوال، وأنا استقصيت بعض المفسرين ولا نستطيع أن نجزم في أشياء من هذا، فقط نقول من باب الصورة استعارة أصلية

0: إذا كانت في كلمة من رقادنا أو إذا كانت اسم مكان كما تفضلت فهي استعارة تصريحية تبعية لأنها وقعت في مشتق. النهاية عذاب القبر روحاني روحاني برزخي، هذا كلام العلماء. هل هناك عذاب قبر أم لا يوجد عذاب قبر؟
1: يعني ما في عذاب جسدي يعني.
0: لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول عذاب برزخي، هذا عالم آخر. الدليل في القرآن الكريم، في القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا
1: وعشية
0: ويوم يعرض آل فرعون على النار، يقول يعرضون عليها غدوا وعشية. يقول المفسرون يعرضون على النار في قبورهم. اثنين، جاءت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها تكح فعاد من عذاب القبر. يهودية تقول لعائشة، عائشة تحيرت قالت يا رسول الله أهناك أثمة عذاب قبر؟ قال نعم إنه لحق، إنه لحق، حديث رواه الإمام البخاري. بعد ذلك تقول عائشة معلقة فما رأيته بعد إلا صلى صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر. إذا موجود ولا غير موجود؟
1: موجود.
0: ونحن في الصلاة بعدما نكمل الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلى غير ذلك. كيف يأتي أناس اليوم يقول لا وجود لعذاب القبر؟ نحن لا نستطيع أن نصفه، هذا هو الفرق.
1: هو العذاب فيه اتفاق أنه موجود، لكن هل هو عذاب كما ذكرت روحاني نفسي؟
0: فالمفسر يقولون وما سيراه المشركون من عذاب جهنم في الواقع جسدي وجسمي ونفسي أكثر بكثير، حتى إنهم يظنون كانوا رقودا.
1: طيب يعني هذا يقودنا لسؤال آخر.
0: نعم.
1: إذا قلنا بأن عذاب القبر عذاب نفسي، وربما هناك طائفة كبيرة من الناس تقول بهذا الكلام على اعتبار أن الجسد يعني لا يبقى.
0: نعم.
1: لا يبقى، يتحلل. نعم. ويذهب. فإذا كان العذاب نفسيا ما الذي يدرينا بأن من ذات الصنف يكون عذاب يوم القيامة؟
0: لا، لكن بارك الله فيك، في عذاب يوم القيامة آيات كثيرة أوضحته. يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم تبدل الجلود غير الجلود. فهو عذاب جسمي نفسي،
1: فظاهر الأدلة يدل على أن الأمر مختلف.
0: مختلف. لا، وفي القرآن أستاذ محمد أليم شديد مهين نفسي. مهين فيه الجانب النفسي، شديد أليم، يعني الأوصاف التي جاءت في العذاب جهنم شيء عجيب مقيم. لكن في القبر نثبت ما أثبته القرآن، النار يعرضون عليها ودون وعشية صحيحة. الكيفية نجهلها. أنا هذا ردا على سؤاله، سؤاله مهم. شايف هو من وين انتقل؟ انتقل من مرقدنا. قال أيدل ذلك على أنه اليوم يقول له
1: عند هذه النقطة، لأنه كثر علينا الآن الغث، الذين يزعمون التفسير ويزعمون التأويل ويزعمون ولا حظ لهم فيه أبدا
0: وليس لهم.
1: طيب يعني بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل.
0: تتكلم عن السكتة.
1: عن السكتة،
0: ممتاز.
1: ايه، لماذا جاءت السكتة هنا؟
0: بارك الله فيك، شكرا على تذكيري. هذا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هنا السكت عند القراء،
1: سكتة لطيفة
0: لطيفة. نبدأ جملة استئنافية، هم يعترفون هذا ما وعدنا ربنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. جملة استئنافية لابد من السكت، لو لم نسكت السكتة الخفيفة لالتبس المعنى. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا
1: إشارة
0: جيد. بعدين تقرأ ما وعد الرحمن، لم يعد الرحمن، معنى غلط غلط، وندخل في نفي شيء أراد الله أن يثبته. لذلك هنا السكت واجب، وتقول هذا ما وعد الرحمن حتى لا يلتبس المعنى. أستاذ محمد،
1: طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني للأخ مصطفى من السنغال، يقول ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن؟
0: موجود، بارك الله فيه، سؤال وجيه جدا. القتل أستاذ محمد، القتل هو هدم بنية الإنسان ثم يأتي الموت. القتل العياذ بالله فلان
1: إلى موته،
0: إلى موته،
1: فلان مات مقتولا.
0: القتل تسالتية حجرية أي آلة على جسم الإنسان، تهدم البنية. روح. الموت العكس، الموت ذهاب الروح فتخرب البنية.
1: سبحان الله.
0: هذا هو.
1: يعني الإنسان لا يموت ثم يقتل،

0: لا ابدا.
1: وهذا يذكرني ب
0: وهل يضر
1: قول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها حينما قالت لعبد الله بن الزبير
0: وهل يضر الشاة
1: ذبحها بعد
0: سلخها
1: بعد ذبحها؟
0: بارك الله فيك. لا والآية القرآنية أنا أعجبني سؤال السائل بارك الله، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ذكرنا هذا في سورة الأحزاب. إذن الموت هو ما يأتي حتف الإنسان، يأتي هكذا من الله، تخرج الروح بسبب الله يريده في أجل يريده. القتل يكون بسبب إن فرر، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت الطبيعي الإلهي أو القتل الذي يتسبب به بنو الإنسان يؤدي إلى الموت. وكلاهما المقتول ميت بأجله، العقيدة الإسلامية تقول وعد قتل. هل معنى ذلك كان مية أجله؟
1: لكن لا شك أن هناك فارق كبير ما بين أن الإنسان يلقى حتفه مثل ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن حتى المقتول قدر الله سبحانه وتعالى قتله، لكن أن يتدخل الإنسان في قتل إنسان
0: خصوصا عمدا
1: وينهي حياته خصوصا عمدا، حتى إذا لم يكن عمدا، الشريعة الإسلامية وضعت يعني أمور كثيرة من أجل الحد من هذه المسألة. العمد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن
0: ومن يقتل،
1: وكذلك كتبنا على بني
0: لا أجيب الآية ومن يقتل مؤمنا
1: متعمدا
0: فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد خمس عمد. أما افرض واحد يسوق سيارة، أنا قصدت غير العمد، ومع ذلك عليه أن يتحرك،
1: علي أن لا، وحتى إذا قتل من غير العمد يعني
0: عليه هدية
1: وصيام شهرين متتابعين
0: وأن يطلب العفو من الولي وشيء كذا. النفس الإنسان مكرمة، أي نفس وما بالك المؤمن، نفس مكرمة عظيمة. فسؤاله وجيه وهذه إجابته والله أعلم.
1: جزاك الله خير الجزاء. ما علي، أطلنا في أسئلة الأخ مصطفى لكنها أسئلة جيدة. يعني يقول ها هنا قال ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن الكريم، وكيف نفهم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا؟
0: هذا سؤال آخر.
1: آمنا نعم. من ماذا؟ أرجو أن تفهموا قصدي.
0: بارك الله.
1: هذا يتحدث عن بيت الله الحرام.
0: نعم قوله تعالى تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، يقصد به هو يقصد من دخل آمنا من ماذا؟
1: يعني يقول هل هذا يتنافى مع قضية أنه هناك بعض الناس قتلوا في البيت الحرام؟
0: جميل، أنا جايك.
1: لعل هذا السؤال الذي يقصد.
0: نعم. فنقول وبالله التوفيق، أولا الآية شكلها أو بنيتها ظاهرها اللفظي خبرية، ومن دخله كان آمنا، لا فيها استفهام، لا فيها طلب، لا فيها نهي، لا فيها أمر، يعني ليست إنشائية. فالأسلوب الخبري الله يخبرنا من دخله كان آمنا، وهذا ينطبق حتى في الجاهلية. كان الرجل يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء، فتحمل
1: حرمة للمكان.
0: ماذا قلت؟
1: تعظيما للمكان،
0: تعظيما بارك الله وتفخيما للمكان وحرمة للمكان. جميل. الدليل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. في القبائل في بني إياد وبني تميم
1: يتخطفون
0: والغارات يدخلون مكة، الكل يأمن. إذن إخبار عن واقع والله جعله آمنا، هذا واحد. اثنين، لا مانع أن يفهم المعنى ومن دخل البيت ومن دخله أمنوه وأعطوه الأمان، عليكم أن تؤمنوا كل من دخل، وأصبحت ظاهرها خبرية معناها إنشائية. هذا كلام جميع المفسرين. فالآية تحتمل الخبرية والإنشاء، ظاهر الآية أسلوب خبري تأمرنا أن ننشئ فيها الأمان، والأسلوب الخبري والإنشاء هنا يتضافران ويتآزران لتأمين كل

0: عقله البيت، ولكنها تنطبق على جميع الحرم، فأحكام البيت هي أحكام الحرم. حبيت نعطيك هذا الكلام.
1: يمكن ليس بعيدا عن هذا الموضوع سؤاله التالي، يقول: ما معنى قول الله تعالى ببكة مباركة؟ كيف نعرف أن بكة هي مكة؟ وما الدليل على ذلك؟ ذلكم أنني رأيت بعضا ممن يخوضون بكلام غريب فيها.
0: جميل.
1: ولعلني استمعت إلى شيء من هذا الكلام عند بعض
0: صحيح
1: الذين
0: صحيح.
1: يخوضون في
0: الواسي الآية، وثار له عدد من الأسئلة. إن أول بكة، أقول له إن العلماء يقولون بكة هي مكة في التفسير كلها. لماذا سماها بكة؟ بعضهم يقول في أراء سماها بكة البيت بكة، والحرم والمدينة كلها مكة. هذا رأي محترم. ناحية اللغوية الصوتية، الباء والميم العرب يعاورون
1: نفس المخرج،
0: نفس
1: الصفات،
0: كلاهما شف. الميم والباء يقولون بكة ومكة، يقولون لازم ولازب، يقولون راتب وراتم، هذه في اللغة العربية. فمن باب الصوتي نعم. في رأي ثالث،
1: ولذلك نعم. الإقلاب الإقلاب هو أن تتحول الباء
0: إلى
1: ميم مخفية عند النون،
0: تقارب جدا. نأتي الآن، أعطيت رأيينا الآن إلى حد. هناك من يقول بكة هي البيت ومكة هي كل المدينة والحرم. الرأي الثاني يقول التعاور الصوتي بين وهذا واقع. الرأي الثالث يقول قبل الكعبة لم يكن هناك بناء. نقول نعم بلى، كان هناك بناء. إن أول بيت وضع للعبادة في الأرض للذي ببكة، ليس المقصود للسكنة، موجود من آدم السكنة.
1: هذا لكن يقال البيت الحرام
0: هو أول،
1: هو حتى قبل البشرية.
0: جميل. هذه آراء
1: بنته الملائكة يقال قبل خلق الإنسان. بعض الآراء
0: نعم كثيرة، لكن إن أول بني منذ آدم، قال لا نستطيع أن نجزم الكلام. جميل. لماذا هنا سماها بكاء وراها مباشرة ولله على الناس
1: حج البيت
0: من استطاع إليه سبيل؟ صح. ما لو قيل لك ولو قيل لأي إنسان أعطيني أول صفة تتبادر في الحج؟ الزحام. يعني منذ ذلك الوقت 10,000 و20,000، الآن بالملايين، والعدد بازدياد، ومهما وسعوا المسجد العدد. ففي سياق الازدحام قال للذي ببكة، لأن بكه يبكه يزاحمه لغويا. وبعضهم قال تبك أعناق الجبابرة، تبك
1: يدخلها تخضعها
0: وتدقها أعناق الجبابرة، يدخلها يعني إنسان جبار فيخضع ويذل في مكة أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني. ونقول للأخ الكريم هذا قول اللغويين وقول المفسرين بأن مكة هي بكة، والله أعلم.
1: قول الله تعالى جل جلاله وعز كماله: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وإن كان فيها جملة اعتراضية من أين تبدأ وإلى أين، لأنني لاحظت أن في كلمة وضعت علامة الوقف، وكذلك في كالأنثى كعلامة الوقف، وجملة وليس الذكر كالأنثى، أهو تعليق من عند الله أم هو من كلام امرأة عمران أم سيدتنا مريم عليها السلام؟ أرجو من فضيلتكم تبيانها لكل شيء في سؤالي، وتفصيلا يشفي أنتم بقى. وكذلك يتحدث عن الكتب، يقول أذكركم بحاجة لكتب الدكتور جديدة وإرشادا واستمدادا من عندكما كل ما يستمد لأخ مسلم. إن شاء الله يا أخ محمد مصطفى الماحي من السنغال،
0: جزاه الله خير. سؤاله الثاني هذا أو الثالث، سؤال جميل. لما هو لماذا سأل هذا السؤال؟ قال قالت ربي إني وضعتها أنثى علامة وقف، والله أعلم بما وضعت علامة وقف، وليس الذكر كالأنثى على وإني سميته. أقول له هذا من حصافة القراء، من عظمة فهم وضعوا تلك العلامات لأنها تعطي معانية ثرة معطاءة يعني. جميل. المعنى قالت ربي إني لما وضعت أم عمران، امرأة عمران، إنما نذرت ما في بطني، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني
1: محررة.
0: أرادت أن يعني نوت وتمنت ودعت أن يكون ولد، أن يرزقها الله ولدا تجعله محررا.

0: وليخدم في دار العبادة. لكن لما وضعت المولود قالت ربي إني وضعتها أنثى. طبعا هذا أسلوب إخباري، ولكن هل هي غرضها أن تخبر الله؟ ليس غرضها.
1: الله أعلم.
0: الله أعلم
1: ما وضعت.
0: جميل. لا أنا فقط أبين للجمهور يعني، هل هي تقصد ربي قالت ربي إني وضعتها، هل تقصد فائدة الخبر؟ في اللغة العربية وأنت سيد العارفين، الذي يخبرك بشيء إما يعطيك فائدة الخبر، نقول لك أنا الجو بارد
1: حتى تحتاط،
0: أنا أخبرك. لا، نقول لك لقد علمت بغيابك الأمس عن الحصة في المدرسة، لقد علمت بغيابك. هل أنا أعلمك بشيء؟
1: لا، أنت أعلم بذلك،
0: أنت أعلم بموضوع. أنا أخبرك أنا على علم. إذن الخبر يساق في العربية إما لفائدة الخبر أو للازم الفائدة، هذا قولان لا غنى عنهما. جيد، هنا هي تخبر تقول ربي إني وضعتها، هي تخبر الله؟
1: لا.
0: الله أعلم. هل تخبره بأنها أعلم؟ الله أعلم بذلك. إذن الخبر غرضه التحسر، خرج من الخبر إلى التحسر والتحزن، هي تتحزن وتتحسر وتتفجع تقول يا ربي وضعتها أنثى كنت أريدها ولدا. فالخبر خرج من الغرض الأصلي إلى هذا، رقم واحد. والله أعلم بما وضعت. الرجل السائل يقول هل هذه الجملة الاعتراضية من هنا تبدأ وتنتهي؟ مقرئ دمشق حليت قرأها بما وضع بتاء المتكلم. إذا قرأها ابن عامر هكذا وهي قراءة صحيحة فالكلام متصل كله لمريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها، كلام من؟
1: يتسق هذا الكلام،
0: هذه قراءة ابن عامر. تسعة قراء قرأوها والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية. ثم عاد الكلام وليس الذكر كالأنثى، كلامها عاد، وإني سميتها مريم. جميل. لما قال الله والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية، ما الغرض منها؟ الغرض منها تفخيم ما وضعت. هي ماذا كانت تريد؟ ولدا ليخدم في الكنيسة أو في المعبد. الله يقول والله أعلم بأن الذي وضعته في قيمته كمولود أعظم مما كانت ترغب فيه، ورزقها بمريم، ومريم رباها الله جل جلاله وكلأها ورزقها في الصيف فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف، ودرجها إلى أن رزقها ذلك المولود عيسى. والله أعلم بما وضع تفخيما للمولود. ثم عاد السياق وهي تقول وليس الذكر كالأنثى، لا أستطيع أن أهديها لدار العبادة، وإن مم آخر والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، كلها جملة اعتراضية، كلها جملة اعتراضية من كلام الله لبيان عظمة المولود. والله أعلم بعظمة ما وضعت، بعظمة ما وضعت، وأنها تلك البنت خير من مطلق الذكر، وليس الذكر الذي كانت ترغب فيه مثل هذه الأنثى العظيمة.
1: سبحان الله.
0: يجوز الوجهان، نقول له قراءتك سليمة. لو قلت والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية عاد الكلام إلى مريم، أو لو قلنا والله أعلم بما وضعت، وأنا شخصيا أرجح هذا من بيان فقط، وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي رزقتها بها، عادت هي تقول وإني سميتها والله أعلم. جزاك الله خير. أنا رأيت أكثر من تفاسير، فهذا تفصيل لها. بارك الله.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور، وجزاه الله خير الجزاء الأخ محمد مصطفى الماحي من السنغال. الآن نتحول إلى سؤال آخر. طيب، هو سؤال
0: أظن وشهدوا أن الرسول نحوي.
1: نعم، أسئلة لغوية.
0: نعم.
1: عدد من الأسئلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية خالصة إلى مقدم الحصة الأستاذ محمد خلف وأستاذنا الدكتور محمد صافي المستغانمي وإلى رجال الخفاء من المخرجين والمصورين، جزاه الله خير. يقول محمد العربي من الجزائر، يقول أود طرح جملة من الأسئلة المتفرعة غالبيتها لغوية. السؤال الأول، يقول الله تعالى في الآية 83 من سورة آل عمران وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، لماذا لم يتعدى الفعل جاءهم بالباء، جاءهم بالبينات؟

0: يمكن المقصود جاءتهم البينات.
1: هذا هو سؤال.
0: طيب انزين بالباء مثلما ورد في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا سؤال واحد.
1: السؤال هذا بارك الله فيك هو بالحقيقة الفعل جاء فعل يستعمل لازما ومتعديا.
0: نعم.
1: جاء أحمد لازم.
0: خلاص انتهى.
1: جاءهم البينات، جاءهم أصلها كما تفضل جاءتهم البينات، فهنا هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أصلها جاءتهم البينات أو جاءت البينات، لما ذكرهم فصل بين الفعل والفاعل يجوز التذكير والتأنيث.
0: نهيك عن أن البينات مؤنث مجازي.
1: مؤنث مجازي، مؤنث مجازي هو سمي لي جمع مؤنث سالم.
0: جمع مؤنث سالم.
1: جميل. هو سؤاله قال لماذا لم يقل مثل بالبينة آخر؟ جاءتهم البينات هي بحد ذاتها جاء بحرف الباء، وقد جاءكم بالبينات هذاك مؤمن آل فرعون.
0: يقول لماذا لم يسند المجيء إلى البينات مثل ما وردها؟ أجبنا عنها في كثير من الآيات، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات.
1: نقول له إضافة أحيانا القرآن تعليما لنا للغة والنحو أتى بها جاءتهم البينات وجاءهم البينات دليل على الجواز. دليل على الجواز
0: كما ورد في كثير من مواضع القرآن، يأتي أحيانا هكذا ويأتي أحيانا هكذا.
1: نعم.
0: السؤال الثاني، بعد أن قسم الله الأنصبة على الورثة في الآية 11 و12 من سورة النساء قال بعدها مباشرة تلك حدود الله.
1: نعم.
0: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إفراد إلى الجنة، وقال خالدين لم يقل خالدا فيها مثل ما فعل في الآية الثانية، لم يقل في شأن العاصي يدخله نارا خالدين فيها. أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاء الله خير. هذا سؤال وجيه جدا، وطرح في التفسير وطرح في اللغة، وأظنه واضح. هو قوله تعالى تلك حدود الله، طبعا الآية وردت في السياق الحديث عن الميراث والأنصبة والوصايا، بعدما ذكرها جل جلاله قال في خلاصة فذلك تلك حدود الله في علوها وسموها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، يدخله هو قصده من يطع، هو إنسان ذكر يعود على الغائب، يدخله هو بعد ذلك قال جنات تجري من تحتها خالدين فيها، لم يقل خالدا فيها. إذن العدول من الإفراد إلى الجمع، وبالله التوفيق، يكفي في الجنة كما قلنا في سورة الصافات نعيم جسدي، والأنس من أحسن أنواع النعيم. الأنس طبعا
0: جميل.
1: خالدين، فالأنس من أجمل أنواع النعيم.
0: يعني لو قال خالدا فيها ربما يتوهم بعض أنه هو
1: وحده
0: في الجنة.
1: وأين نضع قوله تعالى متكئين فيها متقابلا؟ احنا ذكرنا، تذكر في سورة الصافات بعدما يذكر النعيم وكأس من معين كذا كذا كذا يقول متقابلين، هذا التقابل فيه سرور متقابل، هذا نعيم في الجنة. النار لا، النار قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا هو وحده وكفى بالعزلة عذابا. المفسرون كلهم هذا المعنى واضح، كفى بالعزلة تعذيبا. الآن والعياذ بالله في السجون أيهما أخف، السجن العام ولا السجن الانفرادي؟ والعياذ بالله
0: العام أخف،
1: أخف، والسجن الانفرادي أسوأ أنواع السجن والعياذ بالله. ما
0: نحن عندنا مثل شعبي يقول الجنة من دون ناس ما تنداس،
1: هذا هو المعنى باختصار. فعدل من الإفراد إلى خالدين لفائدة النعيم بأنس المسلمين بعضهم. وبعدين الله تعالى يقول في القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم للجهنمي الذي هو واقع فيه فكفى بالعزلة عذابا والله أعلم.
0: جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ الدكتور والأستاذ محمد جزاكم الله خير على البرنامج في رحاب صورة، وحقيقة استفدت كثيرا من فضيلة الدكتور، ويستحق الدكتور وأخوه محمد أن يكون لهم نصيب من دعاء المسلمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير. كنت أتوقع دكتور أكثر عند قول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت تنطبق على الذين يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادته فقط
1: مثل فرعون وكذا.
0: نعم، يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادتهم فقط.

0: فإن كان كذلك فالأمة لا تعرف من ادعى الألوهية في الغالب إلا فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى.
1: جيد.
0: أم هناك أشياء كثيرة وأناس غير فرعون يحذرنا الله جل في علاه من طاغوتيتهم واتباعهم؟ وجزاكم الله خيرا. متابع البرنامج محمد من الإمارات.
1: جميل، سؤاله وجيه وصحيح.
0: نجتنب الطاغوت أن يعبدوها،
1: نقول له احنا وقف صلى إلى المعنى باختصار وملحوظته صحيحة. كلمة الطاغوت تنطبق على فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، وتنطبق على كل رأس يحب أن يعبد من دون الله، لكل من يسرع من دون الله تشريعا خارج عن نطاق الشريعة الصحيح. كل رأس من رؤوس الكفر، الأشرف كعب بن الأشرف، هذا من بني النضير. كعب بن الأشرف كان اليهود من بني النضير يتحاكمون إليه. القرآن ماذا قال؟ قال ألم تر إلى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى رأسهم،
0: إلى كعب.
1: كعب نعم، وأمثاله وحيي بن أخطب. فلذلك يتحاكموا إلى الطاغوت، أي إلى كعب هذا اليهودي الذي كان رأسا من رؤوس اليهود. فالإمام مالك ماذا يقول؟ يقول كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. الصنم طاغوت، مجموعة من الأصنام طاغوت.
0: المال
1: الذين اجتنبوا يعبدون، اجتنبوا الأصنام. فقد تأتي بمعنى الأصنام، تأتي بمعنى رؤوس مثل فرعون وكل من يدعو الناس إلى عبادته، فتأتي بعدة معاني. وكل من يتجاوز الحد، ما معنى الطاغوت أستاذ محمد وأنت تعرف؟ من طغى، يطغى ويطغو. اللغة العربية طغى يطغو طغوا، على يعلو علوا.
0: لكن لكن لكن جاءت هكذا طاغوت.
1: أنا معك، أنا فقط أعطيك الأصل. تأتي طغى يطغو بالواو طغوا، وطغى يطغى طغيانا،
0: صحيح،
1: ووية ويائية. بعضهم يقول طاغوت أصلها فعلوت وحدث إعلال، وحدث
0: في من أمثالها في اللغة العربية
1: رحموت ورهبوت،
0: جبروت
1: وجبروت وملكوت. بعضهم يقول لا، هي كلمة من الحبشية أصلها الكاهن، معربة، طالوت طاغوت مثل طالوت وجالوت. إذن لها معنى في اللغة الحبشية، واللغات يقترض بعضها من بعض، وفي صحيح. القرآن كلمات غير عربية. في كلتا الحال كلمة طاغوت بوزنها تدل على المبالغة في الطغيان، فكل من تجاوز في الطغيان مثل فرعون إنه طغى فهو طاغوت. على شاكلته من تجاوز وقال أنا ربكم ولا أرى لكم كذا وكذا، هذا الذي عندما تقرأ له من الشيعة ميرزا، هذا الذي قال أنا عيسى ومرة قال أنا المهدي ومرة وشرع لطائفته، هذا حتى جاء من لهواته. فكل من يدعو الناس إلى عبادته فهو طاغوت والعياذ بالله.
0: يسر الله العفو.
1: آمين. العفو والعافية.
0: وتأخذ من الإشارة كذا إلى قضية بعض المسائل يقع فيها الإنسان فيما يتصور أنه شيء من التمجيد أو شيء من يعني لبعض المسائل. يعني مثلا حينما قلت يعبد المال من كثرة حبه للمال، حتى أن هذا المال يعني يصرفه عن عبادة الله ويصرفه عن ولا يعطي حق الله فيه مال. أو بعضهم مثلا يعني في مسائل أخرى يعني يتخذها حتى
1: طاغوتا يتخذها إلها.
0: نعم،
1: أنت نسيت قوله تعالى ذكرني من اتخذ إلهه هواه. هناك من يتخذ إلهه هواه.
0: طيب، هنا نأتي إلى سؤال كذلك آخر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على البرنامج الرائع. عندي 3 أسئلة، بارك الله فيكم ووفقكم. الأول، ما الفارق بين الآيتين في سورة البقرة 234 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف؟
1: جميل.
0: والآية 240 فلا جناح عليكم عنا في أنفسهن من معروف.
1: من معروف. جميل. نقف عندها إن شاء الله.
0: لماذا كلمة معروف معرفة في الآية الأولى ونكرة في الثانية؟
1: جميل. أقرأ الآيتين لأنني عدت إلى الآيتين حتى يتضح المعنى. كلتاهما في سورة البقرة، إحداهما 234 والثانية 240.

0: الآية الأولى وكلتاهما في عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها
1: الأرملة،
0: الأرملة والذي يتوفاهم الله
1: من الرجال،
0: من الرجال ويذرون أزواجا
1: يتركونهم،
0: يتركونهم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10،
1: العدة،
0: العدة 4 أشهر و10، وهذه هي الآية الناسخة، هذه المحكمة،
1: هذه المحكمة
0: الموجودة، يعني 4 أشهر المرأة توفي.
1: وما هي المنسوخة؟
0: التي بعدها.
1: طيب
0: وانظر هي بعدها في القراءة ولكنها في التنزيل. بس إذا بلغ بعدها. جميل. ما أيها يا جماعة المسلمين،
1: طيب
0: فيما فعلنا هؤلاء النسوة في أنفسهن بالمعروف، المعروف المشهور المعهود وهو الزواج،
1: فلا جناح عليكم،
0: عليكم الخطاب للمسلمين، طيب لأئمة المسلمين، فيما فعلنا أولئك النسوة اللواتي توفي عنهن أزواجهن في أنفسهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعهود في الشرع وهو أن تتزوج. واضح سيد محمد؟ والمرأة بعد 4 أشهر و10 يجوز لها أن تتزوج، أن تتعرض للخطاب إلى غير ذلك. لكن في فترة الحداد والعدة لا يجوز لها ذلك. هذا عرفنا. تقول لي من أين لك هذا الآية الموالية مباشرة؟ مباشرة الآية الموالية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا ولا تعزموا عقدة النكاح. إذن الآية المعروف هو الزواج. جميل. الآية الثانية 240 نزلت قبلها ولكن وضعت بعدها لأسباب لا نعلم. والذين يكون أزواجا وصية. لماذا تأخرت هنا؟ لأن سيأتي حديث عن الوصية فأخرت هنا. كان الرجل قبل أن يتوفى، أن يتوفاه الله إذا كان في مرحلة الاحتضار أمره الله أن يوصي لزوجته. بعد ذلك الآن يوصي ولا ما يوصي؟ لا، الآن في ميراث، في ميراث يقسم العملية. فالآية تفسر كالآتي: والذين يتوفون منكم ويذرون وصية توصوا إليهن وصية. واضح؟ توصون إليهم وصية، لا إلى الحول عفوا، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول اتركها في بيتك إلى الحول غير إخراج، لا تخرجها، لا تخرجها من بيتك. على الأولياء أن لا يخرجوها من بيت ذلك الرجل الذي توفي. جاءت الآية بعدها تقول
1: 4 شهور و10،
0: 4 فيها. فإن خرجنا إلى الخارج لم تكن ملزمة بالقعود والاستقرار. جناح عليها الأئمة والقضاة ومجتمع المسلمين فيما فعلن في أنفسهن من معروف، من أي معروف فعلته،
1: من جنس المعروف،
0: من جنس المعروف. يمكنها أن تتزين، ممكن أن تطاب، أن تعرض أشهر بالمعروف. أولا بين هذه مقصود بها وهو الزواج، والثانية مقصود من أي أمر معروف، والآية تقول من دم إحداد، من خروج من بيتها، إلى أن جاءت الآية التي ضبطت. وهذا كلام ابن زبير الغناطي الإمام القرطبي.
1: مرحبا الأخ، جزاه الله خير الحلقة القادمة
0: إذا حان الوقت. مرحبا.
1: لأنه حان بالفعل الوقت، لديه سؤال ثاني ثم ثالث، فنرجئهما إلى الحلقة القادمة ونسأل الله التوفيق والسداد مع بقية أسئلة الأخوة المشاهدين إن شاء الله. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلت وما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء
0: جميعا. جزاك الله خير.
1: وكذلك الشكر موصول للأخوة المشاهدين على متابعتهم لنا هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. ملتقانا يتجدد بحول الله. السلام عليكم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين، سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة وهداية للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بفضل كتابك الكريم وبفضل من أنزلت عليه هذا الكتاب المبين أن توفقنا جميعا لقراءة كتابك كما أصحاب أجمعين بحرمة السبع المثاني والقرآن العظيم. اللهم لك الحمد والشكر على ما أعطيتنا ورزقتنا ووهبتنا، فلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إنك على كل شيء قدير. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإياكم نلتقي في هذه الحلقة وهي مكية، وهي 111 آية، وإياكم هذه السورة المباركة بقراءة نافع برواية قالون من طريق أبي نشيد بالوقف الهبطي، ولله الحمد والمنة. نلتقي وإياكم بالجامع المبارك بمدرسة جامع الدويش مع طالبات هذه المدرسة ومع طالبات هذا المسجد المبارك العتيق. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من كتاب الله عز وجل. لا أريد أن أطيل الكلام، فخير الكلام ما قلنا لقراءة كتابه في كل ما جهلنا ويهمنا، إنه سمي الله نبته ولي التوفيق.

وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على أي حال

0: كويسة قراءة، لكن اللي بيلاحظ مستقبلا كويسة القراءة، لكن نبي نأكد عليه مستقبلا في القراءة، القراءة الجماعية لكنا وللسامعين، ليست بالأمر الهين، أصوات مختلفة ونغمة واحدة وطبقات صوتية مختلفة وأعمار مختلفة وأشياء كثيرة مختلفة، والقراءة والأداء والأسلوب في القراءة مختلف من واحدة إلى أخرى من كن، فليس هذا بالأمر الهين أن يجمع الله سبحانه وتعالى كل كنا على قراءة واحدة وتجتمع فيها كل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه لقارئ القرآن أو لقراءة القرآن أو إلى من يحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، كما قال عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن عبد رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود، فهذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى أن يجمع أصوات مختلفة وأعمار مختلفة وأشكال مختلفة وطبقات صوتية مختلفة، وربما النغمة التي قرأتن بها لم تجتمع في بقية الطالبات في القراءة، ولكن الحمد لله رب العالمين الذي جمع القراءة سليمة كما يحبها كما نسعى من إلى الكمال، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. كثير من الأشياء في هذه القراءة المباركة، الأشياء التي تخص القراءة، قل من يكلأ الليل والنهار منان بل هم عن ذكر ربهم معرضون، صدق الله. أعتقد أننا قد مررنا على همزتين محق في كلمة واحدة، شك ولا بنات؟ ذكريني بها، واحدة منكم تذكرني أولا وقبل كل شيء، قبل أن ننتقل إلى الهمزتين، جذاذا، خلوا بالكم من الذال والثاء والظاء، ردوا بالكم، ضروري من الصوت يطلع النطق السليم في الحرف، جذاذا جذاذا هكذا، ترى قولوا جذاذا
1: جذاذا،
0: فجعلهم جذاذا
1: فجعلهم جذاذا،
0: جو قريتها، فجعلهم جذاذا
1: فجعلهم جذاذا،
0: فجعلهم جذاذا
1: فجعلهم جذاذا.
0: ما زال بعض منكم ما ينطقش الذال مظبوط، الذال منقوط قدامكم هون، شوف ومخصص حتى في الإشارة، فجعلهم، وقفنا حنا على التنوين، المفروض أن نقف على الفتح أو على الألف، جذاذا فجعلهم جذاذا، نعم
1: فجعلهم جذاذا،
0: بزال مش النطق مش سليم، فجاء طلعوا طرف اللسان بين الثنايا العليا والسفلى، جو ذا اللسان، طرف اللسان يطلع، باش يطلع الذا والظاء والثاء، هذا بتطلعش. بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، نعم

0: يرجعون.
1: ما سمعتش الصح أنا. عيدوا الآية اللي أنت قروها صح. لما نقول لكم إشارة هيك صح يعني اطمأنيت أنا للقراءة. خاصة الكلمة هذه جوذاذاً الجيم والذاء المعجم الأول والثاني. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون.
1: الذال الأول تاني لا كلكم مع البعض منكم. نعم.

0: صدق الله العظيم. خلوا بالكم أهم شيء، وهذه نقطة ضعف أن نحن أو عندكم أو عند الجميع، في خاصة في بلادنا، الذال يمشي دال، والظاء يمشي ضاء، والثاء تمشي الثاء مهملة. فكل حرف له ميزانه في النطق، وله مخرجه وصفته في اللازمة التابعة للحرف. ما تخلوش تخلطوا بين حرفين الشكل واحد، ولكن اختلاف التشكيل عليه يختلف، من التاء مع الثاء تختلف، لكن كتابتها واحدة. الذال مع الدال المهملة تختلف، لكن الكتابة واحدة، شكل الكتابة واحدة. شن تانية؟ الظاء والطاء واحد، لكن تختلف بديك النقيطة اللي على الظاء. فإذا لم تأتي بالحكم البين في القراءة والصوت والأداء والأداء والنطق السليم، يبقى الحرف ما خرجش من مخرجه، يبقى لحن الألحان الخفية الفنية العلمية، ولا تخفى على من هو راسخ في العلم. أئمة، باش قريتوها أنتوا أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. واحدة منكم تقولي باش قرينا، وأني خلاص واحدة منكم تكفي على ما شاء الله هالمجموعة الطيبة هذه. قولي يا نبيها باش قريتوها؟
1: تسهيل الهمزة الثانية.
0: بالتسهيل الهمزة الثانية، وأني نخالفك هذا الرأي. أنتوا قريتوها أقرب إلى منها إلى التسهيل، والآن تقروها بالوجهين زي ما درستكم فيها، عادوها قروها بالوجهين. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم، ما عادش نزيد كلمة، كملوا انتم. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، وابني من وجعلناهم وجاء، يلا
1: بسم الله.

0: أمرنا.
1: قولي أنت الأولى باش قريتوها والثانية باش قريتوها أنت يا مفيدة. مفيدة اسمعك ولا لا؟ نوال. يلا يا نوال، باش قريتوا الأولى بأي وجه والثانية بأي وجه في القراءة؟ ما لناش دعوة المقدم ولا غير المقدم.
2: الأولى بالتسهيل.
1: بقى قيمي صوتك لفوق باش نسمع كاني أنا بعيد عليك.
2: الأولى بالتسهيل.
1: الأولى بالتسهيل، في ب في هي بعدها. ردي بالك تقري في القرآن حتى النطق العربي تتعلمي من كتاب الله سبحانه وتعالى. يلا باش قرينا القراءة الأولى
2: بالتسهيل.
1: قولي أنت ما عادش نتكلم. باش قرينا القراءة الأولى.
2: القراءة الأولى بالتسهيل والقراءة الثانية بالإبدال.
1: إبدال توافقوها أنتوا قالت بالإبدال.
3: إبدال يا محضة يعني مش إبدال.
1: يا محضة، يا أن محضة، والوجهان صحيحان. ربما بعض الكتب ما ذكرت ما ذكرتش هذه هذا. ليه؟ قول يا ربيعة.
3: لأن الهمزة الثانية ساكنة، ساكنة ما كانت أصلها أمي ما هي
1: عروض. خلي بالك يا ربيعة كويس كلامك، لكن كانوا في غموض. كل منهما
0: حقيقي.
1: حقيقي طول كلمة لما نقولوا كلمة في اللي بنجوها توا في هذا القرآن، لكن الحركة الأولى والحركة الثانية حقيقتين محققة، مش محققتين، الحركة الأولى والحركة الثانية حقيقة لكل همزة منهما وليست بإحداهما بأحدهما يعني حركة عارضة. به ننتقل إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفأنتم له منكرون. شك ولا لا؟
0: نعم.
1: وينها توا في أي آية؟
2: آية رقم 50.
1: الآية رقم 50، نأتي إلى الآية رقم 50. كيف قريناها احنا؟ أقروها مع بعضكم يلا.
0: بسم الله. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم.
1: همزتان المفروض احنا بناخذ القاعده صلى الله عليه وسلم ثم قرات عليه ثم اقراها للصحابه، ولما تقرا على الرسول صلى الله عليه وسلم ايه او سوره او كذا ويقرا القراءه الذي انزل القران او سبع دقائق زي ما حاج ابراهيم نقسم بين الاثنين، بين الاولى لطفيه ولا الثانيه لطفيه، والاولى من هو انت؟ من هي؟ هاجر. هاجر بتفخيم الراء والا بترقيق الراء؟
3: بترقيق الراء.
1: ليه بترقيق الراء؟ هاجر
3: لانه ما قبلها مكسور.
1: مكسور كسره عارضه وكسره حقيقيه.
3: حقيقيه
1: نعم. يلا يا هاجر

0: الله فيك فتح الله. انت مش هذه هاجة توا يا ابن مفيدة ولا يا يا رب النبي؟ يلا توكل على الله، لما نشير اليك تقولي صدق الله العظيم، توتي روحك انت يا لطفية. نعم يلا اقرب بسم الله.
1: اعوذ بالله.

0: لابدين.
1: عاودي ومدي المد، مدي أربع حركات. قالوا وجدنا، هاي
0: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
1: قاعد المد ناقص، اشبحي للياني في قالوا وجدنا. عاودي
0: قالوا وجدنا آباءنا لها،
1: ما زال ناقص. عاودي ومد المد أربع حركات لنعطيك الإشارة بانتهاء المد. نعم قالوا.

0: الله العظيم. عاود.
1: صدق الله العظيم.
0: به بلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورزقنا الشاهدين الشاكرين. كويس. هذه يا هاجر صوتك كويس جدا، ممتاز. قراءتك مميزة، قراءتك مميزة. ليه؟ انت قرأتي لهجة التي كنت ناس من إخواننا وزملائنا الراء الذين يأتون من الساحل ومن شط الهنشير ومن هالجهة هدية، هذه هي الطبقة، هذه هي النغمة أو الرن صوتية في القراءة، لأن من مناطق ليبيا ولا لا حتى ولو برواية اللي هم، لكن لكل هذه المناطق في بلادنا الحبيبة كل منطقة من هذه المناطق لها لهجتها، لها لهجتها شيء، لها الرنة، الرنة، الرنة اللي هي النغمة الصوتية التي فهي ذكرتني بمتاع حوالي فوق بالقراءة معهم على مائدة القرآن في جامع العين. نتعارف دائما وكطلبة لكتاب الله سبحانه وتعالى من مدارس مختلفة أو من كتاتيب مختلفة ومن أصوات مختلفة ومن بها القرآن، واحدة منهم من طرابلس يقرأ بلهجة معينة، واحد من الساحل يقرأ بلهجة معينة، واحد من تجورة يقرأ بلهجة، واحد من فزان يقرأ لهجة واحد، واحد من برقة يقرأ بلهجة واحد، من زوارة ومن الزاوية يقرأ بلهجة أخرى، ثم إلى الوطن العربي فكذلك. ونحن الليبيون مميزون بكتاب الله سبحانه وتعالى عندما نقرأ في المحافل الدولية والعالمية، يستمع السامع في المسابقات العالمية والدولية إلى المشرق ويستمع إلى المغرب في القراءة، ولكن عندما يأتي إلى ليبيا القارئ أو القارئة يكون حائرا، لا يعرف طبعا، اللي ما يعرفش ليبيا ولا يعرف عنها شيء، أو بلادنا وطننا ما يعرف عنها شيء، لأن شرحوا له يقول هذه هي اللهجة. حتى في نقل الهمزة كان واحد من الجماعة يضبح على واحد ثاني من الليبيين ونقل الهمزة زي الأرض أو زي الأمين، نقل الهمزة حركة الحركة تاع الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة، فنطق أحد المشائخ الأفاضل من العلماء القراءات في العالم الإسلامي وقال هذه لهجة عربية ليبية، وهذا الشيء نفتخر به نحن الليبيين. وإلى هنا القدر من التلميح، وإن شاء الله نأتي في بعض الدروس القادمة نأتي ونرجع إلى هذا الحديث، وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله.

السرايا اف ام 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة ختم بسورة الإخلاص، فسأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور الثلاث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أن جاءت بقل أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر أن القرآن حين يخاطب

الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السور الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا لا ثانية له. الله أحد وهو لا يحتاج، جميع الخلق محتاجون إليه في خلقهم، بل لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه. كما أن النملة أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق. فكل الذي لا يحتاج، وتلك صفاته، قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة أن الفلق وهو فلق الإصباح للبشر، الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق بما فيهم من جميع الشرور، استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا أتبخ للنبي قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ناس. وإنما التعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس، لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك. ملك الناس وهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا

تراهم فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس، فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق من كله تبارك. العموم أنها عظيم تلك من الشت. امرأة عمران فقالت وإني أعيذها أي مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل الله ذلك منها. قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا السرايا في أثير الوطن.

0: نقول
1: الصوره المستثناه
0: يا شيخ هل يمكن تطبيقها؟ لا، وانت ربما تسأل عن العمله المحليه، مثلا لو انت دفعت بغداد تحاول، لو انت دفعت 10 دينارات الان العمله الورقيه واشتريت الباقي ده، هذا لا يسمى صرف. ربما وياتي ما يفيد هذا الكلام. وفي العهد السابق لم يكن هناك كسر للدينار، دينار ما فيه الا دينار فقط. ما تستطيعش لما تدفع دينار وانت عندك سلعه بنصف دينار ان يرد لك قطعه اسمها نصف دينار، ما كانش متعامل به، ما كانش موجود، غير متوفر هذا. فيردون لك اثمان بعضها، فيبقى يطبق عليه احكام الصرف الا ما استثني المسائل التي احتيج لها للضروره وكان الصرف فيها غير مقصود. لكن في مسألتنا، مسألة أنت تدفع 5 دينارات أو 10 دينارات وتشتري السلعة، غرضك أن تشتري السلعة ثم تأخذ السلعة ويرد لك الباقي، فهذا لا ينطبق عليه قانون الصرف، لأنه ليس هناك بيع أثمان بعضها ببعض، وإنما اشتريت سلعة والباقي هو أشبه بالمقاصة. لأنك أنت عندما تأخذ سلعة ب5 دينارات فقد عمرت ذمتك ب5 دينارات، وعندما تدفع 10 دينارات للبائع عمرت ذمته ب10 دينارات، فأنت تطلب منه 10 ويطلب منك 5، وهما من عملة واحدة، فتعمل مقاصة زي ما تجار مثلا ديون بعضها بعض. أنت تأخذ من جارك سلع وأموال ونقود وتسجل فلان يطلب مني كذا، فلان يطلب مني كذا، وهو يأخذ منك ويكتب أيضا فلان يطلب كذا ويطلب كذا ويطلب كذا. في نهاية الأسبوع وفي نهاية الشهر تعمل حسبة، تجمع جميع ما عندك أنت، وجدته يطلب منك 1000 وأنت وجدت نفسك تطلب منه 900، فتعمل مقاصة زي ما معاملة البنوك الآن مقاصة، تخصم 900 من 100 ليس بيع أثمان بعضها ببعض، وإنما هي شراء سلعة، لكن ترتب على كل قبل الآخر، أنت تطلب 10 ويطلب مقاصة، يخصم هو 5 يريدها ويردك 5 الباقية.
1: أنا أقصد اختلاف العملات، لو دفع بالدولار وأخذ بضاعة $95
0: يرد له الباقي 5 دولارات بقيمتها دينارات، يرد الباقي دينارات. هذا ينبغي ان يتجنبه اذا كان يريد ان يطبق، لان تطبيق الدينار الشرعي وكذا كما قلت لك عليه ان يطبق الدولار، لان قد يكون مقصود البيع والصرف في هذه المسائل، لان متاح هذا في السابق دعتهم إلى هذا حتى الاستثناء، لأنه كما قلت لك ليس هناك كسر، ما في ربع دينار ولا ثلث دينار ولا نصف دينار، لأن حتى القروش موجودة، فما فيش ضرورة تدعو إلى هذا.
2: ولا بد من المناززة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب، لأن السلعة كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه.
0: أرفع صوتك قليلاً. إيش؟
2: لأن السلعة كالنقد خلافاً للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد، فأوجب تعجيل الصرف.

0: الصرف وأجاز تأخير السلعة
1: بقى على حكمه
0: في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد
1: حال لنا هكذا يكون حال على الانفراد
0: فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة
1: الشرط هو التقابض لأن خلافا للسيوري يقول يعني التقابض ليس شرطا وإيش التعليل اللي ذكره إيه؟
0: في بقاء كل منهم على حكم حال على الانفراد فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير
1: يعني جعل كل حق كل عقد له حكم يعني له حكم كبير كما هو معلوم يجوز فيه أيضا نطبق التأجيل فقال لو اجتمع البيع والصرف في بالصورة بصورة من الصور الصورتين أحد الصورتين الجائزتين لا يشترط التقابض وفي نطبق على لكن مقابل الصرف اللي هو العملة الثانية هذه لابد أن يتم فيها التقابض ورأي الجمهور هذا لا يجوز لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد في الصرف وغيره المعاوضات ما صرف النقد حكمه حكم النقد لو أنت بعت دينار فيقول لك هذا غير جائز لماذا؟ للجهالة ما نعرفش عقد مثل هذا لابد فيه من مماثلة الذهب بالذهب مثلا بمثله وأن أنت عوض فيه ذهب ومعه جهاز آلة أو شيء من هذا والعوض الآخر ذهب فقط فكيف تستطيع أن تعمل مماثلة بينهما تقول قدرنا بالقيمة هذا الذهب 50 جرام ومعه جهاز وهذا الذهب يعني 70 جرام مثلا يعد ذهبا فكأن المعاوضة صارت بين 70 جرام معلوم وزنها وعوض آخر فيه 50 جرام ذهب لنعرف 3 جرامات 5 جرامات 10 جرامات لماذا؟ قلنا لأن ما صاحب الذهب يسمى ذهب ما صاحب النقد حكمه حكم النقد وذلك الجمهور منعوا هذه الصورة وإن كانت هي مستثنات في الصرف لكن منعوا فيها التأجيل منعوا فيها التأجيل لأن فيها سلعة مع ذهب مقابل عوض آخر والسلعة مع الذهب تسمى ذهب فلا تتحقق المماثلة هذا هو هذه العلة التي منعوا من أجلها التأجيل والتأخير في اجتماع البيع والصرف حتى في الصورة الجائزة لابد من تقابض في العوضين سواء كان فيما يتعلق بجزء البيع وما يتعلق بالصرف السوري يقول لا البيع له حكم والصرف له حكم ما دام الصورة هذه جائزة واجتماعهم فيها جائز فالبيع نطبق عليه حكمه فيجوز فيه التأجيل حتى لو لم تقبض السلعة العقد صحيح لكن فيما يتعلق بالصرف لابد فيه من التقابض فنشترط لابد من قبض الدراهم
0: وحرم سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا
1: وحرم إيه؟
0: كشاة أو بيعها لشخص هامين فدون
1: ما نسمع وحرم
0: وحرم سلعة
1: أي نعم
0: كشاة
1: كشاة أيوة
0: أي بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون إن تأجل الجميع الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع أو تأجلت السلعة من البائع لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة أو تأجل أحد النقدين كلا أو بعضا أيضا بخلاف تأجيلهما لأجل واحد وتعجيل السلعة فيجوز لأن تعجيلها فقط

0: دل على أن الصرف ليس مقصودا لدرهمين، فلم يلزم تأخر الصرف وإنما المقصود البيع.
1: هذا أيضا استمرار في المسائل الممنوعة بيع الصرف، منها أن تشتري سلعة ومثل السلعة بالشاه بدينار، تعطي الدينار وتأخذ الشاه وتأخذ معها الدرهمين. هذه الصورة فيها اجتماع بيع وصرف، لأن الشاه مقابل جزء الدينار هذا بيع، والدرهمان مقابل باقي الدينار هذا صرف. هذا جائز وغير ممنوع. عطفوا على المحرمات، هذا قالوا حرم اجتماع بيع وصرف، وحرم يعني شراء سلعة بدينار إلا درهمين، ولكن تحريم يعني قيده بما إذا حصل تأجيل، اشتريت وتأجلت، أو العوضان تأجل أو تأجل أحدهما، هذه الصور ممنوعة. لكن لو تعجلت السلعة وتأجل العوضان معا لأجل واحد، قال هذه الصورة جائزة. والسبب في هذا يقول عندما تعجل السلعة يدل على أن الرغبة هي في السلعة، ويدل على أن العقد المقصود به البيع، والصرف إنما هو تبع وغير مقصود. فإذا اجتماع بيع وصرف في سلعة بدينار إلا درهمين، يعني استثنى هذه الصورة بالذات، معطوفة على الصور، كأنها معطوفة على الصور المستثنات. عندنا صورتان استثناهما من اجتماع البيع والصرف، اجتمع كان في دينار واحد، أو اجتمع البيع والصرف في دينار واحد. هذه صورة ثالثة أيضا يمكن أن نستثنيها إذا توفرت فيها الشروط، لكن دون توفر الشروط تكون هي معطوفة على المحرمات. وذلك وعطف على المحرمات دون تحقق الشروط فيها، وقيدها حتى الجواز إذا تحققت فيها الشروط، قيدها بأن تكون يكون الصرف في درهمين فما دون لا أكثر. إذا كان الصرف أكثر من درهمين فمعناها لا يجوز حتى بالشروط التي ذكرها، وهي تعجيل السلعة. لو اشتريت سلعة بدينار إلا 3 دراهم وأربعة دراهم فالصورة ممنوعة مطلقا حتى ولو عجلت السلعة. لكن لو كان الصرف هو مقداره درهمان فقط فما دون، فإذا كان السلعة مؤجلة فلا يجوز، لأن الصرف يكون مقصودا. إذا عجلت السلعة وكان الصرف في مقدار الدرهمين فأقل، فتكون الصورة جائزة، لأن تقديم السلعة يدل على أن الصرف غير مقصود. نعم. الدرهم هو وزنه 3.12 جرام، هذا وزن الدرهم من الفضة. لكن أقول لك لا يمكن تطبيق هذا على العملات، الأوراق النقدية، إذا كنت تتكلم على معاملة من عملتين مختلفتين، يعني دولار ودينار، عملة أجنبية فرنك إلى آخره، عملة محلية، وتريد أن تشتري ببعضها سلعة وتريد أن يرد لك الباقي عملة محلية، أقول لك هذا لا تقترب منه إذا أردت أن تمضي على القول المشهور اللي هو يمنع اجتماع البيع والصرف. لأنه الأشياء اللي استثناها العلماء استثنوها للضرورة، من هذا القول بالمنع

على أن بيع الصرف لا يجوز اجتماعهما، هذا هو الأصل، لتنافي أحكامهما، ولكن استثنوا بعض الصور للضرورة للحاجة. كما قلت لك ليس هناك ربع دينار ولا نصف دينار ولا ثلث دينار، فهو محتاج لأن يأخذ بالدراهم. أنا كيف يعني؟ أنت بتشتري سلعة وهي أقل من دينار، ماذا تصنع؟ ما عندك خيار، لولا بتأخذ منها صرف، فاجتمع البيع والصرف، وذلك هم تجاوزوا في قدر. لكن لا، هذا غير موجود في العملة الأجنبية وفي العملة المحلية، فليس هناك حول. أنت تحتاج إلى أن تقول لي الدرهم كم يساوي وكم الصورة، هذه الصور المستثناة لو أردنا أن نطبقها أقول لك لا تنطبق على وضعنا كضرورة. والحاجة التي دعتهم إلى أن يستثنوا هذا الاستثناء يعني تشتري وتأخذ هذا اجتماع بيع الصرف وليس فيه شيء جائز، هكذا أرى الآن. لكن إذا كنت تتكلم عنك تشتري بنفس العملة، تعطي ورقة بفئة 50 ولا 100 ولا كذا وردك نفس العملة، أقول لك هذا لا إشكال فيه، لأن هذا بيع وليس فيه استثمان هنا، وإنما تشتري سلعة وما بقي لك عنده هو من باب المقاصة، هو يأخذ دينه وأنت تأخذ دينه. ليس هو صرف، ليس لك صرف، الغرض ليس، ما دام انت الغرض هو السلعه والتخالص هذه مقاصه. لكن امتى تكون هناك يعني تهمه صرف؟ لو انت تاتي بورقه 10 دينار لا تريد سلعه، تاتي البنك والصرف يقول بها ورق اوراق دينارات، هذه تهمه صرف موجوده، لانك ليس هناك بيع، فهناك بد فيها من التقابض وما يصحش فيها التاخير. لكن في الصورة الأولى أنك اشتريت سلعة وبعدك تريد أن تتخالص مع البائع، حتى لو بقي عنده الباقي ورجعت إليه غدا أو رجعت إليه بعد، لا حرج في ذلك، لأنه ليس هناك صرف حقيقة، هي مقاصة تتم الآن وتتم بعد أسبوع وبعد شهر، لا حرج في ذلك. لكن أمتى تكون المسألة بالفعل يعني هي شبيهة بالصرف أو بالمبادلة اللي هي تابعة للصرف، لأن الصرف له صور منها يعني بيع الأثمان بعضها البعض، منها تكون من صنفين ومن أحيانا تكون من صنف واحد، استبدال ذهب بذهب أيضا يدخل باب الصرف، فإن كان بالعدد يسمونه مبادرة وإن كان بالوزن يسمونه مراطلة، لكن كله تجري عليه أحكام الصرف المذكورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمها. إذا كانت متماثلة لابد أن تكون مثلا بمثل، وإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فلما تدفع أنت ورقة من فيها 20 دينار أو 50 دينار يقول أريدها عشرات أو أريدها خمسات، هنا ليس هناك عقد بيع، هناك واضح أنه استبدال عملة بعملة صرف، هذا لا يجوز في أن تأخذ الجزء وتقول لو أرجع أخذ الباقي بعد يوم، هذا غير جائز. لكن ما دام أنت تشتري سلعة وتتخالص معه فهذا لا يمنع.

0: قال أو تعجيل الجميع فيجوز، فيجوز بالأولى
1: أو إيه؟
0: قال بداية الكلام وحرم سلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع فيجوز بالأولى.
1: تعجيل الجميع بالأولى يكون جائز، ليش كذا في ذلك؟ أي نعم. طيب
0: لتتميم الأقصى قوة الاستثناء والتقييد لقوله إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمع فيه، فكأنه لما استثنى من القاعدة الكلية قوله إلا أن يكون إلى آخره قيل له فهل هذا على إطلاقه؟ فأجاب بأن في أفراده تفصيلا وتقييدا، وشبه في مطلق الجواب.

0: الجواز لا بقيد التعجيل. قوله كدراهم أي كجواز استثناء
1: شبه قوله هذا كلام
0: وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله كدراهم أي كجواز استثناء دراهم كأن يشتري 10 أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وصرف الدينار عشرون ووقع البيع بالمقاصة أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثنات قدر صرف دينار
1: من الدراهم
0: أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثنات قدر صرف دينار
1: اجتمع قدر صرف أي
0: قدر صرف دينار أسقطا له دينارا والحال أنه لم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة في المثال لأنه يعطيه 9 دنانير ويسقط 10 في نظير 20 درهما فإن لم يدخلا على المقاصة لم يجز ولو حصلت بعد.
1: يعني هذه الصورة أيضا إنسان يشتري مثلا عملة ذهبية سكة ويناظرها عملة أخرى تسمى الدراهم وكان في كل وقت الدينار له صرف من الدراهم أحيانا يكون الصرف 12 درهم الدينار الواحد وحين يكون 10 دراهم وحين يكون أقل وحين يكون أكثر فإذا كان إنسان يريد أن يشتري مجموعة من العروض من السلع من أثواب من آلات من أي شيء آخر ودفع عدد من الدنانير 100 أو 1000 أو كذا ولكن كل قطعة من هذه السلعة ثمنها 10 دينار الدينار يساوي 10 دراهم مثلا وكل قطعة تريد أن تشتري مثلا 1000 قطعة كل قطعة ثمنها 10 درهم إلا درهمين فيجوز لك أن تشتري هنا ظاهر المسألة أن كأن في اجتماع بيع وصرف يعني السلعة تساوي أقل من دينار هذا بيع والجزء المتبقي هو لك بالدراهم فكأنك أنت في لك في ذمته دراهم تدفع دينارات ولك في ذمته مقابل هذه الدينارات دراهم وسلعة والدراهم والسلع لما يجتمعان مقابل دينار معناه هذا بيع وصرف والله المسألة هذه أيضا مسألة ممنوعة هكذا هو الأصل فيها اجتماع البيع والصرف قال المسألة هذه تجوز إذا دخلتما على المقاصة أنت اشتريت 1000 قطعة وكل قطعة بدينار إلا درهم من اجتمع لك عنده 1000 درهم كل دينار فضلك من درهم وعندما تعاقدت معه قلت له هذه الدراهم اللي بتفضل عندي لك معك هي 1000 درهم وصرف الدرهم صرف الدينار هو 10 دراهم معناه 1000 × 10 معناه عندي يبقى لي معك 100 دينار لما نجمعهم يبقوا 100 دينار آخذ بهم 100 قطعة فبدل ما بناخذ يعني 1000 قطعة فقط سآخذ منك 1100 قطعة فدخلنا على المقاصة من أول مرة لا أن أخذ منك دراهم ولا لا أن تبقى في ذمتك دراهم لي أني لا تبقى ذمتك ليست عامرة بدراهم نحوي وذلك الصرف غير موجود ذمتك عامرة نحوي بأثواب فقط فكل ما يجتمع عندك دراهم حولني إلى دنانير تلقائيا

يحولوا لدنانير وتعطيني بهم السلعة، فليس هناك إلا بيع. قال تكون جائزة لأن الصرف الواقع غير موجود، لأن ذمة الطرف الآخر لم تعمر إلا بسلعة، لم تعمر بدرهم.

0: معدات وغير ذلك. قال إذا دخل على المقص فهذا جائز والأمر واضح، فإذا دخل على عدم المقص قال فلا تجوز حتى لو حصلت فيما بعد. لو قال أشتري منك بدينار إلا لما صار يتحاسب وقال كم بقي أعطيني بيه مثوى بيضة، قال هذه غير جائز، لأنه إذا قص معناها ترتب في ذمته دراهم، اجتمع الصرف مع البيع ويجمع البيع مع الصرف غير جائز. وكذلك تبقى يعني تذكر حتى ربما في الدين بالدين، كل واحد شغل ذمته بالطرف الآخر ولم يحصل لها يعني إنهاء العقد بقي معلقا لا يدري هل يأخذ دراهم أو يأخذ دينارات. الغرض على عدمها فيكون يدخل فيه بيع الدين بالدين أو دين، يعني كان كل واحد يريد أن يعمر ذمة الآخر بعمر كذا، لكن يعمر الذمة بدراهم مقابل دينارات ودراهم مصروفة بسلعة فهو من اجتماع البيع والصرف.
1: بقوله حكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة،
0: وأشار
1: لمفهوم ولم يفضل،
0: ولم يفضل
1: شيء يعني،
0: ولا لم يفضل شيء إيه؟ يعني
1: وأشار
0: الحسبة مسكرة، مسكرة التسكير، كل ما اجتمع زي ما جبنا في المثال اجتمع على 100,000 درهم، لما قسمناه على صرف الدينار بالدرهم طلعت 100 دينار، لم يفضل شيء، فلم نصل لا إشكال فيها.
1: وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة كذلك، أي مثل دينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة، إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا، كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار. والحكم في فضل أكثر من درهمين بعد المقاصة كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم، فمجموع المستثنيات حينئذ 24 درهما، 20 منها في نظير دينار يفضل 4 دراهم كالبيع والصرف.
0: ذكره عندما سلعة تشترى بدينار لكسر ثم بعد ذلك يدخلان على المقاصة، قال إذا لين فضل شيء ما الحكم؟ قال ينظر في هذا الذي فضل هل هو مقدار درهمين فأقل والأكثر، لما عملنا المقاصة وأخذ بالدراهم وحولها إلى دنانير وثواب وكذا، الكسر الذي بقي كم؟ قال إن كان بقي مقدار فأقل فهذا كالصورة السابقة في قوله كشراء سلعة بدرهمين بدينار بشرط، شرط تعجيل السلعة، إما تعجيل الجميع أو تعجيل السلعة، ولو تأجل النقدان كبشرط أن يتأجل إلى أجل واحد. هذه الصورة التي يجوز فيها شراء إلا درهمين أو بتعجيل السلعة النقدين إلى أجل في السلعة أو أجل الجميع، 3 صور هي ممنوعة. قال هذا ما تقدم وطبقه هنا، فإذا كان بعد المقاصة فضل درهمين فقط كان تعجل الجميع فهو جائز، تعجلت السلعة فهو جائز، تعجل النقدين إلى أجل واحد فهو جائز، لكن إذا تأجلت السلعة إذا هو درهمين قال مع ذلك نطبق عليه أحكام المسألتين الأوليين، هل اجتمع في الدينار الأخير المسألتين الأوليين قالوا حرف إلا أن يكون البيع والصرف اجتمع في دينار واحد جميعا مع السيوري ربما له رأي آخر بد من التعجيل، طبقوا عليه حكم الصرف لأن ما صاحب النقد حكمه حكم النقد فكأنه كله

0: وخاص بها. فإذا في هذه الحالة إذا فضل شيء وكان هذا الفاضل مقدار الدرهمين فيجوز بشرط تعجيل السلعة أو تعجيل الجميع، ويتأجلت السلعة أو تأجل الجميع فلا تجوز. فإذا كان الفاضل أكثر من درهمين ننظر في هذا الفاضل، فإن اجتمع في دينار واحد تكون الصورة جائزة لكن بشرط تعجيل الجميع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.
1: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجب تحويل

0: استبدال الدنانير بالدراهم ومعاوضة السلعة بالدنانير هذا بيع، فاجتمع واحد واجتمعت في قوله البيع وتتنافى المسائل مع أحكام الصرف. قال لأن البيع يجوز فيه الخيار والصرف لا يجوز فيه الخيار، واحتمال أو ترقب انحلال العقد، أنا في احتمال عقد واحد وهي عقدة واحدة قد تكون السلعة يكتشف فيها المشتري عيبا، وإذا اكتشف فيها عيبا يجب النظر متها ثلاثة وبحرر فيها عيب ثمن اثنين وأكثر، فلا يعلم ما ينوب الصرف مما ينوب البيع، وبذلك يترتب على تتميم العقد وأخذ المشتري حقه يكون هناك تأخير في عود الصرف، والتأخير في عود الصرف لا يجوز. لو كان المسألة بيعا فقط الأمر سائغ، ظهر عيب ويكمل الناقص ولا حرج في ذلك فيما إذا كان العقد عقد بيع، لكن عندما يكون معه عقد صرف في شيء واحد متلازمين، العقدان متلازمان ما في انفكاك. وعندما نريد أن نرجع الأمور إلى النصاب فيما يتعلق بعقد البيع يترتب على ذلك إما تأخير في العقد كان الخيار وكان حدث ما يوجب الخيار في العقد، معنى العقد منحل يعني لم حصل أخر في امتناع واحد وأجل في عقد واحد. وكذا الشافعية ربما ما دام العقد استوفى شروطه وأركانه، ولكن مشهور أنه لا يجوز، وليس فقط اجتماع البيع والصرف بل اجتماع الصرف والبيع مع العقود الأخرى. هناك مجموعة عقود يجتمع عقود معناها مع الصرف سبعة ويجمعها في اللفظ جص مشترك، نقول الجيم للجعالة والصاد للصرف.
1: واستثنى أهل المذهب صورتين ليسارتهما، أشار لأولهما بقوله إلا أن يكون الجميع أي البيع والصرف أي ذو الجميع دينارا، كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار.
0: ليسارتهما أو لأن الصرف فيهما غير مقصود والصرف فيهما تبع، والمسألة الأولى أن يجتمعا في دينار، يجتمع البيع والصرف في دينار ويدفع بجزء منه سلعة الباقي يردونه لك فضة دراهم. قال ما دام اجتمع في تبع إلا أن هذا لا يكون فيه عادة الصرف مقصودا، هذه المسألة الأولى التي استثناها.
1: وللثانية بقوله أو يجتمعا أي البيع والصرف، أي البيع والصرف فيه أي في الدينار، بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار دينارا وصرف 20 درهما، لو كان صرفه يساوي 10 فلو كان صرفه يساوي هذا المثال لم لابد من المناجزة في سلعة
0: في دينار. المسألة الأولى الصفقة كلها لا تتجاوز الدينار، هذه مسألة. المسألة الثانية الصفقة هي أكثر من دينار، لكن البيع والصرف اجتمعا معا في دينار، مع ليس دينار ما يساوي دينارا كله صرف، ليس هناك كذلك، ليس الأمر كذلك. الصفقة بخمسة دنانير بعشرة بعشرين بثلاثين إلى آخره الدنانير، وشملت جزءا كمثلا اشترى الإنسان بثلاثين دينارا السلعة شملت 29 دينارا دينار الثلاثين، باقي الدينار هو الذي معناه في هذه الصورة واحد خير. لكن لو استقل خمسة أثواب مثلا ب

0: ستة دنانير، والثوب الواحد يساوي دينارا وكسرا. ولما عملوا الحساب وجدوا أن مجموع الأثواب تساوي 5 دنانير ونصف، آخر له دراهم، فاجتمع هنا البيع والصرف في الدينار البقية في الدينار واحد. لكن لو كان جميع الأثواب هي قيمتها 5 دنانير ثم بعدك الدينار الآخر رده صرفا، هذا غير جائز، لأن البيع والصرف لم يجتمع في دينار واحد، ولم يكن تكون الصفقة على استثنائها في الصورة الأولى، وهي اجتماع البيع والصرف في دينار، يعني عفي عن اجتماعه مع البيع، لكن مع ذلك بقي له أثر، وهو أن عقد البيع لابد أن يكون يدا بيد، لابد فيه من التقابض، والصرف أثر وإن كان هو يعني تبع، كان تبعا وما اعتبر ناشي وتجاوز عنه، لكن مع ذلك بقي له أثر في التقابض. الصورة الثانية اجتمع في دينار واحد بيع الصرف، أو كانت الصفة كلها دينار واحد، فشرط الجواز أن يتم التقابض في المجلس للسلعة وللدينار والدراهم، يعني كلها يتم فيه التقابض، لا يكون فيه شيء باقي مؤجل.
1: كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟
0: نعم،
1: كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟
0: الجائزة ولا الممنوعة؟
1: الجائزة
0: هو لن يتكلم على دنانير ودراهم، يعني ذهب وفضة، تشتري بالدنانير سلعة ويردون لك مع السلعة صرف من عملة أخرى اللي هي الفضة، فهذا غير جائز. طريقة لتطبيق الجمع اجتماع البيع والصرف أن تدفع شخص سوق عندك 100 دينار، يقول له اشتريت ثوب، تشتري ثوب وتشتري كذا، يقول له رد لي البائع الليبية، هذا شيء باع بيع وصرف، هذا على رأي ابن القاسم هذا لا يجوز، وبيع وصرف. فعندما تشتري بعملة وتقبض سلعة وتقبض معها عملة أخرى، هذه صورة البيع والصرف الممنوع. نعم،
1: تحدث في 100 دولار،
0: بعض الأجانب
1: لا
0: يزعم. طيب يصرف أولا، لا إشكال في ذلك، يصرف، يقول يصرف لي هذه 100 دينار ويأخذها بالعملة المحلية ثم يشتري بالعملة المحلية، ما الإشكال في هذا؟ لكن بينت لك الصورة الممنوعة على رأي المشهور عند المالكية رأي ابن القاسم، لا يجوز اجتماعهما في عقد واحد، أن تشتري بالدولار ثم تأخذ السلعة وتأخذ معها الصرف بالعملة أخرى، هذا صرف وبيع لا يجوز على رأي المشهور. لكن إذا أردت أن تتجنب هذا، اصرف العملة الأجنبية، خذ بها عملة محلية ثم بعد ذلك اشتري بالعملة المحلية، أو اشتري بالعملة الأجنبية ويرد لك الكسر بالعملة الأجنبية.
1: شفنا الدينار هذا، كيف نستطيع
0: أن
1: نقومه الآن
0: بالعملة؟
1: حتى نستطيع
0: أن
1: نعمل به هذا؟
0: يعني 20 دينارا، والدينار التعامل به وزنا، هكذا المعيار هو معيار وزن، هو الدرهم، فيوزن. الآن وزنه الشرعي هو 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع من الذهب، هذا مقدار الدينار. والدينار الشرعي معناه لما يقال دينار معناه قطعة ذهب يتعامل بها في الأسواق، مثل لو افترضنا نحن الآن صورة الليرة مثلا أو المجار أو المسائل الموجودة عندنا، المصرف المركزي والسلطة والسلطان والحاكم يعمل عليها ختم يسمى ضرب السلطان، تجد الليرات والأشياء القديمة كان عليها السلطان العثماني ولا شيء من هذا، ولا الليرة النمساوية اللي بقيت أثر عليها صورة الحاكم النمسا،

وكذا، إنما كيف يتعاملون. هذه أشياء تاريخية، هكذا كانت صورتها في السوق وتشتري بها سلعة، لا يقبلونها على أنها عملة لكن يشترونها منك كما يشترون أي سلعة أخرى. فكانت في السابق كان في قطعة بوزن محدد معروف عندهم، يساوي الآن عندنا يمكن 4 جرامات وربع تقريبا، هذا هو الوزن المعروف به، وعليها الختم وعليها يعني زي ما نقول المصرف المركزي وأمر الحاكم وأمر السلطان، هذه تتداول تأخذ بها لأي شيء تشري بها السلعة، أي سلعة كلها تتمن بها الأشياء. تبي تعرف قيمة البيت مثلا 100 دينار، هذا سعر زي ما تقول تقول الآن 1000 دينار ورقة أو 100,000 دينار، المهم تثمن بها، هي ثمن تقدر بها الأشياء وتعرف بها الأشياء، وليس هي مجرد حلي ولا ذهب ولا سبائك ولا قطع، بل هي عملة يباع بها ويشترى. وكذلك درهم الفضة هكذا كان، قطعة من الفضة يكون عليها الختم، كم درهم فروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى، وإذا قيل دينار معناها قطعة ذهب مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى. فعندما يصير استبدال بين الدينار اللي هو الذهب والدرهم من الفضة، هذا هو الصرف. لأن الصرف ما معناه الشرعي؟ هو بيع الأثمان بعضها ببعض. لما تبيع الذهب بالفضة معناه أنت تصرف الآن، لابد أن تطبق على هذا العقد، هذا ما هو بيع أثمان بعضها ببعض، فلابد أن تطبق على هذا العقد شروط الصرف. شروط الصرف ما هي؟ إن كانت من صنفين مثل الذهب والفضة فلا بد فيها من التقابض، المماثلة غير مطلوبة. تستطيع أن تبيع 100 درهم، وذلك الدرهم كان يختلف في كل وقت، بعض الأوقات يكون 10 دراهم بدينار، وبعض الأوقات 20، وبعضها الأوقات أقل وبعضها أكثر إلى غير ذلك، لأن المماثلة غير مطلوبة في تبادل الصنفين من الذهب والفضة، من النقود أو من النقد أو بالعين، تبادل الصنفين غير مطلوب فيه المماثلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن الشرط الواجب لابد منه هو التقابض في المجلس، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: في كل ليلة حكاية جديدة، كلمة تلم سهر وجوكم لكم قريبي، وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيه حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم كالعادة برنامج موضوع الحلقة اليوم يكون حتى هو زي الحلقات اللي فاتت أقوى وأقوى، ولكن قبل ما نبدو الحلقة دائما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا، لكل شخص فات عليه موقف خلاه يقول علاش نسكت وعتش اللي يبيه. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل ساكت معناها هو شخص ضعيف، ومش كل شخص ما ردش عليك معناها ما عندهش ردرة، ومش كل شخص اختار يسكت معناها ما عندهش كلام. أحيانا الإنسان اللي يسكت لأن لو تكلم ممكن يوجع وكلامه يوجع، يسكت لأن يعرف يسكت للتبرير، ويسكت لأنه اكتشف أن بعض الناس مش جايين باش يسمعوا الحقيقة، جايين يسمعوا رواياتهم هم فقط. وأحيانا السكوت مش عاجز، السكوت هو قرار، قرار أنك أنت ما تنزلش لمستوى شخص يحاول يستفزك، قرار أنك أنت ما تشرحش نفسك كل مرة لكل شخص، قرار أنك أنت ما تضيعش جهدك ووقتك في معركة أنت عارف من البداية إن هي ما تستهلش فعلا. على السكوت على يرد على كل كلمة، وبعدها تعلم إن مش كل كلمة تستاهل الرد. كان يبرر قبل، وبعدها تعلم إن اللي يعرفك صح مش محتاج إنك أنت تبرر له. كان يحاول قبل إن هو يثبت نفسه في كل مرة، وبعدها اتعلم وفهم إن قيمته مش محتاجة شهادة من حد أيا كان يكون. على سؤال مهم يستاهل قاعد الرد يستنزف وياخد فيه جهد، ومش لازم الإنسان يقعد يتكلم ويدافع على حقه ويحط حد. أمتى ترى؟ أمتى الإنسان تحسوه أنه لازم هو يتكلم ويدافع عن حقه ويحط حد لأي شخص كان؟ فخلوكم معاي اليوم، لأن حلقتنا اليوم ممكن تلامس فيكم جرح قديم عند حد فيكم، وأنا أعتقد كلكم مريتوا بهالمواقف هذه. ممكن تذكركم حتى بشخص سكتوا ويماتوا مخديتوش حقه، موقف اخترتوا فيه أنه تكونوا من الناس اللي تختار الصمت. كلمة ديما نقولوا فيها لكن اخترتوا ان تقولوا بنخليها على ربي وتربي هو يكشف كل شيء. هذه حلقتنا اليوم، كل ساكت ضعيف، احيانا السكوت اقوى رد. ان يسكت. اهلا وسهلا فيسبوك. اول كالعادة اخذ وعطاء. علاش الانسان يسكت؟ أحيانا مش كل سكوت سببه واحد راه. في ناس أو في واحد يسكت لأنه هو خايف، وفي واحد يسكت لأنه هو فعلا إنسان محترم، وفي واحد يسكت يخسر الشخص، وفي واحد يسكت لأنه تعب بجديات من التبرير، وفي واحد يسكت أحيانا لأنه فهم. وهنا هو الفرق الكبير، في مرحلة من عمر الإنسان حد اتهمنا ندافعه، حد انشر مراحل عمرك تكتشف انك لو حاولت تصلح او تصحح كل صورة، صورة غلط اللي هي الناس رسموها عليك عمرك. بعض الناس بيحكموا عليك بناء عليه هو اللي يشوف فيه او هو اللي يبيه او هو اللي يصدق فيه تفسيراته مثلا، وهنا تقول

أنا إنسان مش مسؤول على كل تفسير اخترته أنت لشخصيتي. لما توصل للوعي هذا في مرحلة من مراحل عمرك، حتقول أنا إنسان مش مسؤول أني نبرر لك، مش مسؤول أني نصحح صورتي اتجاهك أو تفسيرك الخاطئ. خلاص أنا مش مسؤول على كل تفسير اخترته أنت لشخصيتي. شبحتني شرير، أنا شرير. شبحتني صح ولا أنا صح، وهكذا. أنت استمر وأنا نستمر، ومع الوقت حيكشف كل شيء. به السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش، معنى كلامي السكوت مش معناها انك انت ما تتألمش، وهذه النقطة المهمة اللي لازم انتم تركزوا فيها. احيانا الشخص اللي ساكت يكون اكثر شخص موجوع، احيانا الشخص اللي يكون ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لكن مش كل وجع لازم يتحول لكلام. في ناس لما تتوجع تعيط بصوت عالي، نقول احنا لما تتوجع. وفي ناس شهادة ان في ناس لما يتوجعوا يضحكوا، يعبروا بالضحك. هذا علاش في ناس عندها هستيريا الضحك غريبة؟ هذا يدل ان الشخص يمر بشيء معين او يحاول يهرب من شيء معين. مرات يصير الشيء هذا خاصة للبنات، يعني فئة البنات، بما ان فئة البنات هي الفئة الحساسة نقدر نقوله، تلقاها تخش لغرفتها أو دارها وتكفل تليفونها وتبعد عن الناس وتقول يا ربي انت عارف بنيتي، يا ربي انت عارف شن صاير. وهذه يمكن أقوى جملة تقولها في هذاك الوقت، لأن في أشياء ما تقدرش انك انت تشرحها، ما تقدرش انك انت تعبر. في ظلم لو حكيت عليه الناس تقول لك يمكن انت فهم غلط. لو في ناس لما انت توقع في ظلم معين وتبدا انت تفضفض وتحكي، يقولوا لك لا انت فهم الشخص غلط، او ممكن انت فهمته في جزئيه خطا. وفي خذلان لو وصفت الناس ايش بتقول لك، عادي يصير، عادي جدا، صايره معي سابقا، عادي يبسطوا لك في الشيء. لكن انت الوحيد اللي عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب أبدا، السكوت يكون مساحة باش تقدر تلملم نفسك وتنقد ما تبقى من نفسك. هذا علاش نقول لكم إن السكوت أحيانا راهو مش هروب. في ناس تعتقد إن السكوت هروب، راه لا، مش هروب أبدا. مرات انت تبي تحافظ على الشخص فتسكت، ما كانت الشخص حتسكت. بح قلت لكم في بداية الحلقة ان مش كل معركة لازم انت تدخلها، صح؟ مش اي معركة في الحياة لازم انك انت تخوضها. معنى كلامي ان في معارك تستاهل وأصحابها يستاهلوا أنك أنت تدخل فيها، وفي معارك ما تستاهلش. في معارك لو أنت ربحتها خسرت نفسك، وفي نقاشات لو أثبت فيها أنك أنت فعلا صح أنت هنا خسرت الشخص. وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش هيغيروا رأيهم بسرة، لا، لأن هم مش بيدوروا على الحقيقة بس، هم يبحثوا على الانتصار.

وهنا الذكي يعرف أنت ينسحب من النقاشات، من المعارك، من الأشياء هذه، مش لأنه هو راه ضعيف ولا ضعيف الشخصية ولا إنسان مش قد المسؤولية أو كذا، لا لا، لكن لأنه يقول وقتي أغلى من إني نضيع في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه يفهمك. شوفوا أنا حنحكي لكم شيء من واقع حقيقي، تمام؟ مش مجرد كلام. في ناس مرات أنت لما تشرح لها وتبرر لها وتوضح لها وكذا، نقول إحنا تحرت في بحر، مش حتغير رأيهم، خلاص هم واخدين عليك فكرة معينة. الإنسان اللي فعلا يفهمك وحافظ كل شيء فيك، ونقول عنده حسن ظن فيك كويس، حيفهمك ديما صح بدون ما تبرر له، بدون ما تشرح له، بدون ما توضح له. لكن فيه ناس مرات تضيع عليهم وقتك وجهدك باش تثبت لهم، هم اصلا مش مستعدين ان يفهموك، هم خدوا الفكرة اساسا وخلاص، علاش انت بتصلحها؟ مش هتغير شيء. صحيح فعلا هذا واقع، كان عمق الخلاف، لكن بعد يقتنع الطرفين من وجهة نظر من دون حد يغير مسار حد. كويس. أمتى السكوت يكون أقوى رد؟ احنا عارفين ان المقولة هذه نسمعها بها دائما، نقولوا السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا. لكن صارة اخرى، يعني مش تفسير واحد، يعني قلنا ساكتة معناها اني راضية، لا لا، تفسير لها اشياء على حسب الموقف. هنا السكوت وقع في حاجة اخرى، انه هو يكون مرات اقوى من الرد. لما يكون اخت لا تسكتي، لما تكون انت قادر ترد على الشخص كويس، لكن تختار انك انت ما تردش عليه، لما تكون قادر انك تفضح بني ادم لكن انت تختار الستر، لما تكون قادر انك انت تجرح لكن بالمقابل تختار الاخلاق، لما تكون قادر فات قديمة لكن تقول خلاص انتهى، هذا عمره ما كان ضعف، هذا نضج، هذا وعي. لأن أسهل حاجة إنك تنتقم بالكلام، لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه، أنا نقدر ناخد حقي منك لكن أنا مش حنكون الشخص اللي ينجر إنه ينزل لمستواك أو ينزل لسبب ظلم خان إلى ما ذلك، لأن في الأخير حتنقلب عليك الطاولة، نقوله إحنا، وتطلع أنت اللي غلط وأنت اللي كذا وأنت كذا وكذا وكذا. خلينا نكون واقعين، وهذا صاير في كل العلاقات الاجتماعية بصفة عام، أيا كانت العلاقة الاجتماعية. به الصمت أمام الاستفزاز، شن تقصدي بها ملاك الصمت أمام الاستفزاز؟ احنا نعرف الاستفزاز صفة في نادا إن يستفزوك، يطلعوا أسوأ ما عندك، يستفزوك بأفعال، بكلام، إلى ما ذلك، ويحاولوا يطلعوا الشخص السيء احنا كنا مخدوعين فيه. هذه هي حقيقة فلان، هو قدر له طلعنا فينا بالضبط. شنو هو اللي تقدر تلوي به دراعك وتضغط عليك باش تستفزك؟ تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي هو يوجعك ويكسر دراعك او يلوي دراعك.

بمعنى باهي، وتقولها اللي قدامك الشيء اللي يبيه واللي يبي يوصل له. لكن لما انت تختار تسكت، انت هنا قطعت اللعبة عليه وانتصرت عليه على فكرة، لان الشخص اللي يستفزك غالبا يبي يشوف ردة فعلك. الشخص اللي يستفزك واسلوبه استفزازي يبي يشوف ردة فعلك، يشوفك متعصب تدافع علينا كأنك انت تبرر، يبي يشوفك انك انت تتعب في جهدك ووقتك باش تصحح تفكيره او تفسيره. لكن لما نكون، لما تكون انت او انت هادية جدا، هو استفزك وانت هادية جدا او انت استفزتك اي حد، تكوني هادية وتقولي سمعتك، سمعت كلامك وتسكت، سمعتك شن قلتي لكن سكتت. احيانا الجملة هذه اقوى من الخطاب كامل. خطاب كامل ممكن يتكون من صفحة كاملة باهي، او رد يكون بصفحة كاملة، نقول احنا باهي ما يعادل صفحة كاملة. لكن لما انت تقول سمعتك بس، وصلت بس، وما تجاوبش خلاص، ما عادش ترد عليه، الكلمة هذه بس من المختصر المفيد. الجملة هذه أقوى من خطاب كامل. لكن هل السكوت هذا دائما يكون صح وفي صالحنا، ولا أحيانا يكون خاطئ؟ لا طبعا، وهذه نقطة مهمة جدا لازم نكون واضحين فيها، مش كل سكوت حكمة. في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك، لو حد تعدى على حقك اتكلم ما تسكتش. السكوت هنا غلط، لو حد يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه ما تسكتش. لأن الغل في سكوتك حط حدود، لو حد يكرر في نفس التصرف معك في كل مرة، لأن كل مرة تسكت وما تعطيش ولا ردة فعل، هنا السكوت ما عادش بدي قوة ولا ضعف، بدي يستنزف في قدرتك. هنا لازم تقول لي أنا لازم نوم من غير صراخ، لكن بوضوح، وضح لنفسك ووضح للآخرين أنك أنت مش حت قوة يا جماعة، مش أنك أنت دائما تسكت. القوة مش أنك أنت تتكلم ديما، القوة أنك أنت تتوازن، قوة أنك أنت تعرف أمتى تسكت وأمتى تتكلم. شفتوا كيف؟ قوة في التوازن، تعرف الوقت المناسب أمتى تسكت والوقت المناسب أمتى تتكلم. في هالبناس يقولك مريت يا ملاك بخذلان من أشخاص في حياتي، أيا كانوا الأشخاص، بهنتو بنحكي لكم السكوت بعد الخذلان. بعد الخذلان أصعب سكوت هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل من شخص قريب منه، أصعب سكوت. أمتى يكون؟ بعد ما ينخذل الإنسان هو من مني، من شخص قريب منه. لما الشخص هذا كنت تعتبره قريب منك يتغير عليك، تلقى روحك تقول شن درت للبني آدم هذا، خير تغير علي، علاش تغير، شن اللي صار، شن السبب اللي خلاه يتغير في معاملته، ما ندوراش. مش موضوعي الشخص البعيد، لكن الشخص القريب بيأثر فيا. ما تجوش تقولي لا ما يأثرش، لا يأثر فيك حتى ولو جزء بسيط. وهنا بدل ما تقعد تجري وراه وتقول له احكي لما

ليش تسأل الشخص وقبل ما تسأل الشخص وضح لي واحكي لي وعلاش تغيرت وقول كلام ما تقدرش. في كلام مرات ما تقدرش تقول أرى هذا علاش نبيك دائما ما تفكروش إنه لا لازم ركزوا في الكلام بس ركزوا في الأفعال. أنتم لازم تراقبوا أفعال. الأفعال هي اللي توضح اللي بيك حيبان يدرك حيبان واللي يحترمك حيبان واللي يخاف يخسرك حيبان بشني بالأفعال. مش لازم كل مرة تطلب من الشخص إنه يثبت لك قيمتك عنده. مش كل مرة الشخص لأن اللي بالكلام وبالفعل بالزوز اللي قدرك ويحترمك ويعزك وعندك مكانة عنده حيبين لك. واللي خاف يخسرك ويخاف على مصلحتك ويخاف عليك من نسمة الهواء نقوله احنا حيبين لك. فلهذا احنا مش لازم كل مرة نطلبوا من الأشخاص المقربين منا ان يتبتونا قيمتنا عندهم شني. بهي لما يتغير الإنسان بسبب كثرة الكلام في ناس تتغير. تعرفوا شنو يصير للإنسان اللي طول الوقت يبرر؟ ترى فكروا فيها شوية. شنو يصير للإنسان اللي طول الوقت يقعد يبرر؟ أول شيء بيتعب، تتعب نفسيته، بيتعب من شرح نفسه للناس، يتعب من الدفاع عن نواياه، ويتعب من المحاولة في إرضاء الجميع. ثلاث أشياء حتصير للشخص هذا اللي يقعد طول الوقت هو يبرر ويشرح ويفسر للناس. حيتعب نفسيا، حيتعب من شرح نفسه للناس وشرح نواياه، وانا نيتي طيبة راه، وانا مش قصدي كذا، انا راه قصدي كذا. يحاول انه هو يرضي جميع الناس، مع ان الرضا غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. لما توصل للقناعة هذه بتاع رضا الناس غاية لا تدرك، حتعرف ان اخر همك الناس، حتعرف ان اخر همك رايهم فيك اساسا، حتعرف ان اخر همك انك انت توضح لهم وتشرح لهم على نواياك. النوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فما تبررش، ما توضحش وما تفسرش.

لأن في يوم من الأيام حتقول خلاص أنا تعبت، تعبت من شرحي للناس، وتعبت أني نفسر للناس، وتعبت أني نجري في رضا فلان على علتان على كذا، مش لأن معادش أنت مهتم، لكن لأنك أنت خلاص تدور في راحتك، وراحة بالك أهم من كلام الناس ورأي الناس فيك. وهنا تبدأ المرحلة الجديدة في حياتك، وهي مرحلة الوعي يا جماعة الخير. فلهذا معاش ترد على أي إشاعة صدرت منك، عفواً صدرت عليك، أي شخص طلع عليك إشاعة مش لازم تفسر، باي أنت سمعت علي خبر، باي تمام أنت صح أنا غلط، تمام انطلق في حياتك. وهكذا ما عادش تدخل في أي نقاش، مش كل نقاش يستاهل، ما عادش تحاول أنك أنت تكون مفهوم للجميع، لأن زي ما قلنا رضا واللي عنده حيفهمك صحرة، خدوها هذه قاعدة. وما عادش تشرحوا أنفسكم للناس اللي قررت فعلا إن هي ما تفهمكمش، اللي قررت إن هي تصدق تفسيرها وخيالاتها. وهذا مش غرور انك انت انسان مغتر بنفسك، لا ابدا، هذا اسمه السلام الداخلي، انك انت مرتاح ومسلم امرك لله سبحانه وتعالى، هذا مش غرور. وانا دائما اقول فهنا في فرق كبير بين الثقه والغرور، غرور شيء وثقه شيء، انك تكون واثق من افعالك، عندك سلام داخلي را. خلاص انت هنا تدور في راحتك وراحه بالك وراحه قلبك بس، مش مدور راحة غيرك. ولو وصلت القناعة هذه صدقني حتمشي أمورك تمام. باهي، أيهما أصعب؟ ولا أنتم تشوفوا فيهم نفس بعض، اللي هي السكوت والكرامة؟ السكوت والكرامة هل هما نفس بعض أو مختلفين على بعض أو يشبهوا بعض في جزئية معينة؟ ترى قولوا لي. بين السكوت والكرامة فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. قبل ما ناخد فاصل كنت نقول السكوت والكرامة. السكوت والكرامة، قلت هل هم في فرق بيناتهم أو يشبهوا بعض أو في جزئية يعني نقول إحنا مشتركين فيها. أنا قريت بعض التعليقات في التيك توك، لكن أنا خل نقول لكم حاجة، فهي إن في فرق بين الكرامة والكبرياء. في فرق بيناتهم، بين الكبرياء والكرامة. فيش نتنازل ونبقى مع الشخص يقول الكرامة أنك ما تسمح لأي حد يستغله. كنت بنقولها تو، حاليا كنت بنقول الكرامة تقول إن أنا ما نسمحش لأي حد يهيني. الكبرياء ممكن إن هو يمنعك من الأعذار والاعتذار، والكرامة تخليك تعتذر لو من غير ما تحس إنك أنت نقصت من نفسك. ولهذا مش كل سكوت كرامة ومش كل رد إهانة. أحيانا أقوى رد إنك تقول أنا غلطت وتعترف بغلطك، وأحيانا أقوى سكوت إنك تقول ما عادش عندي شيء نقوله. خلاص بنقوله، إحنا ما عادش عندي شيء بنقوله، خلاص إيه قلت اللي نبي نقوله خلاص. أحيانا يكون الرد الحقيقي هو الأفعال وليس الكلام. أحيانا الناس تستنى منك دائما في رد، وانت بدل ما ترد بالكلام ترد بأفعالك، ترد أحيانا بحياتك. والمقصد بحياتك شنو ترى؟ قالوا مثلا انك انت مش حتنجح في مجال معين، او مش حتنجح في حياتك، او مش حتنجح في مشروعك، او مش حتنجح حتى في زدك. شنو بيكون انك ترد علينا قللت من نجاحك. مثلا قالوا انك انسان ما تقدرش، هنا يرد. قالوا انك انت انسان ضعفت، لكن انت هنا شو بيصير انك انت بترجع توقف من جديد. هذا اقوى رد بدون كلام، ما توضح لهمش، انت خلاص اوقف من جديد، خلاص امورك تمام. قالوا مثلا انت ما عندكش قيمة، هذه اكتر حاجة يقولوا فيها دائم. في ناس تقول لك انت ما عندكش قيمة، انت ما تسوى شيء اصلا. اقوى رد انك انت تحافظ على نفسك. واحيانا اجمل رد انك انت وكم ما قدرش يوقفك، مش باش انك انت تغيضهم وتخليهم يتعصبوا منك او تخليهم ان هم يديروا ردة فعل، لا لا لا لا لا، لكن لان فعلا انت تجاوزتهم، انك انت فعلا تخطيتهم وتخطيت كلامهم وتخطيت افعالهم، مش لازم توضح. ففي ناس تقول فيها دائما، واكثر الاشياء تقول نبي نخليها على ربنا. انا ما نبيش الرد، بنسكت وبنخليها على ربي. في ناس كي تتعامل، لكن هل معناه الكلام هذا ان احنا نستسلمه؟ لا طبعا، معناها انك انت درت اللي عليك، قلت اللي عندك، دفعت لحقك، وحاولت مرارا وتكرارا، لكن النتيجة خليتها على الله سبحانه وتعالى. لأن مش كل شيء نقدر نتحدث

تحكموا فيه في الدنيا هذه. وفي أوقات أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش الظلم يحولك إلى إنسان ظالم. أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش هالظلم هذا يحولك إلى إنسان ظالم. إذا الشخص جرحك في يوم من الأيام، رد بالك تجرح غيرك. إذا الشخص خانك في يوم من الأيام، ما تخليش الخيانة تعلمك الخيانة. إذا الشخص ظلمك، ما تخليش الظلم هذا يقتل الخير اللي فيك ويخليك إنسان قاسي تتجرد حتى من شخصيتك الحقيقية. ومرات تصنع حتى شخصيتك عشان نوري للناس إن أنا إنسان كذا وكذا. لهذا رسالتي دائما نوجهها يرجع إلى الاتزان في الشخصية. أجل رسالتي دائما للشخص الساكت بداية، لأن موضوعنا اليوم، لو أنت توا تسمع فيا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي، وعندك كلام هلبة في قلبك، وعندك شخص ظلمك مثلا، أو شخص خذلك، وعندك شوه سمعتك غيرها وغيرها وغيرها، هلبة أشياء، هلبة أمور، فحاب أنا نقول لكم برسالة واحدة فقط. مش لازم ترد على كل شيء، مش لازم الناس كلها تعرف الحقيقة، مش لازم كل شخص يقتنع انك انت فعلا بريء، مش لازم انك انت تدخل في معركة مع الناس اللي يظنوا السوء فيك. ايا قامتك انقولها لكم، حد وصل في كرامتك ما تسكتش، لازم تحط حدودك، اتكلم لما يكون الكلام ضروري، وتسكت لما يكون الكلام مجرد استنزاف. وخلي عندك قاعدة واحدة فقط، نتكلم لما يكون الكلام ليه معنى، ونسكت لما يكون السكوت أكرم. باهي السؤال لكم انتم كلكم، انا حنقرا تعليقاتكم توه. باهي هنعطيكم سؤال واحد وحنمشي طول الفيسبوك وحنشوف الفيسبوك شن صار فيه. السؤال لكم كلكم وحنقرا تعليقاتكم، هل السكوت بالنسبة ليك قوة ولا ضعف؟ اجابتكم حنقرا. علي يقول بس صعب، تعودت على السكوت. بالنسبة لي دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي السكوت علامة الخرف مش علامة الرضا. إبراهيم يقول في وقتنا الحالي اللي هو توا ضعف ضعف. أنا برا لأن بعد توصل العمر معين مش فاضي رد على الناس. الشاهينك يقول أم فلة تقول منورة ملاك ملوك ربي يحفظك. سليمة احترام وتقدير لنفسي فوق من أنها قوة أو ضعف. راضي يقول خوف من اللي بيصير من اللي يصير. هداية تقول على حسب الموقف. ابني بالهدوء. برنس يقول قوة، السكوت قوة، شاهد قوة، لأن ما نزلش قيمتي لشخص ما يسوى شيء. أنا مش عندي حيل للنقاش. إيزو تقول خلك هادي صامت بارد. مش عارفة انه وكل امر. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، وسكت على شخص وبعدها ندمت، هل سبق وسكت لشخص وبعدها ندمت؟ انسي السكوت. علي يقول ايه ندمت. فرج يقول نعم نعم. تفراج يقول اندمت اني تركمت. هداية تقول ايه. شاهد تقول لا. انور يقول ايه والله، ونادم شديد الندم.

شيئين كثير وضروا صار موت لشخص. سليمة ايه للأسف ام فولة ايه بالنسبة لي غلطة غلطة غلطة غلطة غلطة عمري غلطة غلطة عمري تقريبا حاجة هيك. احمد يقول اكيد معناها سبق انكم انتم اسكتوا على شخص في يوم من الايام في مرحلة من مراحل حياتكم وبعدين ندمتوا ان ما تكلمتوش. دكتورة مليكة تقول لا ما ندمتش بالنسبة لي عملي. جميل جميل بالتعليقات اللي على التيك توك باش ما ننسوهمش حتى هما. ما تقدر تدافع عن حما يكون عندك كلام تقدر تقوله لكن تختار ما تقوله ان الرد ما راح يغير شيء او لان كرامتك اهم من دخول في الجدال. باختصار اذا سكت وانت قادر ترد عن يقول نعم احيانا السكوت اقوى من الرد لانه يحفظ كرامتك ويمنعك من قول كلام قد تندم عليه ويجعل الموقف يتحدث عن نفسه. واجمل ما يرام يستحق الرد فبعض يبلغ لكل من التحق بنا في برنامجكم كالعادة من القلب. موضوعنا اليوم السكوت اقوى رد او مش كل ساكت احيانا السكوت رد. فاصل قصير ونرجع باذن الله.

رجعنا لكم من الهيئة 99.3 وأيضا وصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. أنور شن يقول على الفيس؟ قال قد يكون السكوت من الكرامة، لكن ليس كل سكوت كرامة، أحيانا السكوت حكمة وأحيانا يكون ضعفا إذا كان على حساب حقك. أتفق. باه. عندنا صبر يقول أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك. بالنسبة لي أنا في الموضوع الحلقة طول نولع، نستنى في مكالمتك يا صبري. صبري يقول غياب حلقتين يا غياب حلقتين يا صبري، دي حلقات مش صح، حلقتين هم تقريبا ولا حلقتين. حس روحي طولت. ها شفتوا كيف؟ يلا حلقتين إن شاء الله نعوضوهم يا صبري. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفعالكم بالحفظ والصون والرد سيأتيكم من حيث لا تعلمون، السكوت أفضل شيء. ريم تقول السلام عليكم. محمد يقول قدر الله وما شاء فعل، لما ندمتش سجود تقول نندم لو نسكت. تقول لي أنا لا، اللي صار معاي ما ينسكت، مستحيل ينسكت عليه، لو سكتت نموت. احتراف الحق فضيلة. ريم تقول السكوت مش دائما علامة للرضا، أحيانا أو قلة الحيلة بريئة، في كثير الأحيان من الأحيان دليل على النضج والقوة والقدرة على التحكم في النفس. جميل. مساء الخيرات لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا جميعا، نورتوا كلكم. وعطيت سؤال أنا قبل الفاصل، ما شاء الله كلكم جاوبتوا، الله يبارك.

وصوت الحق والسكوت عن الحق شيطان أخرس. في فقرة أخرى، في فقرات ليست فقرة أخرى، في فقرات بح. احنا تكلمنا على الخذلان، تكلمنا على السكوت لما يكون بين الكبرياء والفرق ما بين الكبرياء والكرامة، ولما يكون الرد الحقيقي هو أفعالك وليس كلامك. بح. حكينا على الأشياء هذه، ولكن أنا حنسأل هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل أقوى؟ هل الرد باعتقادكم أنتم على حسب رأيكم، هل الرد كرامة ولا التجاهل يكون أقوى برأيكم؟ كل واحد وجهة نظره في النهاية. الرد أكيد وعن تجربة أقوى رد تقول رنده. أنا ليش قلت لكم على حسب رأيكم؟ على حسب رأيكم على حسب مواقف اللي صارت معاكم. زهرة متفائلة تقول التجاهل أقوى، سليمة تقول التجاهل، تالية يعني على حسب الشخص. به تو كان فيه في حاجة مثلا نقرأ سؤال معين دقيقة بس وناخد المكالمات، في سؤال ونتمنى في شخص نتمناه يرد عليا، ويكون الشخص هذا يعرف المقصد. الرد وبعدها التجاهل الأبد. أنور يقول التجاهل أفضل، لكن قد لكن بعدها نندم أو حاجة هيك، أو قد ما نندم أو حاجة هيك. به البعد أحيانا أقوى من المواجهة. في شخص يتمنى أنه يرد وعليكم السلام، هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ كل شخص فيكم مر بتجارب معينة بمواقف معينة، هل تشوف البعد أقوى من المواجهة ولا المواجهة أقوى؟ بغض النظر المواجهة مش شرط تكون مواجهة راهو كذا، لا. سليمة تقول لا، رندا تقول البعد أفضل رد مع التجاهل، صوفي تقول أو صوفي تقريبا يقول لا، سليمة تقول المواجهة أقوى، أنور يقول نعم، السيرة تقول بالمواجهة للأمانة، هداية تقول لا، سلوان على حسب الشخص، على حسب الشخص. جميل. تالية تقول المواجهة أقوى ثم البعد. بأنتم تعتقدوا أن المواجهة هل هي مواجهة لصالحكم أو ضدكم؟ أنا وسهل لكل من التحق. هل المواجهة تشوفوا فيها هل هي لصالحكم أو ضدكم؟ لصالح الطرفين. سليمة دكتورة تقول، مليكة تقول المواجهة وبعدها إلى اللقاء للأبد. ضدنا علي يقول ضدنا، البعد أحسن وأخوة حميدة، تمام جميل. لصالحي طبعا، ليش اخترتها لصالحك بس، ما تكون حتى لصالح الشخص الآخر. مبارك يقول مرات تكون المواجهة ترجع لين الشخص لصالح الطرفين، بتكون هي المواجهة مش كل شيء البعد. رندا مواجهة تزيد من حدة النقاش، لذلك بعد البعد أفضل مع التجاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتورة وجدان، أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا عبر تيك توك والفيسبوك. بهي السؤال الأقوى، هل في شخص في يوم من الأيام، الاحتواء حكمة، أتفق، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ الرياض يقول المواجهة أفضل، مرات تكون في حلقة مفقودة ربما فهم غلط، أتفق يا رياض. هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ فرج يقول نعم، إذا تقول إيه عاود السؤال، هل في شخص

خسرت علاقتك بيه لأنك سكت أكتر من اللزوم. يقول دي ما تصير معي. رندا تقول إيه؟ أجل تقول يس. أسيل تقول نعم. تالي تقول نعم. لو يرجع بكم الزمن حتقولوا إحنا حنتكلموا أو حنسكتوا. سليمة خسرت وكسر قلبي. أنور يقول إيه في شخص خسرت علاقتي بيه لأنني سكتت. أما فقد عفونا أما الود فلا يعود. قريت الفيس أنج حنسكتوا. سكتت على حساب نفسي وصحتي وخسرت حبابي. جميل. بهل السؤال الأخير اللي جماعة الفيسبوك والتيك توك باش ننتقل إلى المكالمات. السؤال يقول وبصراحة للجميع بدون استثناء للجميع. أنجل إيه؟ سليمة إيه؟ جنكيز يقول لا. نسامح نعم. تالية إم إيه يقول إيه. أحمد يقول لا. نسامح إلا الشخص. حياة تقول أكيد نسامح. فرج يقول صعب. شفتوا كيف إنه تختلف وجهات النظر وكيف إحنا نتعامله على حسب مفهومنا في الحياة أو حسب خبرتنا. رندا ربي سامح أما أنا لا. زيدان يقول فمن عفا واصفح فأجره على الله. علي والله ما نسامح. أنور يقول بنسامح لأن بيناتنا عشرة ونعض على قلبي. حياة تقول نسامح بس مش حترد كيف قبل. دكتورة مليكة أما العفو فقد عفونا أما الود فلا يعود ولا أنظر إلى الوراء. جميل. عندكم علم. تالي تقول نسامح لك العلاقة كده ما ترجعش. شوفوا من أقوى الأشياء اللي في شخصية أي بني آدم لما يفهم موضوع التسامح وموضوع السماح. لما أنت تسامح مش تسامح في الشخص بس انتارة، مش تحافظ على ود وعشرة وإلى ما ذلك والأشياء هذه، خلي لي هذا جانب بروحة. بس لما أنت أساسا تسامح الشخص أنت تسامح في نفسك. ليش أنت تحرر في نفسك باش أنك أنت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة، أو توصل بينك وبين الشخص إلى قطيعة في يوم من الأيام. حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله إحنا بشكل مأساوي. إنك أنت في يوم من الأيام تتلاقى أنت وياه صدفة إنك ممكن تقول السلام عليكم يرد عليك عليكم السلام وخلاص وتمشي كل واحد يمشي في حالة. هذه ثقافة السماح على فكرة. لكن إنها ترجع علاقة سابقة زي قبل ما لا أعتقد صراحة. خاصة الشخص لو جرحك في موضع معين في أشياء معينة صعب. مش العلاقة ما ترجع زي قبل لأنك تخاف يجرحك مرة تانية. صح الكلام هذا صح يا تالية. يعطيك الصحة. ما ترجعش لأنك تخاف إنه يصدر منه تصرف معين يجرحك أكثر من قبل. وما تبيش ترجع لنفس نقطة الصفر. مش لأنك أنت كذا، لأنك أنت خلاص يعني تحافظ على الود والعشرة اللي بينك وبينه لا أكثر ولا أقل. بإحنا شنو تعلمنا من السكوت؟ تعلمنا إن السكوت مليش معنى واحد فقط ألا وهو السكوت علامة الرضا. في سكوت يكون خوف، وفي سكوت يكون حكمة، وفي سكوت يكون وجع، وفي سكوت يكون كرامة، وفي سكوت يكون وعي ونضج، وفي سكوت يكون استسلام. ولهذا ما تحكمش على شخص ساكت وتقول إن الإنسان هذا ضعيف أو ضعيف الشخصية. يمكن هو يعرف عليك حاجات لو قالها تتغير الصورة الكاملة، لكن هو اختار انه هو يسكت. ممكن مش لانه هو عاجز عن الرد، لكن لانه كان ارقى من انه هو يفضح. يمكن سكت لانه

يحبك ويعزك. سكت لأنه هو يحبك ويعزك وعندك مكانة عنده. وممكن سكت لأنه خلاص معادش يحبك ولا ليك مكانة عنده. وممكن هو سكت في الوقت هذا لأنه هو تعب من الشرح والتبرير والأشياء هذه. وفي كل الحالات، حالات السكوت، ما تعرفش اللي داخل قلب الإنسان إلا لما يقول لك. ما تفسرش سكوته إلا إذا هو قال لك. على 092-150-59-59 فاصل قصير ونرجع ناخده المكالمات.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وخلاص أنا يمكن أعطيت الموضوع أكثر. عندنا أنجل تقول أحيانا البعد أقوى من المواجهة لكن مو دائما. المواجهة تكون أقوى لما يكون فيها شيء يستحق التوضيح أو حق لازم ينقال أو علاقة تستحق محاولة أخيرة. أما البعد فيكون أقوى لما تكتشف أن المواجهة لن تغير الشخص ولن تعطيك إلا مزيد من التعب. وقتها انسحابك بهدوء يكون رسالة واضحة، أنا اخترت راحة في شيء يؤذيني. والأجمل أن البعد ما يكون بهدف الانتقام أو لفت الانتباه، بل يكون قرار هادئا بعدما حاولت بما يكفي. المواجهة تقول هذا الشيء أذاني، والبعد يقول فهمت إنه لن يتغير، لذلك اخترت نفسي. الله عليك. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: صوت ضيف عندي.
0: أهلا وسهلا، ما قدرش نتكلم بصوت عالي.
1: أخبارك ملك. الحمد لله. حي مراك طيب ودعاء السرايا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. الله يعزك. الله يعزك. تفضل أي.
1: بارك الله فيك. تحكي عن موضوع عبد الله من طرابلس إن شاء الله.
0: مرحبتين بك خون عبد الله، اهلا وسهلا بك. اول مره عبد الله صح؟
1: لا لا مشترك معه.
0: باهي مرحبتين بك مره ثانيه وثالثه وعاشره
1: في دعاه راديو البلاد تقريبا.
0: قول لي من الاول انك انت في راديو البلاد باش نقول لك انا. ايه لكن اول مره هنا ولا في البرنامج هذا؟
1: لا ممكن ثاني مره.
0: باه مرحبتين بك. مرحبتين بك خون عبد الله.
1: بدك تحكي على
0: السكوت.
1: السكوت يعني من الطرف الثاني تكلمك هذا موضوع ولا تخريبه؟
0: ايه ايه السكوت. السكوت نتكلم عن السكوت مرات يكون اقوى رد.
1: نعم
0: السكوت يكون اقوى رد
1: مرات. هي عن موقف يا اخت الله سبحانه وتعالى دي خطبهم يجهلون فقالوا سلام عباد الرحمن الذين يمشون في الارض هولا دي خطبهم يجهلون فقالوا سلام. مرات الموقف الرد يقول لك ده كلام من فضة فالسكوت من ده. مرات الموقف ما تردش عليه، لكن في أشياء لازم ترد عليها. ما تفحق نفسك أنت ممكن مش ترد، لكن في أشياء زي الشهادة تبي ترد عليها مرات. فهمت كيف ولا؟ في أشياء في المجتمع لا تطلب ترد يعني. زي مثلا النميمة والغيبة وهالبعض أشياء يعني. كل موقف لي واحد. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم مدينة يعني. فاهم كيف فاهم على المجتمع ما عادش خلاه يكلمهم. ما حتى قلت كلام اي لازم. في ناس كل واحد تمشي معاه لازم شكل كل واحد عنده شخصية في المجتمع هذا وتمشي معاه هل تسكت ولا تكلمه. فهمت؟ وفي كل موضوع يختلف عن الموضوع الثاني. وهذه الأشياء هذه من هو الإنسان الحياة تعلمه. دلنا علم الأيام فدلنا الأيام تعلمني يعني. الإنسان يتعلم الحياة والحياة مدرسة. على العموم احنا مش مشكله، احنا بشر نخطئ ونصيب، ممكن نخطئ اكثر من نصيب يعني، لكن المهم نزوز نشوف الخطا نتاعنا، ما نستمرش في الخطا يعني، نتعلم من اخطائنا احنا، نتعلم من اخطاء جيراننا، نتعلم من اخطاء الرجال، نتعلم من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل اصحابه، كيف يعامل زوجاته، كيف يعامل كذا، كيف كان يتصرف مع زوجاته، كيف كان يعني في اشياء لازم نتعلم منها، السيره النبويه.

0: يعني نعطي راهن. هي مشكلة تو يا أخت ميروز يا أخت ملاك، المشكلة أن إحنا تلقى نعرف جماعة الكورة ونعرف الرياضة ونعرف كذا، لكن ما نعرفش حتى سيرة الرسول. شين سيرة الرسول؟ تهديد المعاملات مش عارف، تلقى كبار في السن راوي يا أخت ملاك، وما يعرفش ما يعرفش شيء الأشياء هذه، وما يعرفش كلمة حق شين هي. يعني راهو واحد الذي يظن أنه كذا كلمة عنده سلطان جاير، مشكلة ممكن يكون السلطان الجائر يكون رئيس البلاد، ممكن يكون حتى رئيس مؤسسة، ممكن يكون رئيس حكومة، ممكن يكون... هاي تطلع منك تتكلم وترد عليه. مثلا في واحد ضم شخص قدامك، في واحد مثلا سب الدين قدامك، في تكلم تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك، لازم ترد عليه. يعني خلينا من تحال الشخصية ممكن تتغاضى عنها، لكن في حاجات تخدش الحياة تخدش المجتمع نفسها كلها مع بعضها، يطلع منك ترد عليه وتكلمه. يعني على مهم باش تطول على المستمعين. بارك الله فيك.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المكالمة. على 0292-159-99 في انتظار مكالماتكم وانتظار مشاركتكم حول موضوع الحلقة اليوم، السكوت أقوى رد، وأحيانا السكوت مش ضعف، والسكوت على حسب الشخص وعلى حسب الموقف. وهل بناس جاوبوا في مكالمة؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، نحييك طبعا أستاذة ملاك، ورب يوفقكم إن شاء الله إدارة سرايا إدارة ومقدمي برامج وهندسة إذاعية طبعا ومستمعينا الكرام. ودائما الإنسان دائما يثقف نفسه ويفقه نفسه حتى يصير الوعي مع نفسه، إن هذه برامج رأي لها قيمة الحب، وبرامج هادفة الإنسان يجدها ومحتاجها في حياته اليومية سواء النظرية ولا العملية. وإن شاء الله ربي يهدي النفوس، ربي دائما ليبيا في تحت مظلة واحدة، مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودائما في معدة ومحبة، ولازم نصبر على بعض من ناحية، لأن المشاكل هذه اللي صايرة سياسيا لازم نصبر على بعض، لازم نعطي الثقة لبعضنا، لازم الدنيا راهي فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لكن نعيشهم بقدرنا واحترامنا وتاريخنا. واللي عنده موقف كويس موجب راه بحيسجله بإذن الله، فهمت؟ وهكذا أنت طبعا عندي الموضوع على الصمت
1: السكوت. ايها تفضلي.
2: سكوت استاذ ملاك، وحس بدال اخوي ربي يحفظ اخوي عبد الله، ما حس بالموقف حس كذا، لكن ما معنى هذا الانسان لما احيانا في مواقف يسكت يعني انه مثلا ضعيف؟ لا، ما تفسرهاش ان الطرف الثاني ضعيف. رات هو يقول لك انا هيك سكوتي رساله منه، راني مانيش نتاع مشاكل. إنسان عادل، إنسان بيتية، عندي كرامة لي مكانتي في المجتمع، في قريتي، في كذا، مانيش متهور، مانيش فاضل للمشاكل، فهمت علي؟ هي يعني الصمت راه كويس، راه الصمت والعفو والله من سمات الرجال، راه مش ضعف لما أنت نيتك يعني فعلا لله، هيك لله إنك ما يعني أقل كلمة، لأن كلمة على كلمة تجيب مشاكل. يا ما نسمع في مواقف يعني أستاذة والله في على إشارة ضوئية صارت شيء قريب حتى معنى قتل، إشارة ضوئية خالي حلاقة والله صارت هي في عيد موسى عليه في حلاقة، أنا قبل يا في الصابرية لكنك تهور حشاك مثل حتى مرات مليه يسكن منه يا سيدي زود انت حسن فضل شنو كان ما حسنش انا خلاص في العيد، والله صارت مشكله كبيره في العيد اللي يعني الفطر حسن يعني وكلام موثوق يعني الصمت كويس، الصمت ومن عفا واسع فاجع على الله اجل الله، هذا كله راه السمات كويسه، وانك تعطي الثقه للناس، اعطي الثقه، اعطي الثقه اللي يامس عدو اليوم راه مرات والله منها عز الثقة، لأن تلقاه
1: صح
2: يعني تاب توبة يعلمها الله، لكن ما يقدرش يقولها لك علنا، لكن سلوكه

0: تدل على ان فعلا افكاره وسلوكه متجهه للخير والسلام. هل بهجات انا توا يا استاذه ملات والله إن نتاسف ليبيا هكي في موقفنا هذا قاعد هكي طوابير والله نشفع بطوقي اقسم بالله غر للرجال ما صعب انها تدمع تبكي والله نشفع في طوابير كبار صغار على بنزينه وخلي الحاجات الاخرى ليش هكي ليش هذا كله هذا كل قله يعني زي ما نقولوا ان النيه ان النفوس في منا ما نقولوش كل ما نعممش انا ديما ما نعممش حتى المسؤولين الامور مش صافيه عناد هنا بهيك بونتو فيك انا هيك لا هذا كله اعفو ديما يعني حاول انك بالاحتفاظ بالثوابت زي ما تقول العفو مع احتفاظ بالثوابت الانسانيه والبشريه والانسانيه يعني يعني يحمي فيه من الله سبحانه وتعالى
1: أكيد.
0: ما فيش قوه يعني زي قوه الله سبحانه وتعالى
1: أكيد.
0: لما جاب العمره وقعد ما مكه ما زي ما نقول احنا ما تحركش مكه ما قاعده فيها الاوثان وقاعد كذا بيبي عمره مش قالوا له لا انا في عهد الحديبيه السنه السادسه من الهجره باهي قالوا له لا ما قالش لا كيف انا نبيت وشنو انتم ولا في حكمه ينظر لقدام قال باهي خلاص قالها مش حتخش السنه هذه وعلي موجود والسيدنا علي وعمر وكذا مشى عمر قال كيف احنا مش على حق يا نبي الله وكذا وقال ايه لكن الموضوع فيه حكم فيه حكم فيه صبر فيه زي ما نقول تكتيك قياده تبي اداره تبي تكتيك
1: ان شاء الله ربي
0: بالعقل
1: اسمع
0: بالحكمه
1: اكيد
0: مش بالتهور
1: اكيد
0: يعني
1: اكيد
0: شوف وبعدها والحمد لله يعني شوف ربك يعني
1: أكيد.
0: بعدها وفتحت مكه وبدت للناس تخش للاسلام وكذا فيجب يجب يجب على كلنا على انا ندعو على مستوى الفرد وعلى مستوى العائله وعلى مستوى المجتمع
1: تمام
0: يجب ان ناخذ هذه الصفات الكل
1: اكيد
0: الصمار.
1: اكيد
0: عدم الرد مش انك ضعف لا لاني انا زي ما تقول راني ارقى من هيك ارقى من اللي انت تقول فيه ولا الكلام ولا الساهه ولا الثقف اللي انت تدنيه انا اقوى منه راه مش معنى حاقد عليك ولا حاسدك لكن انا مانيش انتع مشاكل انتع سلم تفضل تبي سلم تدلل تعالى تلقى الاتريس
1: اكيد فهمت. اكيد بارك الله فيك بارك الله فيك
0: يجب الاستاذه ملاك والكلام انا للجميع ولي حتى انا لي حتى انا خلي كل واحد يدير تاريخ لنفسه مشرف يصبر ويعطي ثقه في الناس ومن اجل ايش؟ من اجل بس الناس ترتاح العائلات
1: أكيد.
0: ترتاح
1: أكيد.
0: حتى الكبار النعمة حتى باهي معليش انا بالك عطلت على المستمعين باهي الحاج رضي الله عنه وارضاه واللي ما يقراش انا يمشي يطلع ويقرا باهي لما تعرف يعني الحسن بني طالب ابن طالب علي يبي الخلافه يبي الاماره يبي الحكم زي ما هي تو حكم بالمقابل فيهم نظير لي منازع اللي هو معاويه فلما حسن شوف الحكمه لما لقى ان الزوز عنده هذا عنده جنود يبو وهذاك كذلك معاويه عنده جنود انصار يبو قال كيف تو معناه بنقعد نتقاتلوا من الربح؟ الربح الكفار والمشركين اللي تمتوا بهم فكان شوف التاريخ هذا اللي يطعد اللي يبي يطعد مثل التهور بتسكير راس هيك بالجهل
1: بالتناسل يا اخوي بالتناسل
0: اخر كلمه بس مشيت نزله قال لا بس نحافظ على المسلمين ودماهم واطفالهم وما تشوش فينا معاويه وانا نتركها مش ضعف لا قادر لكن التاريخ استبهالها من ذهب بس نقد ناس من الدماء ومن وتشمتوا فيه الكفار والروم والفرس نحو ذلك والسلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المداخله والمعلومات القيمه واستنادك على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام والقصص العمران
2: تحيه ليونس والله هالراجل المحترم حقيقه اللي يستاهل كل خير وتحيه لكل المستمعين الكرام واهلا وسهلا وربي يديمكم حقيقه لهالمستمعين ودائما انت يعني احد الاخوه المستمعين سماك دكتوره فعلا انت دكتوره وانت حقيقه تستاهلي كل شيء ولك الاحترام والتقدير وكل المستمعين الكرام
1: بارك الله فيك يا عمران تفضل يا عمران موضوع الحلقه اليوم
2: والله موضوع الحلقه على السكوت والكلام ومش عارف ايش اعتقد والله
1: تقريبا
2: سمعتك في البدايه وبعدين ما عادش سمعت

0: يعني والله بيقولوا اساسا كان الانسان اذا كان في حق وفي كلام كويس وفي حاجه يعني تلزم بعرض كلام يقولوا السكت على الحق شيطان اخر يعني. واذا كانك انت في مواقف ثانيه فيها مرات تضر الناس مرات السكوت يكون خير يعني. ما يعني يقول الفتنه اشد من القتل يعني مرات يعتقد اني حسب فهمت وحسب ما اذا كان هو صحيح الكلام هذا او لا. لكن الانسان يبدا يقول كلام ويبدا يعاود انه هو مش فاهمه ويضر الاخرين وقال اهو حشاك الله ربطنا معبي الكلام ويبدا يفرخها وما يعرفش عليها الكلمه هذه شن تدري مرات انت فرقه العائلات او فرقه بين الاصحاب او فرقه بين الناس عندي في اثم اعتقد هيك ولا في حدث
1: صح. لا صح كلامك صح
0: بالضبط يعني. فالانسان في مراحل يسكت فيها وفي مراحل كان بتقرب كذا. ليش هم قالوا والله حتى حشاكم الكذب في المصالحة يعني بتصالح بين يجوز يعني هذا ليش عم يقول ساكت يقول والله أو بيعاود عليه مثل مشى لشخص أنه هو بيصالح بيناتنا وراه قال عليك وقال عليك وما فيش حاجة اللي قال عليك كذا اللي يقول هم لا روح بس مدام قال علي هيك اللي كان هو قلب أسود علي يعني مثل يعني شنو معناه انتم جايين هيك خلاص يا اخي هو بالعكس بيرفع صوره ثانيه ومش عارف ايش يقول خلاص مدام هو الراجل نادم ومدام هو الراجل هو قال اني غلط يا جماعه اني قدامكم نسامحه مرات وقال عكس الكلام هذا اذا انت حصلت اجر. فحقيقه تحيه ليك يا ملاك وتحيه ليونس تحيه لكل المستمعين الكرام نورين دائما من عمران كتل الافراح دائما ربي ان شاء الله يسلمكم جميعا وسلام الله عليكم.
1: سلام الله عليك يا أخونا عمران بارك الله فيك على المداخلة الطيبة على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: أهلين ملاك كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا. تعبة والله تعبة مريضة وتعبة صوتي تعب.
2: لذت عليك
1: بردة والله بردة يا
2: والله كلنا مرينا بها يا ملك البردة. كيف حالك؟ كيف حال يونس؟ شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله في نعمة الحمد لله.
2: حال الوالد والوالدة إن شاء الله
1: كويسين الحمد لله الحمد لله. كيف حالك أنت إن شاء الله طيبة يا رب؟
2: والله حتى لي كنت ملك علاش غبت عليك حتى لي كنت والله مريت بيامات أنا أحكي لكش مع هروب الضيم ها الزكمة البردة لا قسم الله ما نحكي لك رد باش ما أشكلم ذكرى.
1: إياه ان شاء الله لا باس عليك يا نورس ولا لا كويس الحمد لله كويس
2: لا تورك بس حتى انت الف لا باس عليك. اسعد الله مساءك وان شاء الله عشيه مباركه على الليبيين كلهم ان شاء الله الله يجينا الضي
1: ان شاء الله يجيكم الضي ويجينا الضي وما عاد يهرب ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله. شو موضوعك ملاك اليوم؟
1: موضوع السكوت إن السكوت ما ليش تفسير واحد يعني إنك أنا واحد سكت معناها إنسان ضعيف عنده هلبة تفسيرات للسكوت.
2: والله تعرف اسمي ملاك
1: السكوت معناها تفسيرات. تو نبي نعرف أنت السكوت على حسب رأيك أنت شنو يعني السكوت؟
2: هو يقول لك تعرف الملاك يقول لك

0: ما عادش نواجهها وكل شيء بدت نسكت من سنوات، بدت ساكتة ما عادش ندور، عرفت؟ لقيت السكوت أحسن، أقل مشاكل وأقل وجع راس. وكيف تتكلم مرات ترفقي حد قريب ليك، أخ، أخت، بنت أخت، مرت أخوه، مثلا بنت جيران، صديقة، معناتها تتكلم مرة تفقدي طرف أنت تحبيه. فأحسن حاجة الواحد إنه يسكت ويفوض أمره لله ويخليها على ربي. كان الواحد سكت على حقه، أرى والله حياخذ الحق، عرفت كيف؟
1: أكيد.
0: يعني بديت نبدل الملاك في حقي بحق الله، ما عادش نتكلم، بديت لما نبدأ مظلومة، فهمت كيف؟
1: جميل.
0: بصراحة بديت أنا اتخذت شعاري الصمت والسكوت، أنا كان الكلام من فضة، السكوت من الذهب، معناتها السكوت أغلى، أغلى من الكلام، الكلام من الفضة لكن السكوت من الذهب،
1: إيه والله.
0: الذهب معيارة أعلى من الفضة، فهمت كيف؟ فالواحد يسكت، كان كذبوا عليه ولا ظلموه ولا واجهوه ولا قالوا له كلمة، فوت أمر لله والحق اللي ما ياخذهاش ربي يا ملاك راه متروك. لما تتكلمي هو اللي تضيعي حقك، عرفتي؟
1: صح.
0: لكن لما تتكلمي حقك بحق الله وتسكتي هذيك هي الأحسن، فهمتي؟ فأنا ما نديش نعطل عليك لأن أذان المغرب، ودي ديما ملاك حلوة، وديما تتعاود البرامج في الفجر ونسمع فيها، نتمنى لك التوفيق أنت والقناة والناس، وأجمل تحية من صديقك نورس يا ملاك، وألف لبس عليك.
1: تسلمي يا نورس، بارك الله فيك، وشكرا، شكرا على كلامك الطيب، وألف لبس عليك حتى أنت وأي حد مريض، إن شاء الله ربي يشفيه ربي ويعافيه. ناخذ فاصل قصير.

0: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سمعتم ذكره في صلى عليه وسلم.
2: مستمعينا الكرام، شكرا.
3: كيف حالك؟
2: والله الحمد لله في نعمة. كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيبة يا رب. الحمد لله الحمد لله.
3: ماما سميرة معك انت؟
2: ماما سميرة، مرحبا. يا مرحبا.
3: كيف حالك؟ كيف حالك
2: انت؟ والله صحيحتي من هذاك اليوم وانا ضربتني وعكة صحية.
3: والله لا عرفتك يا بنيتي، ان شاء الله ربي يحبك يا بنيتي، ربي يحبك وان شاء الله ميزان حسناتك يا بنيتي، ان شاء الله يا ربي يشفيك ويشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين، ويشفيني ويشفي كل مريض يا ربي.
2: اللهم امين يا ماما سميرة، اللهم امين يا ماما سميرة، اللهم امين.
3: والله مواضيعك، شو بنقولك، مواضيعك ما شاء الله عليها.
2: تسلمي، الله يعزك.
3: مواضيعك ما عندي ما نقول فيها. تبارك الرحمن، الله يرحم ميم اجاباتك، ان شاء الله ربي يحوي يونس، وان شاء الله ربي يحفظكم، وان شاء الله بالذرية الصالحة، ان شاء الله يا ربي تشوفوا اولاداتكم وبنياتكم قدام عيونكم يا رب العالمين.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
3: وانا منك منتي بالله عليك، بالله عليك من نفسي فيك مرة ثانية، بالله عليك اي حد يسمعني نعطي رقمي حتى على الهواء بنتي.
2: لا لا، مش رقمك على الهواء، لا لا لا لا لا، رقمك على الهواء لا لا لا يا ام سميرة، رقمك على الهواء لا لو سمحت. اوكي، انا عندي رقمك.
3: لا يكلميني بنتي،
2: انا عندي رقمك، بس رقمك على الهواء
3: ان شاء الله بنتي، ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يعاونك ان شاء الله، ديما محفوظه ان شاء الله، ديما مفتوحه قدامكم ان شاء الله، ربي يشفي كل مريض يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله.
2: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا ماما سميرة. انا عندي رقمك بهي ونعرف شو سجلت يومها ولا خلاص. انا اصلا اساسا الفتره اللي فاتت صارت اشكاليه معينه طلعت طول، فما اخذتش الرقم، لكن حنتواصل معاكي ماما سميره. امانه

0: اليوم بس باش جيت للقناة، واليوم بس باش قدرت نستمر. وانا اتأسف منك صراحة، اتأسف منك امام الملأ، ان والله صار ظرف معين ما اسمحش اني نتواصل معك امانة، ولكن حنكلمك ونتواصل معك، وما يصير الا كل خير والله، ان شاء الله ما يصير الا كل خير. على 092-150-59-99 092-150-59-99 092-150-59-99 تكلمنا على موضوع الحلقة في بداية الحلقة، إن السكوت مش كل ساكت معناه هو إنسان ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. حاضر حاضر حاضر، اللي يبغى رقمها على الخاص أنا بعت له. تمام حاضر. حكينا في موضوع حلقتنا علاش الإنسان يسكت ويختار دائما إن هو يسكت، لأن السكوت مليش معنى واحد، ليه هلبة معاني وليه هلبة تفسيرات. مرات لما يسكت معناه هو خايف، هو محترم، هو ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، لأنه هو تعب من الشرح، لأنه هو فهم أشياء أعمق منه، وهذا هو الفرق الأصح في مرحلة يوصلها الإنسان في عمره، مرحلة مراحل حياته. يعتقد أن القوة معناها أنك أنت مثلا ترد على كل شيء، ترد على إشاعات، ترد على كذب، ترد على افتراءات، ترد على أي كلمة توصل لك. يعني حد قال عليك كلمة، ظلمك، كذب عليك، فهمك غلط، اتهمك باتهامات باطلة، انشر عليك، يعني في وقت ان احنا مثلا نردوا على شرحوا لهم ونفسروا لهم وندافعوا على انفسنا ونوضحوا وإلى ما ذلك، لكن مع الوقت تكتشف ان كله صرف ضي على الفاضي. حتكتشف بعد وقت انك انت تعطي في وقت وجهد لناس ما تستحقش. حتكتشف انك انت لما تحاول انك انت تصلح او تصحح الصورة اللي اخدها اللي اخدوها الناس عليك او اللي رسموها عليك بسبب تفسيراتهم او مفاهيمهم الخاطئة او اشياء زي توا، عمرك ما ترتاح، حتعيش طول عمرك تعب وانسان. يعني نقول احنا خلاص، احنا ناس مش كلهم بيحرى، في ناس كي تحب تحكم على حسب أراها فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: وعليك السلام. ومليوتي عندنا انقطاع في التيار الكهربائي عند الساعة 6:30 فصل علينا القط. وانتي كيف بديتي في برنامجك؟
0: يا ودي ان شاء الله جيكم الضي استاذة لله.
1: خليني استرسل معاك لان صوتك بعيد ما نسمعش فيك.
0: يلا استرسلي. هاي
1: انا نحييك على البرنامج القيم، وتحية كبيرة كبيرة لو كنت اليوم عن الموجعة وتكلمتي عن الانسان اللي يتوجع الالم اللي هو يحسه، وتكلمتي على الظلم. شن قال الامام الشافعي الكاتب والاديب المرحوم الامام الشافعي؟ قال إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أجبته وفرجت عنه أن سكت كما بل يموت. فالإنسان لما ما تردش عليه ما يستحقش أنك أنت ترد عليه، خليه يتكلم وكيل ربي حسبي عليه الله سبحانه وتعالى. والظلم لما تحصي يحس بيك، تحسي بنفسك انك انت مظلومه، يعني غيرتي بهذا او ذاتي لا في الارض ولا في السماء. لكن قال الامام الشافعي حتى هو في بيت من الابيات: كن في هذه الدنيا تعابر سبيل، واترك وراءك كل شيء جميل، ما نحن في هذه الدنيا الا ضيوفا، وعلى الضيوف الا الرحم. وبالنسبه للموجعه، احنا عندنا في امثالنا الشعبيه يقول لك الورق يتورق والموجعة في القلب ما تتدرج، الورق في القيمة والموجعة في القلب تقعد ديما. لما انت توجع انسان ويتألم هذا الانسان في يوم، في رب كريم، في من يجي ويوجعك. فالانسان يتمنىك ان يدعو على الله لم تنم في غير موضع، او انسانة في غير موضعه في غير مكانه.

0: بكل لبقا. الحكمة تقول كن منفتحا في التعبير عن وجهة نظرك. لما تتكلم وبتقول وجهة نظر ولا بتتكلم وجهة نظر، كنت من قيمتك موزونة ولا اسكت عليها خير. تحية لي ملاك ودمتي لمن أحبك، وتحية لكل أحباب برنامج من القلب إلى القلب، من الأستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغرياني. تحياتي ليك ملوكي، تحياتي لأخي يونس وكل محبينكم.
1: تحياتنا لك، بارك الله فيك استاذة ليلى على المداخلة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. باه في مكالمة، باه استنى شوي قبل ما كان في مكالمة أشر لي بس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. تكلمنا أيضا على أحد الفقرات، تكلمنا على أن السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش. أحيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لأن مش كل وجع لازم يتحول إلى كلام. في ناس لما تتوجع تصرخ، وفي ناس تبكي، وفي ناس تسكت، وفي ناس تتحول إلى هستيريا الضحك، يضحك هي تعرف أن الإنسان موجوع صراحة. ومرات في وجع ما يتفسرش، قد ما تبي تشرحه وتوصفه ما تقدرش توصفه، ما تقدرش أنك أنت تشرحه أساسا. فشني تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب أنت عارف نيتي، يا رب أنت عارف شن نقصد، يا رب ما فيش حد فهمني، الله سبحانه وتعالى أنت عارف بالنوايا وإلى ما ذلك. فهذه من أقوى الجمل اللي يقولها الإنسان عجز عن شرح وجعه والألم اللي يتألم فيه، لأن فيه ظلم لو حكيت عليه للناس وتفضفضهم وتحكي لهم ولا كذا، شنو يقولوا لك؟ أول خذلان مرات الأشخاص لما يخذلوك، لو أنت وصفت لأشخاص وفضفضت وحكيت تقول عادي، يقولوا لك عادي يصير، عادي تصير، خيرك مكبرها، تصير تصير، موضوع بسيط. لكن أنت بروحك وحدك عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب، السكوت يكون مساحة باش تلملم نفسك وتنقد ما تبقى منك أمانة، لأن راه اللي حاط رجله في النار مش زي رجله في المميارة. في مكالمة ولا؟ أعطيني مكالمة. هاي أنا، السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا، كيف حالك أستاذة ملاك؟
1: الحمد لله.
2: كيف حال صحتك بهي؟ كيف حال عائلتك؟
1: والله لك كويسين طيبين كلهم الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: من معاي؟
2: أنت الهواء.
1: تمام، خليك مكالمة تحت الهواء
2: إن شاء الله.
1: وفي نقاشات لو أثبت فيها أنك أنت صح خسرت شخص، وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش بيغيروا رأيهم فقط. علاش؟ لأن مش قارة. وهنا فهمت إن وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إن هو يفهمني صح. اللي بيفهمك حيعرفك، اللي بيفهمك ما يحتاجش إنك أنت تبرر له ولا تشرح له أساسا، أنا هو فاهمك. واللي ماكش صح هذا يستنالك في غلطة ويستنالك في زلة. قلنا أمتى يكون السكوت أقوى رد؟ السكوت يكون أقوى لما يكون هذا اختيارك أنت، مش بناء على خوف، مش أنك أنت خايف أنك أنت تتكلم، لما تكون قادر أنك أنت تفضح بني آدم ولكن أنت تستر عليه، لما تكون قادر تختار في الأخلاق، لما تكون قادر قديمة تقول في خاطرك خلاص انتهى الشيء هذا، هذا مش ضعف، هذا نضج، وهذا وعي، وهذه إدراك. إن أسهل حاجة إنك أنت تنتقم بالكلام، تأخذ حقك بكلام، لكن أصعب حاجة إنك أنت تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، نقدر أنا تو أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه. أو ليش؟ لأن في ناس تستعمل في الاستفزاز، في ناس تتفنن في الاستفزاز، يحبوا يستفزوا بني آدم ويطلعوه عن طورة ويطلعوه على شخصيته باش يقولوا يرضوا غرور.

وكبريائهم. واهو شوفوا البني آدم استفزيت أنا بكلمتين أو بفعل وطلعت لكم حقيقته، هذه هي حق. الصمت أمام الاستفزاز، في ناس تعرف بالضبط في أشياء صب، تعرف الموضوع اللي قاعد يوجع فيك، يقعدوا يستنى يقولك نستنى في ردك. انت اعطيت الشخص اللي قدامك الشيء اللي تبيه بمجرد انك انت رديت عليه. لما يستفزك وترد عليه بعصبية، اتأكد ان الشخص هذا اللي استفزك انتصر عليك. ليش؟ لان انت اعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبي. لكن لما انت تسكت وتختار انك انت تسكت، هنا قطعت اللعبة عليه، ما وصلتاش اللي يبي هو، ما وصلتاش الغاية والهدف. لان الشخص اللي يستفز غالبا يبي يشوف دائما ردة فعلك، يبي يشوفك انك انت انسان متعصب، انسان يدافع على نفسه، يبي يشوفك انك انسان لازم تشرح وتبرر وتوضح. لكن لما تكون انسان هادي وتقول سمعتك خلاص، وصلني ردك، وصلني جوابك، وصلت خلاص، مش لازم نطول في الكلام، وتسكت بعدها، الجملة هذه تعتبر من أقوى الجمل، أكثر من الخطاب كامل أو مجرد كلمات تختارها أنت في نقاش أو جدال معين. لكن هل السكوت يعتبر دائما صحيح أو خاطئ؟ على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. مرات يتمادى الشخص رد ضروري بالضبط. وانا نقول لك علاش النقطة هذه اللي حكيتها أو التعليق هذا اللي حكيتيه، تنقول لك عليه. الشاهين يقول إنسان فقير العلم والتعلم جاهل والنقاش معه عقيم. قلنا لكن هل السكوت دائما صح؟ لا طبعا، وهذه نقطة لازم نكون واضحين فيها جدا. مش كل سكوت حكمة، مش كل سكوت حكمة يا ناس، مش كل سكوت لصالحك. في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك. لو حد اتعدى على حقك اتكلم، لو حد ظلمك او يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه بهدوء، بدون ما تكبر الإشكالية، بدون اي مشاكل، من غير إهانة، لكن بوضوح. القوة مش انك انت تسكت را، القوة مش انك انت تسكت ديما، والقوة انك انت تعرف متى تسكت ومتى تتكلم، الوقت المناسب في كلتا الحالتين، في السكوت وفي الكلام. لأن أصعب السكوت دائما السكوت اللي هو بعد الخذلان، هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل، لما الشخص كنت تعتبره إنسان قريب جدا منك وإنسان عزيز على قلبك، يتغير عليك، يتغير تصرفاته عليك بعد ما كنت أنت متعود عليه ومتعود عليك وكذا وكذا، فتلقى روحك تسأل في نفسك شن اللي درته أو شن درته، شن درت معاه، علاش هو تغير معاي، شن اللي صار باش تغير معاي. وهنا تبدأ تبحث عن إجابات في نفسك، لكن مرات ما تلقاش. وهنا ما بدل ما تجري ورا الشخص هذا اللي نقول إحنا سيبك لأفكارك وخلاك لأفكارك، وتقعد تقول له احكي لي يا فلان ليش تغيرت عليا، فهمني يا فلان شن صار معاك، وضح لي شن قاعد يصير معانا. ممكن أحسن شيء تديره في الوقت الحالي وقبل ما تتهور وتسلى، اتراقب الأفعال، لأن الأفعال هي اللي توضح الشخص اللي يبيك فعلاً ويخاف عليك ويخاف على مصلحتك ويخاف على صحتك. حيبين من أفعاله معك، مش من الكلام فقط، من الأفعال. واللي يقدرك واللي يحترمك حيبان من أفعاله، مش من الكلام. الكلام نقول فيها ألف مرة في عدة حلقات إن الكلام كنا نعرف نتكلم وكنا كذا وكذا، ولكن الأفعال هي اللي تحدد. قلنا لما يتغير الشخص الإنسان بسبب كثرة الكلام وكذا وكذا وكذا، حكينا على هلبة أمور وهلبة أشياء، وحكينا أيضا على الفرق ما بين الكرامة والكبرياء.

الكبرياء انك انت ما تبداش بالكلام مع الشخص، لكن الكرامه تقول انا ما نسمحش لحد يهيني يقلل مني. الكبرياء يمنعك من الاعتذار، لكن الكرامه تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس انك انت نقصت من نفسه. يلا فاصل قصير ونرجع باذن الله.

نبي نخليكم مع جملة يمكن تختصر كل اللي حكيناها اللي حكينا فيه اليوم. مش كل ساكت ضعيف ومش كل متكلم قوي. في ناس صوتها عالي لكن من داخلها مهزوزة، وفي ناس ساكتة لكن قلوبها مليانة قوة. لا تخاف من سكوتك ولا تحس انك لازم ترد على كل شيء. مش كل كلمة تستاهل جواب، بس يستاهل تفسير، يستاهل انك انت رامك قام انك وحش نسخة من شخص اللي اذاك في يوم من الايام. واقوى اثبات انك انت تكمل حياتك، واقوى رسالة تقولها للشخص اللي ظلمك في يوم من الايام، انا ما خليتش اللي درته فيا يغيرني، انا قاعد طيب. فخليك طيب لكن مش ساذج، سامح لكن حط حدود دائما، واسكت تكلم لكن مش بغضب، وابعد لما يكون البعد فعلا بعد وراحة ليك لكن ما يكونش حقد. وخلي قلبك دائما متعلق بربي، لأن مرات الناس ما تفهمش سكوتك لكن ربي يعرف حتى الكلام اللي ما قدرتش تقوله في يوم من الأيام، يعرف دمعتك اللي دسيتها في يوم من الأيام، يعرف القهر اللي نقول احنا تحملته، يعرف المواقف اللي قلت فيها يا رب انت أعلم بنيتي، ويعرف كل مرة قدرت انك انت ترد لكن اخترت السلام. ولهذا لو اليوم في كلام فيش رب العالمين، ولو في شخص ظلمك خلي الأيام هي اللي تكتشف، تكشف لك حقيقة الشخص هذا. ولو تدري وراء قيمتك الشخص معرفش يشوفها، وفي النهاية يمكن بعض الناس يتفكروا أو يعتقدوا أن سكوتك كان هزيمة، لكن أنت وحدك تعرف الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يعرف الحقيقة. أنت ما كنتش ساكت لأنك ما تقدرش ترد، أنت سكتت لأنك كنت تقدر واخترت تكون أفضل منه. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من القلب، معكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تغير فينا حاجة من الحاجات. وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم دائما هادية ونفوسكم دائما مطمئنة، وما تنسوش مش كل سكوت ضعف، أحيانا السكوت يكون آخر درجة من درجات القوة. دمتم بخير ودمتم بخير من الداخل قبل الخارج. استودعتكم الله ونلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وضحكة من القلب وكلمة قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السابق.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة.
0: قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. ما اسمه ابن شهاب؟ محمد بن مسلم. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله شهاب الزهري، متوفى سنة 24 وقيل 25 و100. نعم.
1: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
0: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه عبد الله الزهري القرشي المدني، أحد الأئمة وأحد كبار أعلام المدينة. مات أبوه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير، ولذلك قلت روايته عنه، وروى عن طائفة من الصحابة، وكان طلابة للعلم مجتهدا كبير القدر، حجة قدوة. وقال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير،

0: وأنت بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عود. وإنما فاقن عروة بكثرة دخوله عليك وقت ما شاء، لأنها خالته. فقالت له رضي الله عنها: وأنت فما يمنعك أن تأتي فتجلس وراء الستر فتسألني عما شئت؟ فوالله ما وجدنا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك. ولكن كان فيه شيء من المعارضة لشيخه ابن عباس رضي الله عنهما، فكان كثير المعارضة له، فزوى عنه ابن عباس العلم، ولذلك كان يتأسف ذلك لهذا الذي كان يصنعه مع ابن عباس، وكان يقول: لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا. ومن الطرائف التي يذكرون، فرأى قطيعا فقال: اللهم إن كان سبق في علمك أن أكون خليفة فاسقنا من هذا القطيع. لما بلغ القطيع تيوس كله، ومات رحمه الله سنة 94. نعم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
0: أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال وقال بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله: روى خمف وثلاثمائة وسبعة وأربعين حديثا. اتفق البخاري ومسلم على ستمائة حديث وتسعة أحاديث منها، وليس لأحد هذا العدد ولا ما يقاربه. ولذلك وروى عنه أيضا قوم كثيرون. قال البخاري: روى عن وتابع. ذكرنا اللذين جمعا سبع من الصحب فوق الألف، أو قد نقلوا حديث عن سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، سعد أبو هريرة، سعد جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. واختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبيه على أوجه كثيرة، فقيل اسمه عبد عمرو ابن عبد غنم، وقيل اسمه عبد الله بن عبد شمس، وقيل اسمه كردوس بن عامر، وقيل ابن حجر اسمه عبد الرحمن بن صخر، واشتهر بكنيته أبي هريرة. وكان سبب تكنيته بهذه الكنية: فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. أسلم عام خيبر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وحضرها معه، ومذ أسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، قانعا بشبع بطنه، ولذلك حضر ما لم يحضره غيره من المهاجرين والأنصار، لاشتغال المهاجرين بتجاراتهم واشتغال الأنصار بزراعتهم، وكان لا زراعة له ولا تجارة، فلذلك روى الكثير الطيب كما تقدم. وكان يعني من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا فقراء الإسلام، كانوا أضياف الإسلام الذين لا يؤون لا على أهل ولا على مال. وتقلبت الأيام بأبي هريرة ففتحت عليه الدنيا كما فتحت على إخوانه، فحتى كان يعجبه ومما فتح عليه من زيارات الدنيا. روى البخاري عن ابن سيرين قال: أبي هريرة ثوبان ممشقان، الممشب المصبوغ بالمه ثوبان يتمخط في وخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت وحجرة عائشة، حتى أسقط مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون وما بي من إلا الجوع. مما يذكر في هذا أنه قال: أرى على بطني من شدة الجوع كنت طريقهم. قال: فوقفت مرة على طريقهم الذي جاء أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. يعني يقول له: آية في كتاب الله أسألك أن نحدثك الشيء في البيت، فيكون في البيت شيء هذا إلا ليشبعني. قال: فمر ولم يفعل، يعني أبو بكر رضي الله عنه لم يفعل.

0: فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال فنظر إلي وقال أباهر؟ قلت لبيك يا الحق. أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال دعوا لي أهل الصفة. قد أحمل لب هذا كبر منه. ادعوا لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة وما يبلغ هذا القدح في أهل الصفة، كنت أنا أحق أن أخذه أشرب. يقول في نفسه فإذا جاء أهل الصفة أمرني فكنت أنا الذي أسقيهم، يعني إذا كنت أنا أسقيهم فأنا آخرهم شربا، فما عسى يبقى لي من هذه الشربة. ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. قال فدعوت أهل الصفة فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فجلسوا. فقال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول. قال اسقهم. قال فكنت يعني أعطي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه للرجل فيشرب حتى يروى ثم أعطيه ثم يرده علي حتى روي القوم كلهم. فأعطيت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في يده ونظر في أبي هريرة وقال أباهر؟ قال قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. فقال أبو هريرة صدقت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فاشرب. قال فشربت. ثم قال اشرب فشربت. قال أبو هريرة فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني، فأخذ القدح وسم ورضي الله عنه خارق، وحفظه هذا من معجزات نبوة. وطبعا أنتم سمعتم ما راج منذ وقت عن حفظ أبي هريرة حتى ألف في ذلك الكتب أكثر أبو هريرة. قد قيل في وقت ولا أبو هريرة الرد على نفسه، فقد قيل وهذا في الصحيح قال أبو هريرة يقولون يعني أكثر أبو هريرة والله الموعد، وقد كنت وسلم معي بطن، وإنه يوما بسط رداءه قال من يبسط رداءه حتى يعني في عهد عمر رضي الله عنه استعمله عمر كان عاملا له ثبت عمالي إذا رجعوا. فقال له عمر لما رأى معه ذلك المال قال استأثرت بهذه الأموال يا عدو به كتابه، فإن هذا المال خيل نتجت وغلة رقيق. فنظروا فوجدوه كما قال، ثم لما رضي الله عنه فكره ذلك ولم يريد. فقال له عمر تكره العمل وقد سأله من هو خير منك؟ يوسف عليه السلام، يقصد قول الله تعالى جعلني على خزائن الأرض. فقال أبو هريرة يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة. وكانت فيه دعابة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يركب الحمار أكرمكم الله ويضع عليه برذعة ويمر في الطريق ويقول وسعوا للأمير. وفضائله جمة رحمه الله ورضي عنه على الصحيح سنة 57
1: الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، وقد تقدم لنا الكلام في مثله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد قلنا هناك إن هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، لأنه لا يعني لا أحد من أهل العلم يرى أن من أدرك ركعة من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة بمعنى أنه يكون آتيا بالصلاة مدركا لها. إذن لا بد من تأويل، وهذا الحديث له ثلاثة أوجه من التأويل. الوجه الأول أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك وقت الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة، فحينئذ

0: يكون معناه معنى الحديث الذي تقدم، من أدرك ركعة من الصلاة من أو يجب على أداؤها. والمباحث التي تتلو هذا يعني التي تتعلق بهذا هي عينها المباحث التي تقدمت لنا. الوجه الثاني من أوجه التأويل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم معناه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضلها، فقد أدرك فضل الصلاة أي فقد أدرك أجرها، يعني من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة جميع. هذا أظهر أنهما لا يستويان، وأن من أدرك ركعة فقط أدوان ممن أدرك الصلاة كلها مع كونهما مدركين لصلاة الجماعة. وهذا يدل له قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي في الموطأ، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الوجه من أوجه التأويل أن يكون من الصلاة فحكم الصلاة على الإمام، معنى هذا يدرك فيجب عليه أن يتبع إمامه في السهو الذي سهاه إمامه ولو لم يدركه هو أثناء السهو. لماذا؟ أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها. أو مثلا يكون المسافر أدرك ركعة من صلاة الإمام المقيم فقد أدرك حكمها، ويجب عليه حينئذ أن يتم كصلاة المقيم، فينتقل فرضه من فرض، معنى أن المسبوق الذي أتى وقد، فهذا إذا سجد الإمام للسهو لا يسجد معه ولا ينتقل فرضه إلى الإتمام إذا كان مسافرا، لأنه لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة لم يدركها. وإذا كان عندنا في الفقه من المبطلات التي تبطل الصلاة المسبوق يأتي وقد فاتته الصلاة، فاتته الركعات جميعا، وأدرك مع الإمام مثلا سجدة أو سجدتين، أدرك معه التشهد وكان الإمام قد سهى سهوا ترتب عنه سجود قبلي، فجاء المسبوق سجد مثلا مع الإمام الركعة الأخيرة، جلس للتشهد يتشهد الإمام، ثم قبل أن يسلم الإمام سجد الإمام للسهو، إذا سجد المسبوق بطلت صلاته. قال البشار أو سجد القبلية من لم يركع، يعني هذا يذكره في مبطلات الصلاة، أو سجد القبلية من لم يركع أي من لم يدرك أي ركعة مع الإمام وسجد معه سجودا قبليا هذا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن قلت لكم من أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها، ومن لم يدرك ركعة لا يكون مدركا صلاة الجماعة أصلا، فبزيادته ذلك السجود يكون قد زاد ركنا فعليا عمدا في غير موضعه فتبطل صلاته بذلك. كذلك بالنسبة للجمعة من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة ليزيد إليها أخرى ويكون مدركا لصلاة الجمعة. ومن لم وهذا قول المالكية والجمهور. قال الأحناف رحمهم الله من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجمعة، وهذا قول ضعيف. هم يستدلون رحمة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما هذه من الأسماء المبهمة وأسماء الشرط فهي من صيغ العموم، لكن هذا العموم يخصص بحديثنا حديث الباب، مفهوم؟ هذا العموم يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد الذي مذكور في الموطأ. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
0: قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع متوفى سنة 1700 عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد العزى بن رياقورط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن لؤي قرشي العدو الله صلى الله عليه وسلم، أسلم صغير وهاجر، ما رد يوم أحد، استصغر يوم أحد.

0: وقوبل يوم الخندق، فكان الخندق أول مشاهده. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وحفصة أخته وعائشة وغيرهم من الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن حفصة: إن عبد الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: لي أحد ألزم للأمر الأول من ابن عمر بن المسيب، كنت شهدت لأحد بأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وسئل يعني نافع عن حال ابن عمر في بيته، فقال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان كثير التتبع لله صلى الله عليه وسلم ولأفعاله، حتى في الأمور التي لا يعني ليست محلا للاقتداء والأسوة، حال التي تفعل جبلة. فابن عمر مثلا قد يبول أكرمكم الله تحت شجرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال تحتها، ويكون على فرسه فينزل فيتوضأ عند حائط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عنده. فكان يتتبع ذلك حتى كانوا يخافون على عقله من شدة ما يتتبع ذلك. ومرض مرة فاشتهى عنبا، فأرسلت امرأته صفية بنت أبي عبيد غلاما لها إلى السوق، فاشترى بدرهم عنبا، فرأى أحد السؤال ذلك العنب فاشتهاه فتبع الغلام. فلما دخل الدار وقف السائل على باب الدار فقال: السائل السائل. فسمعه عبد الله بن عمر فقال: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، فبعثت امرأته الغلام بدرهم آخر فاشترى عنبا فتبعه السائل. فلما دخل الدار وقف السائل على الباب فقال: فقال ابن عمر فأعطوه العنب. وبعثت صفية زوجته الغلام إلى السائل قالت له: قل له والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا، يعني تتهدد عليه. فلم يرجع، وبعثت فاشترت عنبا آخر بالدرهم، ومات رضي الله عنه سنة 73. نعم.
1: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
0: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، معناه إذا لم تدرك الركعة مع الإمام وأدركت السجدة فقد فاتتك، معنى ذلك أنك لا تعتد بها وإن سجدتها. وهذا موضع محل إجماع بين العلماء، أن الذي تفوته الركعة وأدركت مع الإمام أنه لا يعتد بتلك السجدة، وأنه يجب عليه الإتيان بركعة كاملة. ولذلك قال ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني وإن سجدتها. وهذا هو هذا من الأصول في تقرير الفقهاء قاعدة فقهية، وهي قولهم: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم ما حكم الشرع بإعدامه فهو كالمعدوم في الحس في الوجود ولو كان موجودا. الآن هذه السجدة موجودة، هذا الذي أدرك الإمام ساجدا وفاتته الركعة هذه سجدة سجدها في الحس في الوجود في الواقع، لكن حكم الشرع بإعدامها وبإلغائها وبعدم اعتبارها فكأنها كانت غير موجودة في الحس. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه قاعدة لها صور. من تلك الصور مثلا أن الرجل يكون له ابن زنا سأل الله العافية فيموت فلا يرثه ذلك الابن. الآن مقتضى التوارث موجود، لأن التوارث يكون ابن مع سبب، هذا هو البنوة ولم يعتبرها وحكم بإعدامها ولم يحكم بإثبات ذلك النسب، لأن الشرع لا يثبت النسب إلا بعقد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلا يثبت النسب إلا بعقد صحيح، وهذا نسب من زنا حكم الشرع بإلغائه فكأنه غير موجود، ولذلك لا يرث لابن

0: الزنا ويرث الأبناء الآخرون. من تلك الصور أيضا بيع المغصوب ممنوع منه، مثلا غاصب له متاع، هذا المتاع هو تحت يده يملكه في الحس في الواقع يملكه، ولكن لا يجوز له بيعه لأن الشرع حكم بإلغاء تلك الملكية لأنها غصب، فكأنه ليس بمالك وبيعه حينئذ لا يجوز لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه لها نظائر يعني لها فروع كثيرة. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
0: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هذا أول بلاغ من بلاغات الموطأ. البلاغ هو كل أثر مروي، كل أثر يروى بهذه الصيغة، أعني صيغة بلغني. وأشهر البلاغات بلاغات التي في موطأ الإمام مالك، وهذه البلاغات إما أن تكون منسوبة إلى مضافة إلى الإمام مالك كمثل هذا الحديث الآن، يقول الإمام مالك بلغني، أو تكون منسوبة إلى شيوخه فيقول مثلا في كل إسناد: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه، أو عن شيوخ شيوخه. وهذه البلاغات طبعا هي أسانيد منقطعة، مالك رحمه الله لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك زيد بن ثابت، فهذه البلاغات منقطعة. أئمة هذا الشأن الذي استنفذ عمره في شباب التمهيد في ثلاث سمير أنيسي كذا من 30 حجة، يقول هو لما أتمه، لما قيد الله تعالى للموطأ ابن عبد البر وصل بلاغات مالك كلها، وصلها بأسانيد إلا 4 بلاغات لم يصلها، حتى جاء ابن أحد والكتاب الجزء الذي ذكر فيه أسانيد تلك البلاغات الناس يسمعون به تعالى علينا في هذا العصر، فطبع يعني منذ سنوات ثابت، هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ المقرئين وشيخ الفرضيين وكاتب الوحي، كان ابن 11 سنة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هذا فتى من بني معه مما أنزل الله عليك 10 سورة، ويحفظ 10 سورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد. فلما قيل له ذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني لا آمن يهود على كتابي. قال: فتعلمته فما مضت 15 ليلة حتى حذقته، فكنت أكتب له، فكنت أقرأ كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب، وحفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة جدا والأصول فيه هي أقوال، وهو الذي كلف جمع القرآن، وهذه من مناقبه العظيمة. روى البخاري قال: دعاني أبو مقتل أهل اليمامة، إن القتل قد

0: فقال عمر: هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت فيه الذي رأى عمر. فقال أبو بكر لزيد: وإنك رجل شاب عاقل لنقل جبل من الجبال كان أهون علي مما أمروني به من جبل. شرح له أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من السعف واللخاف وصدور الرجال حتى جمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول. فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حياته، ثم كانت عند حفصة. الإمام مالك رحمه الله يقول: كان إمام الناس بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت، وكان إمام الناس بعد زيد عبد الله بن عمر. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف ابن عباس على قبره فقال: من أراد أن ينظر إلى ذهاب العلم، كيف يذهب العلم، فلينظر إلى هذا القبر، دفن اليوم علم كثير. ومات رضي الله عنه، اختلفوا في سنة وفاته، فقيل سنة 45، وقيل 51، وقيل 54، وقيل 55. نعم،
1: أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
0: سجده وجهان من أوجه. الوجه الأول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فإنه يعتد بها، وهذا حينئذ يكون هذا الأثر ناطقا بما فهم من أثر ابن عمر: إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. أو يكون المعنى: إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، أي أدركت الصلاة. وهذا الأظهر في المعنى، لأن الإمام مالك رحمه الله أورده تحت ترجمة من أدرك ركعة من الصلاة، يعني فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أي أدرك الصلاة، وحينئذ يكون عبر بالسجدة عن الصلاة. وهذا من التعبير بالبعض عن الكل، يعبر بالبعض ويراد الكل، وهذا من أوجه المجاز عند أهل البلاغة، وهذا مطروق معروف في لغة العربي ونزل به القرآن الكريم. من ذلك مثلا قول ربنا سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرتا وهلكتا، عبر باليدين والمقصود أبو لهب كله، فهذا من التعبير. وكذلك: تتكلم بالكل وتريد البعض، وهذا أيضا نزل به القرآن الكريم. من ذلك قول ربنا سبحانه: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، ما قتلنا أي ما قتل بعضنا وما قتل أشرافنا وخيارنا، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت المريم فقد أدرك السجدة. إدراك الركعة، إدراك الركعة يكون بأن يكبر المأموم قائما، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها الناس. يأتي المسبوق لا شيء في ذهنه إلا أن يلحق تلك الركعة فيكبر. واعلموا أن تكبيرة الإحرام فرض ركن، والقيام لها يعني تكبيرة الإحرام، إحرام تقوى الله، أن تقوم أثناء قيام، أن تقوم أثناء تكبيرة الإحرام، انتصابك أثناء تكبيرة الإحرام هذا أيضا ركن آخر. فمن كبر تكبيرة الإحرام لا عن قيام وهو يعني يهوي إلى السجود إلى الركوع، فهذا ترك ركنا. إذا كان عامدا قادرا فقد بطلت صلاته. هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس. طيب كيف يدرك الركوع، يدرك الإمام، كيف يدرك الركعة؟ يكبر من قيام ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه. فإذا كبر من قيام ثم ركع ومكن يديه من ركبتيه ثم رفع الإمام رأسه، هذا مدرك للركعة، وهذا قول المالكية والجمهور. عندنا قولان في الفقه، قولان شاذان، قول لليث بن سعد

0: وزفر بن الهذيل أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقوم الإمام فقد أدرك الركعة، هذا قول ضعيف. وعندنا قول أضعف منه وهو قول للشعبي رحمة الله على الجميع، قال إذا أدرك آخر الصفوف ولم يرفع ذلك الصف الأخير لم يرفعه وكبر هو الإحرام وإن كان الإمام رفع رأسه، هذا مدرك. قال الشعبي لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا أيضا ضعيف. وإذا هذا المسبوق هذا إذا جاء يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام فينبغي أن يكبر تكبيرة للانتقال للركوع، فإذا كبر تكبيرة واحدة إذا كانت تلك التكبيرة للإحرام هذا صح، لأن الإجماع منعقد على أن من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال أن صلاته صحيحة. لكن إن كان نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الركوع فهذا لم يكبر أصلا فلم يدخل في الصلاة. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس لأنها مما يعم به البلوى. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
0: قال أبو هريرة رضي الله عنه من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا مثل ما تقدم. ومن فاته قراءة أم القرآن، هنا مسألة في النحو، قراءة هذا مؤنث والفعل المسند إليه والفعل المذكر. من فاته قراءة أم القرآن، الشائع الفاشي أن يقال فاتته، لكن هذا ليس بلازم، هذا جائز، جائز أن يقال فاتته وجائز أن يقال فاته قراءة القرآن الأم القرآن، وليس ذلك بلازم. الأصل أن الفاعل إذا كان مؤنثا أن الفعل تلحقه تاء التأنيث، وإذ قالت أمة لم تعظون قوم، سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث، ما الفرق؟ كيف يفرق بين حقيقي التأنيث ومجازيه؟ النحاة يقولون كل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك مؤنث مجازي، الدار مؤنث مجازي، الشمس مؤنث مجازي، الشاه مؤنث حقيقي، فكل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك مؤنث مجازي. فالأصل إذا كان الفاعل مؤنثا أن يكون الفعل يعني أن تلحق الفعل يكون واجبا لازما إلا في موضعين. الموضع الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا للمؤنث حقيقيا أو مجازي التأنيث. فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث، فتقول مثلا الدار تهدمت، ولا يصح أن تقول الدار تهدم، يمكنك أن تقول تهدم الدار ولكن لا يمكنك أن تقول الدار تهدم، إنما يجب هنا أن تقول الدار تهدمت لأن الفاعل ضمير متصل لمؤنث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تجب فيه تاء التأنيث أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث، فتقول مثلا هند جاءت، و يعني زينب خرجت ومريم دخلت وما أشبه ذلك، وما عدا هذين الموضعين فالتاء جائزة وليست واجبة، ومنه هذا الموضع من فاته قراءة ويجوز أن يقال من فاتته. وهذا الخلاف الذي هذا الذي ذكرت لكم وما أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حير، ذات حير أي ذات فرج. نعم.
1: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
0: ما هو هذا الخير الكثير الذي

0: يفوت من فاته قراءة أم القرآن. قد يكون هذا الخير الذي يفوته هو تلك المناجات التي تكون بين العبد وربه، فمن فاتته قراءة أم القرآن فاته موضع هذه المناجات. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى إني وبأل عبدي، وإذا قال العبد الرب تعالى أثنى علي عبقال في يوم الدين، ويدو إياك نعبد وتعالى بيني عبدي ولعبدي، وإذا قال عبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته هذا الموضع العظيم، هذه النفحات الإلهية من المناجات بين العبد وبين مولاه، فهذا خير كثير يفوته. أو يكون خير الكثير الذي يفوته قول آمين، هي آمين من أعظم الدلائل على عظم كرم ربنا سبحانه. آمين كلمة ألف همزة وحرف مد وميم وحرف مد ونون، خمس حرف يترتب على قولها توافقا مع تأمين الملائكة مغفرة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الشيخاني عن أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فاته قراءة من القرآن فاته موضع التأمين، فاته هذا الفضل العظيم. وهذا الأثر يبين لكم أن مدرك بعض الصلاة ليس كمدرك جميعها. نعم.
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل.
0: قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس. دلوك الشمس هذا مصدر دلكة الشمس إذا زالت ومالت، وهذا هو تفسير ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، كلهم يقولون دلوك الشمس زوالها وميلها. وقال علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع: دلوك الشمس غروبها. واللغة مسعفة للوجهين كليهما، فإن الدلوك يرد بمعنى الغروب ويرد بمعنى الزوال، وقيل الوجهان مقولان في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. قد قال الطائفة: أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وقال الطائفة لغروبها. والأولى أن يجعل الدلوك هنا الزوال لتنتظم الآية أوقات الصلاة الخمسة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس على القول بأن الدلوك الزوال، أقيم الصلاة لدلوك الشمس ينتظم الظهر مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: راديو سرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بإذن الله تعالى راح نبدأ بتاريخ الفكر الغربي الحديث، وفي سياق ذكر تاريخ الغربي الحديث قد نضطر إلى ذكر بعض ما سبق الحديث بقليل حتى نكون في السياق بشكل جيد. ثم إذا انتهينا من تاريخ الفكر الغربي الحديث سننطلق إن شاء الله إلى تاريخ الفكر العربي والإسلامي. والسبب بالبدء بتاريخ الفكر الغربي قبل تاريخ الفكر العربي والإسلامي هو أمران. الأمر الأول أن تاريخ الفكر الغربي الحديث أسبق زمنا من تاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث، إذا تكلمنا عن حقبة زمنية أو تكلمنا عن عصور توصف بأنها حديثة، فالفكر الغربي أسبق زمناً للفكر العربي في العصور الحديثة فقط، أما في العصور السابقة فالأمر مختلف. والأمر الثاني لأن العلاقة بين الفكر الغربي والفكر العربي هي مع الأسف علاقة مؤثر ومتأثر في العصور الحديثة، فالفكر الغربي هو المؤثر والفكر العربي هو المتأثر، بينما كان سابقاً أيضاً العكس. ولأجل ذلك تم الحديث والابتداء بتاريخ الفكر الغربي. أنا سأتحدث في عدة عناصر بإذن الله في هذا اللقاء. العنصر الأول سأتحدث عن جواب سؤال: لماذا نتحدث عن الفكر الغربي أصلاً؟ عن تاريخ الفكر الغربي، ما الفائدة؟ وهل الأمر مهم؟ حيث بعض الفوائد العملية التي يمكن أن تخلص

الإنسان من خلال الاهتمام أو دراسة تاريخ الفكر الغربي. ثم العنصر الثاني سأتحدث بشكل مجمل جدا عن ملامح تاريخ الفكر الغربي، يعني من ناحية الطبقات الزمنية سريعا، العصور الحديثة من ناحية الفكرية في السياق الغربي وألقاب هذه العصور ووصف مجمل لها. العنصر الثالث سأتحدث عن عصر النهضة، وعصر النهضة هو الذي ربما سيأخذ أكثر شيء في هذه المحاضرة الأولى، وسأتحدث خلال في داخل عصر النهضة يعني عدة عناصر، يعني سأتحدث عن التسمية، المدة الزمنية، أبرز النهضة، أبرز عصر النهضة، نتائج وثمرات عصر النهضة. ثم بعد ذلك سأتحدث إن شاء الله عن القرن السابع عشر إذا بقي وقت، والقرن السابع عشر أهم من عصر النهضة، فسأتحدث عن القرن السابع عشر. هذه المفترض عناصر اليوم مرة أخرى: الأهمية، ثم الملامح العامة المجملة، ثم عصر النهضة، ثم القرن السابع عشر. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنكمل من القرن الثامن عشر، تحدث عن عصر التنوير، الحداثة وما إلى تعالى. طيب، العنصر الأول: لماذا نتحدث عن تاريخ الفكر الغربي؟ ما الأهمية وما الفوائد التي يمكن أن يحصل أو يخرج بها الإنسان؟ أول نقطة، وهي ليست خاصة بالفكر الغربي حقيقة، وهي خطورة وأهمية باب الأفكار. خطورة وأهمية باب الأفكار، الذي يقرأ في سياق الفكر الغربي سيكتشف أو سيجد بشكل واضح تماماً أن الأفكار ليست أمراً يستهان به، وليست الأفكار مجرد أشياء محبوسة في ذهن المفكر أو الفيلسوف، سواء أو حتى لو خطها في كتاب أو شيء، ليست هي أفكار محبوسة في ذهن أو أرقام أو حروف موجودة في رف مكتبة، وإنما هي في الحقيقة محركات كبرى للواقع. وسنجد بإذن الله بأمثلة متعددة كيف أن الأفكار هي محركات الواقع. وهنا استعير عبارة لجون راندال صاحب كتاب تكوين العقل الحديث، يقول: الأفكار هي أكثر عناصر الحضارة الإنسانية بقاء، وما نجده منها في العقل الحديث له جذوره في الماضي السحيق، وما نجده في العقل الحديث له جذوره في الماضي السحيق. الفائدة الثانية أو القضية الثانية: من يتأمل في تاريخ الفكر الغربي سيخرج بنتيجة مهمة، وهي إدراك معنى التراكم في السياق التاريخي. إدراك معنى التراكم في السياق التاريخي، إيش معنى هذه الكلمة؟ كثير من التغيرات الكبرى التي حصلت على أرض الواقع لم تحصل نتيجة فكرة فيلسوف واحد، أو لم تحصل نتيجة اكتشاف علمي معين، ولم تحصل نتيجة نقد للكنيسة أو يعني طعن في الكتاب المقدس، وإنما تجد أن التغيرات التي حصلت نتيجة تراكمات تاريخية، يبدأ واحد ثم يكمل الثاني، وهنا ثالث ورابع وخامس، وتأتي أحداث متراكمة تكون بمجموعها من خلال نطاق زمني واسع، تكون تغيرات، حتى إن التغيرات هذه كثير من أبناء العصر الذين يعيشون في وقتها لا يشعرون بها، أو يشعرون بها كأحداث متفرقة ولا يشعرون بها كأفكار. لذلك الذي يقرأ تاريخ الفكر الغربي سيفهم جيدا أهمية الزمن لإحداث التغييرات، أهمية الزمن. وسأذكر أمثلة متعددة بإذن الله على ذلك. سترومبورغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يذكر عبارة جميلة في هذا، يقول: إن أعظم عبقرية، وحتى نيوتن نفسه، هو كان يتكلم عن نيوتن، يقول: إن أعظم عبقرية وحتى نيوتن نفسه لم يكن باستطاعتها إنجاز مثل النهج النيوتني قبل عام 1687. يعني يقول إنه الإنجاز الذي عمله إسحاق نيوتن في القرن السابع عشر لم يكن هو ولا أعظم عبقرية في التاريخ قادرة على أن تحدث ما أحدثه إسحاق نيوتن قبل هذا العام، نتيجة التراكمات الطويلة التي حصلت قبل ثلاثة قرون من إسحاق نيوتن. نيوتن أكمل ووصل إلى هذا، وإن كان هو في ذاته عبقريا وعالما إلى آخره، لكن السياق الزمني والتاريخي مهم جدا لاستيعاب تطورات

الأفكار. الأمر الثالث هو أن من يقرأ في تاريخ الفكر الغربي متأملاً سيدرك أهمية تكامل المؤثرات في إحداث التغييرات. إحنا قبلها ذكرنا إيش؟ النطاق الزمني. الآن ليس فقط النطاق الزمني، وإنما النطاق الزمني مع تعدد العوامل المؤثرة. يعني مثلاً الأفكار الفلسفية وحدها لم تكن لتحدث الأثر في الحضارة الغربية ولو مع طول الزمن، يعني ليست وحدها التي أحدثت الأثر، وإنما هناك تكامل. فعندنا مسار الأفكار الفلسفية، مسار الثورة العلمية التجريبية، مسار النزعة الإنسانية والاهتمام بالأدب والفنون والثقافة، مسار اقتصادي وتجارة وانفتاح على ذلك. مكملات مع بعضها هي التي أحدثت مع النطاق الزمني التغييرات الكبرى التي حصلت في سياق الفكر الغربي. فليست القضية هي مجرد زمن، أول شيء ليست القضية مجرد أفكار مع أن الأفكار مؤثرة، وليست مجرد أفكار متراكمة على الزمن، وليس وإنما إضافة إلى ذلك في تراكم وتنوع وتكامل بين أنواع المؤثرات لتحدث التغييرات الكبرى في السياق. طيب، احنا ذكرنا ثلاثة صح؟ الرابعة مما نستفيده من دراستنا لتاريخ الفكر الغربي إذا أردنا أن ننتقل إلى واقعنا هي ضرورة الوعي باللحظة، ضرورة أن نعي اللحظة التي نعيشها اليوم. طيب، ما علاقة هذا بدراسة تاريخ الفكر؟ ما علاقة هذا بدراسة تاريخ الفكر؟ العلاقة هي أن الغرب نفسه، يعني المجتمع الغربي، لم يكن واعياً باللحظة التي كان يعيشها في وقت التغيرات، خاصة في أول قرنين، تكلم عن 15 والسادس. كان المثقفون المفكرون لم يكن كثيراً منهم يعي أن هناك تغيرات كبرى تحصل الآن. ما الذي يلاحظونه؟ يلاحظون تغيرات على مستوى الرسومات الفنية، بعد أن كانت بنمط معين صارت تخرج بنمط معين. طب هذه صورة جزئية، يعني هذه قضية جزئية. يلاحظونه على مستوى أنه والله بدأ الإلحاد ينتشر، كذا، معالم، مظاهر. لكن أين المشكلة؟ وهي المشكلة التي نعيشها اليوم. نحن اليوم نلمس آثار كثيرة متغيرة، صح؟ والله نقول مثلاً الجيل الصاعد تغيرت اهتماماتهم. إحنا نتكلم قبل 15 سنة 20 سنة نفس الأعمار هذه في نفس السياق الذي كنا فيه، يختلف اهتماماتهم، طريقة تفكيرهم عن طريقة تفكيرهم. لكن ليش ولماذا وأين تضع هذا التغير في سياق فكري معين؟ أغلب الناس اليوم حتى الشرعيين وحتى لذلك الحين يذكرون في تاريخ الليبرالية، يقول لك الليبرالية ظهرت أولا كتطبيق تاريخي قبل أن تظهر كمصطلح، قبل أن تظهر كسياق، قبل أن تظهر كتيار فلسفي، قبل أن تظهر يعني كفكرة متبنى من أتى بما لا، هي سياق معين تاريخي بعد ذلك تم الوعي له وأطلق لقب عصر النهضة. بعد قليل إن شاء الله سيأتينا أول من لقب عصر النهضة بعصر النهضة تقريبا في القرن الثاني. هو أو كثير العظيم اليوم الذي نحتاجه أن نعي الكليات ونستخرج منها كليات، وهذا لا يكفي أن نحي الكليات، يعني نربط بين الجزئيات نستخرج منها كليات. إذا استخرجنا كليات، هذه الكليات أين ستؤول متوقع بعد 50 سنة 60 سنة؟ هنا أنت تكون مفكر، أنت تكون مفكر وتستعمل فكرك وعقلك في خدمة الأمة الإسلامية. فمن يقرأ في تاريخ الفكر الغربي يدرك أنه كثير من التغيرات هذه لم يكن أهلها على وعي باللحظة التي كانوا يعيشون فيها، وإن كانوا يلمسون التغيرات على مستوى الشارع بطريقة كلية. هذه كم؟ معنى أنه هناك سياقات معينة أنت حين تقرأها في سياق الفكر الغربي أنت تبصر أنه حدث إلى واقعك العربي المستقبل فيها. الأمر السادس من فوائد دراسة تاريخ الفكر الغربي هي أن ندرك مدى تأثيرها على الفكر العربي. يعني إن شاء الله بعد ما ننتهي من تاريخ الإسلامي ونكون قد درسنا تاريخ الفكر الغربي وأهم نظر هناك التأثير الواضح جدا لكثير من المتأثرة بأفكار غربية كانت موجودة في القرن 17 والقرن 18. أمر لا تخطئه العين أبدا، لا تخطئه العين. أنا ما أتكلم في كل السياقات الفكرية العربية، السياقات الفكرية الغربية موجودة، كانت موجودة.

موجودة سابقاً، وبعضهم تأثر بالأفكار الغربية الجديدة، لكن أحياناً يكون التأثر أصلاً متأخر في فرق زمني. يعني مثلاً الغرب يعيش زمن ما بعد الحداثة، المجتمع العربي يعيش زمن الحداثة. جيد، طب هم خلصوا ترى وراحوا مرحلة أخرى، قرر يكون أو الاستعارة تكون متأخرة أيضاً. سأذكر الفوائد الأربع الباقية، هي أشبه ما تكون بالفوائد الجزئية، أو خلينا نقول التأملات التي بعض التأملات التي خرجت بها. طبعاً هي كل الفوائد الموجودة هذه العشرة كلها من مكان معين، وإنما جاءت أو خلينا نقول تأملات أو فوائد خرجت للإنسان أثناء قراءته، لكن هذه الأربعة الأخيرة هي نوعاً ما تعتبر جزئية. السادسة هي السابعة، حين اختلافات صورها عن أن تكون هي المعيار الذي يمكن أن ينقذ البشرية. من خلال قراءة الفلسفة الغربية والفكر الغربي ستدرك تماماً أو ستؤمن إيماناً قطعياً، لأنك ترى حجم الفلسفات التي أنتجت في الفكر الحديث ومقدار التعارض والتناقض بينها، بل ومقدار الشذوذ في كثير منها، إلى درجة أن تقول لا يمكن للإنسان أن يستغني، يعني لا يمكن للإنسان بعقله أن يصل إلى معيار تتفق عليه البشرية، العقل وحده، وإن كان العقل معطى مهم. الفكر الغربي في القرن الثامن عشر كان شعاره الأكبر هو الدعوة إلى أمرين، فيها في القرن الثامن عشر دعوة إلى أمرين، العقل والحرية. هذه خلاصة الفكر القرن الثامن عشر، طبعاً باختزال شديد. الدعوة إلى أمرين اللي هو عصر التنوير، إلى العقل والحرية. وكان الاعتقاد السائد هو أن الإنسان يكتشف الكون كل القيم التي يحتاجها، وأن يستخرج المطلقات التي تحكم حياته. والذي حصل بعد مدة هو أن الغرب نفسه انقلب على العقل. يعني بعد أن كان المطلقات وصل إلى مرحلة في القرن العشرين هو أنه لا يقول إن العقل يوصل المطلقات والكليات والمعايير، بل صار يقول إيش؟ إنه لا توجد مطلقات ولا كليات ولا معايير أصلاً عشان العقل اللي يشتغل فيها. ما بعد الحداثة يعني اللا معيار، اللا حقيقة. جيد؟ طيب وين الشعارات الكبرى والأفكار السياقات الفكرية العظمى التي حصلت خلال تاريخ الحديث الفكر الغربي؟ لم يصلوا إلى النتيجة التي كانت ما تأمل فيه. هذه الأفكار سيخرج بنتيجة ضعف الإنسان وانحطاطه، حال استغنائه عن الله سبحانه وتعالى. وأنا يمكن ذكرت أكثر مرة أنه من أعظم آيات الله التي أراها في هذا الزمن، وكان ربما الكثير ما يعني يتأمل فيها بشكل جيد، من أعظم آيات الله في هذا الزمن أنه بقدر ما وصل الإنسان الغربي إلى درجة غير مصدقة أو غير متخيلة من التطور والتقدم المادي، بقدر ما وصل إلى درجة غير متصورة وغير مصدقة من الفقدان القيمي والأخلاقي الذي يمعير حياته ويقودها نحو الأفضل. فبقدر ما ارتفع هنا بقدر ما سفل هنا، وهذه المعادلة اللي هي مرتفع هنا ارتفاعا وهو يرتفع، هو يستصحب معه تطور الفكر الغربي. تقرأ في السياق الغربي واضح تماما، انت تتكلم عن القرن السابع عشر، يجيك نيوتن يقول لك هذا النظام الكوني يدل على وجود الله ولا بد من، تروح القرن الثامن عشر لا شوية شوية يقول لك الله خلق بس انه ما سوى له شيء بعد كذا، تروح القرن التاسع عشر يقول لك لا في الله ولا في خالق. انزل الى درجة ما نراه اليوم من ليس فقط فقدان للمعايير أو انحطاط في الأخلاقيات، تتكلم عن ناحية الأخلاقية وإن كان في تقدم في بعض الجوانب الإنسانية الأخرى، وإنما عدم إبصار الإشكال الذي هم فيه أصلا. يعني صرت أنت الذي لديك المشكلة وليس هو الذي لديه المشكلة في كل هذا الانحطاط الأخلاقي الذي هم فيه. وهذا يعني أمر عظيم جدا يبين للإنسان أنه سبحانه وتعالى، وإلا تاه في الظلمات. الملاحظة التاسعة هي عمق المكون الديني وصعوبة تفتيته. يعني المجتمعات الغربية عاشت 14 قرن تحت الدين، وإن كان دينا محرفا، وإن كان في ظلم من الكنيسة ورجال الدين، وإن كان إلا أن عمق المكون الديني

اللي تغلغل في المجتمعات الغربية جعلت من الصعب جداً أن ينزع هذا المكون إلا بعد سياقات طويلة جداً. فأنت تتكلم عن بداية عصر النهضة عن مثلاً القرن الخامس عشر، تكلم الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، ثلاثة قرون من السير في خط بعيد عن الكنيسة إلى القرن السابع عشر لا يكاد يعرف فيلسوف واحد ملحد، لا يكاد يعرف فيلسوف واحد ملحد، وإن كان يعني أشهر واحد تقريباً في هذه الثلاثة قرون عرف أنه ملحد توماس هوبز، وفي خلاف هل هو ملحد أو لا، يعني ما يمنع أنه يكون في بعض ملاحدة، بس كان في إلحاد مستتر حتى ما أحد يستطيع نيسة أو شيء، وإنما المجتمع لم يكن قد تفكك التفكك الكامل عن المعطى الديني. إذن فعلاً المكون الديني من الصعب اجتثاثه، من الصعب اجتثاثه، لكن يمكن بعد زمن طويل ومؤثرات متعاضدة ومتكاملة فيما بينها يمكن أن تحدث ما نراه اليوم في البعد الشديد عن المكون الديني في المجتمع الغربي، وإن كان لم ينتهي، لم ينتهي يعني موجود، لا يزال موجودا. وهي ملاحظة جزئية أيضا، وهي قضية الانفصال، معنى الانفصال الذي حصل عندهم ما بين الدين والسياسة والسياسة والأخلاق والإلى آخره، أدت إلى وجود فصام نكد بين إمكانية التميز مع إلغاء المعايير الأخرى الأخلاقية وما إلى ذلك. يعني يمكن أن تكون مفكراً عظيماً وفيلسوفاً مذهلاً تلتفت لك البشرية وكتبك تتناقل في كل مكان، وأنت على المستوى الأخلاقي منحط جداً جداً. يعني الفكر الغربي تقبل وجود هذه النماذج، وليس هذا في زمن متأخر جداً. يعني مثلاً جان جاك روسو يعني يضرب كمثل عظيم جدا، والعقد الاجتماعي ومدري ايش وكذا، ومتنظيرات تاريخ الفلسفة الغربية الجزء الثالث الحديث هذا، يعني الى درجة انه مثلا سرق شيء وبعدين كان بيتورط فاتهم وحدة انه هي اللي سرقت وراحت وتعذبت مدري ايش صار فيها، وبعدين كتب في الاعترافات والله انا ندمت انه يعني كان كذا، واشياء اشياء اشياء يعني عارف، ونذالة على مستوى نذالة شخصية يعني بينه وبين اصدقائه. فطيب يعني انت عندك في السياق انت ما تتقبل انه فكرة انه يكون مثلا عالم عظيم او مفكر عظيم وفي نفس الوقت اخلاقيا منحط، جيد ماشي انت تتقبل زلة زلتين مدري ايش كذا، مع انه الناس ما يتقبلوا يعني، لكن لك ان تتقبل انه بشر ممكن يخطئ، بس انه يكون على مستوى الاخلاقي منحط. طبعا انت الان مثلا عندنا في القرن العشرين احد اكبر الفلاسفة المشهورين في السياق الغربي شاذ جنسيا، هو فيلسوف كبير جدا. فهذا الفصام والفصل وهو جزء من القضية اللي ذكرناها قبل شوية، اللي هي أنه الإنسان ما يستغني، وإذا استغنى وظن فانظر إلى أين يمكن أن يصل من حالة الانحطاط. هذه عن يدعو هكذا إلى قراءة الفكر الغربي أو تاريخ الفكر الغربي بدون أنه يكون فيه منهجية أو يكون فيه يعني تأصيل أو يكون فيه، وليس هذا من باب المبالغة، لأنه حقيقة أنتم تعرفون كتب تاريخ الفكر الغربي أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال هي كتب كتبها الغرب أنفسهم، جيد؟ ولكن هذا الغرب يعني هو يكتب بلغته وثقافته، حقيقة أحياناً تكون مشكلة جداً، تكون الكتابة فيها مضامين مشكلة، سواء من ناحية الانتصار للمذهب الإلحادي أو الانتصار للقضية المادية أو الانتصار للرؤية العلمانية أو التشكيك في بعض المضامين الإيمانية. يعني مثلا وانا اقرا في هذا الكتاب الدين والعقل الحديث لمست هذا بشكل واضح. يعني هو كان مثلا يرد على اسحاق نيوتن في استدلاله بالنظام الكوني على وجود الخالق، فهو يرد عليه يقول لا ابدا النظام لا يدل على وجود خالق وما ادري ايش وكذا، وبعدين عقب شوي يقول وايضا يعني لا يمكن ان نقول انه الامور العلميه تنفي وجود الخالق. طيب بس انت جالس تفصل بشكل طويل انه الامور العلميه لا يمكن ان يثبت بشيء منها وجود الخالق ولو كان في مقدمه من مقدمات الدليل، ثم تاتي فتقول هكذا. يعني انا اقصد انه الكتب الغربيه ليس فقط في تاريخ الفكر الغربي، وانما حتى البعض يتوسع فيها مثلا في قضيه تطوير الذات. يلا يا جماعه خذ اقرا لك 60 كتاب في تطوير الذات، وهي كتب مترجمه وكثير منها فيها الثقافه الغربيه، مو لا نقرا، بس ليس صحيحا انه هكذا يفتح المجال اذا اردنا فعلا انه يكون عندنا ثقافه امنه كما يقال. طيب هذه يعني هذا العنصر الأول.

أول إحنا سنقف الآن للصلاة وبعدين نكمل بإذن الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد. إحنا أخذنا قبل المغرب أخذنا 10 فوائد وملاحظات تدفعنا لدراسة تاريخ الفكر الغربي. قلنا هي راح تكون يعني يستحسن استصحابها أثناء المسيرة. أول بداية مثل ما تفضلوا الزملاء الكرام العصور الوسطى. العصور الوسطى احنا نتحدث عن مرحلة 10 قرون. 10 قرون كانت تحكمها في أوروبا سمة واحدة أو لنقل سمة متقاربة، سمات متقاربة. هذه القرون الوسطى أو العصور الوسطى كانت من القرن الرابع الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي. من الرابع الميلادي إلى الرابع عشر الميلادي تقريباً. هذه 10 قرون إيش كانت سماتها؟ إيش أبرز شيء كان فيها؟ كانت عصور التدين الكنسي، عصور التدين بالديانة النصرانية بطريقة رجال الدين الإكليروس، بطريقة الكهنوت، بطريقة الكنيسة ونظامها. جيد؟ هذه الحياة لازم إحنا نفهمها. أنا ما راح أدخل فيها يعني، ما راح أدخل فيها، بس نبغى نفهم الخلاصة إنه هي إيش كانت. هي كانت داخلة في كل تفاصيل الحياة، في كل تفاصيل الحياة. والإشكالية أو مما زاد الأمر إشكالاً أنه الكنيسة غير أنها متبنية دين محرف، والدين المحرف لا يصمد للضربات الكبيرة، تبنت نظريات فلسفية أدخلتها في عباءة، وصار الطعن في هذه النظريات كالطعن في الكتاب المقدس أو في الكنيسة. ولذلك أنتم تجدون أن جزءاً من الإشكال الذي وقع بين العلماء في قضية مركزية الشمس أو في المكتشفات العلمية، جزء من الإشكال لم يكن الصدام مع المضامين الإيمانية بقدر ما هو الاقتناع بمضامين فلسفية. مثال على ذلك إيش؟ ممكن تستغربون. لا لا لا، مو قضية مركزية الشمس، قضية نوع حركة الكواكب، هل هي دائرية أم بيضاوية؟ كان الاعتقاد صارت مشكلة. عموما العصور الوسطى كانت عصور سلطان الكنيسة، المجتمع، الزواج عن طريق الكنيسة، الموت والحياة، تخرج للوجود، تموت بالكنيسة. طيب الكون كيف تنظر له؟ بناء على نظر الكنيسة. العالم مقسم إلى قسمين، ما تحت القمر وما فوق القمر. جيد، العالم صغير ومغلق، التاريخ تو بدأ، يعني العالم بدأ قبل 4000 سنة قبل الميلاد، ونهاية الكون محتمل أن تكون عام 4000 ميلادي، المسيح في النص بالضبط، 4000 قبل الميلاد، 4000. تصور مغلق بسيط واضح، أجزاء وليست كثيرة. هذا الآن العصور الوسطى. طبعا هذا أيضا باختزال لأنه فيه طبعا مضامين كثيرة. في شخصية مهمة جدا جاءت في القرن 13 ميلادي. هذه الشخصية في القرن 13 زادتها، يعني إلى اليوم الفلسفة الدينية الكنسية تدرس ما أتى به هذا الشخص. هو أعظم فيلسوف نصراني مر على تاريخ الكنيسة ديني، اللي هو توما الأكويني. أحيانا يسموه توماس، لكن توما الأكويني هذا هو اللي جاء بالتوفيق بتجوز بين العقل والنقل، يعني هو اللي جاء وحاول يؤلف بين النظرية العقل. كان المبدأ السائد في الإيمان الكنسي أن هناك مفاهيم، هذه المفاهيم لا يسأل عنها من الناحية العقلية، وإنما يعتقد بها اعتقادا فقط. وإذا لم تستوعب الدين النصراني الطريقة سيث، لا شوف أنا ممكن أشرح لك بعض الأمثلة، بس التثليث قضية إيمانية، يعني أنت المبدأ العقلي، أنت هذا دين وفي أشياء عقلية، افصل دين تعتكالية. طبعا وهنا نقطة مهمة جدا جدا تفيدنا في قضية الليبرالية والحداثة والعلمنة وعصور التنوير اللي صارت في المجتمع الغربي، أنه مع الأسف اللي صار في المجتمع الغربي هو أنه الأديان كلها وضعت في سلة واحدة، وما كانوا يرونه في الكنيسة مع فسادها والفساد رجال الكنيسة واللي حصل والظلم

ما حصل في تاريخ الكنيسة مع الأديان لم يعد هنا إسلامية كلها. خلاص إحنا عشنا 10 قرون في الدين وعرفنا ما هو الدين جيد، وهذه قضية في غاية الأهمية. طبعا هنا مبحث لن أذكره، لن أذكر تفاصيله، ولكن هو مبحث من المباحث التي يجب الاهتمام بها، اللي هو ضرورة الاهتمام إلى أنه دخيل النصراني. هذه قضية مهمة جدا ولها، فلن ندخل، فقط أنا أقول أنه راجعوا هذا

0: العصور الوسطى إيش كان يمثل الدين والمعنى والحقيقة؟
1: كل شيء
0: واضح، الدين كامل تام، الحقيقة واضحة وبالغة، المتعلقة بالكون واضحة عن طريق الكنيسة، المتعلقة بالحياة وفي المعنى كل شيء في الوجود له معنى، الكواكب لها معنى تدل على الخالق، الشجر له معنى يدل على الخالق، وجود الإنسان، لا يوجد فراغات في هذا الكون، لا يوجد مساحات غير مفهومة، لا يوجد، كل شيء في هذا الكون هو مفسر عن طريق الدين ومفسر عن طريق الكنيسة. والمشكلة هي أن هذا التفسير لم ينتج لا عن قراءة عرف ديني، أقرأ كتاب مقدس؟ لا، ما أقرأ كتاب، ما حد يقرأ كتاب مقدس بالضبط. أنا ما أقرأ كتاب مقدس، أنا أفهم ديني عن طريق الكنيسة، جيد؟ ولذلك، وهذه نقطة أيضا مهمة، جزء من المشكلات التي حصلت مع غاليليو وغير غاليليو من المكتشفات العلمية، ترى ليست المشكلة فقط هي وجود نظريات علمية جديدة تصادم بعض الاعتقادات، من المشكلة أنه صار هناك من يحدث الناس بالحقائق خارج عباءة الكنيسة. أنه يعني مو أتكلم عن العصور الوسطى، جيد؟ العصور الوسطى في خلاف في تحديدها، لكن فينا نقول تجوزا مع مجمع نيقيا، بعد مجمع نيقيا اللي هو 325 بالضبط، بعد ما اعتمدت العقيدة المحرفة عن طريق الإمبراطور. طيب، هذه المرحلة الأولى، جيد؟ الثانية اللي هي إيش؟ عصر النهضة. وهذه يفيدنا أيضا، يعني أنا ودي بصراحة دائما لما نقرأ التاريخ أو ندرس التاريخ إنه ما نأخذه كأحداث فقط، نحاول نحلل ونقيس، جيد؟ لما يكون في المساحة اللي عندك ممتلئة من خلال الكنيسة، من الصعب أن تأتي المرحلة التالية بمفاهيم أخرى تماماً تملأ هذه الفراغات، أو لنقل بمفاهيم مبتكرة وجديدة. يعني التغيرات لا تحدث من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مباشرة، أحياناً لما يحصل فراغ معين ما في وقت تكون في نظريات جات أو أفكار فلسفية جاءت. القرن 17، هنا إيش؟ النهضة. جماعة، عصر النهضة جديدة ملأت وسدت فراغات. طيب القرنين اللي هنا إيش صار فيها؟
1: فيهم كل الانحرافات
0: كبرى في عصر النهضة.
1: كانت ناقدة للسابق بشكل عام،
0: يعني أغلب ما كان فيها ثقافة الإنسانيين، التجارية، الاقتصادية، العلوم كذا. طيب هنا في عصر النهضة ما كان في نظريات جديدة تستحق الوقوف، ما تغيرت أوروبا تغير حقيقي. الذي حصل هو إحياء التراث اليوناني، إحياء الثقافة اليونانية بالضبط. ها؟ أيوة، إحياء أفلاطون والانتصار بأفلاطون على أرسطو. أرسطو إيش كان يمثل؟
2: كنيسة.
0: بالضبط، توما الأكويني كان أقوى من رسخ مين؟ طب إحنا نتكلم في العصور الوسطى الآن، العصور الحديثة ولا الوسطى؟ في الوسطى، اللي قلنا رسخ إيش؟ ممتاز، رسخ العلاقة بين الدين هذا ورسخ معنى الدين، حلو؟ أضاف يعني انتصر لأرسطو. قبل توما الأكويني كان في خلاف بين يعني هل أفلاطون ولا أرسطو. أفلاطون، توما الأكويني رسخ أرسطو، صار أرسطو أساس في القضية الكنسية. لما جاء عصر النهضة أعيد إحياء أفلاطون وأرسطو أيضا، ولكن إيش الفرق؟ قالوا إحنا مالنا ومال الوسائط في فهم أرسطو، لازم نحيي أرسطو مباشرة، نقرأ أرسطو مباشرة، ابعدوا عننا بالرشد، لأنه بالرشد كان موجود بقوة. ممكن تتذكروا محاضرة بالرشد، أخذنا إنه كان موجود في المجتمع الغربي في التيار المدرسي وفي تيار الرشدي، لكن دعونا من هذه الخلافات. اللي يهمنا إنه عصر النهضة لم تكن فيه نظريات فكرية فلسفية كبرى أسست المجتمع الغربي، اللهم باستثناء قد نقول يعني بعض الشخصيات المحدودة مثل ميكافيلي في كتابه الأمير، نستطيع أن نقول أتى بنظرية سياسية سيكون في القرن 17. سأتي لبعض الرموز في بعض الأشياء، لكن حقيقة لما تنظر القرن 17

لا، القرن السابع عشر أوروبا بدأت تختلف، اللي في بداية أنه الأفكار والتغيرات على أرض الواقع تحتاج بالضبط تراكم زمني طويل، حتى استطاعت أوروبا أن تنشئ فلسفتها، فلسفتها الجديدة احتاجت إلى قرنين من الزمن، تغيرات ولكن أدبية وفنية وتجارية واقتصادية للآخرة. جيد؟ متى استطاعت أوروبا أن تنشئ نظرياتها بنفسها؟ في القرن السابع عشر. مين اللي كان في القرن السابع عشر؟ ديكارت أبو الفلسفة الحديثة، إسحاق نيوتن وإن كان على المستوى العلمي لكنه أحد الثورة عظمى، سبينوزا، توماس هوبز، فرانسيس بيكون مؤسس المنهج التجريبي إلى آخره، أسماء كبيرة أسست لمناهج. لذلك تعرفوا شو لقب القرن السابع عشر؟ لا، القرن الثامن عشر يلقب بعصر العقل. القرن السابع عشر يسمى بعصر المناهج أو عصر المنهج. عصر المنهج، في منهج، في شيء جديد نشأ في أوروبا، بدأت تصنع نفسها بنفسها. القرن الثامن عشر إيش اللي صار؟ أتي بها في القرن السابع عشر صارت تطبق على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنها زيدت ومدت من الناحية التنظيرية. القرن الثامن عشر من الناحية عندنا كانت، فولتير، عندنا مجموعة كبيرة من الفلاسفة الكبار اللي أحدثوا تنظيرات جديدة أو زادوا في التنظيرات القديمة، ثم حصلت التطبيقات وختمت التطبيقات وتوجت في القرن الثامن عشر بإيش؟ ثورة فرنسية 1789. الثورة الفرنسية كانت هي التتويج للقرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. يعني لو جاء واحد قال، طبعا الثورة الفرنسية معروفة غيرت وجه التاريخ وما أدري إيش وكلام طويل معروف الكلام فيها، هذه الثورة الفرنسية لم تكن لتحدث لولا التنظيرات، خاصة اللي في بداية القرن الثامن عشر، فولتير وكانت، جون لوك إلى آخره. فهذا سياق. طيب الآن إيش إحنا ماشيين هنا في الدين، في المعنى، في الحقيقة؟ يا جماعة شوفوا، ممكن تتغير معلومات، ممكن يصير كان إنسان مؤمن صار ملحد، لكن في نمط معين في ثقافة العقول لا يتغير بسهولة. هذا النمط عصر النهضة، لو قلنا العقول، العقل الغربي في عصر النهضة أقرب إلى العصور الوسطى أم إلى العصور الحديثة؟ في جزء كبير منه أقرب إلى العصور الوسطى. هذا تعرفوا كل الأحكام اللي أتكلم عنها، لأنه أنا أتكلم عن مساحة أوروبا وأتكلم عن قرنين، وبالتالي الحكم لا ينطبق على كل واحد بعينه، وإنما أتكلم عن حالة. جيد؟ إذن العصر النهضة العقول فيه كانت أقرب للعصور الوسطى، لذلك نجد أنه مثلا كوبرنيكوس، مثلا نظرية لمن أتى بها في القرن السادس عشر حقت مركزية الشمس، ما اعتبرت في أوروبا إلا بعد قرن. طيب مين اللي ما اعتبر؟ ليس صحيحا. الذي المثقفون في تلك كبر التفكير، أبرز تغير حصل في عصر النهضة مين؟ من حيث الاهتمام، الإنسان. طيب خلينا احنا هنا نكتب ايضا، فين القلم الاحمر؟ مع الدين والحقيقه والمعنى نكتب الاله. جيد. مفهوم الاله عندهم في مشكله اصلا، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن كثير من التصورات الدينيه هذه الخاطئه. طيب وهنا نكتب ايضا، عفوا، نكتب هنا الماده، وهنا نكتب. هذه يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. كم مركزية عندنا؟ ثلاث مركزيات، مركزية ومركزية المادة. جيد. بدأت أوروبا بمركزية الإله، وانتقلت تزحزح شيئا فشيئا إلى مركزية الإنسان، ثم انتقلت تزحزح شيئا فشيئا إلى مركزية المادة، حتى صار الإنسان الذي ضحي لأجله ومات لأجله من مات من الفلاسفة والعلماء والآخر حتى يضعوه في المركز، صار

الإنسان الذي يجوه ليس هو المركز. هنا في هذه الفترة كان الإنسان هو المركز. في الأخير لم يعد الإنسان هو المركز، الإنسان صار حثالة كيميائية، جزء من المادة، جزء من الطبيعة. المركز هو الطبيعة، المركز هو المادة. أيام ما كان في مركز، إيه لا بس هو المادة متوافقة مع اللامركزية أصلاً، يعني لأنه الإنسان لا عادي إنسان، لا تكبروا الموضوع. بل بالمناسبة يعني حتى العقل كما ذكرنا، إنه مين يقول إنه العقل قادر على التوصل للحقائق؟ بل حتى العلوم الطبيعية نفسها وقع فيها الشك مؤخراً في قرون متأخرة، إنه هي لم تحقق ما بشر به في القرن 19 الذي كان من ألقابه عصر عبادة العلم. طيب إذن هنا الدين المعنى الحقيقة الإله، هناك اللا دين اللا معنى اللا حقيقة المادة، هنا مركزية الإنسان. في عصر النهضة لا نستطيع أن نقول صارت مركزية الإنسان تحققت تماما، ولكن بدأت نفسه بذاته بعيد عن أن يدخل المعطى الأخروي أو المعطى الديني في الموضوع. ماشي أنا ممكن أكون مثلا متدين وأروح الكنيسة ومدري إيش وكذا وكذا، لكن ترى هذا يعني شيء، بس أنه الأساس اللي أنا أفكر فيه وأمضي لأجله هو قضية أنا والإنسان والاهتمام بالإنسانية والرجوع. طبعا هذا يؤثر على تفاصيل الحياة شيئا فشيئا، يؤثر على تفاصيل الحياة شيئا فشيئا. أذكر أحد الزملاء كان يتحدث عن مثال في هذا، مثال جميل يعني، ويقول مثلا الإنسان سابقا كان ينظر في المجتمع الأوروبي، كان ينظر إلى الشجرة مثلا، ينظر إليها على أنها سبحان الله سبحان الخالق، انظر حتى لو لم يدخل فيها قضية دينية يتكلم فيها من ناحية المعنى، شوف الجمال الله يعني تناسق الخريف اصفرت، المعنى الجمال القيمة. تأخر الزمن شوية صار عجيب، ايش اللي خلاها تعيش 300 سنة؟ حلل شوف قيس، طيب لو قطعناها كم ممكن نحولها الى المصنع، كم ممكن تجيب، كم ممكن كم طابق، كم كرسي، كم كم كم الى اخره. فهذا اثر يعني اثر تاثير انت تلمسه، اذا لمسته في هذه الحالة فجر القضية لترى تاثيراتها في مختلف الحالات. هذا عرض لا أستطيع أن أقول أنه كافي أو وافي، وإنما أقول هو فقط يقرب شيئاً من المعنى، شيئاً شيئاً بسيطاً من المعنى الذي كان عليه التاريخ الفكر الغربي باختصار شديد. طبعاً القرن 18 كان عصر التنوير، عصر الثورة الفرنسية. القرن 19 فعلاً الإنسان كان يعني يسير بهذا السير، من هنا ينطلق بهذا الانطلاق. 19 جاءت النظريات الفكرية والفلسفية المتطرفة، يعني اتجه الإنسان إلى التطرف الفكري في الإيغال في قضية اللا معنى، في الإيغال في قضية عبادة العلم، في الإيغال في قضية المادة. يعني مثلا فلاسفة، لما تقول فلاسفة القرن 18 تتكلم عن فولتير، تتكلم عن اللي نظروا للمجتمع المدني، كانت جون لوك إلى آخره. جون لوك يعني من كان في القرن 17. لما تروح القرن 19 إيش الأسماء اللي تجيك؟ كارل ماركس، تتكلم عن نيتشه، تتكلم عارف يعني تروح هناك، يعني اختلفت القضية. أنت لك أن تقارن بين ديكارت ونيتشه، جيد، فرق كبير جدا جدا. أنت تقترب إلى المغالاة في قضية المادية أو المغالاة في قضية اللا معنى. عندك نيتشه، طبعا هيجل من أكبر المؤثرين على الإطلاق في القرن 19، مؤثر جدا جدا. عموما راح يجينا إن شاء الله من نوصل له داروين من الناحية العلمية. طيب هذا العنصر الثاني في الموضوع. العنصر الثالث، العنصر الثالث سمناه العنصر الثالث عصر النهضة، السمات. طيب أول شيء التسمية، إحنا ذكرت سابقا أنه ذكر أن من سمى عصر النهضة أو أنه أطلقت هذه التسمية في القرن 19، على يد مؤرخ فرنسي أطلق على هذا القرن أو على هذه تلك المرحلة اللي هي مرحلة اكتشاف الإنسان، مرحلة اكتشاف العالم، مرحلة عصر النهضة. طيب النقطة الثانية الزمن، متى كان عصر النهضة؟ احنا ذكرنا القرن، طبعا هذا على وجه الإجمال.

على وجه التفصيل عندنا أقوال في نهاية العصور الوسطى. تعرفوا النهضة بعد العصور الوسطى، متى انتهت العصور الوسطى بالضبط؟ في أقوال، في أقوال، قول أنه مع اكتشاف أمريكا 1492 بالضبط، وهو أقوال أنه انتهت الخطوط القسطنطينية 1453، وفي قول أن إصلاح ديني 10، وفي قول أنه مع نهاية القرن الرابع عشر، مع نهاية القرن الرابع عشر، وهذا يعني كأنه هو اللي يعني اللي صار عليه عدد من المؤرخين أنه خلاص نهاية القرن الرابع عشر اللي هو نهاية عصر العصور الوسطى، بعدين نبدأ من الخامس عشر والسادس عشر، أفكار متداخلة ومتقاربة، لكن هذا هو التقسيم التقريبي للموضوع. طيب عصر النهضة ما هي سماته؟ تفضل الأستاذ حسان قبل قليل وذكر مجموعة من السمات حقيقة مركزة ومرتبة، ممكن أنا أذكر يعني أربع سمات لعصر النهضة لمن أراد أن يكتبها. واحد، ظهور النزعة الإنسانية وإحياء العلوم اليونانية الإغريقية القديمة. ظهور النزعة الإنسانية وإحياء العلوم اليونانية الإغريقية القديمة، أفلاطون، أبيقور إلى آخره. السمة الثانية من سمات عصر النهضة، نتكلم عن سمة يعني أبرز الأشياء، حركة الإصلاح الديني، حركة الإصلاح الديني، وراح أذكرها إن شاء الله. السمة الثالثة، بداية الثورة العلمية التجريبية، بداية الثورة العلمية التجريبية. السمة الرابعة إيش؟ العنصر الأساسي مو الاستعمار، اللي هو المكتشفات الجغرافية، المكتشفات الجغرافية الجديدة وما تبعها من عوامل اقتصادية. يعني لك أن تقول حركة الملاحة وما تبعها من حركة اقتصادية تجارية، لأنه هذا مؤثر على هذا، بل أنه ذكر بعض الباحثين أنه أصلاً من أسباب الذهاب لاكتشاف البلدان القضية التجارية أصلاً. يعني أنه وجود السوق في إيطاليا كان يتطلب أيدي عاملة جديدة وبيئات مستهلكة وما إلى ذلك، فهذا أدى إلى انطلاق ومن ثم الاكتشاف. طبعاً هذا الاكتشاف اكتشاف للعوالم الأخرى، هذه له تأثيرات ثقافية. يعني مثلاً الدكتور عبد الوهاب المسيري ذكر في كتابه العلمانية الجزئية الشاملة، ذكر شيئاً من المؤثرات الثقافية على الفكر الغربي من ناحية في قضية المكتشفات. يعني مثلاً منها أناس آخرون وقعات أخرى بي يعني الإختي كانوا عليها. هذه أبرز سمات أقول إنها كان لا أربع سمات ذكرت، أربع المكتشفات، الثورة العلمية التجريبية، هذه ثالثة. هذه يعني خلينا أقول لكم بعد قراءة طويلة وكلام كثير جدا، بعض الباحثين يذكر عنصر، بعضهم يذكر عنصرين، بعضهم يذكر ثلاثة، بعضهم يزيد على هذه الأربعة بعضهم، لكن أنا حاولت أني ألخصها بحيث أنه هي فعلا أبرز السمات اللي نقدر نقول كانت عليها أوروبا في القرن الخامس عشر والسادس عشر، مع ملاحظة أنه إحنا هنا تركيزنا في هذه المادة على التاريخ الفكري، يعني على ما لا علاقة له أو على ما له علاقة بصورة أو بأخرى في التأثير الفكري. طيب مهو الدين الإسلامي، هو اليونان أول شيء أصل ضمن السياق الأوروبي، فهو يرجع لأجداده ويعتبر نفسه راجع لأجداده، جيد؟ لذلك لما تتكلم مثلا في كتاب آلام العقل الغربي ويتكلم قضية عداوة، والتأثر هذا ليس بالضرورة أن يكون مقصودا، لكن حصل تأثر بأشياء كثيرة. سواء شوية لما يجينا حركة اللي هي وصارت في عصر النهضة، في بحث قل في إني أو لا، يعني هل أو لا ليس أطلقت على التأثيرين بالفكر الإسلامي. وقفت على شيء واضح جدا في علامات، يعني مثلا مارتن لوثر كان يتكلم العربية، من الأشياء التي أتى بها أشياء تتفق مع الدين الإسلامي كذا، يعني تحليلات. ما دخلت أكثر من هذا البحث الذي قرأته سريعا، لكن لذلك مثلا فرانسيس بيكون، أنا ما بستعجل في الأحداث، لكن فرانسيس بيكون اللي هو مؤسس المنهج العلمي التجريبي، جيد، من المرتكزات الكبرى التي أتى بها أنه أو حاول أن منطق الأرسطي، لأنه كان يرى أن المنطق ضد الثقافة المنطقية الأرسطية ضد الثقافة التجريبية.

تعرف المنطق اصلا يسمى المنطق الايش؟ الارسطي الصوري. جيد، هو يتكلم عن الكليات، يتكلم عن معاني ذهنيه، لا يتكلم عن الواقع. جعلوا بعض الباحثين والمؤرخين جعلوا انه من المحطات التي جعلت النهضه منهج الصوري الارسطي الى المنهج التجريبي. هناك نقاط او هناك بحوث او خلينا نقول مشاركات وتحليلات في من اين استمد فرانسيس بيكون النقد مسبوق تيميه الذي نقد المنطق الارسطي نقدا تفصيليا لم يسبق اليه قبل ذلك. عموما النقطة الأخرى في هذا العنصر اللي هي أبرز الشخصيات في عصر النهضة. ذكرت مين أستاذي في الشخصيات؟ ذكرت دافنشي وميكافيلي ومارتن لوثر ودانتي. طيب، هو عموما الشخصيات كثيرة. جيد، الشخصيات كثيرة، احنا لما نذكر مجموعة مختصرة، يعني أنا ذكرت مثلاً مارتن لوثر. يعني من الناحية الفنية عندنا مايكل أنجلو، عندنا دافنشي، لكن نأخذ دافنشي كمثال فقط واحد. من الناحية الأدبية شكسبير، من الناحية كوبرنيكوس، في ميكافيلي. هذه أبرز الشخصيات لا التي ترتب. كيف يعني؟ قصدك العصور الحديثة متأثرة بعصر النهضة؟ جميل، يعني لنا أن نقول إن الفجوة بين العصور الوسطى وبين العصور الحديثة، وبالتالي هي سبب لما حدث بعد ذلك في العصور الحديثة. جميل، المركزية شيئا فشيئا من المركزية الإله في نظرهم إلى مركزية الإنسان شيئا فشيئا. هذه من أبرز الآثار التي ترتوى من ذلك. طبعا على المستوى الديني حصلت آثار كثيرة، لأنه لما بس أبرز حدث حصل بعد الإصلاح شو؟ حروب الدينية، حرب دينية طاحنة بين البروتستانت والكاثوليك. جيد، حرب 30 عام. وهذه الحرب، تعرفوا يعني أنتوا، إحنا يمكن عايشين مرحلة حرب 7 سنوات أو 8 سنوات في المجتمع العربي، وشايفين قديش آثارها، يعني آثارها الفكرية والنفسية والاجتماعية وال إلى آخره. فلك أن تتخيل حرب 30 عام باسم الدين، باسم الإصلاح الديني وما يضاد الإصلاح الديني. لك أن تتخيل أثرها على النفوس، خاصة في وقت السياق الثقافي العام يتجه للإنسان بعيدا عن الدين. فتأتي مثل هذه الأحداث تعجل أيضا بالتخلص من القضية الدينية. طيب، احنا باقينا دقائق، باقينا 13 دقيقة ان شاء الله على الموعد. عندي بعض النصوص، السريعة. مثلا، وهو من الكتب جيد البحث، في كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد سترومبرغ. هذا كتاب من الكتب المرجعية الأساسية في هذا الباب. يقول مثلا: لم يوضع أي أساس فكري لمناهضة المسيحية قبل القرن 17. أوائل النقودات المركزية الكبرى التي زحزحت وأحدثت إشكال في نقد سبينوزا جدا بكل وضوح، من ناحية السلام بالعهد الجديد، من ناحية الكتاب. قدس بس كيف نفسه؟ فأتى بقضية التاريخ، التاريخية أو التاريخانية. ليس صحيحا أن عن العلم الآلي وتطبيقاته العملية أو العلمية الرامية إلى توسيع سلطان الإنسان على الطبيعة والزيادة في رخائه. طيب، عندي أيضا نص في قضية الإنسانيين. كذلك سترومبرغ يقول: الإنسانيون لم يسهموا بتاتا في إنجاز العلم والتكنولوجيا. مدمنين على ونبدأ كورنيكس قال له كذا، اذكر مع بعض. لما تقرأ بالتفصيل تكتشف أنه فرق هائل جدا جدا بين غاليليو وبين كوبرنيكوس، وأنه غاليليو أقرب إلى النفس، الجديد، إلى النفس العلمي التحليلي القوي الآلي الإجرائي على طول، منه إلى كوبرنيكوس اللي هو أقرب لتكتشف إذا نفس كوبرنيكوس أصلا في مركز. أيضا يوسف كرم يقول: تكعدد الأدباء والعلماء البيزنطيين بعد ضياع ملكهم. بعد ضياع ملكهم فين؟

0: القسطنطينية، حتى صار الشغف بالأدب القديم عام عشر، وكان الإيطاليون كأنهم يعودون إلى أدب منتصف القرن الخامس عشر. منتصف القرن الخامس عشر فكانت نهضة، هنا خلاصة الكلام، فكانت نهضة في حقيقتها أنها عودة إلى الثقافة القديمة. كانت نهضة في حقيقتها أنها عودة إلى الثقافة القديمة، ولكن هذه العودة مما يميزها أنها كانت خارج، مرتبطة بمعالم الحركة الإنسانية، إيش الأشياء اللي حدثت في قضية الفن، الثقافة، الاهتمام بقضية الدنيا، الكلام على دانتي وما أتى به. مثلا نص واحد في عن دانتي يقول: يقف دانتي كما وقف صديقه مع الشيء الجديد الذي ربما كان يجيش في صدور الكثير من معاصريهم، ولكنهم لم يستطيعوا الإفصاح عنه كما أفصح. وهذا الشيء الجديد هو الإنسانية، هو الاهتمام بشؤون الإنسان في الحياة الدنيا. ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا الجديد الذي يزاحم القديم إذا قارناه بالعقائد المسيطرة على ذهن الناس في ذلك العصر، الحياة والكون، ومؤداها أن حياة الإنسان، حياة الدنيا ليست إلا تمهيد الاستقبال إلى آخره. طبعا من الأشياء اللي ذكروها أنه حتى الرسومات اللي في الكنيسة بدل ما كانت مكثفة في قضية المسيح صارت موجودة ثقافة رومانية استنادا إلى الثقافة القديمة أيضا، وهناك أمثلة على هذا المعنى. طيب، جزاكم الله خير، صلي اللهم على نبينا محمد. بس ما انتهينا من عصر النهضة، في الدرس الجاي لا، من عصر النهضة ما انتهينا، ما تكلمنا عن الثورة العلمية التجريبية، لسه في العصر السابع عشر. أنا كنت ناوي أني أختصر وأضغط تاريخ الفكر الغربي في محاضرتي، لأنه عندنا تاريخ الفكر العربي 7 و8 محاضرات إن شاء الله. طبعا هو الأساس، لكن طيب احنا كده خلصنا، شكرا جزيلا، طيبتك العافية.
1: يا من هديت مدي
2: راديو سر إشراقة في أذن،
1: إذا سمعتم صعليه وسلموا إيما
2: إشراقة نور في أثير الوطن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله سيدنا محمد النبي الكريم على آله وأصحابه أجمعين. أحييكم سيرة الخالدة، سيرة خير البشر، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيرة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى هجرته العظيمة، الهجرة الخالدة، الهجرة التي أري المسلمين هو الهجرة أين مرحلة الدعوة التي بدأت بها انطلاقة الإسلام وحكم الإسلام للبشرية، الهجرة التي كانت فتحا من فتوح الله رب العالمين. أسلم أهل المدينة وفشى فيهم الإسلام، وظل فيهم كفار لكن فشى فيهم الإسلام، وكان فيهم يهود ولم يدخل في اليهود حتى ذلك الوقت، وجاءت الأوامر من الله عز وجل بالهجرة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي وصفتها لكم حتى وصل إلى المدينة في يوم 12 من ربيع الأول في العام الأول من الهجرة. كان ذا عبد بن عمير يحشد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، ودليلهم عبد الله بن أريقط عليهم الثياب البيض، واقتربوا من المدينة بعد صلاة الظهر. في هذه الأثناء كان أهل المدينة كلهم قد رجعوا، ما عدا واحد ظل في الطريق يتأمل ينتظر، هو يهودي من يهود المدينة، والمدينة كان ثلثها تقريبا يهود، فبدأ يصرخ: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. بني قيلة، كان اليهود يستهزئون بالأوس والخزرج القبيلتين العربيتين في المدينة وينسبونهما إلى أمهما. الأوس والخزرج ينتسبون إلى فرع واحد من العرب، وكانت أم ذلك الفرع اسمها قيلة، فاستهزاء بهم ما ينسبونهم إلى رجالهم، ينسبونهم إلى المرأة. هذا جدكم، يعني هذا حظكم، هذا نصيبكم، قد جاء. وانتشر الخبر بين الناس، وانطلق الأولاد الصبيان قبل يستقبلون: جاء محمد، محمد. صلهم سنتين فقط. كان الناس ما يعرفونه، بدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر ما دعا، أيها المبعوث في عير المطاع، جئت شرفت المحبا يا خير داع. لم الإسداد الكبير من المسلمين بعد سنين العناء في مكة، بعد سنين الرفض والكفر والتصدي والتحدي، النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من هذه الأمور.

أعداد الكبيرة التي تستقبله بالإسلام. 13 سنة وهو في مكة لم يسلم سوى 150 شخص، والآن مئات الناس يستقبلونه صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق ابن عوف فنزل هناك، استقبلوه وألحوا عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في منطقة قباء من ضواحي المدينة. وفورا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنوا مسجدا، فبنوا مسجدا سريعا من طين، ما أخذ معهم وقت، بنوا مسجدا سريعا يستظل عنه يصلي فيه. نزل في هذا المسجد أول بناء في هذا الدين الجديد في الإسلام، لمسجد على التقوى من يوم أحق فيه يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبدأت الصلاة هناك في ذلك المسجد، أول صلوات في المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلون طبعا قبلها ملتزمين بالصلاة، وكانوا يخطبون الجمعة، أول من بدأ يصلي بهم الجمعة بني عم عوف. أيام الخمسة حدثت مجموعة من الأحداث في بنت حيي ابن أخطب صفية رضي الله عنها وأرضاها الدنيا وفي الآخرة في الجنة. صفية كانت صغيرة، عمرها ذاك الوقت حوالي 18 سنة، تقول سمعت عمي يحدث أبي حيطب سيد من يهود وأهل يهود، هؤلاء أسل النبي صلى الله عليه وسلم مذكور عنده، علمون أن علمون علاماته فهو هو فأطيعوني واسمعوا له. سكتوا ما عرفوا ماذا يقولون. حيي بن أخطب قال أنا أتيكم بالخبر، فذهب بنفسه علامات عم، فقال الحديث تروي الحديث صفية بنت حيي بن أخطب حديث عم، قال نعم ما عدا يعاديه. فهنا حيي قال والله يا ابن أمي

النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أيضا يحدث حادث عظيم، وهو مجيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بقي 3 أيام يوزع الودائع التي كانت عنده. طبعا في خلال 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثور وانطلق نحو انطلق فورا نحو الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قباء. علي بن أبي طالب من أوائل المهاجرين بعد النبي. وكذلك أعظم المصيب الرومي صهيب، كانت له أموال وصارت له تجارة. الكفار حقيرا لا مال لك والآن تخرج والأموال ما قالوا نعم، قال ما كانها في المكان الفلاني والفلاني، فذهبوا وجدوها تركوها. أول ما وصل إلى المدينة عنه وصل في يوم 15 في سبيل أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مكانة صهيب رضي الله عنه. وفي هذه الأثناء نزل علي بن أبي طالب عند بني عمرو بن عوف، يقول فكنت عند امرأة في بيت امرأة ما أخذ عندها غرفة استأجرها أو نازل عندها بكرم منها، يقول فتحدث من الليل ويعطيها شيء ويمضي بالخفات، هذا سهل أو فكذا يقضون على الشرك، فكان عمل عجيب تؤذحني الله عنه. في هذه الفترة صدق قصته كان في إيران يقضي في أصبه ابن الدهقان المجوسي، هو المسؤول عن إبقاء النار. نار كانوا يعبدون النار، وأبي كان يحبني حبا شديدا جدا إلى درجة أنه يحبسني في البيت ممنوع، لكن كان في هذه الضيعة وما استطاع يحتاجون. ولأتت خشوع وشفت ذكر عجيب، فقلت والله هذا دين أفضل من الدين اللي احنا فيه. إذ أبي قلق جدا يبحث عني في كل مكان من شدة حبه، أين ذهبت؟ إلى أين فررت؟ يقول لا أنا ذهبت وجدت كنيسة في الطريق وكذا وعجبني دينهم فأحببت أتعلم منهم. طبعا الأب زاد خوفه والآن يذهب مع جماعة، فأمر ما تشوفه مزورهم خلي أشوف الحق. قال لما تطلع، فأصر ابنه في الطريق قرروا يعودون. أرسل هؤلاء النصارى الرهبان إلى سلمان بالخبر، فاحتال لفك قيوده وفعلا فك قيوده وذهب إلى القافلة وانطلق معهم نحو الشام في رحلة عجيبة بدأت من فارس وانتقلت ببلاد الشام وشمال العراق وانتهت في الجزيرة ثم المدينة. انتقل فيها سلمان رضي الله عنه من المجوسية إلى النصرانية إلى الإسلام، وسأله تبقى معي، وصار لنفسه ورأيته كيف يجمع من الذهب والفضة ويضعها في قلال كبيرة ويخبئها يدفنها. نصراني، وكثير للأسف من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، فهكذا كان هذا النصراني الفاسق. وذا أثبت لكم هذا؟ قالوا أثبت لنا. قال قلت لهم إنه يأخذ أموالكم الذهب والفضة ويخبئها. قالوا أين إن كنت صادق؟ فدللتهم أين يخبئها، وإذ فعلا أخرجوا وإذ 7 قلال 7 جرار كبيرة من الذهب والفضة كلها مملوءة، فاستاءوا جدا من هذا وقالوا في الدنيا فما بالكم بمصيرهم بالآخرة. الدين ليس للاستغلال، الدين يجب أن يقوم على الإخلاص ويتذكر أن الله حسيب ويتذكر أن هناك آخرة. وإياكم يا طلاب العلم أن تأخذوا الدين للدنيا وأن تستغلوا الدين في شراء ذمم الناس وفي استغلال الدين لأجل الدنيا ولأجل الترف في الدنيا. من أخبث المعاصي هذه المعصية. ثم يقول فاختاروا من بعده رجلا من الصالحين يكون هو رئيسهم، وفعلا صار رئيسهم. يقول فما وجدت، شوفوا الكلمة العجيبة، الآن سلمان يروي قصته للمسلمين فيما بعد، بعد ما صار مسلم والإسلام استقر هو يروي هذه القصة، هذه رواية سلمان عن قصة سلمان. يقول فما رأيت رجلا، شوفوا الكلمة والنص، ما رأيت رجلا لا يصلي، ليس نصراني يشترون بدين الله الدنيا وأنهم استغلال الناس وأن منهم قسيسين، إذن هم فئة باع وانحراف لأن الدين وصلهم بهذه الصورة المنحرف. هم أن يدققوا، من تقول منهم أن ينظروا ليقلدوا له قيدة إيمان تقليد تؤمن به مسلمين مسلما لأنه والله بالوراثة، لا بالوراثة بالوراثة، ذا عقلك الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل استعمله كما استفكر أهل خير وأهل إيمان، وأنهم لا يستكبرون عن الحق بل يبحث في العبادة من شدة التدين والعبادة ليه عبادة ليل ونهار. ما رأيت أعظم من عظيم. يقول فلما وحضرته المنية وجزاك الله بك وحرصك وتعليمك لي وكذا، دلني أين أذهب مع من أكون بعدك؟ فقال للأسف الناس انشغلوا بالدنيا.

لله، حتى أهل الدين ورجال الدين انشغلوا بالدنيا للأسف وصار همهم الدنيا، ما بقي أحد حريص على الآخرة إلا أنفار قليلة. قال من أعلمهم؟ قال أعلم واحد أعرفه رجل بالموصل في شمال العراق، يقول فبعد ما مات صاحبي ودفنته وصلى، وجدت رجل في منتهى العلم والعبادة، شوفوا رحلة كلها الهدف الإيمان والعلم، فلما حضرته المنية دل، فجلست عنده وخدمت عنده، والله سبحانه وتعالى رزقني بقرات وعندي غنمة وبدأت أشتغل عنده وأتعبد عنده. يقول حتى حضرته المنية قلت إلى أين أذهب؟ قال ما بقى أحد، واحد عنده علم وإيمان ما بقى، بدون علم يا أهل العلم حريصين على الدنيا. قال ماذا أفعل؟ أريد الحق، أريد العلم والإيمان. قال ما بقى إلا أمر واحد. قال ما هو؟ قال قد جاء زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم. نبي؟ أمر عظيم جدا. قال أين؟ كيف؟ قال سيخرج، عندنا العلامات، له علامات، سيخرج بأرض العرب

استغنى عن الدنيا، ما عنده من الدنيا إلا البقرات والغنمة، مستعد أن يضحيها في سبيل البحث عن الحق. ويقول فعلا أعطيتهم الغنماء وأعطيتهم البقرات وخرجت معهم. يقول في الطريق الجماعة هجموا علي وربطوني وظلموني، ولما وصلنا إلى وادي القرى، منطقة وادي القرى في شمال، يقول باعوني هناك على أني عبد يهودي في وادي القرى، وأني مجبر على ابن عمه من يهود المدينة، فباعني على ابن عمه. القرى فيها نخل، قلت يمكن هذه بس ما فيها حرتين، كنت متوقع شيء من هذا. لما أخذني إلى المدينة فرأيت الحرتين ورأيت النخل، فقلت الحمد لله، الله يريد بي الخير رغم كل هذا الأذى، لكني على الأقل وصلت إلى مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجلست هناك في المدينة أخدم. يقول فاشتد علي بالأذى والضغط والشغل، بعض لا يرحمون العمال عندهم، ليل نهار ليل نهار، كأنه ما هو إنسان، كأنه مكينة، وإذا شاف الخادم مرتاح لا يضايق، لازم يقوم يسوي شغل، ما يصير يا أخي، سبحان الله، بشر، ما هو جهاز، ما هو آلة. فبعض الناس هكذا، يقول هكذا فعل فيه، ليل نهار يشغلني، أرهقني بالرق حتى ما ألتقي بأحد ولا أسمع أخبار أحد. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر في مكة وصارت أخبار في مكة وأنا لا أدري عن شيء، ثم هاجر إلى المدينة وأنا لا أدري عن شيء، ما أنا سامع بالخبر من شدة الرق الذي أنا فيه. يقول فشغلني الرق في يوم من الأيام بينما أنا أعمل على رأس نخلة قطة، وجاء لا ابن عمه، قال يا فلان يا فلان، قال نعم، قال قاتل الله بني قيلة. بني قيلة كان اليهود يسمون كما ذكرت لكم الأوس والخزرج يسمونهم بني قيلة. قال ما لهم؟ قال والله إنهم لمجتمعون على رجل جاءهم من مكة، وصل اليوم، يقولون عنه، يزعمون عنه أنه نبي. يقول أنا كنت أسقط من الشجرة إلى الأرض من الخبر، هذا الخبر اللي صار سنين أبحث عنه الآن وصل تحتي. يقول فنزلت فورا من الشجرة وأنا أكاد أسقط، فقلت حدثني حدثني ما الخبر؟ يقول فصاحبي قام فضربني ولكمني لكمة شديدة، قال ما لك ولا هذا، أقبل على عملك ولا تنشغل بشيء. لا شيء، بس حبيت أستوضح الخبر. يقول فما تركني حتى أسأل، ما هدأ نام صاحبي وكذا. يقول لي ملكي من خلال عملي بعض التمرات بعض الكذا، فذهبت إلى قباء وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقلت بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابك جاءوا معك مهاجرين وذوي حاجة، وقلت أنت أولى الناس بهذه الصدقة، جئتك بصدقة، فكل منها وأعطي أصحابك. النبي صلى الله عليه وسلم شكره وقبل منه الصدقة وضعها ودعا أصحابه يأكلون ولم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هذه علامة، شوف زبي أبحث عن العلامة، هي علامة. قلت فجئته وقلت هذه لك، دعا أصحابه يأكلون، فقلت هذه علامة ثانية. الآن يريد أن يبحث عن العلامة الرئيسية الثالثة وهي الشامة التي بين كتفيه في ظهره. كيف بلغني أن هناك جنازة وأنه سيخرج ليدفن واحد من أصحابه، فخرجت، قلت أكيد فرصة مع الآن مع الحركة والعمل والكذا والحفر يمكن ينكشف شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم، يقول أحاول أطالع ما في شيء، ما قدرت مغطي كتف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب من هذا العبد اللي يحوم حواليه ويحاول يطالع يشوف إيش القصة، يعني شوف. فبعد أصحابه يدعون لهذا الصحابي، فيقول فظللت أتحول من وراء أنظر وراء، يقول انتبه إلي فعرف، فبحكمته وفطنته صلى الله عليه وسلم كان عليه رداء مثل اللي يلبسونه في الحج، إزار ورداء. يقول فألقى الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم وأنا وراءه. يقول فرأيت خاتم النبوة الشامة الكبيرة التي فيها شعر كعرف الديك، فقفزت وقبلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحول، يعني تعال أمامي. يقول فجئت أمامه، قال ما لك، إيش الحركة هذه التي فعلتها؟ يقول فأخبرت بالقصة من أولها معي، تعجب الذين كانوا معه، تعالوا اسمعوا، هو يطلع الناس بقصة هذا الصراع الطويل من أجله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كاتب، المكاتبة نظام أبدعه الإسلام، أنه يأتي العبد لسيده، كيف يحررون الرقيق؟ نظام اقتصادي سائد، ما يستطيعون أن يلغوا بقرار إسلامي، ما يمكن، لأن نظام سائد في الدنيا كلها. فاستنوا سنة المكاتبة، المكاتبة يأتي العبد لسيده يقول له مستعد أوفر فلوس أعطيك إياها، ولا أحصل على تبرعات أعطيك إياها مقابل أن تطلقني. قال له كاتب، فذهب فكاتبه، قال لا أنا كاتبك، إذا زرعت 300 نخلة وجئتني بأوقية من فضة يعني أتركك. 300 نخلة من يزرعها وأوقية من فضة من يأتي بها؟ يقول ففاتتني بدر وفاتتني أحد وأنا في الرق،

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا صاحبكم. يقول فجاء الرجل بثلاثين نخلة زرعات نخل، وجاء بعشرين، وجاء بعشرة، وبدأوا يتبرعون. فلما اكتمل 300 نخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم روح جهز لي أماكنها. فيقول فحفرت نخلة، فلما تجهزت النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فكان يزرعها لي بنفسه، يضع النخلة والصحابة يدفنونها، يضع النخلة، النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيده الشريفة إكراما لهذا العبد. حتى تعرفون كيف الإسلام قضى على الرق. الإسلام ما قضى على الرق بقرار لأنه كان نظام اقتصادي عالمي، لكن قضى على الرق بإغلاق روافد الرق وفتح أبواب التحرير. يقول سلمان فما ماتت منها واحدة، وجاءت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب، فقال خذها. قلت لك كيف تكفي هذه؟ قال خذها روح وزنها. يقول فوزنتها بالفضة فطلعت أكثر من أوقية من فضة، فأطلقت نفسي صرت حرا بمعونة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت الخندق ثم كل المعارك بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان من أهل البيت الكرام رغم أنه فارسي، سلمان نموذج في البحث عن الحق والحرص على الحقيقة، فاقتدوا به ولا تقيه. وسلم من جمقباء قرل الحوى المدينة، فحان وقت صلاة الجمعة وهو في الطريق من قباء إلى المدينة، فهناك عند ديار بني سالم بن عوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الجمعة، وكان يصلي بهم الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم الجمعة أسعد ابن زرارة رضي الله عنه من سادة الأنصار ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة ذاك صلى بهم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكانت أول خطبة في الإسلام بمعاني الإيمان والتوحيد والذكر والدعاء والالتزام بهذا الدين العظيم والتضحية من أجله. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو وسط المدينة، فكان كلما مر على قوم من الأوس والخزرج كانوا يمسكون الناقة، يا رسول الله كن عندنا نحن أهل الحرب وأهل المنعة ونحميك. كل جماعة يصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول النورة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناقة جالس عليها والناقة تتحرك وحدها بأمر من الله رب العالمين. تحركت الناقة والناس تنظر، كلهم يتأملون، كلهم يجرون، وهم يقول دعوها فتتحرك الوحي حتى عند موضع المسجد النبوي الشريف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عنها فقامت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فتحركت ثم ابتعدت ثم رجعت إلى نفس المكان فأناخت مرة أخرى، فقال هذا هو المكان. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناقة وسأل لمن هذه الأرض، فقال بنو النجار ليتيمين، اثنين شباب يتيمين، قال أشتريها منهما. قالوا هي لك يا رسول، احنا نتبرع بأموالها لهم. قال لا أنا أشتريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شراها، وهناك بدأ بناء المسجد النبوي الشريف. من الناس الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كانوا الكل يدعونه للتوقف عندهم، فمر على سيد الخزرج، سيد عظيم من سادات الخزرج. طبعا ما زالت الزعامات ما حسمت في الأوس والخزرج بسبب المعارك التي كانت بينهم أفنت سادتهم، فكان في عدة زعامات، فمن الزعامات الرئيسية في الخزرج عبد الله ابن أبي ابن سلول، اسم نحفظوه، له تاريخ طويل في الصراع ضد الإسلام، رأس المنافقين. فكان غضبان مع النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتصرف كأنه حاكم ملك، كل الناس كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التفت إليه، كان متوقع أنه يدعوه، فرد ردا قال انزل عند من دعوت، اللي جابوك المدينة خليهم يكرمونك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، يعني ما بينه وبين شيء هذا يتصرف بهذه الطريقة. فهنا سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني لا تعتب علي، والله الله أكرمنا بك وشرفنا بوجودك بيننا، وإننا كنا نجهز التاج لنملكه علينا. كان هو أبرز واحد من الزعامات، كان مجهز أن يكون هو الحاكم في كذا واحد، كانوا يتنافسون على القضية، واحد من البارزين عند الخزرج هو، فكان يتوقع أن يصير هو حاكم المدينة وملك المدينة، جئت أنت وأخذتها منا فلا يعني اتركه. فكانت هذه بداية العداء بين ابن أبي سلول المنافق وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل بداء بناء المسجد أراد أن ينزل يرتاح، فكل الصحابة يجرونه يا رسول الله انزل عندنا، كل واحد يقول له في بيتي. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب الأنصاري من خيرة الصحابة الكرام رضي الله عنه. كان له بيت كبير طابقين، كان يعرفون البناء الكبير والطوابق، فكان له بناء من طابقين، فقال يا رسول الله أنا عندي طابقين وما

إلا أنا وزوجتي. يأخذ أنت طابق وأنا طابق آخر. فقال لنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه القضايا، ما روح الواحد يضيق عليه ويضايقه، لا يشوف أوسع شيء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من الأخلاق الاجتماعية نتعلمها، من الواحد يراعي أصحابه حتى لو كذا، أيضا تراعي عليه، تتعامل معه بتعامل غير اللي الله مضيق عليه، تراعي مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار أبي أيوب، فأبو أيوب قال يا رسول الله أنت تكون في الطابق الأعلى وإحنا نكون في الطابق الأسفل، ما يصير إحنا نكون فوق، أنت أشرف أكبر. قال يا أبا أيوب نحن قوم يغشان الناس، يعني في بعض الناس يصير شخصية اجتماعية، قادة زعيم، الناس تزوره وتسأله وتحتكم إليه وتقتضي إليه وتخبره الأخبار، وما هو معقول كل شوية أنا نازل وصاعد نازل وصاعد، فخلني أنا تحت وأنت فوق. فوافق أبو أيوب تحت، طبعا هذا المنطق الواضح. نام أبو أيوب في تلك الليلة هو وزوجته، بيتهم كان الطابق الثاني أرضيته من خشب، تعرفون الخشب لما تدوس عليه يطلع صوت، فيقول فكنا نمشي شوي شوي نخاف، شوفوا الدقة والحرص والحب والأخلاق، الخاف يطلع صوت يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقظه من نومه، يقول فنمشي شوي شوي، يقول في الليل وإحنا في الظلام أسقطنا جرة فيها ماء ونصب الماء على الخشب، الخشب وعليه ماء وفيه بينه فتحات، فخشينا أن الماء يدخل في الفتحات فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظه. شوفوا الحب والحرص عجيب، يقول فظللنا طول الليل وإحنا ننشف بملابس صلى الله عليه وسلم فتوقظ من النوم. شوف الحب كيف يتجلى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله تعبنا لا قدرنا ننام طول الليل، إحنا هذه قصتنا، فأنت تكون فوق، هذه تبي تريحنا تكون فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وانتقل فوق، إذا جاءوا الناس خرجوا إليهم وجلس إليهم في المجلس. فهذه قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري. وفورا بدأ الأمر ببناء المسجد، أول فعل قبل أي معاهدات قبل أي إجراءات بناء المسجد، أول ما فعل في قباء بناء المسجد، والآن أول ما فعل في المدينة هو بناء المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين، من أعظم أماكن الأرض، مكان عظيم شريف مقدس محرم، كما حرمت مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى فيه صلاة كتبت له بألف صلاة، هذا الأجر كل صلاة تعد بألف صلاة. فهذا مكانة المسجد النبوي، أعظم مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة شرفها. وبدأ العمل، الكل يعمل، الكل يعمل، الكل يحمل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم اللبن، اللبن نوع من الطابوق الطيني، يحملونه يبنون به، وبدأ النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم، هذا يعني فيه إشارة إلى جواز النشيد، فكانوا ينشدون وينشد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكان كما في الحديث الصحيح ويمد صوته معهم، يلحنونها، يعني ما هو فقط قصيدة وإنما يلحنونها، وكان من أعظم نشيدهم في ذلك اليوم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وكان يخطئ فيها، فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم المهاجرة والأنصار، فيكسر البيت شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقول شعر، ما كان يعرف يقول شعر أبدا، وإذا حاول يقول شعر يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لماذا؟ حتى لا يطعن في هذا الدين أبدا أنه هذا أديب شاعر كذا، فاستغل هذا لكتابة القرآن، ما يحسن الشعر بالشعر ولا يحسن قول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهو ينشد معهم ويغلط، وبحث على العمل كل مشترك كل يعمل، ويقول لهم والله إني أحبكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول للأنصار، هذا كان نداء دوما للأنصار، والله إني أحبكم، قالها لهم وهم يستقبلونه في الهجرة، وقالها لهم وهم يبنون معه المسجد، قال لهم في عدة مواطن والله إني أحبكم. الأنصار أهل الطيبة والأخلاق، إنسان إلى الأنصار، وما زال بعض الناس يتوارثون هذا النسب ويحرصون عليه، لأن فيه انتساب إلى قوم حبهم دين، كما أن حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من ديننا. أكبر عالم يهودي في المدينة حبر اليهود، أفضل اليهود عبد الله، وصلت الأخبار لعبد الله بن سلام بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو عند خالته، عبد الله بن سلام جالس عند خالته، وصلت الأخبار له وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال أمر تكبير عجيب عظيمة، فتحجبت خالته قالت والله لو جاء

موسى ابن عمران ما كبرت هذا التكبير، تكبيرة عظيمة جدا من شدة فرحة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا خالتي هو وموسى أخوان، هو نبي وموسى نبي. تعجبت، الآن هذا سيد اليهود، عالم اليهود، أعظم اليهود، كيف يقول هذا؟ تعجبت خالته، وفورا انطلق وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إليه تأمل فيه، سأل بعض الأسئلة، عرف كل العلامات، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن عالم اليهود، سيد اليهود يسلم، أمر عجيب جدا، هذا مع بداية الإسلام، مع بداية الهجرة هكذا كان. فورا لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، يعني من أعظم من هذا عند اليهود؟ عالمهم يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن توقع اليهود كلهم يتبعونه. عبد الله بن سلام قال يا رسول الله اليهود أهل غدر، أخفي إسلامي لا تخبر أحدا، وادعهم واسألهم عني. قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختبئ، وأرسل يستدعي اليهود. فجاء سادة اليهود، طبعا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كحاكم، الآن هذا ما يستطيعون إلا أن يطيعوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم، جلس يشرح لهم الإسلام، يبين لهم الإسلام، وهم رافضون رفضا شديدا، حاول معهم في التوراة في كذا، الباب مغلق، لا يريدون الإسلام بصورة من الصور. فقال أسألكم عن أمر. قالوا هات يا محمد، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال عبد الله بن سلام سيدنا وحبرنا وعالمنا، وهو خيرنا وأفضلنا. الآن الحديث ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود فقط، بمشهد من الناس، أمام الناس الحديث. فهنا يخرج عبد الله بن سلام وهو مقتبئ، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد أن شهدوا له بأنه سيدهم وعالمهم وحبرهم وأفضلهم وعابدهم، والله ما انتظروا دقيقة حتى قالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا وأسوأنا، بدأوا يسبون فيه. أعوذ بالله، كيف تقلب اليهود، يعطون كلمة في لحظات تنقلب الكلمة إلى عكسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهدتم؟ لا. وقالوا لا، هذا بدل وغير وانحرف. هكذا فعل اليهود. وقد ذكرت لكم كيف أن صفية بنت حيي بن أخطب في تفصيل قصتها تقول كنت صغيرة وكنت ألعب، وكل ما جئت إلى أبي ولا عمي يستقبلوني ويحتضنوني، ما عمرهم جئتهم إلا استقبلوني واحتضنوني، حتى كان ذلك اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجئت ألعب ثم جئت إلى أبي وعمي في المزرعة عندنا، فتقول ما استقبلوني ولا احتضنوني. تعجبت، أول مرة يفعلوا بي هذا. فجلست استمع، وإذ هما مهمومان، قال لا أهو هو؟ قال نعم. قال أهو الذي في الكتاب؟ قال نعم. قال هو الذي في التوراة؟ قال نعم. قال هو النبي الخاتم؟ قال نعم. شوفوا الآن هي تسمع وهي تروي القصة رضي الله عنها وأرضاها. فقال ماذا عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. إذن اليهود لما عاندوا الإسلام ما عاندوه عن جهل، الذين عاندوه عن جهل وتركوه عن جهل هم النصارى، وذلك هم الضالون. الضال هو الذي لم يعرف الحق فضل عنه، لكن الذي عرف الحق وتركه عمدا فهو مغضوب عليه. المغضوب عليه من هو؟ الذي يعرف الحق ويعاند بسبب هوى وشهوة. وذلك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني الذين عرفوا الحق وتركوه كأمثال اليهود، ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق، يريدون الحق لكن ما عرفوا أين هو، ضلوا، ما بحثوا بحثا كافيا، ما تأملوا تأملا كافيا، ما درسوا، ما سألوا، فضلوا جهلا لا عنادا. هذا الفرق رئيسي بين اليهود والنصارى، وذلك النصارى أقرب إلينا، بينما اليهود أشد النار قضية أرض. وإنما عداوة بدأت من اللحظات الأولى للإسلام، بدأت هذه العداوة، أعلنوا العداوة وهم يعلمون أنه الدين الحق. فاعرفوا عدوكم، اعرفوا اليهود، وتذكروا هذه القصص. نحن لا نذكر القصص هذه للتسلية، نذكرها حتى نعرف حقيقة الدين وحقيقة أعداء هذا الدين. فكان هذا العداء من بداية الإسلام، ثبت عبد الله بن سلام على الإسلام وصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي أسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فهي من أمهات المؤمنين. هؤلاء أصلهم يهود، نحن ما عندنا عداوة.

مع اليهود الذي يقبل الحق، لكن عداوتنا مع اليهود الذي عرف الحق وعانده واغتصب الحق واغتصب الأرض وقتلنا مع هؤلاء جنس اليهود حق وباطل. وتركوا أموالهم ودارهم في بلد غريب، لا عندهم أهل ولا عندهم مال ولا عندهم ديار ولا عندهم حتى مكان يسكنونه، فهم محتاجون من يساعدهم في هذه الفترة. فمن هنا كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي، اختار مهاجر مع أنصاري، مهاجر مع أنصاري، وكل واحد فيهم يعتبر أخ للآخر يرف منه إذا مات. هكذا كانت المؤاخاة إلى أن ألغيت فيما بعد قضية التوارث بقول الله عز وجل وأولو الأرحام. هذه الآية كان المهاجر الذي هو أخ للأنصار إذا مات أحدهما يرث كما يرث الأخ. فالمؤاخاة مؤاخاة كاملة، مؤاخاة حقيقية، وكانت فيها قليل من الاستثناءات عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر ومهاجر، كما حدث أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد الله وزيد بن حارث، أنهم آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أهل البيت صلة خاصة مع الآخرين فيما بينهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فقال هيا ليكون أخا له. النبي صلى الله عليه وسلم مات آخى من الأنصار، آخى مع علي بن أبي طالب. لكن الظاهرة العامة أن كل مهاجر كان يعين له واحد من الأنصار فيؤاخى بينهما، وظلت قضية المؤاخاة هذه فيما بعد ظلت في الإسلام. وكان بلال مثلا عندما سئل مع من يريد أن يكون في أيام الشام قال مع أخي الذي آخى بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فظلت في نفوسهم قضية المؤاخاة، مؤاخاة حقيقية فيها الرائعة. ما سعد بن الربيع، سعد بن الربيع من الأنصار أصحاب المال وكان له يعني خير، وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجرا لا شيء عنده، فلما وصل فورا أراد سعد بن الربيع أن يقسم كل ما عنده نصفين ويعطي لأخيه النصف ويبقي النصف. هكذا وصلت الأخوة بينهما. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال ماذا تفعل بالسوق؟ قال دلني بس أنا أتصرف. شوف بعض الناس أصحاب همم وأصحاب تفكير وإبداع، ما عنده أي مال ذهب إلى أن يتصرف واشترى شيء عنده بسيط مع من أكبر أثرياء المسلمين. يقول من المؤمن هكذا أن يكون غنيا تاجرا فليعمل الصالح كما فعل لم يمدحه حفيد. هكذا من قدرته في التجارة. بعض الناس من الله عقليات اقتصادية، وهؤلاء هم الباب ويعطوا الاقتصاد الوطني في عنه. إذ كانت قضية المؤاخاة وقضية الأخوة في الإسلام قضية عظيمة جدا، والمطلوب اليوم من المؤمن أن يتعامل مع إخوانه تعامل الأخوي الذي فيه أريحية وفيه نفس طيبة وعدم صراع وإيثار وأخلاق. إنما المؤمنون إخوة، ما في صراع، ما في عداب، فإذا حدث خلاف لا سمح الله فأصلحوا بين أخويكم. هكذا شأن الإسلام في قضية العلاقات الاجتماعية. فهذا من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عقد المعاهدات في المدينة مع سادة الأوس والخزرج وسادة اليهود كذلك، فرض هذه المعاهدات. ما كان أحد يستطيع أن يرده لأنه الآن هو الذي يملك القوة الرئيسية في المدينة، معظم المدينة الآن دخلها. فرض المعاهدات شروطها، أي واحد في المدينة معاهدة، معاهدات انفرادية هكذا، وإنما يجب أن تكون معاهدات جماعية، وأي معاهدة انفرادية لا قيمة لها. أيضا منع إيواء الفارين، أي واحد يفر من قريش أو يريد اللجوء من قريش يمنع. فإذا أعلن الفار والقريش اليهود يمنع عليهم أي تعامل سياسي مع قريش، منع التعامل السياسي مع قريش. ثم اتفقوا على حماية مشتركة للمدينة، هجم على المدينة الكل، مسلمين وأوس وخزرج ويهود الكل يشترك في حماية المدينة، واتفق الجميع على هذه المعاهدات. والمعاهدة بالذات الذي يتعلق باليهود بنو الله ورسوله، فإذا هذه المعاهدات التي بدأت الآن كانت لها آثار سياسية رئيسية فيما بعد. في أثناء أيضا هذه الفترة من الأحداث التي حدثت، أحداث صغيرة لكن نشير إليها بسرعة، موت واحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موت أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أسعد بن زرارة من أوائل المسلمين من الأنصار، وهو الأول من جاء لصاع قبل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومسجده مشهور ومعروف لليوم في المدينة، يسمى مسجد الجمعة حيث أقيمت أول جمعة في الإسلام في ذلك المكان. أيضا مما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم

أمر أن يؤتى بأهله وأهل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة. في هذه الفترة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو بنى بعائشة رضي الله عنها، كان قد خطبها قبل الهجرة وتزوجها بعد الهجرة في المدينة، وكانت صغيرة، قيل 10 سنين وقيل 12 سنة، بهالحدود كانت صغيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر فضلها وفضل أبيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، بل كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال أبوها، فهي وأبوها الصديقة بنت الصديق أحب الناس صلى الله عليه وسلم. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرة رضي الله عنها لمكانات عظيمة في الإسلام. في هذه الفترة كذلك حدث حادث مهم، وهو ميلاد ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وله قصة لطيفة نذكرها بسرعة. سبحان الله، مع مجيء المسلمين إلى المدينة كان كل ما ولد مولود يموت، كل واحد مولود للمهاجرين يموت، فلا يولد. سحرنا المسلمين، عملنا سحر، فأي واحد مولود للمسلمين يموت. فعلا مرت حوالي 4 شهور الأولى من الهجرة، كل مولود يولد للمهاجرين يموت، وكذلك لكل مسلم من الأنصار. فتعجب الناس، 4 شهور بلا مواليد. في هذه الفترة كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قد جاءت، وهي زوجة الزبير بن العوام، والزبير بن العوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب، فيكون الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فأسماء جاءت مهاجرة وهي حامل، فلما وصلت إلى قباء جاءها المخاض، فهناك ولدت وبقي الولد ما مات، وفرح الناس به فرحا عظيما، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضغ تمرة ووضعها في فمه ودعا له بالبركة، فكان أول ما دخل في فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي حيا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه عبد الله. المسلمون من شدة فرحهم بميلاده أنه ما مات، أول مولود يولد ولا يموت، فأخذوه ورفعوه وأخذوا يطوفون به في المدينة ويمرون على اليهود ويقولون الله أكبر الله أكبر، أخذ الله اليهود. فما في شيء اسمه سحر هنا في هذه القضية، ما في سحر، وإنما إرادة الله عز وجل تجلت، والله سبحانه وتعالى أخذ اليهود بذلك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول شهدت مولد ابن الزبير ورأيت الناس ورأيت مقتله، لما مات فيما بعد، قتل فيما بعد على يد الحجاج ومن معه، فكبروا عند موته، فيقول ابن عمر والله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. فإذا التي حدثت في بداية الإسلام، ومما حدث كذلك في بداية الهجرة إنزال الأذان، فرض الأذان، وله قصة لطيفة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تأتي وقت الصلوات ما كان في طريقة لنداء الناس، كانوا يجتمعون هكذا، يعني يتحينون يشوفون الشمس وكذا، فيقدرون الوقت ويأتون، فيتأخر بعضهم ويتخلف بعضهم، ما يدرون متى يتجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد طريقة لجمع الناس، ففكر بالناقوس، جرس، قال اصنعوا لي ناقوسا حتى ننادي الناس للصلاة. بينما هم يعدون الناقوس في تلك الليلة، وإذ واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن ثعلبة، يقول كنت نايم فرأيت رؤيا في المنام، رأيت رجلا يمر ومعه ناقوس، فقلت له أعطني هذا الناقوس، فقال لماذا؟ قال ننادي به للصلاة، قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم علمني، قال إذا جاء وقت الصلاة ينادي أحدكم فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فرح عبد الله بن زيد. في اليوم التالي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال رؤيا خير وكلام جميل، فعلا فكرة جميلة، فقال علمها لبلال إنه أندى منك صوتا، صوت أجمل من صوتك. وهذا من السنة، أن الذي ينادي بالنداء صاحب الصوت الجميل، والذي يقرأ بالناس صاحب الصوت الجميل، فهذا من السنة، فهو أندى منك صوتا. للأسف اليوم يعني لا يراعى مثل هذا، يؤتى بواحد يكسر باللغة العربية ويؤتى بواحد صوته سيء فيؤذي.

ولا يقيم في الناس ولا يصلي بالناس، والناس العرب موجودين ويصلي بهم ولا يقرأ ولا يؤذن بهم، والواحد غير عربي يكسر ويلحن، ما ينبغي هذا، واحد منهم يتقدم يفعل هذا، هذا من الأخطاء التي وقع فيها الناس. أندى منك صوتا حتى الصوت. فصعد بلال على المسجد وبدأ يؤذن، طبعا المسجد ما كان له منارة في ذلك الوقت، فصعد على المسجد وبدأ يؤذن. عمر بن الخطاب سمع النداء هذا تعجب، فلبس ملابسه بسرعة يجر إزاره وانطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله لقد رأيت رؤيا في المنام بهذا الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا شديدا بتوافق الرؤيتين، رؤية ابن زيد ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هكذا كان بداية الأذان. ومما حدث أيضا في هذه الفترة، جاء الأمر من الله عز وجل بإتمام الصلاة. ما المقصود بإتمام الصلاة؟ لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، هذا الفرض العظيم، فرضت 5 صلوات في اليوم، كل صلاة ركعتين. فلما هاجروا إلى المدينة جاء الأمر من الله عز وجل بزيادة الصلاة في بعض الصلوات، اللي فصارت الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 وبقيت الفجر على ما هي عليه. هذا الفرض زيادة الصلوات جاءت في بداية المدينة، وقصرت الصلاة ما عدا المغرب في السفر، رجعت إلى الأصل في السفر. فهذا مما حدث أيضا في بداية الإسلام. ومما حدث كذلك بيعة النساء، الذين بايعوا كانوا الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع النساء فجمعنا، فأمرهن أن يبايعن، والبيعة كانت على أن لا يشركن بالله عز وجل. شروط البيعة، بيعة النساء: لا يشركن بالله عز وجل، ولا يزنين الفاحشة أن تكونها، فهذا من المحرمات العظيمة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على المؤمنات بها من بداية الإسلام. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ليس فقط الزنا، وحتى مقدمات الزنا كلها حرام، فكل أفعال الشهوة هذه حرام إلا مع الزوج. ولا يقتلن أولادهن، الإجهاض حرم من بداية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والبيعة. كانت المرأة المؤمنة تقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفعل ذلك. ونجد اليوم بعض الناس للأسف يدافعون عن هذه القضية أو يتساهلون بها، فهذا من بداية الإسلام، تحريم الإجهاض. ثم ولا تعصينه في معروف، فجئنا يبايعنا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد منهن على ذلك، فكان كل ما واحدة قالت هذا وأقسمت على ذلك قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهن، كان يشهد عليهن مباشرة بالكلام، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فكانت بيعة النساء العظيمة. إذن اشترك الجميع الآن في قضية الإسلام، الكل يبايع، الكل يلتزم، الكل حتى المشركين عليهم معاهدات. وبدأ أيضا في المدينة عناء فوق العناء، فمما أصاب المسلمين في المدينة بعد مقدمهم إليها أن انتشر بين المهاجرين الحمى. حمى يعني الحرارة الشديدة، أصابهم مرض حرارة شديدة جدا فأسقطتهم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني في الحديث أنه لم تصبه الحمى. كان هناك استثناءات قليلة من المهاجرين لم تصبهم هذه الحمى، لم يصبهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتحاملون نحو المسجد، يعني بعض الناس سبحان الله أي عذر صغير سبحان الله ما يروح المسجد، بينما الناس كانوا يعني حتى وهم في الحمى الشديدة يذهبون إلى المسجد. يقول ابن مسعود: حتى كان الرجل ليتهادى بين الرجلين، اثنين يحملونه حتى يأتون به إلى المسجد فيوضع في الصف. وكان معظم المهاجرين يصلون قعودا من شدة الحرارة وشدة الحمى التي أصابتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم هكذا أراد أن يحمسهم، أن يقاوموا. سبحان الله، الإنسان إذا استسلم للمرض يأكله المرض، أما الذي يقاوم ويصمد إيجابيا في روحه، إيجابيا في جسده، ما ينهار. بعض الناس سبحان الله أول ما يصيب مرض طاح وكذا، لا، حاول أن تقاوم، حاول أن تصبر، لا تستسلم لهذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمسهم فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، صلاة القاعد في الأجر نصف صلاة القائم. فكانوا يتحاملون على أنفسهم من أجل هذا الأجر الأعظم، فيقفون رغم شدة المرض التي أصابتهم. واشتد المرض على المسلمين، اشتد. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، كان عندها أبوها معه في البيت، كان معه ابن فهيرة. ابن فهيرة كان عبد عند أبي بكر وحرره وهو من المسلمين الأوائل. وبلال كما تعلمون كان أبو بكر اشتراه وحرره. العبد ذا حر يسمى مولى،

كانوا موالي عند أبي بكر فكانوا عنده في البيت مثل خدم عنده في البيت. دخلت عليهم ثلاثتهم وإذ كلهم ثلاثة ساقطون من المرض، فسألت أبوها كيف أنت؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني من شدة الحرارة أشوف الموت، اقترب الموت كأني أراه. تقول هي بعدين تروي تقول قلت ما هي الحرارة التي أصابته، فذهبت إلى ابن فهيرة إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه كذلك، فسألته كيف أنت؟ طبعا هذا قبل أن يفرض الحجاب على قال الموت إن الجبان حتفه من فوقه. سبحان الله، الإنسان موته قريب جدا منه، الاثنين يتكلمون عن الموت من شدة الأذى الذي أصابهم. فقالت ما يدري ابن فهيرة ما يقول، فذهبت إلى بلال وإذ بلال قوله قول آخر عجيب، كيف أنت يا بلال؟ فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. فخ وادي في مكة، إذخر وجليل أسماء جبال في مكة. يقول يا ريتني ماني في هالمدينة هذه، يا ريتني أنا كنت في مكة ما طردونا منها وأنا في وادي إذخر وحواليني جبال. شوفوا حنين الإنسان لوطنه، حب الإنسان للوطن. وهذا أيضا وقفة هنا صغيرة، قضية حب الوطن هذه قضية الإسلام ما حاربها، الإسلام ما عاداها، بل أكدها وثبتها بشرط ألا يكون حب الوطن أعلى من حب الإسلام. الإسلام والعقيدة أعظم في نفوسنا، لكن الذي يحب وطنه ويتغنى بوطنه هذا أمر عظيم في الإسلام. علموا أولادكم حب الوطن، اغرسوا فيهم هذا المعنى العظيم، اغرسوا فيهم أن بلادهم عزيزة عظيمة، عليهم أن يدافعوا عنها، عليهم أن يحموها، عليهم أن يضحوا من أجلها. هذا لا يتنافى مع الإسلام في شيء. بعض الناس يخطئ، والله الإسلام فقط، أما الوطنية تنافي الإسلام. من يقول الوطنية تنافي الإسلام؟ الوطنية من الإسلام. وهذا بلال وهو من هو يتغنى بحب مكة. ثم إن المرض أصاب عائشة نفسها رضي الله عنها فأسقطت من شدة المرض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي حرارتها شديدة جدا، فقال كيف أنت؟ فذكرت له الحمى ما تجد من الحمى. هنا وقفة أيضا، يجوز للإنسان أن يذكر ما به من مرض لأقاربه لكذا، أما يقعد يشتكي للناس الذين لا ينفعونه، يعني ما في معنى يذكر لطبيب يذكر لقريب، لكن يذكر لكل الناس وقعد يشتكي ليس من الأدب مع الله عز وجل، الشكوى لغير الله مذلة، لكن أن يعرف الناس بما فيه من باب أنهم يعذروه في قضية أو ينفعوه في قضية. سبت الحمى، سبت لعن الله الحمى وبدت تسب الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوها، لا تسبوها فإنها مأمورة. شوف الإسلام سبحان الله عجيب، يعني حتى تعاملنا مع المرض تعامل فيه نوع من عقل وعاطفة في نفس الوقت. طبعا الإنسان يفضل أن يكون صحيحا وأن يكون قويا، لكن لو أصابه المرض يتذكر أن هذا المرض فيه أجر من الله عز وجل، فيه تكفير للذنوب عز وجل، ثم لا يتذكر أن هذه الأمراض هذه الجراثيم إنما هي بالله عز وجل قدرة أن تمرض فهو يشفيني. أنا سب الأمراض ونتذكر إذا أصابت فكان خيرا، ضراء أصابتنا الله كلها خير ولي. فالنبي رأى أحوالهم حوله المهاجرون حتى فرح اليهود والمنافقون، قالوا يعني خلاص خلصتكم منها الحمى. سبحان الله، المدينة كانت مكان حمى. سبحان الله، الله الله حبب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم الكفين، يعني إشارة إلى ثمار المدينة وحبوب المدينة وخير المدينة، اللهم بارك يعني في المدينة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن وباءها منطقة خارج المدينة، في هذه المواطن أيضا جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. ما معنى حرم المدينة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من كذا إلى كذا، حدد الحدود التي هي حرم، لا يقطع فيها شجرة ولا يصاد فيها صيد ولا يحدث فيها حدث، يعني ما يقتل فيها ولا يسرق فيها ولا يؤوي فيها واحد مجرم. حرم المدينة إلى يوم القيامة كما حرمت مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا، يعني فجر فيها فجورا ولا ظلم فيها ولا فعل فعلا منكرا ولا قتل ولا كذا، فعليه لعنة الملائكة والناس أجمعين. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لقضية المدينة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، من أراد بأهل المدينة بسوء أذله الله سبحانه وتعالى وأذابه الله كما يذاب الملح في الماء، هكذا في الأحاديث، كما يذوب الملح في الماء من يريد المدينة بسوء. وذكر عن المدينة أنها يأرز إليها الإيمان، فالإيمان يأتي إلى المدينة كما تذهب الحية إلى جحرها، يأرز الإيمان إلى المدينة، والمدينة تنفي خبثها أهل الخبث والفجور. سبحان الله، لا يستطيعون البقاء في المدينة، المدينة طاهرة طيبة.

سبحان الله بهذه الأدعية خرج الوباء من المدينة ورجعت الصحة إلى الصحابة وعادوا من جديد، وأخذ الله اليهود والمنافقين. قبل أن ندخل في قضايا الجهاد وما حدث فيها، أحوال المدينة قبل بدء الجهاد وأثناء قضية الجهاد، كان من أشد أعداء المسلمين اليهود، أشد أعداء المسلمين. والمدينة أذكركم كما وصفت لكم عربية، لكنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يعرفون التوراة وكانوا يدينون بها، وكان لهم حصن الثلث والخزرج الثلث واليهود الثلث، هكذا كانت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيطر على الجميع بانتشار الإسلام في المدينة، وكان من أشد اليهود على المسلمين حيي بن أبو ياسر وكنانة ابن الربيع الذي يسمى أبو رافع، وكعب بن الأشرف وزيد بن الصيف والزبير بن باطة، هذه كلها أسماء، وكعب بن أسد، أسماء مهمة في تاريخ اليهود سنذكر فيما بعد. الأعداء وغيرهم أسلم بعض اليهود فاقا، من أسلم صدقا كعبد الله بن سلام الذي ذكرنا قصته، أما الذين أسلموا ظاهرة بينة، وكان كثيرين الأسئلة يكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يختبروه لعله يسقط في اختبارهم لعله كذا، فيسألوه أسئلة عجيبة جدا، على أي أساس يأتي المولود ذكر ولا أنثى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم، كما الآن يذكرون الكروموسومات، إذا كانت X والY كذا أكثر يصبح ذكرا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب ماء الأنثى ولم يتعلم مثلهم على يد الأحبار والرهبان والكتب السماوية وكذا. وكان من الأسئلة التي سألوها إياه، سألوها عن الروح، طبعاً في سؤالين عن الروح، في سؤال سيأتي فيما بعد ويسألونك عن الروح، هنا ميكائيل سيكرهون ملك عظيم من الملائكة، فقال لما؟ قالوا لأنه يأتي بالشدة ويأتي بسفك الدماء. جبريل عليه السلام سيد الملائكة، رئيس الملائكة، وكان له مهام مختص بها، هو الذي يقود الملائكة في القتال، وهو الذي يأتي بالوحي، لا يأتي غيره بالوحي، وهو أيضا من الذين ينفذون أوامر الله عز وجل بتدمير القرى والمدن، هو الذي دمر قرية لوط فجعل عاليها سافلها، فكانوا يكرهونه لشدة. جاء قول الله عز وجل: قل من كان لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يرد عليهم هذا ملك، كيف تكرهونه؟ من يكون عدو لجبريل؟ مقصود اليهود، من كان عدوا لجبريل. ومن الآيات التي نزلت في الرد على يهود لما قالوا، بدأوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سليمان عليه السلام وعظمة سليمان وكذا، بدأوا يستهزئون، قالوا: ألا تعجبون من محمد؟ يقول عن سليمان أنه نبي، وما كان سليمان إلا ساحرا. عجيب، يسبون سليمان وهو من أنبيائهم. فنزل قول الله عز وجل عن سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بس بسرعة، قصة هاروت وماروت، أن هاروت وماروت ملائكة أنزلهم الله عز وجل في صورة بشر ومعهم السحر، يعلمون الناس السحر، والسحر عجيب شأنه، فبدأوا يعلمون الناس السحر ويختبرون الناس. ما كان يعلمان أحدا حتى يقولا: يا رجل لا تتعلم السحر، نحن فتنة، نحن اختبار. وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر له حقيقة في هذه المسألة، طبعا المبالغة فيه وانتشاره بين الناس هذا أمر مكروه، ويجب أن لا نكثر من ذكره. الله سبحانه وتعالى اختبر البشر بهذا السحر بقدرة عجيبة جدا، لكن الأخذ بالسحر كفر. فالله سبحانه وتعالى يرد على اليهود: ما كفر سليمان، ما كان ساحرا، الساحر كافر، ما كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا. وجاء أيضا اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة: أخبرنا عن الساعة. فبين لهم أن الساعة أمرها إلى الله عز وجل، ونزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن الأسئلة التي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم أو علقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآيات، آيات العذاب، آيات النار، وصف جهنم، فبدأوا يخففون هذا على اليهود، قالوا: لا تخافوا، أحبارهم وربانهم هؤلاء، بدأوا يخففون، قالوا: لا تخافوا، إنما عذاب النار 7000 سنة والألف سنة يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة يوم، إذن كل عذاب النار. فنزل قول الله عز وجل وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هذا الغرقان في الخطايا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

0: تحذير لليهود أن جهنم خلود، ما هي أيام معدودة، ما في واسطة، ما في عهد من الله لكم خصوصي، أنتم لا تعذبون في النار إلا أياما معدودة إذا أذنبتم. لا، من غرق في السيئات له جهنم والعياذ بالله. هذه الآن اليهود. أيضا كان هناك أعداء من المنافقين ومن الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج. إذن من داخل المدينة هناك يهود، هناك منافقين، وهناك كفار داخل المدينة، بالإضافة إلى عداوة قريش، بالإضافة إلى العرب الذين يطمعون في المدينة والغزو المدينة كما قلت لكم، يعيشون على الغزو. كل هذه الأحداث أدت إلى قضية الجهاد في سبيل الله رب العالمين، لجوء المسلمين إلى القوة لحماية أنفسهم ولجوءهم إلى القوة لكسر أمر الجهاد في سبيل الله. السرايا التي جاءت قبل غزوة بدر، غزوة بدر الأولى، هذه الأحداث العظيمة هي حديثنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع صفحة جديدة من صفحات قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حال الليلة يا جماعة، يعني قصة هذه الليلة هي قصة التضحية والفداء، قصة واحد من الصحابة كان عنده استعداد أن يضحي بكل حاجة في حياته علشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عايز أبدأ الدرس ده بسؤال صغير: لو عرض عليك أن أنت تضحي بحياتك عشان النبي، يا ترى ممكن تعمل كده؟ أكيد طبعا، أكيد كل واحد يقول أيوة طبعا أضحي بحياتي وأضحي بكل حاجة عشان خاطر النبي عليه السلام. طب بنقول له: طب ده أنت الآن مطالب بأشياء أبسط من ذلك بكثير، مطالب بس أن أنت تتبع سنة النبي، مطالب أن أنت تصلي، تحجب زوجتك، تحجب بناتك، أن أنت تحسن إلى جيرانك، أن أنت تبر والديك، أن أنت تعمل الأشياء الطيبة ديت، ودي أشياء أبسط بكثير من أن أنت تضحي بدمائك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل، لك أن تتخيل أنه وقف في يوم من الأيام يا جماعة قابل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، انضرب 39 ضربة بالسيف وما زال يدافع عن النبي، اتشلت ايديه ورغم ذلك كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع الشهيد الحي، مع طلحة ابن عبيد الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله يا جماعة من العشرة اللي النبي بشرهم بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. كتير من المسلمين بكل أسف ما يعرفوش أسماء العشرة المبشرين بالجنة، لكن يعرفوا أسماء الفريق القومي والاحتياطي والبدل واللايمان صح لا؟ كتير جدا من المسلمين يعرفوا أسماء الفريق القومي وأسماء الفرقة اللي بيحبها، بل أسماء الفنانين وتاريخ حياتهم، وبيحب يأكل إيه وبيشرب إيه ويتفسح فين، وسبحان الله. لكن أصحاب النبي كتير مننا ما عرفش عنهم حاجة، مع أننا يا جماعة والله محتاجين ان احنا نحس ان الصحابة دول اغلى عندنا من الازواج ومن الاولاد، بل ومن الاباء والامهات. الصحابة اغلى ناس عندنا يا جماعة، هم دول اجدادنا اللي احنا بنفتخر بيهم، هم دول افضل جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل سيدنا طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة، والعشر الذين هم ستة فقط اسلموا على يد سيدنا ابي بكر الصديق. سيدنا ابو بكر اسلم على يده اكتر من 30 واحد يا جماعة، كان من ضمنهم الستة الذين بشروا من بعد في الجنة، وكان من بينهم ضيفنا الليلة وهو طلحة ابن عبيد الله. تعالوا نعيش القصة من أولها بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة جماعة نشأ في مكة، كان بين أبوين، يعني كان أبوه كان عبيد الله.

بنت جحش او حمنة بنت جحش اللي هي اخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا طلحه كان ليه هوايات وهو صغير كان بيحبها جدا، كان يحب يتعلم رمي السهام ورمي الرماح، وكان يحب الرمايه جدا. لكن لما كبر شويه ساب بقى الرمايه وساب الحاجات دي كلها وانشغل بالتجاره. فعرفته اسواق الشام واليمن بان هو التاجر الامين، كان مشهور جدا بالامانه والصدق، كان تاجر سخي جدا، وكان تاجر يعني سمح جدا في البيع والشراء، كان كل الناس كانت بتحبه. وكان اشهر اتنين من التجار اللي هم كانوا معروفين بالسماحه وان هم عندهم صدق وامانه شديده جدا في الوقت ده، كان سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا طلحه ابن عبيد الله. حقيقه يعني سبحان الله زي ما قلت لكم، سيره الانسان بتنفعه في دعوته الى الله عز وجل. لما تكون سيرتك طيبه بفضل الله عز وجل تجد الناس كلها بتحبك. حتى الانسان لما بيموت يا جماعه، يقولوا الانسان لو انسان كويس لما بيموت حتى وسيرته بتبقى فضله، فالسيره دي عمر تاني للانسان يا جماعه. يقول لك فلان الفلاني مات الله يرحمه، ده كان راجل فاضل، اهو ما شاء الله شوف ساب اولاد افاضل. يعني سبحان سيره الانسان بتنفعه، ولما يجي يدعو الى الله عز وجل ويكون داعيه ويكون سيرته طيبه بفضل الله الناس بتستجيب ليه بسرعه، لان عارفين الانسان فاضل، فاهم ازاي؟ فسيره الانسان بتسبقه. ولذلك سيدنا يوسف لما كان في السجن عليه السلام، لما الاثنين طلبوا منه ان يؤول لهم الرؤيا، قال لهم ايه؟ قالوا له ايه؟ قالوا له نبئنا بتاويله انا نراك ايه؟ من المحسنين، سمة الإحسان واضح على وجهي. فطبعا ده كان سبب ان هو بفضل الله قبل ما يقول لهم رؤية دعاهم الى الله عز وجل وعلمهم التوحيد قبل اي شيء. اذا سيرة الانسان بتنفعه في حياتي وفي دعوتي. كان سيدنا طلحة شايف الجاهلية بقى اللي الناس عايشين فيها، شايف بقى يعني وأد البنات وشرب الخمور والزنا والقمار والميسر وكل الأشياء القبيحة اللي كانت منتشرة في هذا المجتمع، كان بيتمنى إنه زي ما هو إنسان فاضل كان بيتمنى الدنيا كلها تكون يعني بخير ويكون الناس أفاضل ويكونوا على أخلاق طيبة، كان بيتمنى إن جو الرحمة واللين والإحسان والأخلاق الطيبة تكون منتشرة في أرض الله عليه وسلم. طبعا اول من اسلم يا جماعه كان سيدنا ابو بكر الصديق. وزي ما قلت لك سيدنا ابو بكر الصديق كان تاجر مشهور جدا بالامانه والجود والوفاء. كان مين برضو اللي كان مشهور بنفس المساله ديت؟ كان برضو طلحه ابن عبيد الله. فاول ما طلحه ابن عبيد الله عرف ان سيدنا ابو بكر اسلم، قال طبعا اكيد طالما هو اسلم لا يمكن ان يكتمل صلى الله عليه وسلم وابي بكر على باطل ابدا. النبي كان معروفا في الجاهليه بانه الصادق الامين. كان ابو جهل نفسه لما يسالوه ماذا تنقمون على محمد صلى الله عليه وسلم وما تقولون فيه، يقول انه الصادق الامين. هو من ناحيه الايه؟ الصدق والامانه، فهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فطلحه بن عبيد الله لما لقى ابو بكر دخل في الاسلام ودخل مع مين؟ مع النبي عليه السلام، فهو عارف اخلاق النبي وعارف اخلاق سيدنا ابو بكر، فالفضل ده كان حادي ليه ان هو يسارع ويدخل في الاسلام. وفي ساعتها يا جماعه سرعه استجابه، طالما عرفت ان الامر ده فيه خير اوعى تاخر، واخد بالك؟ اللي تقدر تعمله النهارده اوعى تاجله لبكره. فهو لما عرف ان هم صافح النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه واله وسلم، لدرجه يا جماعه شوف من كتر المسابقه والمصارعه طلحه بن عبيد الله كان رقم 8 من اللي اسلموا. ولذلك هو نفسه بيقول عن نفسه، بيقول والله لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام، انا ثامن واحد في الاسلام. فاهم ازاي؟ شوف قد ايه، ادي درس جميل جدا نبدا بيه، ان الانسان يا ريت يكون مسابق. يعني يا حبذا، يا سلام لما تكون انت اول واحد يلتزم في المكان، يا سلام لما تكون انت اول دير ميه فانت اول في المنطقه اللي عايشه فيها، يا سلام لما تكون انت اول واحد يتوب من المعصيه في وسط اصحابك، يا سلام لما تكون انت اول واحد يطلب العلم، يا سلام لما تكون اول من يدعو الى الله. المسابقه يا جماعه، وسابقوا الى مغفره من ربكم، وسارعوا الى مغفره من ربكم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سباق دائم لا ينقطع ابدا بالنسبه لطاعه الله سبحانه وتعالى. ادي مسلم بساط كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يا جماعه ان النبي في يوم من الايام جالس وسط الصحابه، فكان النبي ما كانش يقول لهم بقى ها مين فيكم اللي كمل العمره بتاعته؟ مين فيكم اللي بنى الدور الثاني؟ مين اللي جاب المرسيدس؟ النبي ما بيسالوش عن دنيا صلى الله عليه وسلم. النبي كان لا يسالهم الا عن طاعه تقربهم من الله. قال من اصبح منكم اليوم صائما؟ مين اللي رد؟ قال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. شوف قد ايه. حديث ثاني جميل جدا رواه احمد والنسائي باسناد حسن، ان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام مر هو وسيدنا ابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود، عدوا من قدام بيت عبد الله بن مسعود. الكلام ده كان في الثلث الاخير من الليل يا جماعه. يا ترى عبد الله بن مسعود كان بيعمل ايه؟ يا ترى كان سهران على ايه؟ كان سهران بيصلي

وقيام الليل. يوم ما كانت بيوت المسلمين عمرانة بذكر الله وبطاعة الله وقيام الليل وقراءة القرآن، يا سلام كانت البيوت مليانة خير يا جماعة. 12 قدم نفرست وما شاء الله، والموكيت والسجاد العجمي والانطراهات وكل دوت، ورغم ذلك لا تشعر بأي شيء من السعادة، ورغم ذلك ما تش حاسس انت مبسوط، حاسس ان الدنيا كلها كأنك بتنظر من ثقب إبرة. هم كانوا حاسين ان هم ملكوا الدنيا كلها بحتة الحصيرة اللي قاعدين عليها ديت. ليه؟ لأن الحصيرة ديت كانت دائما تبتل بدموعهم من خشية الله. كانت الأرض دي كانت تشهد لهم أنهم بيطيعوا ربنا. كانت الأرض أو الأوضة اللي عايشين فيها البسيطة دي يا جماعة كانت بتشهد لهم طالما ملأوها سجودا لله وركوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد هو في غرفة أمنا عائشة، وده مين؟ سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو طلب أن يملك الكون ده كله هيملكه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان لما يحب يسجد فكان يغمز أمنا عائشة في رجليها تلم رجليها فيسجد النبي، ما فيش مكان، الأوضة ضيقة، فاهم إزاي؟ ولما يقوم صلى الله عليه وسلم من سجوده كان يغمزها عشان ترجع رجليها تاني وتعرف تنام. يا سلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام هو أبو بكر وعمر مروا على دار عبد الله بن مسعود، لقوه واقف بيصلي، عمال بيصلي قيام الليل، وكان بيصلي بسورة النساء وعمال يبكي. فالنبي عليه السلام قال لأبي بكر وعمر: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، تخيل. فلما انتهى ابن مسعود جلس يدعو. خد بالك الكلام ده كله سيدنا ابن مسعود ما عرفش ان النبي بره، النبي بيكلم ابو بكر وعمر وهو ابن مسعود جوه ما عرفش ان هم بره. فالنبي عليه السلام قال ايه؟ سل تعطى. سيدنا ابن مسعود رفع ايديه وهيدعو، فالنبي بيقول ايه؟ سل تعطى بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتحه. سيدنا ابن مسعود طلب ايه يا جماعه؟ هل طلب قصر؟ هل طلب فيلا؟ هل قال يا رب بقى وسعها علينا بقى يا رب، نفسنا كده في شقه على النيل وحته شبح كده واي حاجه من الكلام ده؟ ابدا. سيدنا ابن مسعود طلب ثلاث حاجات بالله عليك احفظها. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. ده فين يا جماعه؟ في الجنه، ربنا يجمعنا في الجنه يا رب. ونعيما لا ينفد. والثالثه ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. ايه اللي حصل؟ عارف ايه اللي حصل؟ فقال النبي امين. يا الله، النبي امن له على ثلاث دعوات: ايمان لا يرتد، يبقى سيدنا ابن مسعود هيفضل على اسلامه لحد ما يموت، ونعيما لا ينفد يبقى هيخش الجنه، والثالثه ومرافقه نبيك محمد في اعالي جنان الخلد قال امين، يبقى ابن مسعود هيبقى مع النبي في اعالي جنان الخلد. يا سلام. فسيدنا عمر الشاهد بقى من الحديث، سيدنا عمر قال بس اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما، انا مش عارف اسبقه في اي خير، فنفسي اسبقه مره، النهارده بقى اروح ابشر عبد الله بن مسعود ان النبي امن على دعاء بس خلاص. فسيدنا عمر اول ما انتهى الناس من صلاه الصبح جري على دار عبد الله بن مسعود قال: فوجدت ابا بكر خارجا من عندي قد بشره بتامين النبي على دعائي، فقلت والله لا اسبقك الى خير ابدا يا ابا بكر. خلاص اتعرف ان المرتبه الاولى بعد النبي هي لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. المهم يا جماعه نرجع لقصه سيدنا طلحه بن عبيد الله. سيدنا طلحه اتعذب عذاب شديد جدا، رغم ان زي ما قلت لك كان من عليه القوم وكان له مكانه اجتماعيه عاليه جدا، واخد بالك، ورغم ذلك لم يعني لم يفلت من عذاب المشركين رضي الله عنه وارضاه، واستحمل وسبت. وده درس جميل جدا يا جماعه. كتير من الشباب مع اول بلاء يبقى يلتزم، واول ما يلتزم مع اول ابتلاء يتعرض ليه خلاص يحلق لحيته ويسيب الصلاه ويقعد على القهاوي ويبعد عن طاعه ربنا. وكتير من البنات مع اول ابتلاء بسيط جدا اهلها في البيت مضايقينها، ليه؟ عشان لبست الحجاب، زوجها مش عايزه تلبس الحجاب، على طول تسعى لارضاء الخلق وتنسى رضا الخالق سبحانه وتعالى. تقوم خلع الحجاب عشان ترضي ابوها وامها، تخلع الحجاب عشان ترضي زوجها، نسال الله العفو والعافيه. شوف طلحه بن عبيد الله يتعذب، اتعذب ايه المشكله؟ ما هو عذاب شويه بسيط اهون مليون مره من غبسه واحده في النار. يا جماعه الانسان اللي ممكن يتعذب في الدنيا ويستحمل عشان خاطر يثبت على دينه هينسى كل دوت مع اول غمسه في الجنه، فما ظنك بقى هو بقى عايش مع النبي في الجنه ومع اصحاب النبي في الجنه؟ شو قد ايه مش هيثبت على ده، ماشي، هينسى مع اول غمسه في النار. ربنا عارفين اغنى حاجه ان انت تلقى الله على التوحيد وعلى نعمه هذا الدين العظيم اللي بيخلي الانسان يثبت على دينه. ايه يا جماعه؟ صدق انتمائه لهذا الدين، عنده صدق انتماء. ايه اللي بيخلي الصحابي ينفق؟ صدق انتماء. ايه اللي بيخليه يهاجر ويسيب بلاده ويسيب اولاده ويسيب حياته وبيته؟ صدق انتماء. ايه اللي بيخليه

يضحي بكل حياته؟ ايه اللي بيخليه يضحي بدمه؟ في حاجة أغلى من الدم؟ واحد داخل هيتقطع حتت في سبيل الله، إيه اللي بيخليه يعمل كده وهو مرتاح ومبسوط لدرجة إن حرام ابن ملحان كما عند البخاري في حديث بئر معون يا جماعة دخل الرمح من ظهره. أنا عايزك تتأمل معايا المشهد ده، دخل الرمح من ظهره، طلع من صدره الرمح، وهو طالع الرمح من صدره يا جماعة الدم بتاعه فار زي النافورة، راح ماسك الدم بإيديه الاثنين ومسحه على وشه وابتسم وقال فزت ورب الكعبة. فاز، فاز بيه يا جماعة؟ ده راجل اتقتل، راجل اتقتل مات. فمزاق ايوه فزت، انا شويه دم طلعوا مني تمام، مع اول دفق الدم اتغفر لي كل ذنوبي وشفت مقعدي من الجنه وبقيت شهيد وهكون مع النبي في الجنه. عايز اكتر من كده؟ فعشان كده قال فزت ورب الكعبه. المهم يا جماعه زي ما قلنا وزي ما بنقول في كل درس، يشتد ايذاء المشركين باصحاب النبي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم اذن لاصحابه هاجروا على المدينه المنوره، هاجروا الى المدينه، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكان طبعا من ضمن اللي هاجروا سيدنا طلحه ابن عبيد الله، عاش في رحاب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. يجي يوم يا جماعه سيدك النبي عليه السلام يبشر سيدنا طلحه بان هو هيموت شهيد. يا سلام، تخيل بقى لما النبي يجي يقول لك يا فلان انت هتموت شهيد، وجابها له بشكل بقى جميل قوي، حديث جميل جدا رواه مسلم، ان النبي عليه السلام كان في يوم من الايام طلع على جبل حراء، فاول ما طلع على جبل حراء الجبل اتحرك فرحان باللي فوقيه، مين اللي فوقيه هتعرف دلوقتي، واخد بالك؟ ففرحان فاهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حراء، خد بالك في حديث ثاني اثبت احد هنقوله دلوقتي، اثبت حراء، والحديث رواه مسلم، اثبت حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد. واحد من الثلاثه، نبي اللي هو النبي عليه السلام، او صديق اللي هو مين؟ ابو بكر، او شهيد اللي هم الباقيين اللي هقول لك عليهم دلوقتي، اللي هم مين بقى؟ كان على الجبل مين يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. يبقى النبي حكم بالشهادة لمين؟ وكلام ده مش من عند النبي، كلام ده منين؟ وحي من الله إلى رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى النبي عليه السلام هو النبي، وأبو بكر هو الصديق، والشهداء مين بقى؟ عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وقاص. يا سلام، خدت بالك؟ فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيموت شهيد. الكلام ده بيفكرنا بمين يا جماعه؟ بحديث ثاني جميل جدا كان رواه البخاري ومسلم، ان النبي في يوم من الايام طلع فوق جبل احد، كان هو معاه مين بقى ساعتها؟ ده الحديث اللي مشهور بين الناس، حديث في البخاري ومسلم، النبي طلع هو وابو بكر وعمر وعثمان بس فقط. ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، عرش مالك الملك وملك الملوك، والحديث في البخاري ومسلم، اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وزي ما الحصى والطعام كانوا بيسبحوا في يد النبي. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. الحصى اول ما يتحط في ايد النبي، انا في ايد مين؟ انا في ايد النبي، فيسبح. الطعام يتحط في ايد النبي، الحديث رواه البخاري، فاول ما الطعام يتحط في ايد النبي كان يسبح، وكان الصحابه يسمعوا صوت تسبيح الطعام، وزي ما انتم شايفين كلها احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. طبعا سيدنا طلحه كان سعيد جدا يا جماعه، ما اقدرش اوصفها بان النبي بشره بان هو هيموت شهيد. ليه؟ لان في حديث جميل جدا جدا، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي عليه السلام اخبر ان الشهيد ليه سبع خصال يتميز بها عن سائر الخلق. الحديث بيقول ايه؟ بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبع، خد بالك بقى، يغفر له مع او من دمي، اول نقطه تنزل من دمه الصحيح ولا ذنب واحدين قبل ما يموت، ولا ذاك ده يبقى مقعده من يشوف المكان اللي هيقعد فيه ويحلى حله الايمان. رابع حاجة، ويزوج من 72 من الحور العين. يا سلام يا بخت، 72. شوف النهارده الواحد لما يكون بقى في الدنيا كده متجوز يبقى ماشي في الشارع بيكلم نفسه، وواحد بيقول له انت بتسبح؟ قال له لا انا بحاسبن بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، واخد بالك؟ لا في الجنة بقى هتتجوز ايه يعني، جوز 72 زوجة من الحور العين، لو ان بعض بنانها جزء من صباعها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. يا سلام، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا سلام، وتنظر إلى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. يا سلام، إيه الجمال ده كله؟ فاهم إزاي؟ وتنظر في مرآة خدها 40 لا تملها ولا تملك، وتغني لك نحن الناعمات فلا نبأس، خير طوبى لمن كنا له وكان لنا. شوف بقى يعني النعيم والخير، ما أنا بقول لك مشاكل، كل المشاكل تتحل فين؟ في الجنة. يعني سبحان الله، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا دي تحل مشكلة إيه؟ الرجال بقى الكلام بقى الشك والغرام في الحلال، زوجتك بقى بتقول لك، فاهم ازاي؟ اطرابا دي اطرابا يعني في سن واحده، كله هيبقى في الجنه في سن واحده، 33 اللي هو السن الذي رفع فيه سيدنا عيسى.

ابن مريم حيا الى السماء. فاهم ازاي؟ يبقى 33 سنه الكل في سن واحد. تعرف مشكله النساء في الدنيا يبقى عندها 20 سنه، فتيجي بعد 20 سنه لو سالتها عندك كام سنه تقول لك ماشيه في 21 سنه. واخد بالك ليه؟ مش عايزه تكبر. في الجنه بقى المشكله دي تنتهي عند النساء. ليه؟ كلهم في سن واحده 33 سنه. نرجع لموضوعنا. فيبقى للشهيد سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دمه، ثاني حاجه يرى مقعده من الجنه ويحل حله الايمان ويزوج من 72 زوجا من الحور العين، وبعدين ويجار من عذاب من الفز تاج الوقار، ياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وآخر حاجة ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة. ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما عرف إن هو يموت شهيد قعد يبحث عن الشهادة في كل مكان، أي غزوة يغزوها النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزوها معه. فحضر كل الغزوات فيما عدا غزوه واحده. ليه؟ اللي هي اول غزوه اللي هي غزوه بدر ما حضرهاش. ليه طيب يا ترى؟ لسببين يا جماعه. اول سبب او يعني لسبب من اثنين على اختلاف يعني الروايات. بعضهم قال لان هو ساعتها كان مسافر في تجاره بالشام، وبعضهم قال تبعوه فمشي من طريق تاني. فلما رجعوا بعد كده لقوا غزوه بدر خلاص كانت انتهت، فهم يعني ايه خرجوا غصب عنهم، كانوا بيبحثوا عن ايه؟ عن القافله. المهم يا جماعه تمر الايام وتيجي غزوه احد، وطلحه بن عبيد الله لما يذكر غزوه احد هو ده يوم طلحه بن عبيد الله على طول كده. لذلك سيدنا ابو بكر الصديق كان اذا ذكر امامه غزوه احد يقول كان هذا اليوم كله لطلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. في بدايه الغزوه يا جماعه حبيبك صلى الله عليه وسلم امر 50 من الرماه طلعهم فوق جبل، خليكم فوق الجبل ده، اي حد المشركين يقرب ترموه بالسهام عشان ما حدش يهجم علينا من ظهرنا. وهم كانوا حامين ظهرهم بجبل احد، واخد بالك؟ والمهم طب راحوا اماكن دي سيب مكانه. فالمهم كانت النصره في بدايه للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت النصره فعلا ايه لصالح النبي عليه السلام واصحابه. فالمهم سبحان الله الرماه يعني طبعا لما لقوا ان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى، ولقوهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه امركم الا تبرحوا تخطفوا مضطربا انتهت. 40 يا جماعه حصلت ماساه في تفصل. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: جوابا كافيا من خلال نخبة من العلماء.
1: خلوة الرجل بالمرأة غير جائزة، يستوي في ذلك الطبيب وغيره.
0: يجيبون على أسئلتك وإشكالاتك.
2: عباد القبور كفار.
3: سجود السهو ليس بعده تشهد.
2: من مات على التوحيد هو حتما مآله إلى أن يدخل الجنة.
0: الجواب الكافي.
4: يأتيكم في الأوقات.
5: السلام عليكم ورحمة قصة سيدنا طه. فجماعة سبحان الله لما نزل 40 صحابي من على جبل الرماة وتركوا الجبل خط، كان في اللحظة ديت كان خالد بن الوليد لسه ما زال مشركا، لأن خالد بن الوليد أسلم في عام الفتح رضي الله عنه وارضاه. فخالد بن الوليد أول ما شاف المنظر كان المشركين كان انسحبوا سبحان الله. فأول ما لمح نزول الأربعين دولت من على الجبل استدار ولف حوالين الجبل وطلع هو والناس اللي معاه من المشركين، قتلوا العشرة من الرماة اللي كانوا موجودين اللي هم عبد الله بن جبير ومن معه، وانقضوا على 60 آخرين، فقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حقيقة كان موقف في غاية الصعوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قتل يعني عدد كبير جدا من أصحابه، وكان من بينهم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعية النبي وهشمت البيضة الخوذة اللي فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وسالت دماء النبي صلى الله عليه وسلم، لحد لما جت فاطمة بنت النبي. شوف المشهد مؤثر ازاي. فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عشان تمسح الدماء من على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت حلقات المغفر لواحد اسمه ابن قمئة عليه من الله ما يستحقه، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفر حلقات الحديد في وجه النبي، حب المغفر فالحلقات فضلت ثابتة في وجه النبي. مين اللي يجي يا جماعة عشان يشيل الحلقات ديت من وجه النبي؟ أبو عبيد بن الجراح صحابة صلى الله عليه وسلم، وهو من العشر المبشرين بالجنة. عايز يطلع

حلقات بين يطلعها بايديه، قال اطلعها باسناني. شوف قد ايه عشان اقدر اطلعها مره واحده، جيب يطلعها باسنانه، كل اسنانه سقطت يا جماعه. واصبح ابو عبيده بن الجراح اهتم، ورغم انه يقول الصحابه فما راينا هتما اجمل من هتم ابي عبيده، لان قطع دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، وطلع الحلقات من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وياتي صحابي اخر فيمتص الدماء، الدماء اللي كانت مطرح الحلقتين اللي دخلوا دول يا جماعه، يمتص الدماء من وجه النبي، ويقول له النبي مج الدم، يعني اخرج الدم من فمك. فابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، لان لا يمكن جسد يعذب في النار وجواه دم النبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا صحابي زكي رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله، وتمر اللحظات الصعبة يا جماعة، ويأتي ابن قمأة مرة تانية ويضرب النبي بالسيف ضرب على عاتقه، اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه اللي حصل مع النبي؟ النبي نصبوا له شراك، حفرة وقع فيها يا جماعة، وانضرب بالسيف، وانضرب صلى الله عليه وسلم على الخوزة، وانكسرت رباعيته. كل دوت والتعب اللي شافه النبي عليه السلام عشان احنا نطلع مسلمين، بعد ده كله نفرط في دين الله، بعد ده كله نفرط في الصلاه، بعد ده كله مسلمه تفرط في حجابها، بعد ده كله ما تسمعش كلام النبي. النبي يحصل له كل ده عشان خاطر انت تطلع موحد لله، عشان انت تخش الجنه، عشان انت تشرب من حوض النبي عليه السلام. وكل دوت في النهايه نضحي بدين الله، ويبقى الدين اخر حاجه نفكر فيها في حياتنا اليوميه. في ظل المآسي ديت، وفي ظل الأحداث المتتابعة السريعة ديت، شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. سبحان الله، فلما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالصحابة يسون جانبا، يمر عليهم أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك، والحديث في البخاري ومسلم، فبيقول لهم ماذا تصنعون، انتوا بتعملوا إيه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم طيب، يعني الكلام بيناقض الفعل، طالما أن النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم شهر سيفه وتقدم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. وفي رواية أخرى أنه لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، فقال له أنس بن النضر يا سعد واه لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. سبحان الله، الناس كلها طلعت تجري من أرض الجهاد، وأنس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري على جوه، داخل بيجري على مصدر الريحة بتاعت الجنة اللي هو شممها، لأنه كان على لقاء وعلى موعد مع الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تمر الأحداث وتمر الأوقات يا جماعة، وأراد المشركون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تيقنوا أن النبي لسه ما زال حيا. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحابه هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي كم واحد جنب النبي يا جماعة؟ تسعة، سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين. الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أول ما اجتمع تسعة حواليه والجيش كامل من المشركين جايين يقتلوا النبي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ مين يدافع عني؟ ومش هيبقى في الجنة وبس يا جماعة، هيبقى مع النبي في الجنة. فالسبعة من الأنصار يا جماعة واحد ورا الثاني يخش لوحده يقاتل الجيش يتقتل، الثاني يخش يتقتل، اتقتل السبعة من الأنصار. وإذا بالنبي ينظر إلى طلحة بن عبيد الله وينظر إلى سعد بن أبي وقاص ويقول ما أنصفنا أصحابنا. سبحان الله، كان آخر واحد من السبعة، كان مشهد مؤثر جدا جدا، مشهد مبكي. كان مين؟ اسمه عمارة بن يزيد بن السائب. لما اتقتل عمل إيه؟ وهو في النزع الأخير فضل يس لحد للنبي وحط خده على رجل النبي ومات، كأنه بيقول له يا رسول الله أنا معاك وهفضل وراك لحد آخر قطرة في دمي. يا سلام، فقال النبي لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا، يا ترى لو كنت معاهم كنت ممكن تدافع عن النبي؟ كنت ممكن فعلا تبذل روحك عشان يا راجل ده مش على الصلاة الخمس على حجابك، مش قادر تبر والديك وتقول لي هدافع عن النبي؟ طب ما تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يا جماعة، قام النبي صلى الله عليه وسلم ونثل كنانته، الكنانة اللي فيها السهام، وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال له يا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. ثم تقدم 12 آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى عند الحاكم بإسناد حسن، وكان من بينهم أيضا طلحة بن عبيد الله. فالنبي قال من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مكانك استنى، فدخل واحد مكانه فقاتل فقتل، واحد ورا الثاني لحد ما ال 12 دخلوا، في روايه عند الحاكم بسند الحسن ال 12 دخلوا واتقتلوا، فما فضلش غير مين؟ طلحه بن عبيد الله.

هو بقى اليوم كله كان لطلحة بن عبيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة. فتخيل يا أخي العزيز، وتخيل يا أيتها الأخت الفاضلة، إن واحد داخل يقاتل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، مع إن هذا الصحابي الجليل لو مشي وساب النبي معذور، ورغم ذلك آثر أن يقاتل وأن يدافع عن النبي حتى آخر لحظة في حياته. تقدم طلحة بن عبيد الله، ومع أول دخول بينه واشتباك بينه وبين المشركين ضربوه بالسيف، قطعوا صوابعه الأربعة بالسيف، فقال حس من شدة الألم. فقال له النبي محفزا له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. يا سلام. وفي رواية قال له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى تلج بك في جو السماء. وفي رواية ثالثة قال: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام. طلحة بن عبيد الله كان النبي يا جماعة من شدة التعب والإعياء من السيف اللي ضربه النبي عليه السلام، وانكسار الرباعية بتاعت النبي عليه السلام، ونزيف الدم الشريف، كان يرجع بظهره، وأول ما يقرب المشركين يحط النبي ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيله، لحد ما بلغ به الاعياء مبلغا شديدا، وصل لصخره مش قادر يشيل النبي، يعمل ايه؟ افاق النبي عند ذلك. شوف المشهد مؤثر ازاي. افاق النبي عند ذلك، ثم صعد على الصخره وقال كلمته الشهيره، قال: اوجب طلحه، اللهم اوجب لطلحه الجنه. فكان طلحه في اللحظات دي يا جماعه، في الحته دي، مجرد ان سيدنا طلحه وهو قاعد عمال بيدافع عن النبي، لحد ما وصل للصخره ديت انضرب 30 ضربه بالسيف، اتشلت ايديه، اتشلت. سبحان الله، بقيت سيدنا طلحه بن عبيد الله تتشل دفاعا عن النبي عليه السلام، وانت مش قادر تحجب ايديك عن اكل الحرام، وانت مش قادر تحجب ايديك عن ظلم العباد، وانت مش قادر تحجب ايديك عن، وانت مش قادر تحجب رجليك عن سبحانه وتعالى. طلحه بن عبيد الله قدم حياته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن، قال: من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده نعرف ابو بكر احد كان يقول: هذا اليوم كله لطلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. لدرجة بعد انتهاء الغزو يا جماعة حصل مشهد جميل جدا كما رواه الترمذي بإسناد حسن. رجل أعرابي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي سؤال، قال له: يا رسول الله، من الذين يعنيهم الله عز وجل بتلك الآية؟ من اللي ربنا قصدهم بالآية ديت؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فسكت النبي ولم يرد. شويتين يا جماعة، طلحة بن عبيد الله داخل من باب المسجد، وقف على باب المسجد، فقام النبي وقال: من السائل عن تلك الآية؟ فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا سلام. وفي رواية: هذا ممن قضى نحبه. لكن يا جماعة، إن كان الذين صدقوا مع الله كانوا في عهد النبي، فالباب ما تقفلش، الحمد لله. ربنا قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انتم ممن ينتظر. فاحنا لو فعلا صدقنا مع الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تصدق الله يصدق. لو هتصدق مع الله ربنا هيكرمك ان شاء الله. ولذلك يا جماعه، والله بعد المشهد الجميل ده، عيب قوي، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في غير النبي واصحابه، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في اللعيبه والفنانين والناس اللي يعني ربنا يهدي الجميع رب العالمين، عيب قوي تكون لنا قدوه غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. شفت طلحه عمل ايه؟ شفت طلحه بذل حياته كلها عشان خاطر النبي؟ طب بالله عليك اسالك سؤال، عمرك مره فكر كده وارجع بالذاكره في حياتك كلها الطويله دي، عمرك مره تعبت لله؟ عمرك مره رجليك اتقطعت وانت ماشي في اي خدمه لدين الله؟ عمرك مره رجليك تعبت وانت رايح تخدم اخ مسلم ليك، او تعين انسان ملهوف، او تساعد ارمله او يتيم؟ عمرك حسيت بحاجه زي كده؟ عمرك مشيت مره في الدعوه الى الله؟ عمرك بذلت جهد في طلب العلم؟ والله ثم والله، لو عملت كده ولو مره وجيت تنام بالليل وانت تعبان، هتنام اجمل ليله في حياتك. ليه؟ التعب ده يا رب من اجلك. ولذلك كان احد يعني السلف كان يعملوا ايه؟ كان لما يعوز يقيس مدى خدمه الرجل لدين الله، كان اعزك الله، كان ينظر الى حذائه، فلو لقى الحذاء دايب يقول: اه الحذاء ده صاحبه ياما مشي في الدعوه الى الله وفي طلب العلم، ولو لقى الحذاء جديد يقول له: اكيد ما تعبتش ولا رحت ليمين ولا شمال. المهم يا جماعه، قد ايه الصحابه تعبوا، قد ايه بذلوا كل حاجه من اجل نصره دين الله عز وجل. كان في منقبه جميله جدا لطلحه بن عبيد الله، لما كان بيشيل النبي عليه الصلاه والسلام وكان بيسنده عشان يطلع على الصخره في يوم احد، كانت رجليه من شده الضرب بالسيوف جالها عرج، اتعرج في رجليه، فلما حب يشيل النبي حب ان هو يخفف الالام عن النبي وما يحسسوش ان هو تعبان.

خاطره، فحب ان هو يتكلف ان هو مش اعرج، ان هو يمشي عادي. فلما تكلف من اجل ارضاء النبي جل وعلا يشفي رجليه فيشفى من العرج، يعني تكرمة له بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة يعني كان سيدنا النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا كان بيدافع عن كل مؤمن يا جماعة. والحديث تهم سيدنا أبو هريرة بيلمح كده تلميحة مش كويسة عنه، بيقول يعني أن احنا نسمع من أبي هريرة أحاديث لم نسمعها منكم، فمن أين يأتي بهذا الكلام؟ فطرح ابن عبيد الله بيحسن الظن بكل المسلمين، قال له هل هناك إنسان فيه خير يكذب على رسول الله؟ أنا أحدثك ما الذي كان يحدث. إنا كنا أهل بيوت، إحنا كنا أصحاب بيوت، فكنا ما بنروحش للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الصبح وبالليل. أما أبو هريرة فكان يصنع ثغر من ثغور الإسلام، دول يمثلوا الجهاز المناعي للأمة يا جماعة، هم دول اللي بيحموا الأمة من وقوع البدع والشرك في الأمة ومن وقوع الآفات في الأمة، هم دول اللي بيدافعوا عن حصن الإسلام. فربنا يحفظ جميع دعاة الأمة. تعالوا نشوف يا جماعة صورة جميلة جدا من صور انفاق وكرم سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي، والحقيقة يعني الموقف ده موقف يخلي الجسم أشعر. سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي جاله 700,000 درهم، 700,000 درهم، فنام يتململ طول الليل. كان متزوج مع ساعتها مين؟ أم كلثوم بنت الصديق. يا سلام، بيت كرم، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فكان متزوج من أم كلثوم بنت الصديق، فبات يتململ طول الليل. فبتقول له مالك؟ فقال لها مال قد جاءني وقد كثر مالي، فكيف ألقى الله عز وجل في بيتي مثل هذا المال؟ زعلان يا جماعة، مش النهاردة اللي عايز يأمن مستقبله ومستقبل عياله وأحفاده وأعز الولد ولد الولد ونفسه يمتلك الكرة الأرضية كلها، ومش كفاية كمان تتبالك، سبحان الله. فقال لها كيف ألقى الله وفي بيتي كل هذا المال؟ فالزوجة الصالحة، شوف الزوجة الصالحة الفاضلة، قلت له لا عليك، هون عليك، إيه اللي مضايقك؟ إذا أصبح الصباح فقسم مالك بين إخوانك. قال لها والله إنك لموفقة، انت انسانه فاضله. شوف الزوجه لما تعينوا على يعني سبحان الله. فالمهم صبح الصبحيه فاتى بالغلام وقسم ماله كله بين المهاجرين والانصار رضي الله عنه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طلحه بن عبيد الله يا جماعه فضل في صحبه النبي عليه السلام فتره كبيره جدا الى ان جاء اليوم، كما نقول في كل درس، الى ان جاء اليوم الذي اظلمت فيه سماء المدينه ومات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولى الخلافة سيدنا أبو بكر، ثم مات، ثم جاء من بعده سيدنا عمر بن الخطاب، ثم جاء من بعده عثمان، ثم علي. في خلافة علي بن أبي طالب كان في موقف يعني لسيدنا طلحة بن عبيد الله في موقعة الجمل، لما حدثت الفتنة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية. وزي ما بنقول دائما ونكرر موقفنا من ذلك، أننا نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول، وأنهم تأولوا الأمر، حدث ما بينهم خلاف، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، لكنهم جميعا ما أرادوا دنيا ولا أرادوا جاها ولا أرادوا سمعة ولا مالا، رضي الله عنهم أجمعين. فيعني نحن سبيلنا في ذلك الكف عن الخوض في سير الصحابة، وأن نستغفر الله عز وجل لهم، وأن ندعو لهم وأن نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. المهم كان سيدنا طلحة بن عبيد الله جماعة كان في صف سيدنا معاوية. سيدنا طلحة بن عبيد الله مع الزبير بن العوام ومع عائشة رضي الله عنهم أو يطالبون بدم سيدنا عثمان رضي الله عنهم، كانوا بيطلبوا بالصقر ليه؟ لكن اللي حصل مجرد ما وصلوا، بمجرد ما وصلوا اعتزل. أول ما وصلوا يا جماعة لقوا في صف سيدنا علي مين؟ لقوا سيدنا عمار بن ياسر. وطبعا سيدنا عمار النبي قال عنه إيه؟ قال له يا عمار تقتلك الفئة الباغية. فعرفوا إن جيش سيدنا معاوية هيقاتل سيدنا عمار، لا ما ينفعش، يبقى احنا نعتزل هذه الفتنه. نزل طلحه والزبير لما راوا سيدنا عمار في صف سيدنا علي. المهم طلحه والزبير كمان اللي شجعهم اكتر ان هم يعتزلوا، ابن ابي طالب راح كلم، فكروا بحته حلوه قوي جميله، جمله كان قالها النبي عليه السلام، قال له اسالك بالله او انشدك الله يا زبير، هل سمعت يعني في وجهه بيقول له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك تقاتله وانت له ظالم؟ فقال له الزبير أي نعم تذكرت، فهم زي؟ فاعتزل الزبير وطلحة بن عبيد الله هذا القتال، وابتعدوا هما الاثنين ومشوا. وهم ماشيين وهم منسحبين يا جماعة اتقتل هما الاثنين. الزبير بن العوام قتله رجل اسمه عمرو بن جرموز، وأما طلحة بن عبيد الله قالوا إن هو جاله سهم من مكان محدش عارف مين اللي ضربه، وبعضهم قال بل قتله رجل اسمه مروان بن الحكم، فهم زي؟ ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة قاتل طلحة ابن عبيد الله في الوزر بمنزلة قاتل علي بن أبي طالب، حتى قال علي بن أبي طالب بشروا قاتل طلحة بالنار، خدت بالك؟ فقتل طلحة بن عبيد الله، انضرب بسهم، فضل السهم ينزف منه.

له دماء شديدة جدا لحد ما مات طلحة بن عبيد المؤثر ده. مشهد عجيب جدا. طلحة بن عبيد اللي يا جماعة كان مع مين؟ كان مع سيدنا معاوية. ضد مين؟ ضد سيدنا علي. لما طلحة بن عبيد اللي اتقتل مين اللي راح له؟ سيدنا علي. سيدنا علي بن ابي طالب راح وراح حامل سيدنا طلحة، خد بالك، ومسح التراب من على وجهه، لانه لما انقتل نزل على الارض فالتراب جه على وشه، فمسح التراب من على وجه طلحة بن عبيد الله، خدت بالك، وهو يترحم عليه بيقول الله يرحمك الله يرحمه. ثم قال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. يا مع ان زي ما قلت لك طلحة كان مع مين؟ كان مع سيدنا معاوية ضد سيدنا علي. يا سبحان الله. بل وفي رواية اخرى ان عن ابي حبيبة مولى طلحة قال دخلت على علي بن ابي طالب مع عمران ابن طلحة، ابن سيدنا طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله ابن اسمه ابن اسمه ليه ابن اسمه عمران؟ دخل على علي بن ابي طالب فرحب به علي وادناه منه وقال والله اني لارجو الله عز وجل ان يجعلني واياك ان يجعلني واباك ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. هكذا مات الشهيد الذي بذل عمره كله لخدمة دين الله وللدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات طلحة الجود، طلحة الخير، مات طلحة الفياض، مات طلحة الذي بذل نفسه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاء له سبحان الله يحفظ الله عز وجل جسده بعد موته. في يوم من الأيام بنت عائشة شافت في المنام أن أباها طلحة، والكلام ده كان بعد 39 سنة من دفنه رضي الله عنه وارضاه، شافت في المنام ان اباها طلحة بن عبيد الله جاءها في المنام وقال يا عائشة ان النز قد اذاني، الرطوبة اللي في القبر اذتني، فانقليني من القبر الى قبر غيري. سبحان الله. فجمعت رجال القبيلة بتاعتها وراحوا نصبوا خيمة وحفروا القبر ونبشوه فاخرجوا طلحة بن عبيد الله بعد 39 سنة وجدوه كما هو كأنه قد دفن منذ ساعة واحدة. يا سلام. احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل. يا جماعة نخرج من درس سيدنا طلحة بن عبيد الله أو من قصة سيدنا طلحة بن عبيد الله بدروس عظيمة جدا، كان من أولها التسابق إلى كل طاعة. طلحة بن عبيد الله كان رقم 8 في الإسلام، يا ترى أنت هتكون رقم كم في الالتزام؟ يا ترى أنت هتكون رقم كم في اللي هيلبسوا الحجاب في المكان اللي أنت عايشة فيه؟ أول حاجة التسابق إلى كل طاعة، تاني حاجة الصبر على الابتلاء، هو اتأذى وتعذب لكن الدين غالي، دينك دينك لحمك دمه. ثالث حاجة محبة النبي، شوف سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه دافع عن النبي وعمل ايه عشان خاطر النبي، وانتوا كمان تدافعوا عن سنة النبي وتحافظوا على يعني كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى وتتمسكوا بسنة النبي لآخر لحظة حتى تلقوا النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة يا جماعة حسن الظن بالمسلمين وخصوصا بدعاة الأمة زي ما سيدنا طلحة بن عبيد الله دافع عن سيدنا أبو هريرة. رقم خمسة الجود والإنفاق، سيدنا طلحة بن عبيد الله أنفق 700,000 درهم في يوم واحد. الجود والإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والنبي يقسم على ذلك ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال من صدقة، رقم ستة جماعة الوقوف عند الحق، فإن سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما لقى سيدنا عمار في الجيش الثاني وعرف إن النبي قال تقتلك الفئة البغية خلاص رجع سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة محتاجين نحن نتذكر إن في يوم والله هنقف فيه بإيدين ربنا ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وصدق من قال وقوفك يوضع عريانا، تذكر وقوفك يوم الأرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ

يعني الحقيقة يعني محتاجين يا جماعة فعلا من يذكرنا بكل لحظة هنلقى فيها الله عز وجل. يا جماعة الواحد لما بيقعد يتخيل مشهد الصحابة وهم بيضحوا بحياتهم ويضحوا بكل حاجة وأموالهم، يا جماعة الدين اللي هم كانوا يدينون به نحن ندين به، الإله اللي عبدوه احنا بنعبده، النبي الذي اتبعوه سنته بين أيدينا، القرآن الذي قرأوه بين أيدينا، سنة النبي بين أيدينا، كل حاجة بين أيدينا. اللي يخلينا ما نقلدش الصحابة، محتاجين ان احنا نخرج من دروس الصحابة، ان احنا نلاقي في هذا الجيل من هو على شاكلة طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد. محتاجين نشوف المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشفوا مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم، وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت:

يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، أو فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. تكلمنا فيما مضى من هذا الحديث، وهو الحديث الثاني الذي ذكرته الآن، حديث سعد ابن أبي وقاص، وتوقفنا عند الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في هذا الحديث بالجهاد، ثم بالحج وبالإيمان بالله ورسوله، ثم بالجهاد ثم بالحج. ومر بنا وسيأتي معنا أيضا أحاديث يختلف فيها ترتيب الأفضلية في الأعمال التي يحبها الله ورسوله، ومنها الحديث الآتي، حديث ابن مسعود، سيأتي معنا ويبين أن أفضل الأعمال هي الصلاة لميقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الحج. وفي حديث أبي موسى السالف الحديث الأفضل قال من سلم من لسانه. جمع العلماء هو التفاوت في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الأعمال في عدة أحاديث، وذكروا أنها إما أن تكون هي جارية على اختلاف الأحوال والأشخاص، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم من الأعمال ما كان الناس بحاجة إليه، نظرا لأحوال المخاطبين أحوالهم، ونظرا لحاجاتهم واعتبار أشخاصهم. فلكل مجتمع ولكل حالة خطابها الخاص. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب المسلمين وينظر إلى أحوالهم واستعداداتهم، فهو بحسب السائل وبحسب الحالة التي تدعو إليها أو يدعو إليها ذلك الخطاب، يغير النبي صلى الله عليه وسلم خطابه للمسلمين. فأحيانا تجده يقول إيمان بالله ورسوله كما في هذا الحديث، ثم أي يقول الجهاد في سبيل الله، ثم أي يقول حج مبرور. في أحاديث أخرى يقول الصلاة لميقاتها، ثم بعد ذلك بر الوالدين، ثم بعد ذلك الحج. ولذلك كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، وهو ما نسميه نحن اليوم بفقه الأولويات أو فقه التراتيب، التي كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه. فكلما شعر بحاجة الأمة إلى أمر ما، جعل ذلك الأمر في مقدمة الأشياء المطلوبة عند المسلمين. فإذا كان الجهاد ملحا قدم الجهاد على الحج، وإذا كان الحج في حق من سأل أفضل قدم الحج على الجهاد، وهكذا. وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وإن كان فيه ضعف، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البزار: حجة خير من 40 غزوة، وغزوة خير من 40 حجة. كيف يكون ذلك؟ حجة لمن لم يحج من قبل، غزوة ليست متعينة، وإنما هي من باب الغزو الذي هو من النافلة وليس من فرائض الأعيان. وأحيانا تكون الغزوة أفضل من 40 حجة، إذا كانت تلك الغزوة متعينة، وإذا كان ذلك القتال متحتما على المسلمين. وأيضا في حق الأشخاص، من له قدرة على الجهاد يكون الجهاد في حقه أفضل من الحج، ومن ليس له قدرة على الجهاد وكان له قدرة على الحج فالحج في حقه أفضل. وهكذا تتنوع الأشخاص والأحوال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو ينوع في خطابه لهذه الأمة. هذه من الناحية. ناحية أخرى قالوا إن لفظة أفضل، إن لفظة من مقحمة في هذه المعاني كلها، فيكون مثلا أن المراد من أفضل الأعمال بر الوالدين.

الوالدين، ومن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، ومن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ومن أفضل الأعمال الصلاة لميقاتها. فإذا أقحمنا معنى من في هذه الأحاديث تخلصنا من فلان أشعر الناس، أشعر الناس يعني ليس أحد مقدما عليه إذا لم نقحم من، ولكن إذا أردنا أقحمنا من فإن ذلك الأمر لا يختلف، نقول فلان هو من أشعر الناس، يعني أن غيره يشاركه في هذه الفضيلة. ولذلك حمل العلماء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، والمراد أنه من خير الناس خيركم لأهله، وليس هو بالضرورة يصير بذلك خير الناس. من كان خيرا لأهله يصير بذلك خير الناس؟ لا، بل هو من خير الناس. فمن هنا مرادة، مثل قول الناس أزهد، مثل ما يقولون في المثل السائر، أزهد الناس في العالم جيرانه. وإن كان بعض الناس ليس حروي من كلام الإصري، ذكره الإمام البيهقي في شعب يعني عن الحسن، ودل هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أي العمل فأفضل، قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال ما ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا قال؟ أن الأعمال من جملة مسمى الإيمان، لأن لما سئل قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، فأن الإيمان بالله في كتاب الإيمان ليدلل على أن الأعمال إنما هي من جملة الإيمان، الجهاد في سبيل الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، بر الوالدين، الحج، كل هذه الأعمال يعني تعطي معنى الإيمان بالله تعالى، وأن الإيمان لا يمكن أن يتحقق عند المسلم إلا إذا شمل ذلك الإقرار، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. طبعا هؤلاء الرجال الذين ذكروا في إسناد هذا الحديث كلهم ترجم لهم إلا ابن المسيب، سعيد ابن المسيب في حديث أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل وسعيد، سعيد ابن المسيب هكذا بفتح الياء، ابن المسيب ابن حزم، ابن حزم القرشي المخزومي المدني. وهذا سعيد بن المسيب هو إمام التابعين وفقيه الفقهاء كما يسميه المترجمون. أبوه المسيب وجده حزم، هؤلاء صحابيان قيل أسلم عام الفتح، وهذا قول رده الإمام ابن حجر وغيره. وذكر الإمام النووي أن أباه وأن جده كانا صحابيين هاجرا إلى المدينة، كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات، يعني ذكر أنهما هاجرا إلى المدينة، وأن المسيب نفسه، أن المسيب نفسه هو كان ممن بايع تحت الشجرة، والبيعة تحت الشجرة معروفة، حضرها كما قلنا حضرها حوالي 1500 أو 1400 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسيب وحزم، وطبعا سيأتينا في كتاب الأدب

فيه خشونة من الدواب والأرض. ذلك في دعاء للتسمية فيه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فاجعل الحزن سهلا، ما يمشى فيه بصعوبة هذا الحزن. الأرض التي كثيرة الحصى وصلبة المشي عليها عندما يمشي عليها الإنسان تؤذي قدميه تسمى أرض حزن فيها حزونة. فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه كان يحب تغيير الأسماء، قال له أنت سهل، لأن ضد الحزونة السهولة، ضد الحزن السهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول ابن المسيب كما في هذا الحديث، لأن سعيد بن المسيب ذكر هذا الحديث عن أبيه عن جده، قال فما زالت الحزونة فينا بعد. هذا ثابت في صحيح البخاري، فما زالت الحزونة فينا بعد. فهذا صحابي جليل، هو جد سعيد بن المسيب، وأبوه كذلك المسيب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن بايع تحت الشجرة. وطبعا كما قلنا المسيب بفتح الياء على الصحيح المشهور. وهناك من يرى مثل الإمام القاضي عياض يذكر عن ابن المديني أن الفتح وهو المسيب هكذا هو قول أهل العراق، وأن المسيب بكسر الياء هو قول أهل المدينة. وقد نقل عنه الإمام القاضي، نقل عنه كما في مشارق الأنوار، نقل عنه كراهيته لهذا الاسم، وكان يقول ويذكر عنه أنه يقول سيب الله من سيبني، لكن الصحيح المشهور أنها بفتح الياء، لكن غيره بلا خلاف بفتح الياء مثل المسيب ابن راهب وهكذا. الخلاف موجود في سعيد بن المسيب أو ابن المسيب، أما غيره فبالفتح. هذا التابعي الجليل في سنتين أو لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك من يقول أنه لأربع سنوات مضت من خلافة عمر بن الخطاب. وهذا الصحابي الجليل سمع عمر وسمع عثمان وسمع علي وسمع أباه اللي هو سعيد بن المسيب وسمع أبا هريرة، لأنه كان صهر أبي هريرة، زوج ابنة أبي هريرة، ولذلك كان أعلم الناس بحديث أبي هريرة هو سعيد بن المسيب، وورث علمه من أعلم التابعين، روى عنه خلائق من التابعين، اتفق الأئمة على إمامته وعلى علمه وعلى تقدمه على أهل عصره في العلم والفتوى، حتى قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. شيخ الإمام بخاري المديني ابن المديني قال لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. وإذا قال مضت السنة، هذا سعيد بن المسيب، فحسبك به، وهو عندي من أجل التابعين، وأهل البصرة يقولون أفضل التابعين أويس القرني. ذكرنا أن الخلاف، أن لا خلاف إذا حمل في خلاف الناس في ذلك الزمن أفضل التابعين هل هو سعيد بن المسيب؟ نعم في العلم. وبشارين بالجهل كان يرصد له حتى وجده في الكوفة فبعث إليه وطلب منه أن يستغفر له، وهناك رواية أخرى له في مكة في الحج في موسم الحج، فلقيه علي ولقيه عمر وقويس القرني، وما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بارا بأمه، كان يعاني أمه، وكان بره بأمه جعله صلى الله عليه وسلم مجل وجعله مجاب الدعوة. وهنا يعني يعلم الناس كيف أن الإنسان ببره لأمه مجاب الدعوة ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مكث يعني سيدنا عمر اللي هو صحابي وقدم للإسلام ما قدم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك كان له حتى وطلب منه الدعاء. خلاصة أن أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وعليه يحمل أفضلهم في العلم، وأفضل التابعين أيضا ويس القرني، وأفضل التابعين أيضا مما يذكر عن أهل البصرة الحسن البصري. ولا مانع أن نقول أن من هنا مرادة أيضا، فهؤلاء من أفضل التابعين اللي هم سعيد

ابن المسيب وأويس القرني والحسن البصري. مات سعيد بن المسيب سنة 94 للهجرة، وكانت تسمى سنة الفقهاء لأن لكثرة من مات فيها من الفقهاء. أيضا من رجال هذا السند أحمد بن يونس، وأحمد بن يونس ابن عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي أبو عبد الله الكوفي. وأحمد بن يونس سمع مالكا وخلقا يقال هو مولى الفضيل بن عياض زرعة، وروى عنه البخاري وروى عنه مسلم وأبو داود. قال الإمام أحمد عن أحمد بن يونس قال هو شيخ الإسلام. هذا شيخ الإمام البخاري. أحمد بن يونس موسى بن إسماعيل، أحمد بن يونس التميمي وموسى بن إسماعيل. قال عنه أبو حاتم كان ثقة متقنا، وقلنا قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام. مات سنة 27 و200. في سند هذا الحديث شيخان للإمام البخاري اللي هم أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل. وفيه أيضا التحديث والعنعنة، أحيانا يقول حدثنا وأحيانا يقول عن. وأيضا في سنده أربعة كلهم مدنيون، من ابن شهاب وسعيد بن مسيب وأبو هريرة وإبراهيم بن سعد، هذا ابن عبد الرحمن بن عوف المدني الزهري. هذا نهاية هذا الحديث. الحديث الآخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره سعد ابن أبي وقاص عندما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، إلى آخر هذا الحديث. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان، وأخرجه أيضا في كتاب الزكاة باب قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، لأنها متعلقة أيضا بالعطاء وبالأخذ وبمن يستحق أن يأخذ الأموال. فهو كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، وسيأتي من هو ذلك الرجل. وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام مسلم في صحيحه أيضا بكتاب الإيمان باب تألف من يخاف على إيمانه لضعفه، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه، وهو حديث صحيح كما تعلمون. والحديث مطابق للترجمة الظاهرة إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف، ومعناها أن الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة لم يقبل ولم ينتفع به صاحبه. ولذلك هو لما كان الجواب معلوما حذفه، لأن الإمام البخاري قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، ما الذي يحصل؟ لا ينفع صاحبه ولا يقبل من صاحبه عمل، لأن الإسلام لابد فيه من الإيمان، والإيمان لابد فيه من الإسلام والعمل الصالح. ولذلك هو صدر بالآيات التي تدل على ذلك، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإذا استجمع الإنسان معنى الإيمان والإسلام فهو على قول الله عز وجل، فقد استجمع الدين، وهو على قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي يعني كل هذه المعاني، وإلا كان مجرد استسلام أو خوف أو نفاق أو غير ذلك. فيشترط فيه كثير من الأعمال، يعني ارتباط اليقين في القلب بالإقرار باللسان بالعمل بالجوارح. وعندما قال وسعد جالس، لأنه قال أن سعيد بن المسيب كان حاضر لهذا الشيء، وقال رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، قالوا هذا فيها تجريد. هو

جرد من نفسه شخصا آخر يتكلم عنه ولم يتكلم عن نفسه. هو الأولى في السياق أن يقول وأنا جالس، ولكن هو جرد من نفسه شخصا آخر. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، وسعد جالس هذه يقال له تجريد عند البلاغيين. ثم قال هو أعجبهم إلي، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فيها التفات. هو الأصل أن نقول هو أعجبهم إليه، إليه لأنه قال سعد جالس، وترك فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، يعني إلى سعد، التفت من الغيبة إلى التكلم ونسب الكلام إلى نفسه وقال هو أعجبهم إلي. طبعا هو أعجبهم إليك كما قلنا هو مبتدا وأعجبهم خبر، والجملة في محل نصب، صفة ليش؟ لرجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكبه الله في النار من باب الكناية، قالوا هنا فيه أطلق اللازم وهو الكب في النار، وأراد الملزوم اللي هو خشية كفره، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية كفره الذي يؤدي به إلى أن يكبه الله في إيش؟ أن يكبه الله في النار. فحذف اللازم وهو لازم الكفر، لازم الكفر شنيه؟ أن يكب في النار. حذف الملزوم وذكر اللازم، لازم الكفر اللي هو الكب في النار. وقوله رهطا، الرهط إلى العشر، وربما يمكن قليلا حتى على 11 من الرجال يقال لهم رهط، لكن أكثر الإطلاق أن من 3 إلى 10 يقال لهم رهط، وكان في المدينة. لكن الرهط 3 إلى 10 أشخاص في عموم استعمال اللغة، وقد يخرج هذا الاستعمال عن معنى ليفهم من السياق. هو أعجبهم إلي يعني أفضل قول سعد، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادي. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كان يخاف، أما ذلك ففي قلبه سكينة ومآلات. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت تفعل الشيء العدل المضبوط فينقلب إلى سيء تترك العدل، كما قدر مثلا بعفو بالعطاء من فلان، ولكن وفق المآل عدم ثبات إيمانهم، ولذلك كان اهتمامهم بمن هو يعني أقرب إلى النار وفي مقدار بسيط، ولكن في النظر البعيد الأمر الذي أولى بالعطاء إلى غيره، ولكن إذا حققت الجنة وتجنيبهم